راجعين مواصلين معاكم لقائنا في برنامج ذات صيف، وكيف ما حكينا هذه الحصة الختامية من برنامجنا مع نهاية الشبكة الصيفية. اليوم حبينا واخترنا لكم في فقرتنا الغنائية، خاصة كي نحكيو على الزمن الجميل نحكيو على أسماء معينة كانت موجودة في الفترة هذيك. اليوم حبينا نعديو بعض الغنايات اللي تعد داو في بين التسعينات والثمانينات، ركزنا برشا على الأسماء والأغاني اللي كانت رايجة في الوقت هذاك. اليوم باش تسمعوا معنا هاني شاكر غلطة اللي صدرت في ألبوم ليه ما نحلمش في عام 1992. كذلك اليوم حبينا نسمعوا زيادة ربيع الخولي في على رمش عيونها، وكان تاريخ الإصدار سنة 1987. اليوم زاد جورج واسوف حاضر معنا في فقرتنا، والوصلة الغنائية اللي اخترناها مع غناية حلف الأمر اللي تغنيت رسميا في 1984. ونختموا الوصلة الغنائية اللي اخترناها لكم مع راغب علامة ويا ريت، اللي كانت سنة الإصدار 1986. هذه جملة الغنايات اللي اخترناها والوصلة الغنائية اللي نحبوا نستمتعوا بها من خلال الأسماء اللي اخترناهم لليلة. خلينا مع الوصلة الغنائية وراجعين.

بالوصلة الغنائية هذه نوصل لختام مساحتنا اليوم، ومن الحصة الختامية في برنامج ذات صيف. شكرا لكل ضيافي اللي كانوا موجودين معايا في البرنامج تيلة هذه الشبكة الصيفية. شكرا زيادة زملائي الكل لي تكنيسيان اللي موجودين معايا واللي رافقوني في الحصة ذات صيف. أكيد احنا إن شاء الله هاوكا ثم موعد مع برنامج بلا قيود في الشبكة الجديدة، شبكة خريف شتاء 2026-2027 نهار الثلاثة في سهرية نهار الثلاثة من 9 لل11 متاع الليل. هكا نوصل ختام مساحتنا، مبقى كنقول لكم تصبحون على محبة.

ليال صيفية. ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: مع نبيل الشيخاوي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم أصدقائي، مباشرة من مدينة المالوف، مباشرة من مدينة السور، مباشرة من قلب المدينة العتيقة، مباشرة من قريب من جامع الكبير، مباشرة من قرب الطريق الوطنية عدد 5 في سهرة متميزة اخترناها في الواقع ليلة خريفية أكثر منها ليلة صيفية، لأنه طقس اليوم طقس متغير، طقس خريفي بيتم على الكلمة، ازداد جمالة في الواقع في هذه المدينة بنسمات واد مجردة وأيضا بروح المدينة العتيقة وأيضا بروح وترحاب أهالي مدينة السور. اخترنا الليلة أن نكون في هذه المدينة، اخترنا في المدينة الرومانية تشيلا، اخترنا أن نكون في ظهير مجدة، اخترنا أيضا أن نكون بالقرب من سهول والخلجان المترابطة بين تبرسك ومجزباب، اخترنا بين منبرسة وتيقاع، اخترنا مناطق رومانية تتوسطها مدينة أندلسية. نحن هنا في مدينة الجمال، مدينة الروح، مدينة تحكي وتعاش أكثر منها مدينة تروى في تاريخها. لسنا في الواقع في سهرة تاريخية حول مدينة السور، ولكن في سهرة إذاعية إعلامية نحاول من خلالها تسليط الضوء على مختلف التظاهرات الثقافية والتعريف أيضا جزئيا بمدينة السور المتميزة. مباشرة مش نبدأ في رحلة أولية ما حول مدينة السور مع سي ربع عكاز، أكيد رحلة مش تكون عادية، لأنه تعودت به سي ربع عكاز في سيرة المدينة، تعودت به أن يحكينا على السور بلهجة السورية، بإيقاع السوري، بنسمات هذه المدينة الجميلة. سي ربع، أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة كيف.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك سي نبيل، مرحبا بضيوفنا الكرام. ديما السور ترحب بكل زائر وكل عابر من المدينة هذه وكل تونسي،
1: برشا يقول لك كي ندخل مدينة السور نحب المقهى ذي، كانوا يعرفوها أهالي السور، قهوة البرني، بعد بدت مقهى البطحة، برشا يقول لك ريناها تغدر، تغيرت فيها الأشجار ولات فيها فسقيات قريبة من جامع الكبير، مساحة مبلطة، ساحة تروي قصة السور، قريبة من السوق، قريبة من الزقاق، حافظ على النمط. لو كنت تعطينا فكرة عليها القهوة هذه أو الفضاء اللي احنا فيه واللي يعتبر تقريب رمز تاريخ مدينة السور.
2: مرحبا بكم مرة أخرى. قهوة البطحة ومندراك هي محط الرحال، هي نقطة التقاء تجمع عابري مدينة السور، سواء كان من مدينة الكيف أو من القصرين أو غيرها، ومن الكريب أو تبرسق وكل شيء نحو تونس أو العكس. بالعكس، السور تعتبر هي محطة نتاع استراحة. الزائر اللي يقصد مدينة السور هو يجي باش يشرب قهوة وفيلتر في قهوة البطحة، هو الامتياز نتاع القهوة هذه. فما ناس رواد الجامع الكبير تزور الجامع الكبير نتاع السور للصليات ولا كذا، فهمتني. السور البطحة هذه فيها شارم كبير من اللي بدات الدنيا، نعرفوا اللي البناء الأندلسي اللي تتميز به المدن الأندلسية هي الفضاءات هذه البطحة، اللي هي فضاءات للتلاقي، التلاقي معناتها للاجتماعات، معناتها اللي حاجته بحد يجي يلقاه في البطحة. نلوج على سينابيل، نجي نلوج نعرفوا العشي يجي يشرب كاستي في البطحة، دونك مش نلقاه لهنا
1: ما شاء الله.
2: هذه هي فضاءات التلاقي، قبل كانت هي ديروبير للناس اللي يجي التستور، سواء كان يفركس على حد ولا مشي يحب على خدام للسواني ولا يحب على اي حاجة، اكيد هي معناتها البطحة هذه هي اللي تجمع الناس كلها، تجمعهم سواء كان لقاءات عمل او لقاءات نتاع اصدقاء.
1: تحب تقول لي هي ثقافه موريسكيه، ثقافه اندلسيه، لانه في اشبيليا وفي غرناطه وفي اغلب المدن نعرفوها في اسبانيا معناها قديم الفتره الاسلاميه، نجد ما تعرف بالساحه صح. هي قريبه برشا، ونرجع بعد حتى في النقطه دي الساحه خذوا حتى على الرومان فروم، لانه كنت
2: صحيح
1: نلقوا الساحه العموميه. دونك الفضاء هذا اللي توسط المدينه حافظ عليه المسلمين وخاصة الأندلسيين،
2: هو فضاء اللقاء. كلمتك صحيحة، هي فضاء اللقاء. وقبل حتى كي يحكيوا على الموريسكيين اللي عاشوا لهنا في مدينة السور، كانت قبل كانت الكريدة، فما سهرات، كانت فما الكريدة، فما أغاني بالإسبانية، فما الناس معناتها فما تلاقي، فما تلاقح نتاع حضارات. حتى السامع ولا المر بمدينة السور ساعات يلقى نحن في السور ساعة الأولاد يربخوها سهرية نتاع مالوف ولا جو تستوري حفالي هكا في البطحة لهنا، ساعات الباساجي يتعدى من مدينة السور تعجبوا الحاجة هذيك. فما اطلاع على الطبع ولا على التراث المادي ولا مادي نتاع مدينة السور فك اللحظة هذيك.
1: ما شاء الله، حاجة مزيانة برشا. ثم حاجة أخرى تتميز، يعني كنقعد في فضاءات كما هذه قهوة عربي كيستي ربما
2: الفيلتر قهوة فيلتر فما حاجة فما امتياز كبير هو الاحترام الصاع اللي يلقاه الله. اللي يلقاه الزائر في كان في الاحترام ناس تحترم بعضها ناس ذات هيبة نساء رجال مخلطة فما البو ولده فما عائلات تجي لهنا يجونا حتى من المدن المجاورة يجونا من المسلوقية من مجاز الباب من تبرسق من باجة يجوا يسهروا لهنا في تسور حتى الباساجي يختار باش يعمل الاسكان تاعو في تسور لهنا هو عائلته يتعشى يشرب خيوة ويكمل يقصد ربي يشد الرحال نتاعو ما ننسوش حاجة زادة سينابيل بعجالة هي اسمها على جسمها كان تقبل لارود دي رومان معناتها الرومان اللي كانوا قاصدين كارتاج في الرحلات الى تيبسا كانوا يسكنوا في تسور لهناك
1: يعني تقصد انت طريق كارتاج تيفيست
2: تيفيست
1: كارتاج تيفيست يتعدى على ممرسة يتعدى على تشيلاد ولي وقتها
2: ولا
1: تيغا تبرج ماجوس لا مش برج ماجوس التيبيروس اما يدرا حيدرا تيفيست اللي يتبسا
2: معناتها اخذت نفس النسق اللي ما معمول به
1: اليوم بعد تنوش السيد المنان لانه الطريق الرومان تقريبا مش صغير بمفهوم جديد
2: صحيح صحيح
1: ما نجموش ندخلوا مدينه وسي الهاشمي راداري ما نعود ندخلوا للتسور ما سي الهاشمي يعطينا لوكي
2: اي نعم
1: سي الهاشمي
3: اهلا بكم مرحبا مرحبا مره اخرى اذاعه الكاف اذاعتنا اذاعه الشمال اذاعه الشمال الغربي مرحبا بكم
1: ربي يبارك لك سي الهاشمي
3: ايوه
1: تقريبا تسور ارتبط اسمها بنجم نقول بشخصيات ناس خدمت عليها ودافعت عليها رغم المتغيرات تسور نعرفه المدينة الوحيدة تقريبا اللي ما فيهاش بناء عمودي المدينة الوحيدة اللي حافظت على البناء العرضي المدينة الوحيدة اللي حافظت على الأنهج الأندلسية لوشكش الترانجي المدينة الوحيدة اللي جامع والسوق والمباني والسكان متلاصقة وكأنها تحب تقولينا الأندلس أنا هنا
3: والله هو ربما سر تستور وبرشا ناس يتسألوا علاش كي ندخل تستور كنحس نحس بحويجة نحس براحة ربما هو زاد راهو زاد التصميم نتاعها اللي عملوه معناها الموريسكيين هو زاد هذاك راهو زاد في جمالها وزاد في الجاذبية نتاعها نحكي على المعمار بصفة عامة الأسطح اللي بالقرميد كذا الواحد جبت انت معناها على البناء معناها التخطيط نتاعها على التقسيم كيفاش معناها الأنهج ومعناها رقعة الشطرنج اللي هي معناها رقعة الشطرنج معناها أنهج معناها
1: متعامدة
3: والأخرى متوازية لكن هذا هو السر نتاع تستور مش نقول لك توكل بناء العمودي ما عناش لكن تو في المدينه الجديده المدينه معناها تستور جديده
1: بدا
3: يتواجد اما ديما انا نحكي على الاقل هو المدينه القديمه المدينه العتيقه مازلنا محافظين رغم اللي معناها فما حويات بدات هكايا معناها اللي معناها ربما الواحد يحس فيها اللي بدات معناها نقولوا تخرج على
1: التقليد
3: على التقليد يعني. ان شاء الله نحن تويكا ب ان شاء الله بمعناها الجهات المختصه كليك الجهات اللي يعنيها امر تستور على الاقل معناها كي نقول انا صيانه مدينه كي نقول بلديه هذوما على الاقل الناس كلها معناها اليد في اليد باش بالمجد نحافظوا على الطابع المميز لمدينه تستور
1: باش نرجع سي رابح تو
3: نرجع سي رابح تفضل
1: سي رابح مع انتم توليتوا بها والساعه
2: اي نعم
1: وحكينا فيها مانيش نحكوا اليوم علاش الدور على اليسار ولا على اليمين اما انا كزائر في النجم القاع في تسور برشا يقول لك ندخل تسور مانيش فاهم وين بالضبط
2: هي نعرفوا نحن في تصميم المدن
1: أي؟
2: حتى قديما على بلاصه في البلاد هي السمعة
1: بالضبط باش لذي الناس كل
2: ولا معناتها حتى اللي من بعيد ينجم يشوف السمعة وين لكن الامتياز اللي في السمعة هذية اللي كونها المونجالة مقابلة البطحة
1: فهمت
2: معناتها اللي يعطي بظهر القفاة للبطحة انت القهوة البرني من تالي والقهوة البطحة تقابلوا السمعة معناتها زوز بيبان المدخل الرئيسي انت على الجامعة كي تخزر تهز راسك الفوق تقابلك السمعة هذيك الجزء الجنوبي هو اللي فيه الساعة
1: بيه وتقريبا السمعة في حديث تقريبا من القلائل السامعة المثمنة اللي فيها سماه وجهات ثمانية، معنى الساق يختلف نسبيا
2: مانيا أطراف
1: تأثير عندها السي ولا موحدي.
2: والله يا أخزر هي سماع الكل، فما برشة تأثيرات
1: أي؟
2: لكن نحن نحب نبرزوا الفن نتاع الأندلس اللي عملوا سمعة متكاملة اخذت من كل حاجة، من كل حويجة كعيبة.
1: خدوا بطريقة أخرى
2: ولا عملوا فن الحجارة، عملوا فن الأجر الأحمر، عملوا فن الخزف. وتصور انت فما تابلو في الصومعة من فوق في البالكون اوفير في اللي بحذا الجمهور، يجيك معناتها تابلو متكامل لكن في اخر التابلو يعملوا كعبة مقلوبة.
1: ايه؟
2: علاش؟ باش الزائر كي يجوي ما يتعجبش برشا بالصومعة، يقول اوه شو محلاها، بعد تقول له يا خسارة عمل كعبة القرمود كعبة ذيك مقلوبة. كانوا يخافوا برشا من العين، وكانوا برشا معناتها الابداع نتاعهم يجلب الانظار. واضح؟ معناتها انت كي تخزر تشد الزائر السومعه، كي تخزر لها تشد الناظر، الناظر اللي باش يخزر لها يبقى يتمتع بالجمال نتاع الفن المعماري اللي موجود فيها.
1: انا تو جاي على طريق الوطنيه 5 وكيفاش نجم نوصل لها؟
2: توصل لها تدخل على اليمين بعد المجسم، تخلي المجسم على يدك اليسار، تدخل على اليمين البطحه اللي هي محطه الناس الكل، نقفوا في البطحه غاديكا باش تتلفت على يدك اليمين باش تلقى الجامع الكبير والميضه اللي بجنبه. كي توصل للفناء نتاع البطحه بالضبط، وسط البطحه بالضبط، باش يعرضوك الابواب الرئيسيه نتاع الجامع. على يدك اذا كانت دخلت للصحن الاولاني نتاع الجامع البهوة الرئيسيه، اذا دخلت صايي مش تقابلك السمعه، هي ديجا كي يبدا الباب محلول السمعه مقابله. سينو النهج اللي اول نهج على يدك اليمين اللي هو نهج الكوندي، تخزر فيه النهج هذاك تعرضك السمعه كامله.
1: ممتاز.
2: بالجزء المربع والجزء المثمن وبالجمور وبالساعه.
1: ممتاز. نرجع سيجيش. سيجيش يقول لي الفضاء اللي احنا فيه جوه برشا سفراء، برشا اوروبيين متاثرين بالحضاره الاندلسيه، جوه اسبانيول يحبوا يشوفوا اسبانيا كيفاش كانت خارج اسبانيا، وفنانين ويحبوا ايضا الملوف جلسوا في المقهى اللي احنا فيه تو.
3: نحن سايك سينابيل بالنسبه للبطحه، البطحه هذه تويكا هي في النسخه الاخيره نتاعها. شو نقول النسخه الاخيره هذه اللي الاخراج الاخير اللي هو من عام 97 هذا بمشروع بتمويل في التعاون التونسي الاسباني. هذا هو شكلا وتمويلا وانجازا هو معناها من الطرف الاسباني، حتى هو كتصميم كتخطيط تعمل في اليونيفرسيتي بوليتكنيك دو مدريد، والاشراف كان معناها معهد الاثار، وكان الطرف الاسباني نحكي كمعناها كمهندسين والتصميم كله. لكن هو العمليه هي توك تاخذ انت البطحه هذيا راهي نسخه لي هم يسموها لا بلاس دومبل، هي نسخه لنفس الساحه نفس الاجار نفس الشكل، معناها ساحه الظل في اشبيليه، وهي والسر نتاعها الاخر تو بكل الاجار ساعه وانت زار مش تبنك الناس في القهوه، هي الاجار شنو هي كلها ارنج. لارنج زاد من الاسرار نتاع لارنج كونه ما تلقاش حتى عش نتاع عصفور، دونك اللي يمشي يقعد تحت السجره هذيا في القهوه ما يخاف من شيء. من حاجات
1: معلومه باهيه
3: برشا. وهي معناها سرها تو كان احنا جبدت انت معناها تصرفيه على سفراء اللي جاوا عديد السفراء تو كون تتفاجئ راهو ساعات بدون سابق عليهم راهو تلقى سفير كذا، سفير فرنسا، سفير امريكا، برشا سفراء يجوا دون سابق عليهم، ما هي زيارات رسميه.
1: اي
3: حاجه اخرى سي نبيل تو انت كافي، ونحن تو كان نحكوا لاذاعه الكاب، راهي فما شخصيات اللي معناها والشيوخ نتاع الكاف والقضاة نتاع الكاف اللي الكبار اللي تعرفهم انت، كانت المحطه الرئيسيه نتاعهم بطحات استور قهوه البرني، يجي باش يعمل قهوه الفيلتر. توا ولينا بالطريق السياره والسريعه والناس معناها تبدلت ثنيه وكذا، معناها صحيح اما كانت معناها راي اعلام كافيه، المحطه نتاعهم الاولى والوحيده ما بين تونس والكاف هي تستور، هي البطحه لهنا
1: ما شاء الله،
3: هي البطحه.
1: يعطيك الصحه سريش، نشكرك برشا سيدي بحياتكم الصحه. ترجعوا استديوهاتنا بالطبيعه نعيشها نغامله، بعد مش نغيروا توا باش نخرجوا شويه من التستور، باش نشوفوا التستور في اكتوبر نوفمبر نشوفوها شنو ثاني كومام، خاطر مهرجان الرومان الناس تستنى راه في عصر الرومان حاجه كبيره برشا، وكيف ما نسوش نهايرين ثلاثه اللي مازالت باش يرجعوا يقراوا ورؤيه جديده للطفوله، اكيد عندنا توصيات طبيه صحيه، هذاك علاش باش نغيروا في نسق الحوار بعد هذا النغم مباشره من استديوهاتنا المركزيه
3: ان شاء الله.

0: هون مألوف عبر موجة إذاعة كيف في سهرك كمان ليلة؟ لأكيد زرت سور يزم يذوق الرمان، هذا ما فيش كلام هكا ولا ليه؟ والرمان بدا يحضر وقوايل ورمان وبدات الحاجة، لكن الأحلى منها أيضا أن تسور أصبح عندها تقاليد في تنظيم مهرجان الرمان، وذاك علاش سيد منعرفو رئيس جمعية مهرجان الرمان، البارح كنت سعيد برشا أني نشوف تاريخ إدراج مهرجان الدورة العاشرة للرمان. سيد منى مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بكم في تسور.
0: سهرناك اللي جبناك بالذمة.
1: لا مرحبا بكم في كل وقت.
0: ولا تقول مستانسة رئيس مهرجان وديما كيك.
1: أي مستانسين.
0: ولازم زوج تليفونات محلولين على ميت.
1: إن شاء الله كيك أي.
0: أه ومساعد تليفون ومساعد تنظيم.
1: وقت خدمة تويك هكا هو المهرجان قريب و
0: قريب وقت ايش يعني غدوة؟
1: عندي نية غدوة أما هو مازال إن شاء الله يبدأ نهار 27 سبتمبر حتى نهار 2 نوفمبر
0: يعني قريب برشا لا 27 أكتوبر تقصد
1: حتى 2 أكتوبر حتى 1 أكتوبر
0: خنعود رمضان بشوي بشوي لأنه التاريخ كان برشا توا يعني الشهر هذايا 27 سبتمبر
1: 27 سبتمبر حتى 1 نوفمبر
0: باهي نسيسر واحنا بشوي مدام مازال السيدة منى رضو بينا معلومة مش إعلان
1: شهر
0: جاي اكتوبر
1: هي 27
0: يعني
1: اكتوبر
0: يعني 27 اكتوبر قرب شوي الميكرو
1: من 27 اكتوبر حتى 1 نوفمبر
0: واضح أي. يعني تو بدينا نفهموا بزاف تقريبا شهر كامل 40 يوم نجم نقولوا شهر و10 ايام لانطلاق فعاليات مهرجان الرمان السنه بديتوا حددتوا التاريخ بكري برشا الالتزامات نسموها نحن مع العارضين ومع الناس المستحضر وان تقولي الخبره نتاعكم خليتكم تسوقوا على بكري باش نستعمل برنامجها وتجي خاصة أنك مربطتها بالعطلة نسموها نصف الثلاث الأول نتاع تليم ذات باش ينجم العائلات تنجم على بكري تنسق.
1: هو المهرجان مشي ويكبر.
0: أي؟
1: كانوا من نهارين لثلاثة توكا رانا وصلنا ستة أيام. معناتها كل ما يكبر المهرجان راي تكبر المسؤولية معناتها ماذا بينا ديما نبدو نخدموا على بكري باش نجموا نخلطوا.
0: مهرجان الرمان
1: المهرجان هو راهو كيما حكيت لك اللي هو ماشي ويكبر ونحن حاولنا نقسموه معناتها في فقرات معناتها يوميه معناتها كل يوم مش نعملوا ثلاثه فقرات فقره للصغيرات وفقره مسائيه تكون فيها مالوف بطبيعه وال ما يمشيش معناتها مالوف تستور بطبيعه لازمنا نسمعوه ديما العشيه تكون عندنا معناتها عشويه نتاع مالوف وفي الليل سهريه والمعرض نتاعنا زاد كبر ولينا قسمناه على ثلاثه معرض معناتها تقسم على ثلاثه بارتي للصناعات التقليديه اللي هي فيها الحرفيين الصغار اللي هو المعرض هذاك مدعم من طرف المهرجان للحرفيات الصغيرين وبارتي اخرى للتجار وبارتي اخرى للمستشهرين وبارتي للرمان والعصير الرمان اللي هو مش يكون من منتج للمستهلك معناتها اللي باش يشري الرمان من تسور مش يشريه بارخص الاسوام اللي مش يكون في تونس الكل والرمان نتاع تسور بالطبيعه غني على التعريف وان شاء الله السنه هي الدورة العاشرة إن شاء الله الوزير متاع الفلاحة يكون حاضر معنا في الافتتاح اللي مشي تعمل في نزل ابن زيدون وإن شاء الله يعطينا الموافقة على العلامة المثبتة لمهرجان الرمان اللي جمعية راي عندها برشا وهي تخدم عليه هي وبرشا أطراف أخرى إن شاء الله تكون الفرحة فرحتين الاحتفال بالدورة العاشرة اللي هو معناتها مهرجان تألق بالكدي ونزيد نحتفلوا بالتثمين نتاع ثمرة الرمان
0: باهي برشا باهي مهرجان الرمان حضرنا للسنوات السابقة إضافة المعرض التجاري اللي كنت تحكي عليه ثم أيضا عروض أخرى اللي هو طبخة الرمان سواء كان مأكولات أو عصير رمان لأنه ثقافة التونسي في حد ذاته مرتبطة أيضا بثقافة الرمان احنا نعرفوا الرمان ناكلون فاصول في الموضوعات كي ندخل تسور الرمان مش هذاك نعرفوه رمان ثقافة غذائية رمان عصير رمان أكلات رومان ربما فلسفه كامله في المطبخ لنا مش تكونوا حاضر الجزئيه هذه ولا لا
1: كل نهار سبت احنا معناتها اخر المهرجان يكون عندنا شوكو كينغ اللي هو الطبخ الفرجوي هذا معناتها يجوا فيه طبيخه من تونس الكليكا كل واحد يحاول يبتكر حاجه جديده تكون معموله بالرمان معناتها وفيها جائزه بالطبيعه هذه وفيها معناتها فيها تثمين كبير لثمره الرمان
0: ممتاز جدا به طيب مش معك نقطة أخرى في السنوات الأخيرة لينا اتساع رقعة مهرجانات الرمان ولنشوفوها في جابس ولنشوفوها في غردمة تخافوش يوما ما أن غضب المنافسة هذه تفك تقاليد يخدمتوا عليها أنتم برشا في التسور وتصبح نشوفوها في غار دماء ولا في جيبس ولا تقولي بالعكس هي ثمرة موحدة في حداتها دونك مهما كانت العروض أو المهرجانات ديما نبقى محافظين على الصفة تاعت السور
1: ديما تبقى مهرجان الرمان ديما يبقى الرمان بتاعت السور عنده جو خاصة ديما الحلاوة اللي في
0: الرمان بتاعت السور
1: ما تلقاهوش في حتى بلاصة أخرى را. لا كيف رمان جيبسي ولا كيف وديما
0: احنا صحيح نحكي فيه في أكلة ما نحكو على التظاهرة في حد ذاتها يعني أنا بسعطيك ديزكزامبل برشا مهرجانات مثلا موسيقى السامفونيات خدمة برشا في النهاية الناس كل تحب الجم ولو في تياتر تاع الجم عن الموسيقى ذيك تسور بقات عندها نسموها نحن البسمة بتاعها مهرجان الرومان بقت البسمة المزيانة اللي نعرفوها على مهرجان الرومان في تسور به من سنة الفارت رينا أنكم مشيتوا في توجه ثاني خرجنا من معاش نحكوا على مهرجان يومي ونحكوا مهرجان يومي وليلي يعني كأنكم أنتم تحبوا توصلوا معلومة راهو اللي جاي التسور كيما يعيش نهار التظاهرة كيما يعيش إيقاع أيضا في الليل برغم أنها تجربة جديدة بديتوها سنة فاتها وأعتقد سنة الدورة السابعة الثامنة حاجة مكة ونجحتوا فيها تدريجيا.
1: هو راهو المهرجان راهو ما فيهوش عروض بركة وإلا فيه معرض بركة وإلا فيه المهرجان راهو فيه ندوات ثقافية وفيه ندوات علمية
0: ممتاز
1: معناتها راهو اللي باش يجي التسور راهو باش يحضر على ندوات ينجم يستفيد منهم في برشا حاجات وكيف كيف شي يتسوق باش ينجم يشري حتى عولته نتاع عام كامل نجم يشري جبن والقوطة معناتها فما حاجات تلقاهم في تسور ما تلقاهمش في حتى بلاصه اخرى راه
0: ثم صفقات نجم تقع في الرمان
1: اي اكيد
0: اي صفقات تجاريه الناس من الخارج تجي بالذمه باش تتسوق
1: اي
0: ممتاز باش نرجع لك انت عندك صغيرات باش ترجع المدرسه ولا مازال
1: والله اني الحمد لله وليداتي كونيكا كبروا
0: كبروا
1: الحمد لله يا ربي
0: انت ما يقلقوكش
1: كلهم متخرجين الحمد لله يا ربي
0: تكثر فيها العائلات ما تقلقكش
1: اهلي الحمد لله
0: تو فهمتكم علاش برمجتي باقي مازال رمي معناها مرتاح
1: بجوج
0: نعرف هاي ربي يبارك لك ويفضلك صغيراتك لانه تو مش نمشوا في الواقع من المصافحه نسموها نحن حول المهرجان المصافحه الطبيه علاش طبيه لانه نعرف مليح العوده المدرسيه قربت ونعرف مليح صغيرات باش يدخلوا روضات نعرف مليح صغيرات كيف كيف باش يدخلوا المحاضن صغيرات باش يدخلوا المدارس ولكن ثم توصيات طبيه وثم توصيات ايضا نجم نقولوها صحيه ندخلوها اي صحي طبيبه مختصه من تبرسق جاتنا بالذمه مدينه تسور مرحبا بك
2: عسلامة بونسوار مرحبا بك جو مي بريزونت انا دكتور اي الشيحي متخرجه من كليه طب الاسنان بالمنستير
0: سيتو ولا مش نبدا بشوي انا استدعيتك رسميا الليله لانه حسب احصائيات في السنوات الفارطه رينا اغلب التلامذه في الروضات وفي المدارس الابتدائيه يخرجوا عندهم مشاكل كبيره نتاع تسوس مشاكل كبيره في الاسنان وتبدا بشوي بشوي ماك اللمجه الاصطناعيه في الروضه لنوصل لمرحله نسموها نحن نتاع تسوس وريناها هذه في المدارس الابتدائيه وفي الروضات باش نبدا معاك شو التوصيات على الاقل تو الاولياء وليبارون اللي يسمعوا فينا توا كيفاش نجموا نتجاوزوا المشكله هذه؟
2: باهي ميرسي ساره بور لانفيتاسيون باهي بيان سور هو الصغيرات في العمر هذا نتاع من 6 سنين فاقل شويه يحبوا ياسر الحاجات الحلوه فيت هو لي بارون هما اللي سانسوهم بها دوكو احنا التوصيات باش تكون متجهه للي بارون قبل الصغيرات وبيان سور الصغيرات من بعد يعني به اول حاجه باش نبدا بها هي حاجه سامبل على الاخر ما هي الباز نتاعنا اللي هو حكين سنينا اوكي حكين سنينا كي نقولوا حكين معناها فريكونس قداش من مره نحكوا سنينا اللي هو على الاقل 3 مرات في النهار وميثود نتاع حكين بهي كي نقولوا ميثود نتاع حكين صغير لهنا مازال صغير شويه دونك ما ينجمش يحك اقل من 5 سنين مازال ما ينجمش يحك سني وحده لهنا باش نعاولوا على الوعي نتاع لي بارون نتاعنا اوكي اللي هما باش يعملوا سوبرفيزيون معناتها تلهيو وقت اللي يشدوا معاه اوكي البروس ادون يعاونوه اوكي هو يقول لك دونك مازال صغير ما يشدش ستيلو يكتب بيده راهو ماهوش باش يحك بالباهي السنين نتاعو دونك احنا نبداو معاه شويه شويه علاش قلت نعاون على الوعي نتاع لي بارون كيف كيف زايده يحكوا هما سنيهم باهي قدام صغيراتهم باش يشجعوهم خاطر صغار يعاندوا يحبوا، فهمت شو خطوب شو يشوفوا حاجة جديدة هما هذيك، دونك باش يحبوا يعاندوا فيها ويحكوا سنهم يعني، فهمت؟
0: ورينا في الجيل الجديد خاصة الولاد الصغيرين يدخل يقرا ستيلو يبدا في فمه يكسر ستيلو وكذا، الظاهرة هذه راهي كثرت برشا وقلت لك حسب إحصائيات برشا يعانوا من الأسنان الآن. ربما السلاح ما عادش نعرفوها منين جينا وما عندناش نعرفوها مراسكلة أو غير مراسكلة.
2: صحيح صحيح.
0: معناها كيفاش نجبوا احنا كتوصيات تربوية على الأقل نجم نقولوا حتى سلوكية صغيرات مش يرجعوا يقروا، كيفاش نجموا لأن الوالدين ياخذوا السيطرة، ما عادش يقول لك ما عادش موجود معايا في الدار.
2: أي صحيح. كيفاش نجموا؟ هما عادات يبداوا فما العادة نتاع السبع اللي يحطوها يحطوا في فمهم الصغيرات. تبدا من الاول ساعات تبدا راهو في كرش الام الحكايه هذه، فهمت؟ دونك يتولدوا باش نلقاو شويه صعوبات لكن نشدوا صحيح نحيو لهم برشا طرق، فما دواء يبدا هكا مر شويه يتحط على ما يعمل حتى شيء بيان سور على السونتي يعني، وكل يتحط في يا اما في يده يا اما في الحاجه اللي يستعمل فيها وكل، ونعرفش نعملوا معهم دي تابلو هكا نشجعوهم نحفزوهم راكي ما تعملش الحاجه هذيك، يفهمك الصغير كي تحكي معاه يفهمك كي ما تعملش الحاجه هذيك راك باش تاخذ مكافاه صغيرونه هكا، فهمت؟ حاجه كيف هكا خاطر بالحق راهو ستيلو في الفم يد بلوتو سبع في الفم عنده برشا تاثيرات على النمو نتاع الفم نتاعنا، يصيروا بعد مشاكل كي يكبر الصغير انفقوا بهم هاو في السنين المقدمه هاو هكا فما ساعات حله في ما بين السنين يعني فما حاجات ديجا صحيح تصير انفقوا بهم البعض، دونك احنا نستحفظوا قبل ما نوصلوا لحاجات كيف هكا يعني.
0: دكتور نحب نسالك ثم شكون السنين معناها نقول احنا بدر فاس الحليب نابو غير السيب باش نطقها الشاي ونطقها الثاء وتاثر في نفسيته لانه نعرفه مليح حبيت يتعلم هو في البدايه. ثم شكون سالني في الخفاء اسكي نجم الصغير يركب سنه اصطناعيه ظرفيه وبعد يتنمو السنه الثانيه والا لا؟
2: باهي احنا سنين كل سنه عندها العمر نتاع الشوت نتاعها وقتاش تطيح وقتاش تطلع. باهي في الحاله هذه هذه حاجه ترانزيتوار فيسا فيسا ماهيش باش تبدا يعني اوكي، ديجا صغيرات الكل في نفس العمر باش تلقى مش باش يحسوا معناها حاجه بسيكولوجيك برشا برشا صغيرات في نفس العمر قاعدين يبدلوا يعني وكل، فهمت؟ وقتاش نحسوها الحكايه هذه كي تصير شوت بريكوس نقولوا احنا معناها تيح النحي والسنه هذيك مرضت سوسه مرضت حاسيل والسنه لازمها تتنحى دونك نحيناها الوقت نتاعها مازال ابار اللي في بسيكولوجيك اللي باش يحسوا صغير وكل لازمنا نستحفظوا على هكا الاسباس هذيك خاطر يتسكر الاسباس سورتو في السي موا الويله راهو الاسباس في ساعه يتسكر ما يخليش للبلاصه للسنه اللي من بعده باش تطلع ديفينيتيف. به لهنا نستعملوا حاجات اسمهم دي مانتونور ديسباس اسمهم على جسمهم اللي هما يتحطوا في الفم و ويستحفظون على هكا الاسباس هذاك صحيت فوالا سولون لانديكاسيون. فما برشا انواع الطبيب نتاعك بيان سور هو اللي باش يعطيك النوع المناسب للحاله يعني نتاعنا اوكي. بي فوالا دونك على البلان بسيكولوجيك باش يكون مرتاح صغير سواء من القدام كي باش ياكل زيدا كانها سنه من تالي باش يلقى روحي ينجم ياكل ايش شخطو باش نستحفظوا على هكا الاسباس هذيك حتى ايش لين تطلع السنه اللي لازمها تطلع يعني، فهمت؟
0: ممتاز يعطيك الصحه دكتوره الشاحي.
2: سينو بربي نزيد نرجع للصغيرات اللي باش يرجعوا تويكا يعني للمدرسه وكل الماكلة هي العنصر الأساسي اللي تسبب السوسة يعني بيان سور مش نبطلوا الماكلة كي نقولوا هكايا مي شوية دي كونسي نتبعوهم أوكي. بيان سور نبعدوا على الماكلة اللي بازية على السكريات فوالا خاطر السكريات راهي احنا عندنا دي بكتيريا راهو في فمنا أوكي، البكتيريا هذيك تتغذى على السكريات هي الماكلة نتاعها اوكي دونك نحاولوا لو ماكسيموم نخليوهاش هكا السكريات في فمنا هذيك كيف كيف نرجعوا ديما الباز نتاعنا هو البروساج نتاع السنين نتاعنا، فهمت؟ نحكوا سنينا بيان سور بعد اي روبا بعد اي ماكله سورتو معبيه بالسكر باهي بيان سور في الغوتي في المدرسه يعني مش يكون ما عندوش هو البروسادون بون نورمال نجمو نهزوها مي جينيرالمون تلقاها ما فوالا جينيرالمون تلقاها ما تتهزش دونك احنا نمشيو للماكله اللي ما فيهاش برشا سكر نعطيو دي كاروت نعطيو فقوس نعطيو انا هكا جو بروبوز وبالك شي نعاون يعني نعطيو مثلا خبز بالفرماج اوكي دي فروي سيك فهمت هكاك شويه شويه راهو انت صغيرك انت اللي باش تعودوا انت صغيرك ما توريهش السكر من الاول ماهوش باش يعرف وماش باش يمشي معاه فهمت دونك هذاك علاش انا راني ديما نقول نعملوا على الوعي نتاع لي بارون خاطر هما اللي يوريوها اللي يستسهلوها يقول لك انا نمشي نشيلو باكو جو انا ونعرفش انا فهمت يستسهلوها الحكايه اخ كلي في مضره صغيرك يعني فهمت فوالا
0: حاجه مزينه برشا زعما كي ناكلوا الرومان احنا نسوسوا لهذا خلينا نرجع للسيده منى لانه من بكري السيده منى الرومان ما فيهوش سكر
3: لا ما زدوهوش سكر
0: اه تو جينا صحيح
3: ايه
0: الرومان غذائيا ريتكم في سنوات فارطه قدمت في حتى في بعض الندوات
3: ايه
0: انه الرومان راهي اكله غذائيه ممتازه
3: اكيد
0: وعندها برشا فوائد
3: اكيد الرومان عنده برشا فوائد
0: هنا تنجموا تعملوا نسموه نحن معرض لفوائد الرمان او ندوات علميه عفوا
3: نعملوا ندوات اي نعملوا ندوات على فوائد الرمان
0: بكري بقى عندي سؤال ما رجعتش ليه
3: اي
0: قلت لي ست ايام ترش انه نسبه الايواء في مدينه السور ضعيفه معناها نزل واحد نحتاج احيانا الدور ضيافه والا اقامات ريفيه والا ربما نزول اضافيه باش نجمو يحتوي زوار مدينه
3: هو صحيح عندنا نزل واحد في تسور
0: أي.
3: اما انت تعرف اللي تسور هو هي بلد مضيفه نحن في تسور الناس كلها تحل ديارها وقت المهرجان الناس كلها تحل ديارها وقت المهرجان والعباد تبات الغاديك في امن وامان وياكلوا زاد كيف كيف ماكله نظيفه زاد حتى في الديار ماكله نظيفه ياكلوها حتى في الديار معناتها ويباتوا في الامن والامان
0: ويتم التنسيق مسبقا ولا انا نجيب كرهبتي ومن بعد نبدا نفرقس على دار
3: يجيب كرهبته ويلقى وين يبيت ويلقى وين ياكل
0: كل
3: شيء معروفه تسور هو بلد مضيف
0: حاجه مزينه برشا باش نرجع معاك تو بكري الاماكن اللي اخترتوها اللي مستحتضن الدوره العاشره مهرجان تسور
3: اي لنفس البلاصه
0: اللي هي البطحه المقهى الثقافي هذاك الطريق باتجاه معناها نسموه نحن السامبون بتاع الرومانيات هذوك باش يكون فيها المعرض التجاري وسهرات من تعملوها عادة
3: هو شارم نتاع مهرجان هو في
0: بحر
3: في البطحة هذه اللي نحن فيها معناتها ديما يطبق على هنايك السهريات والمعرض كيف كيف في بلاصته كيما العادة صحيح مش نعملوا شوية اكستنسيون في المعرض معناتها باش نوسعوا فيه شوية أخرى خاطر كل عام نرجعوا معناتها من العارضين برشا ماذا بينا نقبلوا أكثر عارضين ماذا بينا نعطوا فرصة للعباد الكليك
0: العارضين يخلصوا على السطوط ياهم ولا لا
3: كما حكيت لك بكري احنا المهرجان مقسم عندنا المعرض المدعم اللي هو نتاع الحرفيين يخلصوا نسبة بسيطة والمهرجان يكمل عليهم
0: رمزية
3: رمزية وعندنا معناتها بارتي نتاع التجار يخلصوا
0: ثم ناس انا ريتهم قبل بصراحة ياكلوا خبز من المهرجان معناها باش نبيع فرصة باش خاطر بالنسبة لي المهرجان صحيح يعطيكم الصحة قاعد تبذل مجهود أما أنا ما نروجش برشا المهرجان فرصته باش نجم نروج خاطر ثم حركة دهائية بيا تجينا من تونس تجينا من المدن الساحلية والشرقية معناها أنا نجم نروج ويقول لك نسترزق في أيامات المهرجان
3: المهرجان قاعد يدور في العجلة الاقتصادية نتاع البلاد بالقدا بالقديرة والعباد اللي تخدم في المهرجان ماهوش معناتها من السيكتور نتاعنا كهورة وراو معناتها من تونس الكل
0: ممتاز
3: من تونس الكل العباد تخدم والعباد الكل قاعد تسترزق منه والحاجة اللي معناتها تبهتك انه بعد ما يوفى المهرجان ما تلقاش حتى حاجة في البلاد معناتها مهما يخدموا كونتيتي نتاع جبن وقوطه راهي توفى.
0: نسبة هذا كنت نسر وين نسبة تزود تكفي الزوار؟ جبن وغيره تكفي الزوار
3: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكفي.
0: برشا يقول لك نحبوا كيف كيف كي نجوا نلقوا رومان بصفة كافية معناها برشا يقول لك انا نحب كبير برشا لكن ثم نقطة صغيرة هل انه عارضين الرومان في طريق السور يقلقوا شوية اللي عرضوا داخل السور ولا لا؟
3: والله لي والله لي نحن خلي الناس كليك تاكل خبز والناس كليك تسترزق هو شو الهدف نتاعو المهرجان هو الهدف نتاعو انه يدور عجله الاقتصاديه نتاع البلاد هذا شنو خلي العباد كلها تخدم على رواحها والله
0: ممتاز جدا ان شاء الله بالتوفيق احنا رانا مش نزيد ونرجع خاطر مش نرجع شويه للمهرجان الروماني نبدا نقربوا له ما عادش برشا يعني 40 يوم وتم تحضير ونعرف شو معناها تحضير تظاهره بالنسق نتاع مهرجان تسور. مش نرجع للدكتوره اي شيخ قبل ما نرجع لاستوديوتنا، اي شيخ باش نخرجوا توا من نسق نصاح الاطفال وغيره نمشوا لتبرسك توا. مهرجان الرمان في تسور ورونق تسور يجوا تبرزقين تسور في ايامات المهرجان ويعيشوا اجواء المهرجان ولا تقولي لي احنا وعنا غد
2: وانا جيت زايده ما مشيتش برشا مرات ما جيت ومحليها تستور. انا اون فيت قريت في تستور راني دونك نعرفها بالباهي ونعرف نعرس المدينه العربيه نتاعها المونغيلا فوالا اي دونك بالحق وعندي صحابي برشا من تستور نحبهم برشا وكل فوالا دونك يجيو زاده من تبرسق فهمت ويجيو ياخذوا ويشريوا بالحق معناها
0: فرصه ملتقيات طبيه قاعدة تصير في حمامات وتصير في تبرقة وتصير في سوسو في جربة نص مرحلة أيضا الملتقيات الطبية بما أنه توا عندنا كفاءات ما شاء الله تستور تبرسق مجاز الباب معناها ولاية باجة تسخر بالكفاءات نص غضب معناها نعمل ملتقى طبي في تبرسق وإلا في تستور لأنه حتى الوحدات الفندقية ولات موجودة والخدمات السياحية موجودة
2: ان شاء الله. ولا ان شاء الله حتى تبرسق زيدا ديجا احنا عندنا ديجا مهرجان زيت
0: زيتونة هذاك حاجه اخرى هذاك دوقوا هنا بالليل وتعادوا دوقوا زيت زيتونه
2: ولا مرحبا بكم زيدا بالحق ديجا عملناه كانت من انجح التظاهرات وكل نجح بالباهي بالباهي المهرجان وكل جاونا زيدا برشا عباد وكيف كيف زيدا لقاو حسن الضيافه ولقاو يقعدوا فهمت دونك علاش لا حتى كي باش تصير هكا نهار اخر ديجا دي لي بيزون دوت قاعدين يتبناو
0: اي بالضبط ان شاء الله ترخيص
2: فوالا ان شاء الله ان شاء الله علاش لا هكا هي الحاجه لازم حاجه تلم العباد فهمت دونك ويحبوا العباد راهو الاخضر ويحبوا فهمت ديجا بيمشيو للتبرقه الحاجات فهمت ويصيروا لي كونغري ويصيروا الملتقيات هذوما وكل دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله علاش لا
0: حاجة مزينة باش مش نمشي في دقيقتين السيد هاشمي السيد هاشمي توا ما شاء الله معناها شفنا كفاءات نتاع النسوة قاعدين يخطبوا في المهرجان وقاعدين يخطبوا كل شيء السيد هاشمي تقولش توا الميلونج هذا في تسور هو هذاك هو عبق تسور المرأة التسورية قاعدة تخدم تنجح مهرجان السيد هاشمي في سياسة المدينة سي رابح على اللي نسموه احنا المونغيلا هذه تسور
4: والله بالنسبة لل يعني نقول الناشطين بصفه عام الناشطين والناشطات معناها ما انك تشوف تويك انت كي تاخذ جمعيه مهرجان الرمان تترأسها معناها منى العرفاوي امراه ومعها معها زاد برشا اعضاء هما اللي ينسى مش تاخذ مهرجان المالوف كيف كيف مش تاخذ معناها الجمعيات بصفه عامه الكليكه عندنا معناها معناها العنصر النسائي متواجد وفاعل العنصر النسائي متواجد وفعل وتوا ناهيك توا حكيت الدكتور على حكيت على تبرسق وعلى مهرجان الزيت اللي جاي تويكا من بعد مهرجان الرمان ومهرجان الرمان كما قلت انت اش مازال 40 يوم
0: معناها انا في عين جماله مره نلغي التصوير ومره تبرسق
4: تويكا وشو معناها هي المنطقه كلها مش تمس لكن اللي حبيت زاد المناسبه هذه باش نحكي عليه هي الميوزيوم

ليال صيفية، ليال صيفية. ليال صيفية مع نبيل الشيخاوي.

ليالي صيفية. ليالي صيفية. ليالي صيفية مع نبيل الشيخاوي.

0: أحلى ملف من أحلى مكان مدينة تسور. أكيد كل من تابعنا في بداية المنوع اكتشف هذا الفضاء، اكتشف هذه المدينة مع نغمات أيضا الملف في الفضاء اللي احنا موجودين فيه. أحلى منها أيضا هي الجو الرومانسي اللي يجمع بين الإخضرار والجانب الروحاني، خاصة من المسجد الكبير، إضافة أيضا الفضاءات الثقافية وأيضا رحلة ترفيهية مع إذاعة الكاف. في البداية طرقنا نسبيا لمدينة السور إلى مارجن رومان توسيط طبيع، ومشينا أكثر أبعاد أيضا حول التظاهرة اللي تحولت من تظاهرة إلى مهرجان. وكانت معنا السيدة منى عرفاوي منذ البداية رئيسة جمعية مهرجان الرومان بتسور. رحبوا بك مجددا.
1: مرحبا.
0: خلينا نعود نذكر أنه بكري وقع ارتجال ربما في تاريخ الدورة، حابين نعرفه معك.
1: نحب نعود نذكر المستمعين اللي المهرجان مش يبدأ 27 أكتوبر حتىش 1 نوفمبر، اللي هما مش يكونوا 6 أيام المرة هذه، أنا كل عام نزيدوهم من هاير، ومش يكونوا 6 أيام متنوعين، فيهم ندوات ثقافية، ندوات علمية، فيهم طبخ الفرجوي اللي هو الشوكوكينج، في عروض للأطفال، ثم عروض للشباب وللكبار، وفما المعرض اللي هو المعرض الحرفيين. مرحبا بالحرفيين من تونس الكل، راني نزيد نعاود نقول لهم راهو الاسوام نتاع الحرفيين راهو صوم رمزي، راهو الجمعيه هي اللي تعاونهم.
0: خليني نفهموا حاجه معاك، هل انه انتم تعملوا شروط للحرفيين ويقع انتقاءهم فيما بعد، والا اللي يكلمكم معناه يحب يعرض يعرض على روحه؟ خلينا نفهموا احنا حاجه.
1: اللي يحب يجي مرحبا بيه.
0: معناه ما عندكمش عدد معين؟
1: عندنا عدد معين. احنا احنا هبتنا اللي نحن مش نبدو في التقييد في التسجيل نهار 21 معناتها في الشهر هذا
0: 21 سبتمبر.
1: 21 سبتمبر
0: التسجيل وقتاش؟
1: وين يوفى النومبر اللي حشنا به اكاهو
0: اي بالعدد. العدد تقريبا قداش ينجم يكون عارضين؟
1: عملناه ولوصلنا ل 220
0: ما شاء الله.
1: ان شاء الله سنين قلت لك مش نعملوا اكستنسيون، مش نكبروا فيه شويه المعرض.
0: التوسع تقصدي على مستوى المساحه؟
1: اي توسع
0: على مستوى المساحه. ثم التنويع للعارضين ولا لا؟
1: اي فما تنويع للعارضين، هذه الحاجه اللي نحب نفسرها. اللي هو راه مهرجان الرمان ماهوش واقف كان على الرمان والعصير، صحيح مهرجان الرمان نثمنوا فيه ثمره الرمان، فيه المعجون، فيه العصير، فيه برشا اكلات متنوعه اندلسيه ضم ثمره الرمان، وفي نفس الوقت نحبوا نعطوا فرصه للحرفيين الاخرين اللي عنده اي حاجه يحب يجيب بيها مرحبا بيه.
0: حاجه باهيه برشا. باش نشوفوا توا نقطة هامة، تقول لي احنا المهرجان تحول من تظاهرة بتاع ثلاثة أيام أو أيام نجم نقولوا خاص بالمهرجان إلى مهرجان الآن. الست أيام حضرتوا ليها أنتم شنو بالضبط؟ معناها ثم شنو الإضافات؟ وإلا مش تكرر نفس العرض ونفس المنظومة في اليوم الأول نفسها تكرر؟
1: ثم مفاجآت السنة.
0: اللي هي؟
1: ما نجمش.
0: أنت مازلت مسودة. أي
1: مازلت أي. فما مفاجآت السنة هي الدورة العاشرة. نحن نحبوها تكون دورة التميز والتألق. إن شاء الله فما حاجات جديدة وإن شاء الله فما برنامج آخر السنة.
0: حاجة مزيانة برشا.
1: حاجة مزيانة برشا.
0: نعاودوا تاريخ، قلت لي من 27 أكتوبر.
1: 27 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، 6 أيام كاملين.
0: ممتاز جدا. قبل ما نمشي ذاكرة المهرجان، خليني نرجع للدكتورة آية الشيحي. آية، أنت تعيشي إيقاع آخر، عمل في القريب المدينة الرومانية، سكن في تبرسك مدينة مخضرمة بين رومانية بيزنطية أندلسية ثم تسور الأندلسية، تقريبا مراحل تاريخية. لو كان خيروك الآن ما بين ثلاثة مدن هذوما، وين تختاري العيش؟
2: بون سؤال، باش نمشي لتبرسق الحقيقة. بالحق أنا ديجا نحبها برشا تبرسق، حتى كي نبعد هكا شوية كل ماذا بيا ديما حتى كي كنت نقرا ما نطولش جمعتين نرجع لتبرسق، لازمني نعمل طلة على بلادي وكل. الكريب الحقيقة قاعدة نكتشف الحقيقة معناها في البلاد، بالحق ياسر محلاها وياسر متطورة، مش ياسر متطوره مش معناها بعيده برشا معناها على تبرسق ولا على تستور، ما بالحق خدمه
0: مدينه عبور قويه تقول
2: ولا خدمه روحها. انا نعرفها معناها كي كنت صغيره ماهيش كيف ما هي تو، بالحق بلاد ياسر تطورت ديجا، فما سونتر ميديكال قاعد يتبنى في البلاد
0: ما شاء الله.
2: معناها باش يكون فيه برشا طب وكل بالحق باهية.
0: برشا يقول لك تبرسق مزيانه لكن ايقاع الليل نتاعها صامت برشا. مزيانه تبرسق ما خلقتش فضاءات كيما تستور خاصه هنا، تنجم العائلات تخرج يعني حتى القهوه العالي الموجود الفوق في تبرسق تبقت معزوله. المسبح ما عطاوش لوكي لاكسي باش يرجع يخدم. تبرسق تبقت كانها مدينه يوميه فقط، معناها مع العشيه انتهت تبرسق بعد صلاه العشاء طريقه اخرى.
2: بون الحقيقه باش نقول الحاجه اللي ظلمت تبرسق بتاخ اللي هو شفت تستور كسوة تستور والا الكليب زوز كياس رئيسي تعداو منه. ما عرفش انا ماشي من تونس للكيف شي تعداو على تستور شي شقوا البلاد كيف الكليب برسق ما عادش يقصوا ما عادش يشقوا على البلاد. دونك دوكو فوالا يجيبوا ولا يجيبوا في طريق اخرى. دونك هذاك اش خلى البلاد في الليل ما عادش ما هيش حياه.
0: برشا يقول لك اهالي تبرزك هم اللي يحبوا هكاك، يعني خصوصيه المدينه واهاليها ما نقولش معنى الانغلاق، معناها حبوا تبرزك تبقى كما هي، معناها بجميله باك الحسن البيزنطي باك سوق باب العين باك الجو نتاع تبرزك. يقول لك غدوه الطريق لانه قبل ما تكون ثم طريق حزاميه كانت شركه النقل معناها تخدم غادي دوك اصبحت مدينه ملوثه بطريقه ثانيه. وذاك علاش كي عملوا الطريق الحزاميه اهل تبرزك تفرحوا، لكن الانعكاس تاعها كان سلبي فيما بعد.
2: بون ما الحقيقه ما نعرفش الحل ديتاي هذوما برشا، ما نتصورش انه هما يحبوا ينغلقوا.
0: راهي فهمت بلا نجي جديد
2: ديجا عندنا ديجا المسبح البلدي يجيونا ديجا عباد حتى من تستور راهو يجيو يسهروا فيه يعني وكل
0: كان
2: حتى التوا
0: لكن مش يخدم
2: حتى التوا البيسين ما فيش اكسي وفات مشاكل الماء اللي صار ديغنييغمون
0: تراخيص وغير
2: وغير تراخيص وكل هيك علاش هو قعد المسبح يعني ما يخدمش. مي القهوة تجيها العباد وتسهر ويخدم حتى الله. معناها حتى
0: القهوة العالية راجعة تخدم شوي
2: شوي شوي الحقيقة
0: القهوة في المدينة في سباب العين.
2: لا مالوغوزمون
0: مطعم ليفي اللي هو معروف بالكلاسيكية نتاعو مازال
2: ديجا قاعد يتطور من روحه ديجا.
0: لأنه حتى ربط ما بين بي تو بي هذه جونز دو فواياج معناها في بي تو بي الموضوع ان شاء الله بروشينمون باش يبدا يخدم مليح ويخدم مليح المدينة. ربي يبارك لك يعطيك الصحة يا شيخ تعبناك تبسك بحذانا سيدي مولانا نشكرك برشا وجودك وبحذاك الرومان البيولوجي نتاعك. باش نمشيو لذاكرة تبرسك. ذاكرة تبرسك يقول لي راهو قاعد تغلط برشا إذا كان تدخل تنشط وما يكونش معاك منشط. هذه الأغلبية اللي سمعته معناها من بكري في المدينة. سي محمد الأسعد الكافي هكا.
3: أيه محمد الأسعد الكافي عضو هيئة مهرجان أمين مال مساعد المهرجان ومنشط المهرجان.
0: قول لي تفهم شكون عندك عاد نفهم تو.
3: أيه أمين مال
0: مساعد. فهمتك تو.
3: مش قدم قصيدة إلى مهرجان الرمان. تستور الماء تستور الهواء تستور الجمال، تتزين هذه الأيام لتزداد جمالا على جمال، فهي جميلة التربة والناس والعادات، تتزين لتستقبل فارس أحلام ينزل عليها ضيفا مرة كل سنة، وبحكم العشرة والوفاء الدائم أصبحت العاشقة وأصبح المعشوق. أما العاشقة فهي مدينة تستور بما تسمى بتشيلا، أما المعشوق فهو مهرجان الرمان في الدورة العاشرة، دورة التألق والامتياز. من قال تستور قال منبع الأصيل بالأصالة، من قال أبناء تستور قال ترنيمة خلود يستوقفنا فيها الإنسان والزمان والمكان، وتعيد إلينا الذاكرة الخصبة فتبعث فينا الحياة في مفات وتجدد عهد الذكريات. أنتم على موعد رواد مهرجان الرمان من الجزائر، ما اشقائنا عمناو من الجزائر، نقول لكم تحية ود وإخاء، همسة حب ووفاء، باقة فل وياسمين، نهديها إلى أخواتنا الجزائريين لأنهم جو عمناول، مرحبا بهم السنة في الدورة التألق والامتياز الدورة العاشرة، إن شاء الله يجونا من 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، مرحبا بكم. أشقانا بالجزائر، وشكرا لكم جميعا ولا إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي، وإحنا تابعين الشمال الغربي. مرحبا بكم، ونزلتم أهلا وحللتم سهلا بعاصمة الرمان تستور.
0: شكرا عليك. تبارك عليك. معنا أنت أنا أنت قدمت المهرجان مازال ما بداش. تبارك عليك. رجع الميكرو حتى وصلت معايا. انت يعطيك الصحة لانك لخصت تقريبا تسول لخصها في التقديم تاعك، برافو، يعطيك الصحة، مشكور برشا. الخدمة هذه ايضا تحتاج احيانا استاذ منى تعرف الشيء هذا، لانه المهرجان يحتاج احيانا تنشيط. يعني المهرجان الصامت احيانا ما نصيرش نوصل الميساج اللي حاجنا بها. لانه انت ذكرتي مراد البجاوي افتتاح مهرجان بمخلوف الكيف، عمل مقدمة ممتازة عن كيف. ونشكره فيها. انت كيف حافظت على رونق تاع تسور والتقديم تاع تسور. تقول انت التقديم هذاك ينجم يشد الزائر، ينجم يشد معناها زائر مدينه تسور، ينجم يكون ميساج انديريكت
3: صحيح
0: معناها للناس تحب تسور.
3: مرحبا بهم مره اخرى، ونزيد نقول اخواتنا في الجزائر واشقائنا في الجزائر شكرا لكم ايها الاخوه بالاشقاء بالجزائر، مرحبا بكم. ومن اخوكم محمد الاسعد الكافي مرحبا بكم رواد من
0: نعم. يعطيك الصحة، ربي يبارك
3: فيك. عايش خويا،
0: اكيد باش نجوا احنا في اخر اكتوبر.
3: مرحبا بكم.
0: بطبيعة نفس السهرات
3: ان شاء الله،
0: وبنفس نسمونا احنا الايقاع، بنفس الديباجة، بنفس الريتم، بنفس ايضا الحماس اللي شفناه معاك. ربي يبارك لك. ولكن هكا عندك شهره كبيره، جمهور صفق عليك، فانا من بكري ونحن نحكي حد ما سمعنا هنا. يبدو انك انت يحبوك برشا، وهذه الروح على الباهي في التسويق. شو مش نرجع سيدي هاشم في
3: كليتي
0: نغم، سيدي هاشم الحاجات كما هكا ما بدوش نخموا انه يلزمنا ندونوها.
4: اكيد اكيد التدوين
0: صورة صوت مهرجان كما هكا
4: هو التدوين. تدوين ماذا سايك؟ نحن مش ندونه، معناها تاريخ مدينة، تاريخ معناها، وكما نقولوا نحن تاريخ مدينة هي الذاكرة. الذاكرة مش معناها مش يقع فيها معناها تذكير الأجيال سيرتو الموجودة توا والأجيال القادمة، وعلى الأقل يلقوا زادها، مش يلقوا معناها حاجة، مش يلقوا ذاكرة موجودة. والتدوين معناه ضروري تويك، خاصة تويك معناه التدوين ينجم يكون رقمي.
0: بالضبط،
4: التدوين الرقمي موجود زادة توكينا. كان ناخذ انا مهرجان ملف تاع التستور، معناه راهو عندنا عديد الدورات اللي تويك معناها مرقمة رقمية
0: ممتازة
4: وذاكرة موجودة، خاصة في النجمة الزهراء في سيدي بوسعيد.
0: ما شاء الله
4: موجودة رياضة. والذاكرة تويك كما انت تو حكيت مع الاخ الاسعد الكافي، ولا تحكي معايا، ولا مع ماما الدمونة، ولا حكيت مع الاخ رابح وغيرنا من تستور اللي هم انا بالنسبه لي ذاكرة. انا مثلا من نجم نحكي لك على 40 سنه التالي، ونحكي لك على 50 سنه التالي،
0: فما غير اللي مش حكيك. اما انا توا مهاجر في الخارج، نعيش برا ولا في بلدان الخليج، غدو ندخل سوشيال ميديا باش نلقى دي فيديو تقديم برزنتاسيون كي مكة نتاع سي الاسعد، مداخل نتاع سيد المناع، عارضين معناها موجودين، دكتورة بحضرة. احيانا يقول لك ناس اخرى تعيش خارج تونس كي ترجع لك لي فيديو تزيد تعشق اكثر.
4: لكن هاو زاد انا كيما تحكي سي نبيل، تو انت معناها في ما تسماش ضيف في السور، خاطر كنت قلت السور مش المرة الأولى، وفي المكان هذا مش المرة الأولى ومش المرة الثانية.
0: بالضبط،
4: فهمت. وعندك في أماكن أخرى في تسور، لكن زاد أنت معناها كل مرة أنت تسجيلاتكم تهبط، تسجيلات إذاعة الكيف، وتشوف فيها وتجينا التعليقات معناها، خاصة معناها اللي أنت تحرك الحنين نتاع التساترة اللي موجودين البرة، اللي يعيشوا البرة في عديد البقاع من العالم الكل، ولا حتى داخل تونس. لكم الفضل زاد راهو في التدوين وفي التعريف والاشهار لمدينه تستور. ونقول انا كما قلنا معناها لمدن الشمال الغربي بصفه عام.
0: ربي يبارك. سي رابح، من بكري نحكوا على المهرجان.
5: اي نعم،
0: حكينا على تستور كذا، انس اوان الان نحكوا على تستور بلديه سياحيه، نخرج شويه من كلاسيكيه البلديات العاديه، لنص ما رح نحكي على انه تكون تستور بلدي سياحي.
5: والله العظيم هذا حلم كل تستوري. والبلديات خدمه البلديه معناتها ولا المجالس السابقه واللي الناس كل خدمه عليه الموضوع هذايا، وتستور تستحق ما هو افضل. علاش؟ المقومات الكل الانشائيه معناتها فينا نحكوا المقومات الانشائيه معناتها كعنصر البناء موجود. شويه نحن مش نحاولوا نحافظوا كاهالي ولا كاصحاب محلات ولا على السوق العتيق ولا على النمط العمراني اللي حكيت عليه انت قبيله انت ونسي الهاشمي بصفه عامه، هذا اللي لازمنا نحن نحافظوا عليه. لكن احنا اللي طالبينه هكا الوريقة الرسمية، العقد الرسمي بالضبط. عقد الوفاء ولا هو العقد اللي منه هو مش ننطلقوا بأمور رسمية على خاطر مش تفتح لنا أبواب كبيرة وش تحل لنا برشا حاجات اللي احنا النجم ونخدموا به. راو إذا كان مش تترسم معناتها هو الوقع معناتها ولا وعدونا بكل شيء، لكن ما زلنا ننتظر في صدور الامر بالرائد الرسمي. اذا كان هبط الامر وهذايا من خلال هالمنبر هذايا ندعو الى معناتها كافه المعنيين بالامر وكافه معناتها الناس اللي تخدم على هالموضوع هذايا باش راو الحلم راو طوال ونحن رانا في امس الحاجه ليه. راي التستور تستحق ما هو افضل، رانا قاعدين نخدموا عليه اللابيل هذايا خاطر بالحق مهم ومفيد برشا لتستور. راهو معناتها كيما يقول لك ملك وفوق راسه تاج، احنا ملك اما نقصد التاج معناتها التاج نتاعنا هي هكا الامر هذاك الامر اللي يلزمه يصدر ويهبط في الرائد الرسمي. خلينا نشوفوا رواحنا، خلينا نشوفوا البلاد، نشوفوا بعد هذا الامر ما شنو اللي نجموا نعمله. خلينا ندخلوا في شانتي جديد في تستور، شانتي هو نتاع الانشاء والاعمار، شانتي هذا اللي مش نحاولوا نوجهوا به معناتها ناخذوا به الوجه الجديد نتاع تستور، نعاودوا اون ريتاب على نفس النمط القديم وترجع تستورك المزيانه نتاع قبل، ترجع السوق هذاك اللي تشوفه تلقاه معناتها الكل لوح وقرمود ودنيا اخرى،
0: حاجات اندلسيه،
5: حاجات اندلسيه. راو ريتهم راو كل ما هو امر
0: أي.
5: كل ما هو الزام معناتها اذا كان يهبط الامر هذا سيلزم الجميع بتطبيق النظام وبالطبع الاندلسي.
0: سيدي حاجه اخرى، نصوص مرحله ايضا تسجيل مهرجان الرمان.
5: لما لا مهرجان توا معناتها على ابواب العالميه وديجا احنا الاخوه والجمعيه رئيس الجمعيه وجميع الكل حاضرين والسابقون زاد اللي خدموا على المهرجان هذا توا هو في السنه العاشره معناتها ولا راشد خذ ثنيه وعمناول ولا احنا كجمعيه هذه اللي معناتها المجموعه هذه اللي احنا قاعدين نخدموا توا تلقينا عديد العروض من معناتها من دول شقيقه عربيه باش يحبوا يشاركوا في المهرجان هذا. لكن احنا مازلنا يلزمنا ترتيب داخلي، يلزمنا ترتيب توسع معناتها يكون محمود التوسع، يلزمنا نشوفوا كيفاش معناتها دراسه شامله ومنطقيه كيفاش باش نستقبلوا هالضيوف هذوما اللي باش يجونا من برا، كيفاش باش معناتها كيما حكيت انت على الايواء، كيما حكيت انت على نوعيه البضاعه المقدمه، على زاده التراث المادي ولا المادي نتاع الشعوب المجاورة معناتها كي حكي سي الأسعد تو على الجزائر ولا على ليبيا ولا على المغرب فما طقوس فما تراث مادي ولا مادي، فما حاجات تجمعنا شمال إفريقيا، فما نقاط تجمعنا كيما الكسكسي كيما يطيب في تونس كيما يطيب في الجزائر كيما يطيب في المغرب. لكن زاد نحن عندنا هوية هي الهوية العربية نتاعنا، راي نجموا معناتها تمازج وتلاقح معناتها الحضارات هذه ويجيبوا لنا أفكار ويجيبوا لنا مهارات وابتكارات. هو المهرجان أساسا تبنى على الحرف والمهارات والابتكار. راو التراث الغذائي راو مهم برشا وراو يدون في تاريخ الشعوب، وهذا أصلاً. اللي نحن حاجتنا به ونحاولوا باش نسعاولوا ونحاولوا باش نقربوا المفاهيم. وراو العالمية نحن على خطوات من العالمية، ما يخصنا شيء، كل شيء حاضر. أنا قلت لك كلها أمور ترتيبية ونصوص قانونية باش نجموا ندخلوا بها للمرحلة هذه.
0: مش هذا عليك إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله يكون الناس كلها. احنا بدا التوقيت تمشي للنهاية في الواقع، بشجع سيديات نغانم بعد نوصل نهاية الرحلة في مناعة السلسفية اللي اخترناها الليلة أنها تكون في مدينة تستور الجميلة.

0: نص الدقائق الأخيرة من نهاية مناوعة الليلة في سهرة الصيفية اخترناها خصيصا من مدينة تستور الجميلة. باش نرجع السيدة منى في دقيقة رئيس جمعية مهرجان الرومان، قلت لي راهو المهرجان فيه حاجة إضافية السنة واللي هي تقريبا تخص المهرجان.
1: هي مش حاجة إضافية، هي ولت فقرة معناتها قاعدة، اللي هو الطبخ الفرجوي اللي هو يتعمل لو 30 تاع اكتوبر
0: بالسبت.
1: نحب العباد كليك تجي تحضر للطبخ الفرجوي وتتذوق الاكلات الاندلسيه وابتكارات جديده معموله بالرمان.
0: ودعوه للناس كل خاصه الناس اللي يحبوا الحاجه
1: دي، دعوه مفتوحه للناس كليك. وحاجه اخرى نحب نشكر مولي القهوه هذيا على الاستضافه،
0: سي زهير
1: الفرياني، نحب نشكروه على الاضافه هذيا.
0: ربي يبارك لك يعطيك الصحه. سي هاشمي، مجرد سمعنا عليه مصطلح كبير برشا، مقرادة حاجه كمكة، تحب تقول لي من بكري سمعت حكيت عليها ما فهمتش شنو مقرادة بالضبط؟ التوجه
2: هي البرنامج هذايا يطلقوا ميوزيوم لاب هي مؤسسة جمعية واللي تطلق رسميا برنامج فيا بقرادة. بقرادة هي الاسم، هي التسمية اللاتينية نتاع مجردة، طريق مجردة. والظاهرة هذه معناها تهم ولايات شمال الغربي كليك، بنزارة الكاف، جندوبة، سليانة، باجة. لكن هو الحاجة ربما للسنة اللي معناها تميزوا كونه مش يعملوا معناها تظاهرة يومي 24 و 25 بالشهر الحالي، مش يعملوها في نزل بن زيدون بتستور، اللي هي مش تكون معناها ندوة ترويجية سياحية للشمال الغربي للتعريب معناها بالمنتوج السياحي بما فيه معناها المادي ولا مادي. بالمناسبة دي اللي مش معناها على يومي مش تكون في دعوه مفتوحه، دعوه لعديد الوكالات السياحيه، الى جانب معناه مش يكون حضور معناه مكثف لمجموعه من الصحفيين المختصين في الميدان هذايا. هذه بالنسبه ل 24 و 25 ثم تليها معناها التظاهره اللي مش تكون فيها تنشيطيه وفيها ورشات تعليميه وفيها ندوات معناها فكريه في 2 و 3 و 4 اكتوبر
0: ما شاء الله. معناها
2: هذا الكليك معناها اللي مش تنظموا معناها التظاهره ذي اللي هي فيا بقرادة طريق مجردة، واللي خاصه علاش انا حبيت ناكد اللي مش تكون معناها ترويجيه سياحيه للشمال الغربي الكل، لكن احنا زادا كتستور لنا الشرف اللي مش تتنظم لهنا كونه معناها المؤسسه ذي اختارت ميوزيوم لاب باش تختار باش تكون معناها للمره الثانيه. عملت في الكاف، عملت في تستور سابقا، عملت في مناطق اخرى، لكن المره ذي معناها تجدد الموعد مع تستور، وان شاء الله معناها نكونوا في الموعد ناس كليك، وان شاء الله معناها بالمجد تستفاد منه، نقول تستفاد منه الشمال الغربي ككل. شكرا لاعضاء الكاف اللي اتاحتنا فرصه باش نحكوا على تستور وعلى التظاهره هذه. زاد
0: ربي يبارك لك سي رابح. اخر نختم معك الرحله سي رابح، النهج اللي احنا فيه إضافة للجانب الروحاني اللي هو الموجود مسجد البطحة، ناس زقاق شنو المنتجات اللي فيه هنا؟
3: السوق الرئيسي، الشرايين الاقتصادي نتاع البلاد اللي هو وجه تستور اللي هو روح تستور، خيرات ربي الكل موجود.
0: الأجبان
3: عندنا، منتوجات معناتها محلية منزلية كما نقولوا نحلة العولة، فما زاد صناعات اليدوية الفلاحية، عنا الناس تصنع في اللوح نتاع المسح وكاليدين نتاع المسح، فما ناس زادة تخدم في توسكي ميتي ارتيزانال قشاشب وجبايب، هذوكم ما ننسوهمش، ناس اللي هي اصل المهنه التقليديه نتاع تستور. تستور راي جبه قشبيه وبرنوس، راي لباس تقليدي، كانت عندنا ناس تخدم الصبابط زادة معناتها صبابطيه، فهمتني؟ وما ننسوش زادة ما اللي تابع اللباس التقليدي، الجبه والكونترا معناتها اللباس التقليدي جبه نقصد معناتها تبعتها الشوميز نتاعها والكونترا اللي تتلبس في الساق وكل شيء، معناتها اذا كان باش تاخذ لباس تقليدي راك باش تاخذه كامل جامل.
0: ما شاء الله،
3: فهمتني؟ ما فماش حاجه معناتها تنقص، خير ربي الكل موجود، فهمتني؟
0: يعطيك الصحه.
3: يعيش.
0: شكرا لك سي رابح عكاز، شكرا لك سيد هاشمي منسي، شكرا لك ايضا اي الشيحي، شكرا لك السيده منى عرفاوي، شكرا للمنشط للمهرجانات سي محمد نصر عبد الله الكافي. تقنيا الان شكرا زميل عبد الزوابلي رفيق تقنيا مضبطه المنوعه، زميل نزار راغي مباشره في استوديو البث المركزي، زميلي منصف برنيس رفقنا في قيط الرحله من الكيف باتجاه تسور، ان شاء الله يكون طقس ايضا جميل مثل جمال مدينه تسور. شكرا للناس بكل اللي تبعتونا، شكرا ايضا لمقهى البرني او مقهى البطحه حاليا، شكرا سي زهير في الواقع اللي استقبلنا في هذا الفضاء الجميل، فضاء مقهى البطحه مباشره من قلب مدينه عتيقه بتسور. دمتم في امان الله، الى اللقاء، صباح الخير.

يمسيكم بالخير، اهلا وسهلا بكم. ثم شكون اللي عاشها، ثم شكون اليوم يعيشها مع ولده، ثم شكون اللي يعيشها مع ولد ولده، ثم شكون اللي ما عاشهاش ويتحسر عليها يقول لك يا ريتني عشتها. باختصار تجربة رائعة، توقيتها هذاك هو وقيت العودة المدرسية في العنوان الكبير، ولكن خلونا احنا في حديثنا الكبير نحكوا على العودة المدرسية. كل واحد من أبائنا أمهاتنا من اللي يسمع فينا بشي يدخل معنا كيفاش عاشها وكيفاش يعيشها. ثم اللي يقول لك بالنسبة لي عشتها في زمان الكتاب سيدي المدب طري بالحسيله باللوح والشجير وكل حوي، عشتها لما حالة واحد من الناس. ثم شكون يقول لك عشتها مع ولد ولدي اليوم راهو طحم آخر، حكاية أخرى. باختصار بنامس وباليوم هالعودة المدرسية برشا حوايج تفاصيل تغيرت لمحل التفاصيل، من القاعدة والمبدأ الشعوب تطلع بالعلم، تطلع بالتشجيع على التعليم. التعليم حق دستوري ما فيش حتى كلام، ولكن نحكو على كيفاش ننفح صغيراتنا في التعليم، كيفاش يحبوا التعليم انطلاقا من حكاياتنا احنا اللي عشناها. لأنه نحكي على الوالدة الله يرحمها تقول لك وليدي راهو اللي ما قراش كيف وكيف به، مش لازم كمان حسينه وليدي القراية وحدها. باختصار أقل واحد ينجم يعديها عليه، ينجم حتى هزو ريقة مكتوب فيها يسبوا فيه ويعايروا فيه وما في بلوش. ثم مدرسة كبيرة اللي هي الدنيا، تعليمها وقرايتها قراية أخرى، مش بشرطي القاري في الـ في الـ في المدرسة متاع الدنيا هو بيدو اللي قاري في الجزء هذيك صغير، ولكن هذيك الأكبر وهذيك المدرسة الأكبر. باختصار مش طول عليكم، مش عقدها هالعودة المدرسية بنمسوا باليوم كما عشناها ويعيشوا فيها صغارنا. هذا هو موضوعنا، تنجموا تتفاعلوا معنا، مرحبا بكم. لكن قبل الأحسن نبدو هدايا خاص لكل اللي يسمع فينا، هذا من تراثنا المادي، رجعين لنا عودة، أهل وسهلا بكم.

سيدي حمادة، ماناجيرين هدا خاص الكل يسمعوا فين الأغنية هذه من الإنشاد الديني الصوفي سيدي حمادة، سلامية سيدي حمادة، سيدي حمادة جبل السرش سليانة تحديدا من أروع وأجمل الأماكن. كي نحكوا على سلامية في جانب الجوانب تهزنا مباشرة والجامعة والسلامية وغيره، حسيلو سيدي حمادة، سيدي حمادة المقام، سيدي حمادة المقام قصة أخرى هذه في منسيات، ولكن تهزنا نوعا ما في جانب منها لك التعليم اللي مربوط بالكتاب، لأنه سيدي حمادة في جانب يقروا الصغيرات يحفظوهم ما تيسر من القرآن حروف وغيره. عرشت اليوم تداخل بين الاثنين، يعني سواء حتى في الكتاب تأقلم شوية مع التعليم العصري، ما عادش أكيد، وبالتالي والتعليم العصري في جانب منه يلزم يحفظ القرآن وديما نبدو بكل. ومن أجمل وأروع صوت اللي ما يهزني مباشرة للطفولة متاعي سيدي، خلنا نبدأ في حديثنا الكبير، وأكيد مرحبا بكم مكالماتكم تطلبونا، مرحبا بكم، نعرف البعض عنده وجهة نظر خاصة، أكيد سي عماد وبرشا قصة حنين ومن نوع آخر. سي عماد مش حكين عليها كمربي العودة المدرسية كيفاش عيش وكيفاش كان يعيش قبل كتلميذ مع الوالد وغيره الله يرحمه، قصة أكيد فيها الكثير من التفاصيل. برشا أصدقائنا سوى الواعر عم عثمان، كل واحد عم عثمان لما حالة توا حافظ القرآن وأكيد عنده جانب شاكين عليه باختصار برشا من نعرف باش نسمي البعض ذكرت ونسيت وكذا. مرحبا بكم وكلمتكم، لكن خلنا نرجع لحكايتي الخاصة. أكثر صوت يرجعني للطفولة وللكتاب وك الصغيرات ونسمعهم يقروا في الحمد لله سورة الفاتحة بصوت واحد، سورة الإخلاص ولا غيره بعض الصور مع بعض، يعني فكل ترتيل الجماعي من أجمل وأروع الحوايج اللي تريحني وتهزني مباشرة، لأنه قصة حنين من نوع خاص وخاص جدا، هذيك اللي تربينا عليها حلينا عينينا عليها والمد بالعصا طويلة حتى تبدأ بعيد عليه 3-4 متر ولك ميكش مش تمنع ضربك ضربك تانا محليها الضربة ميسيلش ضربة، تعلمنا معها حرف، تعلمنا معها كلمة، تعلمنا معها صورة، وحلينا عينينا على الدنيا من غادي بدت المنظار الأول اللي شفنا من خلاله الدنيا، يعني تبقى من أروع وأجمل.

لحظات. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع حديثكم الكبير اللي هو اليوم في علاقة بالعودة المدرسية، كيف عاشوها الكبار ويعيشوها اليوم الصغار، وبين هذا وذاك الكثير من التفاصيل التي تحكى والكثير من التفاصيل اللي نجم نحكو عليها. نذكر تعقبين في الاستماع، الرقم تعرفوه، ومرحبا بكم مكالمتكم. لكن قبل خيري اكيد ما نعرفش عنا، كان ما عنيش مكالمات، مازلت عنا اغنيه رائعه ترتقي لمستوى انتظاراتكم، هات نسمعوا ثم نعاود الرجيل.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. الاغنيه تستنى ولكن سي عماد ما يستناش. سي عماد الوسيتي مربي اكيد وعاش التجربه ذي بعده اشكال، اكثر من عنده اكثر من كاسكيت. سي عماد اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: يا مرحبا بك،
0: يا اهلا،
1: تحيه ليك وتحيه للمستمعين الاوفياء.
0: تحيه كبيره ليك سي عماد،
1: كيف؟
0: تحيه كبيره ليك.
1: البارح برك نعرف في اذاعه اخرى،
0: اي
1: بابوش شي عدوا لي النغم نتاعي على خاطر حياتي لا كيف
0: يا اخوي نعدوا لك النغم. ما احنا
1: ليه مو بدي ولا حاب الصدر ولا بد بلا.
0: اكيد
1: اكيد نقدم في تحيه،
0: اي
1: مو حر نقدم
0: لا من حقك لا. من حقك
1: احترمت انا اللي ذاك الاخرى قدمت فيه من حييكم انتم ومرشتين مع الكل، لكن نقدم تحيه لذاتي الابيه لذاتي كيف ومستمعه ومرشتيه وكذا.
0: حر
1: ولا لا؟ عدوا الأغاني متاع الناس كلها إلا أنا.
0: خليها على الله.
1: لا بالأمر الواقع. وش شوية لحاب تصدر عايش بنتي وكاو.
0: واضح. يبارك لك. أيوا سعيد.
1: تسنوا عليه ما تسنيش يا سيدي. ننتظر.
0: لا لا لا لا لا. لا سعيد ما تسنيش.
1: نحن إذا كيف؟ كنا واحد بركة راهو المستمعين الكل.
0: أي.
1: نبجلوا بعضنا وننتظروا ونفيدوا بعضنا ونعطوا الإضافة.
0: خاصة الإفادة. نعرفك عنوان الإفادة هذا عندك التفاصيل.
1: ربي
0: ربي يسر.
1: سيدي نشكرك على حسن اختيارك الموضوع وديما نعرفك تواكب الاحداث.
0: ربي يسر.
1: هذه الفرنسيه اللي تجي دو لاكتواليتي.
0: اي اكيد. اي.
1: يعني انت ديما
0: موضوع الساعه.
1: اي. هذه حرفيه عاليه بكل صدق معناتها مش رامي الورود.
0: ربي يسر.
1: ديما راهو ثم نقولوا راهو.
0: ربي يسر.
1: ربي يسر. وي. اي هو باش نقدموا نحن.
0: اي.
1: نقدموا كامل.
0: صراحه. صراحه ولا.
1: هذا هو.
0: اي.
1: هذا هو. نحن تو سيدي على ابواب العوده المدرسيه.
0: اي.
1: العودة المدرسية.
0: أي.
1: أنا أحكي لك منطلقة أني قريتنا وفرحت كنت خلص المكتب.
0: أي.
1: وقريت حتى عند المسجد.
0: أي.
1: كانت أيام معناتها جميلة جدا.
0: أيوة.
1: خطت زمن جميلة ذاك.
0: أي.
1: وكذلك يعني نواكب في الدخول على العودة المدرسية لمدة 36 سنة برك شوي برك.
0: أوه ما شاء الله. يا ما شاء الله.
1: شوي برك.
0: سوى شوي.
1: ومزير
0: أجيال تعدت عليك.
1: أجيال وأجيال إن شاء الله. نحن سيدي العودة المدرسية هي عرس بأتم معنى الكلمة. والعرس هذايا راهو ما يتنساش عند التلميذ، ينجم يوصل أكبر إطار من إطارات الدولة، يكبر يعمل عائلة يجيب أولاد يجيب أحفاد كذا، وما ينساش النهار دخل فيه للمكتب الأولاني.
0: أي.
1: لأنه النهار هذاك عنده مذاق خاص، عنده طعم خاص، عنده رونق خاص، لكنه تغير هذاك بتغير الأزمان لو صفاته. علاش؟ لأن الدنيا تطورت. نحن كما قال علي بن أبي طالب، نحن لنا مشنا تربينا، نحن عشنا زمان غير زماننا.
0: بالضبط.
1: يعني راهو زمان اللي قرينا فيه نحن وتعلمنا فيه مش الزمان اللي يعيشوا فيه أولادنا توا.
0: مختلف.
1: لكن وقت ندخلوا المكتب ندخلوا نبكوا.
0: أيه.
1: الصغير ذاك يبكي في براسته ولن يخرج وما يتأقلم إلا بعد شهر.
0: صحيح.
1: وذاك أمه تهز وتجيب والصغير يدخل فارح باش يشد طولته من نهار له.
0: أي.
1: عليه.
0: أي.
1: خاطر عندنا حاجة اسمها بري أكاديمي.
0: أي.
1: اللي هي ما قبل التمدرس.
0: أي. أي.
1: اللي هي موجودة عندنا. يعني في نطاق التطور.
0: أي.
1: يعني كالتحذيري هذه كمرحلة اندماج عنده الصغير ونشجع عليها. فما الكتاب الكتاتيب مش كما قلنا نحن نقيت عند عند المدب ما كانش روضات عند المدب نقعدوا على حصير الناس كلها واحد ذلك رجليه بالسيف تعقل ركبته. اي وكنا نتعلموا تعلم جماعي ماش طريقة بيداغوجية مثلى فهمتني عايش برشا حوايج وحفظ القرآن ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: ذكر حفظ جزء عامة في سن 5 سنين بالمنصب المكتب
0: ما شاء الله
1: اي لا احط اكثر من اكيد جزء عام من بعد
0: اي اكيد يعني بعد
1: واعطينا الخميسيه
0: اي
1: لينا الحلوى ويهزنا المد بالله يرحمه معناتها في الكار ونمشوا نعرضوا نهار الجمعه
0: يجي
1: علي مصالح يعني
0: أي.
1: نحكي لك يعني كانت بالحق رونق خاص بعد طولت ولت روضات ولت كذا حتى الروضه راهي ولت ناس مختصه
0: اي
1: روضه ويبعثوا لنا كلام لحاضرين ما شاء الله اللي يكتب ويقرا والكتاتيب كيف كيف راهم اساتذه يقروا
0: اي
1: اساتذه مش هكاك مش نقول يدخل التلميذ يجلس جلسة محترمة. ربي قال واستقم كما أمرت، معناها شكل الاستقامة الباهية، ويعرض القرآن ويكتب بالألواح ويقرأ حروف، معناتها يجي في المدرسة ما شاء الله حاضر على جميع المستويات. قضايا اللي لاحظت هنا على الأقل على الأقل على الأقل في العشريتين الأخراني على الأقل. يعني هذه حاجة باهية. احنا نرجعوا التعليم بصفة عامة. التعليم نحن من أمة اقرأ.
2: بالضبط.
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم أكن رسولا لكنت معلما. هو جاء ومعلم. ما معنى معلم؟ أنا مش معلم يعني لازم يكون لابس طبلية
2: بالمفهوم التقليدي.
1: معلم، أنا طبيب معلم لأنه يعلم. الأستاذ معلم يعلم. الولي في الدار معلم لأنه يعلم ولاده. يعني كل واحد من شيرته راه يقوم بالدور التعليمي بتاعه يعتبر معلم. الرسول بعث ربي من الأميين رسولا منا نحن يتلو علينا آياته ويعلمنا ديننا وكذا. شو كان أحسن معلم. يعني نحن توا التعليم نتاعنا اللي هو ولا عرس واللي هو مقياس الحراري لقيس درجة حرارة الشعوب. يعني بالتعليم تتقدم الشعوب. لأنه الاستعمار الحقيقي هو استعمار العقول أو شيء.
2: بالضبط.
1: نحن إذا كان عقولنا تتحل ونبنوا على الساس على الصح ساسنا وانا بحول الله بنشوفوا كان الخير على جميع المستويات. يعني نقولوا بلادنا لأنه لو التعليم والتربية راهم وحدة وحدة مع بعضهم. يعني ربوا ونقروا راهوا مع بعض ما نفشلوش راهوا. يخرج لك فرد صالح في المجتمع. فرد مثقف ثقافة كبيرة أشمل ما يكون راهو. يعني يوم مثقف بمعنى أنه يقرأ ويكتب هذيك راهي. في ذلك وأنه متربي يتعامل مع غيره وأنه يعطي إضافة للمجتمع. وأنه يخالق الناس بخلق حسن. وأنه يعلم غيره وأنه يفيد غيره في جميع الميادين. هذيك هو الأساس. يعني شعوب ونحن المجتمع التونسي بصفة عامة تقدير رصيفة خيرا في المجال التعليم راه. نحن لنا عام 76 كان دخلت حاجة بين قوسين برشا دول متقدمة توا أوروبية وحتى من أمريكا اللي هي كوريتين كوريا الشمالية وجنوبية جو هنا باش ياخذوا فكرة على التعليم راه عام 76 مش 67 لا
2: 76
1: هذيك الحرب النصر
2: بعد
1: 76 جونا هنا ياخذوا في فكرة على التعليم في تونس وبرا زور العالم الكل البقعة تمشي ليه يقول لك قررني معلم تونس. رانا خرجنا عملنا لي كوبيراسيون في الخليج في الأوروب وين ما كنت تحب أي معلم تونس. يعني رانا هذه نفتخروا بها نحن نحبوا نحن ولادنا توا اللي قروهم نحطوا الأهداف هذه ونحطوا الصور هذه الشيماء هذه نحن ما يزيدنا كان عزيمة ويزيدنا إصرار وإرادة ويحفزنا باش نزيدوا نبنوا ولادنا على الصح والسير باش نخدموا بضمير باش نقنوهم نعطوهم معارف صحيحة باش نخلوهم يواكبوا العصر. ماهيش عنا أمية نحن ولادنا تو يخدم على الإنترنت يقرأ بالتابلات يقرأ يجوزنا برشا حوايج بفضل التعليم بفضل التعليم. زين شي بورقيبة منذ فضل الاستعمار
2: راهن على التعليم
1: راهن على تيس حوايج راهن على الصحة وراهن على التعليم وراهن على المرأة هما ثلاثة ما ننكروهاش هذا. الصحة هكريك ما شاء الله. التعليم هكريك فضل التعليم. يعني الحمد لله يا ربي اللي نحن ننعموا بالاستقلال توا اللي عباد خديتوا بعدنا نحن واللي فما ناس مازالت ما استقلتش ما استقلتش استقلالتين. صدقة والمرأة شوف الميادين والأشواط اللي وصلت لها. يعني تقدمنا نحن فضل ثلاث حوايج بجيب السنفري بوليتيسيان راهو راجل يستثمر في المستقبل راهو مش شوية راهو. معناتها نحن لازمنا نحافظوا على المكسب هذا المكسب نتاعنا هذا ونحافظوا على مجانية التعليم. راهو التعليم العمومي هو كل. أنا يعني راهو حسب تجربتي المتواضعة راهو التعليم العمومي هو كل يلزم لنا نوقفوا مع بعضنا. نحبوش نسمع التلميذ راهو بطل خاطر ما عندوش كراسه وما عندوش كتير. هذه مهز للعالم، مهز له. التلميذ يجيني انت برك ايجا تلقى الطبليه تلقى الدنيا كل الميزانيه تو عاش نحكوا راهو التلميذ غاب خاطر ما عندوش كتير. عيب هذا، عار علينا نحن. لازم نكون واعيين، هذه قضيه الوعي. يلزم التلميذ ما نعملوش حساب لو عنده 4 سوايع ليه قال لي 5 سوايع مرضيه ما يجي 5 سوايع ذي اللي يستوعب ذي اللي يمشي ساتيسفي. احنا ناخذ ودي باسم الوطنيه راه باسم الواجب. التلميذ وقت مستقبله نهار دور لازم يستقبله في احسن حله. يعني باش يجي المؤسسه التربويه يلقيهم زينه احسن زينه. يعني تسوي صدار باش تحتضن مولاها باش تستقبلوه فرحانه بيه بعد 3 شهور
2: دار العرس
1: باش يجي. اي باش يجي كذاك يعني رو عيد النهار هذاك. ما تستقبلوش بمرمى، ما تستقبلوش بحيط طايح، ما تستقبلوش بحيط خايخ، ما تستقبلوش بحيط ملوث، ما تستقبلوش ببوبيله قدام الحيط، ما تستقبلوش تستقبلوا بالورد شويه زرع شويه برونت حتى يزم دينا كالحيط يلزم نكتبوا فيه المدرسة أخلاق ونعلموا الشعار باهي. يلزم نستقبلوه في أحسن حلة من غير غضب، نكونوا معناتها ضحكين سوريون والابتسامة راهي صدقة. صغير ذاك وقت يدخل في الفترة الأولى كيني داخل كيني داخل أحسن مكان عنده يحبه في الدنيا. مش يقابل بي ولا أمه اللي هي المعلم ولا المعلمة ولا الأستاذ اللي هو اللي ما شافوش 3 أشهر هو غايب عليه باش يجي يحتضنه باش يجي يعطيه الحنان باش يجي يفرح به. شو بدا غاضب عليه باش يجي معناتها الترغيب اولا والعامد النفسي اساسي يا سي فتحي. راك انت كي ما تبداش نفسانيا مستعد باش تقدم على حاجه باش تجي تخدم باش تعطي اضافه نفسانيا مكره
2: زيد
1: باش تقدم حتى شيء
2: بالضبط
1: مكره ليش نجمش تولي تروحي؟
2: إيه.
1: ما بس قاعد ولا ليش أنت مش تقدم حاجة؟
2: إيه.
1: حن يا أخويا لو وش وقف عندك ليه؟ فهمتني؟ يعني أنت تولي حاضر بالغياب. وإذا بيك تجي يا موتيفي. الموتيفاسيون كما قلنا. في أبسط الأشياء في مظهر الخير يجي. فهمتني؟
2: إيه.
1: وقت تحية العالم من الناس كلها تبدو ملمومة مع بعضها. فكل الساحة الوليدات اللي تسلم على بعضها مش يبعد ولا زي تنفر ولا زي تكش عليه يخدي يخدي فترة زي ترى هو زي سنة مش يقابل صح وما شافوش مش يقابل الوالد معلم تياه واللي ما شافوش ساعات يمشي ينقز عليه بوش ويعنقه السنة وقت يشوف وخطر ما شافوش قبل يعني برش حويف لابد من مراعاتها. شوف شو نحن خلي ذاك في حيث برج العاجي وذاك له لا لا لا لا لا لا لا خاصة الوليدات باش يجوا أول مرة.
2: أي.
1: يعني راهو.
2: يحب المدرسة يكره مزيت.
1: يا أنت باش تغبوا راهو حصحاصة تعمل ديفياسيون في الطريق راهو
2: تعمل تعمل.
1: يلزم القديم يعطي ليكزومبل للجديد.
2: أي من المفروض.
1: الجديد باش يدخل يعمل. أخي تصور أنت عمره 5 6 سنين تدخل يعمل. وعلى الأقل ما 6 سنين راهو شفتها تنقول لك في كتاب العمر.
2: أي أي.
1: راهو باش يدخل ذاك يدور كان فيه نهرة.
2: أي.
1: راهو هذاك قاعد يستب
2: صحيح
1: هي يستب راهو فعلا
2: باش
1: يستب من السلوك اللي يشوفه الحركي والقولي وش يسمع من صحابه وش يشوف من حركات يشوفه يمشي عندك المعلم هو ذاك يستنى حتى هو باش يعلمك معلم تدري كيف يسمعوا ذاك يسلم على صاحبه وش عديت في الصيف انت وين مشيت للبحر وين مشيت في عند شكون زرت وش عملت يسمع حتى هو يسيب يولي كيف وراء فهمتني يعني لو برش حويجة بالمراحات هارا وهندي لابد عنا توصيات لابد مش قدموها نحن الأولياء
2: فرصة
1: ومشو كي مقبل راو الولي راو عنده حق صحيح يصطحب ولده ثم حتى ندخلهم القصة لو واحد من الناس هم أولياء دخلتهم القصة في وقت ملوقع فهمتني كلفت المسؤولية يعني خليته يدخل يشفتني يبكي يشفتني كذا يشي شغل بحليه حقل بحليه الحصة دي الحصة الثانية بعته بشوي بشوي ولف مع أصحابه.
2: أيه.
1: لليورو توا صغير هيك رايم هيك رايم في فترة العادية في الروضة وتخليه واحد وانت ربع سوية وخمس سوية هذي ذيك راهي وصدقتي ذيك راهي حسدنا الهدف لون الإدماج كان دمج مع أصحابه تجيك هو انت رابح الاندماج
2: حيث
1: عندك مشكلة انك مش تروم صغير فترة كي يبدي يبكي ويستنى وقتش يروح ويخسر الشباك من
2: ما يتعلم شيء
1: مش شيخ معك حتى
2: يعني. حتى شيء
1: مش شيخ نحن نراه الجانب النفسي الصغير تدمجوه نضحكوا في وجهه راك يشوفك كيش ويشوفك نفسيتك ضايقة وعندك مشاكل عائلية ولا الله أعلم بيه ما تسقط هيش وما تبين هيش قدام الصغير هذه دي بنوصوا عليها عندنا اجتماع الأخبار يا ذاك نعملوه في النهار راهو للتوصية خاصة اللي ترى تو الكبار ما نيش باش نحكوا عليهم الكبار واضح شد براسه وشد قسمه من نهار رولي عمل على رب أما الصغيرين باش يجونا الأول مرة أعطوكم رانا نخافوا عليهم إذا كان واحد ما ينتبه للحاجة تبدأ تقلق الصغير راي هذيك مشت في عظام عظامه هذيك تولي لنا كير ترى وتوا نحن راه باش مش نحكوا على التلميذ في المدينة صفة كثيرة أها نردوا بالنا نحن رانا نحكوا على التلميذ من بنزرت البنجلدان نحكوا في الريف وفي المدينة يعني حضر وريف يا أخي زي من الريف ذاكرة عند روضة وصفوار ما سماش كتاب خلاص يعني حتى مد بلاه جاي كنهار لول هذاك اللي حاشتنا به نحن فهمتني يعني اللي في البلاد ربما مروفين يعني أما اللي جاي بالريف هذاك ويدعمني وباش يكون تكتيلك ويجي معلم ما نعرفش مكره انه باش يطري في الريف أول مرة وكذا وتسمية جديدة وسائم وزي مش يخلص ولا نايم بغض الله أعلم بيه ويدك التلميذ هذاك ويعكس عليه كل الآلة النفسية ذيك واحد ما كناش باش ننتظروا نحن هنا لازم ننبهوا فهمتني؟ إذا كان عندك حاجة خليها لبرا هذا كان وليدك هذا كان ولد بلادك هذا كان غدوة باش يعرضك ويقول سيدي قراني هذا كان غدوة ربما يجي زميلك كان مازال العمر تخرج نجم تكونوا زملاء تقروا مع بعضكم يبقى لا عندي زملاء تو قروا معايا واستبثي قروا معناتها هي موجود طلبني زميل قال لي انا طلبت من مختص بتاعك باش يقرا معاك هيك هو قلت له هي بارك يا ابو الهرم
2: سي عميد تتذكر اول نهار ليك في المدرسه؟
1: والله نتذكر
2: شكون رافقك ولا وحدك ولا؟
1: هيك كيفاش وحدك لا فهمت خاطر ياسر فهمت يا اليد هي زدت طلعتني من الشباك باش دخلت للقاع خاطر ياسر ما يجبش تدخل وحدك مش شيء حتى الصف ما يجبش تخلص لي احنا بك هي اكثر من 40% في القاع
2: اي اكتظاظ كبير
1: 40%
2: والكل يخرجوا فاهمين راهو ما شاء الله
1: وهي اكثر من كلام
2: صحيح
1: وهي تراك بصح أنا قلت لك الوقت هذاك لا روضة لا شيء معنا حد شيء
2: أي كتاب
1: و لو مركع شاص ولا لو مش يعني نقروا أنا طاولة كرسي راه إذا ما تربى راهو يجي وقت يجي توقف رجلك تنمر راهو مش لعبة زي ثمانية حتى يهضر 12
2: أي
1: فيها الحكاية بالوسط قد ما خبز وفيها كعبة حلوة كعبة بيش فهمتني والعصا طويلة كان غسيل جاك النوم
2: أي
1: هيك لا شيء تفيتك تجيك ضربه باهيه
2: لا تقرا لا تكتب ما تعرفش عليك
1: يجي كتبت خير مش تقرا هي انا لا رومال يا كيك لا لو على سيدي ولا واحد مد براجل كبير في يده قصبه هي بيدها فهمت
2: محطه اخرى سي عماد محطه اخرى سي عماد حديثك ما شاء الله اول نهار فيه كمربي تذكر
1: كمربي
2: اي
1: اي اي, أي. دي والله هنا محظوظ ربما أول نهار كمربي قريت في مدرسة في مدينة في بنزرت في منزل عبد الرحمن
2: أي.
1: مدرسة حضارية
2: أي.
1: والله واخذوني أنشار زملائي معي زملاء معي حتى شكون سانت كاريرا وقتها على باب تقاعد معايا نمشي وجهين مدرسة كبيرة واحد والله حبوني في الخدمة تصدق عاونوني ضووني كنت نحشي من لبس طبلية كنتش علي لبس الوزين وبلوزة
2: أو
1: واحدة وبلوزان عبارة واحد كانت الجامعة وجامعة فهمتني يعني يحشي بشي لبس واحد
2: اي
1: بشوي بشوي خذاني شي عبد الله السيدي، كانوا حي الله
2: اي
1: الله
2: يذكروا
1: يرحمه،
2: بالخير. اي
1: كان الله يرحمه،
2: الله يرحمه.
1: فهمتني؟
2: اي
1: يجي يناديني واحد يا سي عباد دحش منك يقول لي شي وما عادش نزل راسي، فهمتني؟ وصلك الشيء هذاك
2: اي
1: بشويه بشويه، والله العظيم تأقلمت مع الزملاء نتاعي،
2: اي الحمد
1: شفت
2: لله.
1: فيهم كيما بياني وكيما
2: اي
1: مواتي وناس كبار، فهمتني؟
2: اي
1: والله تأقلمت وخدمت معاهم بكدا بكدا، نقلت من البلاصه هذيك يعني والله، ولقيت احاطه بكل صدق،
2: اي
1: لقيت
2: اي
1: احاطه،
2: اي
1: وليت روحي مع التلامذه، وليت روحي مسؤوليه، وليت كذا وكذا، يعني كنت مكره شويه حبوني فيها، فهمت؟ يعني راهو العمل النفسي عنده دور
2: مهم
1: كبير،
2: مهم برشا.
1: سواء انت تقري ولا تقرا،
2: اي اي اي واضح.
1: تقرا ولا تقري،
2: اي
1: كان تقرا ما عندكش استعداد نفسي باش تحب الحاجه هذيك وتصبر عليها وتتقبلها ايجابيا، سي بالابيل
2: زيد.
1: والله انا بنعطيك مثال، كان معايا زميل
2: وش
1: اسمه، هو مسؤول كبير في اداره، خدم معايا وقتها وهو مكره خلاص،
2: اي
1: ما كملش العام ومشى يخدم خدمه،
2: خاطر اللي ما لقاش روحه في
1: لا ما لقاش، يكون ما لقاش
2: ما
1: إحاطة،
2: لقاش إحاطة. اي
1: جا في بلاصه ما
2: صعيب.
1: كانش بيه الكبار، احنا راهو الكبير ياخذ بيدين الصغير،
2: اي من المفروض
1: هنا في سانت كارير هنا
2: اكيد تولي العكس. اي
1: يجب نحيط بهم
2: ونوريه
1: كيفاش تخدم، نقول له سنيه طويله، ما تعبش روحك توا ياسر ياسر ياسر، راك تطيح قبل وقتك، راهو في مسؤوليه، الطريقة اللي تعمل بها دي راهي تضرك في الوقت تو، تمشي بالختيوة، ما تدخلش القسم من غير ما تعمر جورنالك وتحضر خدمتك، بس نعطيه نصائح أكل تعرضنا ليها نحن وما يجيناش من وجهنا، ما يجيناش من وجهه، لأني أنا غدوة باش نخرج، باش نخليه هو بيدور وراه باش يوجه باش يجيبه، يعني هذيك سنة التداول نسموها نحن. والغاية راهو الهدف واحد في فتحي،
2: أي.
1: اللي هي المسؤولية، المسؤولية راهي أمانة يا سي فتحي أكثر ما يبقى، وأكبر شعور أنك في آخر العام وقت ربما إنسان يفشل كي ما يجيبش نتائج باهية، ما يشوفوش اللي تلبسته، كي يبدأ ما عادش عنده وجه راهو يقابل به العباد، ما عادش ينجم يمشي في الطريق، يبدأ نتائج هزيلة، يبدأ مدوبلين. مش يقول لك الطفل اللي دوب لغاك، مش يقول لك التلميذ اللي عاقبته انت، مش يقول لك الولي اللي ما ماتش معاه الخير، مش يقول لك، يعني راهي المساله مرتبطه ياسر، راهي امانه، امانه اللي عرضناها على الجبال والسماوات والارض، فابين ان يحملناها وحملها الانسان، راهو هذيك قدام ربي وربي لك، راهو اذا كان ريت خاصه المعلمين اللي وليداتهم ناجحين وواصلين متفوقين رمطوا حق الناس.
2: اي.
1: اللي ما عطاش حق الناس، وانا نعرف زملائي اللي في عيدة في ديك الاسماء. نعرف اللي عطى حق العباد، ونعرف اللي قصر في حق العباد. اللي قصر في حق العباد راهو لقاه في ولاده. هذه راني نقولها لك آليا اوتوماتيك مورا.
2: اي.
1: عارف تدخل تلميذ قسمك، فكر في ولدك. فكر في ولدك.
2: تعرف سعيمات أكثر كلمة تتقال اليوم، عندي صغيرات وقاري فيهم دروس خصوصية وكذا، يقول لك علاش احنا، أنا للي تخرجت ما قريش دروس خصوصية، جملة تخرج من القسم فاهم كل شيء، علاش اليوم نعرف مانيش لا اتهام ولا حد شيء، ولكن نعرف كمربي عندك وجهة نظر، وهذا هو في نتاق حديثك. أي
1: أنا نتكلم بصفة موضوعية،
2: بصفة موضوعية نعرف صراحتك.
1: يقول لك ما قريش دروس خصوصية، قريت
2: هي ما تفرق. أي
1: لكن سي فتحي هي تغيرت الأوضاع،
2: أي
1: وتغيرت الأزمنة، وتغيرت المواقف،
2: أي.
1: وتغيرت برشا حوايج، وراك جيت لهم تعذر،
2: أي.
1: ما تدريش أنت الغلطة منين،
2: واضح،
1: سامحني،
2: أي.
1: لو جيت قول معلم أنت قري،
2: أي.
1: يا خويا هاو تم منشور يصبح المعلم مش قال دروس خصوصية،
2: أي بالضبط،
1: ها موجود، وبشون بحث 30 ألف مش شوية،
2: ليه ليه
1: باش يجي من شيله اخرى تقول ولي متضرر،
2: اي
1: يهاو الولي يطبطب على الباب في المعلم ويقول له
2: بالله وشحته وشد فيه صحيح نار.
1: اي اي اخي انت كي ما تقليش ولدك عند المعلم،
2: اي
1: مين تمشي تعدى عليك، راه
2: صحيح صحيح،
1: ثم اداره تنجم تشكي، ثم وزاره تشكي، ثم الدنيا الكل تنجم تشكي لها،
2: اي اي
1: ما يتعدى عليك حتى بشر في الدنيا دي يا راهو. فهمتني؟ راهو تنجم تاخذ بحق. اما انك انت تجري وراه، انت شرعت له، انت شجعت له، انت هزيت ودك في غرغور الليل وطبطبت عليه. لانه الولي اليوم يشوف التلميذ اعداد.
2: خلي اخويا. صح صح.
1: يشوف التلميذ تميز. يقول لك اخويا انا عباره اني نرش ليه نعبيه ونعبيه ونحبه يمشي للي شيبيلا. اللي هي أكذوبة، الأكذوبة
2: أيوة.
1: العربية اللي تمشي من غير مشروع.
2: أي.
1: وهو موضوع كبير.
2: أي.
1: أي. يعني هني أخوي أنت ما ساعدكش ما تقريش.
2: هذا هو
1: حسن. يعني يقول لك في الدار. ما هوش يقول لك باللي قوي وزارة يلوج وليه والمعلم لا في نتيجة. جي من شيرة أخرى تلقى المعلم يفرض على التلميذ.
2: واضح.
1: يقول لك نير صاد بين البلاد باش نطلعوا الفيديو ونصوروا فلوس.
2: واضح.
1: يعني راهي منا حاميه
2: ومنا تكوي
1: وما تنجمش تشدها سي باقي.
2: صحيح. الحديث معاك رائع سي عماد.
1: شكرا.
2: عايشك وتبارك الله عليك.
1: انا نكملك بجمله.
2: اي.
1: انا نقول راهو القضيه قضيه وعي.
2: صحيح.
1: والوعي هو اللي اثر في العقول الراكده.
2: اي اي.
1: لانه وقت لي انسان يبدا واعي والعقد نتاعو العقل الاقل نتاعو ناضج.
2: اي.
1: راهي تنام الشرور يا سي فتح.
2: اي.
1: وقت العقل.
2: اي. شكرا سي عماد.
1: يبدا مستيقظ.
2: اي.
1: العكس بالعكس. فهمت.
2: يعطيك صح. شكرا.
1: سيدي ونهاركم.
2: يبارك لك.
1: وربي
2: لا تبارك الله. شكرا.
1: عايش. لو اني ما اختزلتش الموضوع.
2: نار. يبارك لك.
1: صباح
2: المحبة. شكرا جزيلا سي عماد. هذايا اللذين على غالب نعتذر لبعض المستمعين اللي طلبونا، ولكن حديث سي عماد في صلب الموضوع. نلتقي بإذن الله في نمان.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله سواه. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق والأمل وسعة الرزق وراحة البال. اللهم اجعل محبتنا فيك وبارك لنا في يومنا هذا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن جبر الخواطر. جبر الخواطر خلق إسلامي عظيم يدل على سمو نفس وعظمة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل، فما أجمل هذه العبادة وما أعظم أثرها. يقول الإمام سفيان الثوري: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. وما يزيد هذا المصطلح جمالا أن الجبر كلمة مأخوذة من اسم الله الجبار، وهو الاسم بمعناه الرائع، يطمئن القلب ويريح النفس، فهو سبحانه الذي يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان، فهو جبار متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق. وجبر النفوس من الدعاء الملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. لذلك شرع لنا جبر الخواطر المنكسرة. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحب مكة التي ولد فيها ونشأ أخرج منها ظلما، فاحتاج في هذا الموقف الصعب وهذا الفراق الأليم إلى شيء من المواساة والصبر، فأنزل الله تعالى له قرآنا مؤكدا بقسم: إن الذي فرض عليك القرآن وأرسلك رسولا وأمرك بتبليغ شرعه سيردك إلى موطنك مكة عزيزا منتصرا، وهذا ما كان. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، في سورة الضحى. انظر إلى روعة العطاء المستمر في هذه الآية حتى يصل بالمسلم لحالة الرضا، فهذه الآية رسالة إلى كل مهموم ومغموم، وتسلية لصاحب الحاجة، وفرج لكل من وقع ببلاء، أن الله يجبر كل قلب لجأ إليه بصدق. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفي قوله أيضا لعيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك
وهو أعلم. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.

وقد شرع لنا ديننا الحنيف نماذج كثيرة لجبر الخاطر وتطيب النفوس، لأجل ذلك كان من السنة تعزية أهل الميت وتسليتهم ومواساتهم وتخفيف ألمهم، وكذلك عند مشاهدة بعض الفقراء واليتامى شيئا من قسمة الميراث فمن الأفضل أن يخصص لهم من المال شيئا يجبر خاطرهم ويسد حاجتهم حتى لا يبقى في نفوسهم شيء. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وفي قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، أجمل تطيب للخاطر وأرقى صورة للتعامل. قال ابن قدامى رحمه الله: كان من توجيهات ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: فكما كنت يتيما يا محمد فآواك الله، فلا تقهر اليتيم ولا تذله، بل طيب خاطره وأحسن إليه وتلطف به، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك. فنهى الله عز وجل عن نهر السائل وتقريعه، بل أمر بالتلطف معه وتطيب خاطره حتى لا يذوق ذل النهر مع ذل السؤال. وقد عاتب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه أعرض عن ابن أم مكتوم وكان أعمى، عندما جاءه سائلا مستفسرا قائلا: علمني مما علمك الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام منشغلا بدعوة بعض قادة قريش فأعرض عنه، فأنزل الله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عاتبه الله سبحانه على إعراضه على الرجل لكي لا تنكسر قلوب أهل الإيمان. ومن السيرة النبوية وجبر الخاطر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد سائلا قط، بل كان يرشد الصحابة للحل ويدلهم على الطريق ويطيب خاطرهم. دخل عليه الصلاة والسلام ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل همي وقضى عني ديني. وتطيب الخاطر لا يحتاج إلى كثير جهد ولا كبير طاقة، فربما يكفي البعض كلمة من ذكر أو دعاء أو موعظة، وربما يحتاج الآخر لمساعدة، وينتظر البعض قضاء حاجة، ويكتفي البعض الآخر بابتسامة. فعلينا أن نجتهد بإدخال الفرح إلى قلوب إخواننا ولا نبخل على أنفسنا، فالصدقة والخير نفعه يعود إليك.

ربي امنحنا من سعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس ما يعيننا على ما تحبه من عبادك من مواساة الضعيف والمكسور والمحروم والملهوف والحزين، واجعل ذلك سلوة حياتنا وسرور أنفسنا وشغل وقتنا وقرة أعيننا. اللهم إنا نسألك في صلواتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغني بها فقرنا وتجمع بها شملنا وتبيض بها وجوهنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تستدرجنا بالنعم ولا تفاجئنا بالنقم، وجد علينا بفضلك فأنت أهل الجود والكرم. يا خالق السعادة أسعد قلوبنا ونور دروبنا واغفر ذنوبنا. الحمد لله الذي أرضانا بأنفسنا وبكل أمر مقدر لنا. صباحكم معطر بفيض من الإيمان، مزين بالتوكل على الرحمن، جميل معطر كما الريحان، صباحكم سعيد أحبتي في الله.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. دعاء الصباح.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند رهم وفرنانة، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرة. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذن، ما دام ربي يحسن التدبير، وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام. ومع صباح هذا اليوم ندعوك يا رب، يا من تعلم سرنا وجهرنا وتعلم حالنا وأحوالنا، وأنت ربنا بنا وجع لا يدرك عمقه إلا أنت، وجع وتعب ونحن ضعفاء إليك. وهن العظم منا واشتعل الرأس شيبة، ولم نكن بدعائك ربي أشقياء.

اللهم أخرجنا من ذل أنفسنا وطهرنا من شكنا وشركنا، بك ننتصر فانصرنا وعليك نتوكل، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وإياك نسأل، فلا تخيبنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وفي فضلك نرغب، فلا تحرمنا على ضعفنا، وقد وهن العظم منا واشتعل الرأس شيبة، وإليك ننتسب ولم نكن بدعائك ربي أشقياء، فلا تبعدنا وأنت القريب.

اللهم إني أجهل الطريق إليك، فأسألك أن تأخذ بيدي كي أسير في طريق طاعتك وعبادتك التي تهدي إليك، وأنا لأسير في طريق رضا نفسي الذي يأخذ بصاحبه إلى الهوى فيضل طريق الحق ويهوي به في النار. اللهم أسألك أن تأخذني في الطريق إليك. اللهم إني أجهل حتى خير نفسي، فعلمني من فيض علمك، واعطني الخير الذي تراه لي، واحرمني الشر الذي أدعوك به، وأسألك وأسألك وأسألك من نعيم الدنيا وأنا لا أدري أنه شر لي، وأنك لا تحرم بل تقدر الخير لأنك رب الخير.

اللهم إننا نستعجلك بما نريد، ونسخط أنت تقدر لنا وتحسن التدبير، فنسألك الرضا بما قسمت والصبر على ما منعت بيقين العارفين يا ذا الجلال والإكرام. وأنساك وتذكرني، وأسخط وترضيني، وأعصي وتمهلني، وأذنب وتغفر لي، وأبخل وترزقني، وأسأل وتعطيني، فما أحلمك وما أعظمك وما أقدرك وما أرحمك. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وقد قرأت في كتابك عن قربك ورحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا جواد السائلين، يا رب يا قريب ويا مجيب.

0: ربي لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا، ولا تجعل قلوبنا ضيقة لا تفكر إلا بالبشر. اللهم اجعلنا أوسعها نظرا وأرقى فكرا، نرى الجنة ونعمل لها. يا رب، أخشى أن أموت فجأة دون أن أرتب توبة في قلبي. يا رب اغفر لي إذا مت، وسخر لي من يدعو لي دون ملل أو كلل، واجعل ما يبقى مني أثرا طيبا يترك ابتسامة. وقول في كل صباح: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحجم جمال جنتك أرني جمال مستقبلي وحياتي، وحقق لي ما أتمناه، ووفقني وسهل أمري، واشرح لي صدري يا قريب. قربنا إليك، اغفر لنا ذنوبنا، أعتق رقابنا من النار، واكتب لنا حسنات كثيرة، واجعل القرآن الكريم ربيعا بداخل قلوبنا. اللهم اجعل قلوبنا لك خاشعة، وعيوننا من خشيتك دامعة، وألسنتنا بالشكر لك ناطقة. نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا التي نعلمها والتي لا نعلمها، سبحانك تعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسك، وأنت علام الغيوب. اللهم ارزقنا بحلالك وابعدنا عن حرامك، وثبتنا على طاعتك يا الله. اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النيران. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وأنت ربنا، أفرح قلوبنا، أذهب أحزاننا، اغفر ذنوبنا، اشفي مرضانا، عافي مبتلانا، ارحم موتانا يا رب العالمين. يا رب العالمين، عافي كل مريض، وارحم كل ميت، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، وارزقنا، واجعل هذه الأيام فرجا لكل صابر، واستجابة لكل دعاء. ويا إلهي، يا إلهي، قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحصرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامه قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجالس الأنس سرهم، وأمن في مواطن المخافة سربهم، واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، وتيقنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرت بالنظر إلى محبوبهم أنت أعينهم. اللهم آمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من الصالحين الذين رضيت عنهم. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا جميلا من القلب نابعا. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.
1: الصلاة والسلام عليك.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: صباح الخير، سادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف،
1: أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. يشرف صباح اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل راشود بولاية الكاف على افتتاح السنة التكوينية الجديدة، ويتضمن برنامج الافتتاح جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، منها المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكافة وفضاء المبادرة بالكاف لمواكبة فعاليات يوم إعلامية لفائدة المؤسسات في إطار برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز التكوين المهني بكل من الدهمانية والسرسة. ينظم اليوم ديوان والحبوب بمدينة العلوم بالعاصمة الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذرة القادمة، ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 2026 من قبل ممثل ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63,700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورات تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمود التقليدي بتستورة. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية انهارت أمس في مدينة غزة إلى 21 شهيداً بينهم أطفال ونساء ومسنون، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر أمس جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي مجددا في تمام السابعة. منوعة صباح الخير تنطلق الآن، ومعكم اليوم سندس مسعوي.
3: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية لكم طيبة منا مع هذه النسمات الجميلة. تقريبا أسبوع من الطقس المنعش الجميل، مهما كانت درجات الحرارة في وسط النهار إلا أنها في الليل وفي العشية نسيمة محلاها. نعيش الحياة بشكلها، هذا هو فصل الخريف الجميل، بداية الحياة مع فصل الخريف. إذن مستمعينا كالعادة وكما عودناكم بفقرتنا القار بتبيعة في منوعتنا الصباحية، نجموا نبدو نهارنا بطاقة إيجابية بتبيعة لمعلوماتك. الركن القار اللي تقريبا في الجزء الأول مستال السبعة، للي يسمعوا فينا واللي يفيقوا معنا بكري ونعرفوا توا برشا مستمعين باش ينضافونا، هجرونا في الصيف، هجرتونا في الفترة الصباحية الأولى، ترجعوا مع عودة الحياة المدرسية، ترجع العائلة تفيق بكري، تسعى وتدب طبعا من أجل أبنائها، من أجل الحياة، من أجل طبعا العمل. إذن تحية للناس هذوما الكل، للأسر، الأسرة والأسرة التربوية، إن شاء الله موفقين جميعا. طبعا كما عودناكم ديما فقراتنا كما قلت، أحوال الطقس تقريبا في زوز مواعيد، موعد الأول مع الشمال الغربي ثم الموعد الثاني مع المعهد الوطني للرصد الجوي، متابعات أكيد، وطبعا أخبار، تعليق الباج متاعنا مفتوحة لكم بتبيع. المواعيد الإخبارية كما عودناكم على رأس الساعة، والأسعار السوق لايتك، الميكرو المتنقل اللي جينا من جندوبة. إذن تحية للجميع وينما كنت، فريقي أمن لكم هذه المنوعة الصباحية المباشرة، معنا أمين وناجح من أمام الميكروفون، صندوس مسعاوي تحييكم جميعا، كفية الفرشيشي في تقديم المواعيد الإخبارية، البرقيات الرياضية جيكم مع كريم العوادي. يلا نعملوا على ربي وننطلقوا.

الحمد لله رب العالمين، يحب من دعاه خفيا ويجيب من ناداه نجيا ويزيد من كان منه حييا ويكرم من كان له وفيا ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا.

بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام.

محبة، وبفيضها شهد اللسان وعبر لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى.

طبعا تحية للجميع أينما كنتم مستمعينا الكرام. فقرتنا الأولى تكون مع أحوال الطقس في الشمال الغربي. نختار مدينة من مدننا، طبعا حي كل مستمعينا في مدينة تبرسق الجميلة من ولاية بيجة. تحية، نعرف بارشا مستمعين يسمعوا فينا في تبرسق يتواصلوا معنا. حيونا على صفحة متاعنا، نسمعوا أصواتكم، واللي بتبيعة يتواصل معنا يقول راني من البلاصة الفلانية حتى نعرفوا هكيكا ونحيوا الجميع ونعرفوا إذا احنا وين موجودين وشكون يسمع فينا. إذا تبرسق اليوم تقريبا درجات الحرارة فيها ما تبعدش برشا على برشا مدن من الشمال الغربي، تقريبا ما بين 21 و 23 درجة. سرعة الريح معتدلة، ما هيش قوية، تقريبا توصل درجات الحرارة حتى 32 درجة، يمكن نحسوها أكثر. بعض السحب اللي يمكن تشكل زوابع رعدية. ننتظر أكيد طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل على إمكانية أن تكون فما أمطار يا سحب رعدية موجودة، إمكانية الأمطار أيضا واردة، وتقريبا في الليل والعشية درجات الحرارة ما بين 23 و 20 درجة. إذا تبرد بالطبيعة كما الليالي اللي فاتت محليها نسيمة تهبل. إذا نشوفوا الشميسة اليوم شفناها في تبرسق 6:05 دقائق، غروبها يكون 6:29 دقيقة. تقريبا أحوال طقس تبقى ليامات جاية انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع إمكانية تساقط الأمطار. إن شاء الله ربي يعطينا خيره. باش نشوفوا احنا النشرية متاع المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لطقس اليوم، يكون بداية تقريبا من الظهيرة ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة، القيروان، المهدية، المنستير، سوسة، زغوان ونابل. ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي أنه تتراوح أعلى كمية الأمطار ما بين 20 و40 مليمتر، توصل محليا إلى 60 مليمتر. طبعا مع تساقط البرد يكون محليا زيادة وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. من المنتظر أن يتواصل نزول الأمطار نهار الجمعة السبت بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. إن شاء الله خريف كما نحبوه، لأنه الخريف هو العام. كتبدا فما أمطار في فصل الخريف نفرح ونقوله بداية موسم فلاحي إن شاء الله به. الأمطار زادة لتروي العطش اللي تقضي بتبيع على أزمة الماء صالح للشرب في عدد من المناطق اليوم اللي عشناها في العوام اللي فاتت. نواصلوا إذن معكم أكيد منوعتنا صباحية المباشرة. طبعا مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية ليكم من يشتغل بالفكر والساعد، وطبعا مع الأنغام الصباحية. إذن باش نسمعوا زهيرة سالم، إهداء لكل الأمهات اللي يسمعوا فينا من أجمل ما غنت ومن أجمل الأغاني اللي تغنت على الأم.

مرحبا بكم على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع. أكيد كما عودناكم في هذه الفقرة أنه كيفاش تبدو نهاركم، احنا باش نخصوا برشا وقت لوليداتنا في الفترة الجاية، باش نعاونوكم ببعض النصائح الخفيفة اللي مساعدة فقط. نعرفوا أنه صعوبات كبيرة مع وليداتنا بعد فترة طبعا النوم والخمول المطولة. كيفاش نجموا ننظم وقتنا بشوي بشوي مع أبنائنا، خاصة في الزوز أسابيع الأولى حتى يشدوا الريتم مع ارتفاع درجات الحرارة في النهار وهما فاشلين وناقصين نوم. يبدأ الكرتابة يكركر فيها بالسيف، حديثه يبدأ معناها قليل، مرهق، ناقص نوم لأنه مستنس يرقد في النهار. هذا هو معناه، هو عادي يعيش الصيف كما ما نجمش يعيش الصيف كما شتى، يزم كل فصل ياخذ وياخذ راحته ويرقد. لكن نرجعوا بشوي بشوي، بما أنه احنا وليداتنا يروحوا مخر شوي، ما عندناش التوقيت المبكر كان للسنوات الأولى والثانية اللي يبدو لي السنة الأولى عندي مدة طويلة، السنة الأولى فقط يظهر لي يقروا نص وقت والبقية معناها يرجعوا التوقيت معناها الكامل على امتداد اليوم. إذن التحدي يكون كبير برشا، ضيق الوقت، شعور بالإرهاق. يزمنا نركزوا إذن على كسر الروتين القديم ونساعدوا وليداتنا على أنهم يواجهوا الروتين متاع الصيف ويرجعوا للحياة الطبيعية اللي تساعدهم على الدراسة. أول حاجة ساعة كان عنا حكايات، خلنا نحكوهم في ثنية باش نقصوا عليه الشارج شوية. شو عملت وش قريت وصفات عدى النهار باهي، صحابك، حكايات مع المعلمة مع المعلم، هذه كلها نجموا نحكوه في ثنية ونحنا مروحين إذا احنا عنا عادة أنه نشيع أولادنا نهزوا ونجيبوا. أما إذا كانوا وليداتنا قراب ويروحوا يمشوا يجوا حدهم ويا حبذا، تكون معناها الحكاية يلزم في الدار وإحنا نستقبلوا فيه وينك لباس هكا ونحن نعاونوا فيه أنه يلزم يغير دبشو، يلزم حواجه اللي خرج بهم ما يبقاش بهم في الدار، ويتفرهد يغسل حالته يبرد يأكل حويجة خفيفة. نحاولوا أنه بعد يلعب شوي، ما وش ديريكت عندي قراية، مازلنا جمعتين الويلة مازلنا معناش برشا قراية مراجعة، ديجا هما معناها الإطار التربوي يستغلوا الوقت هذيك، زيدا حتى هما راهو خدمة كرفي كبير ومع وليداتنا اللي أنا يرجعوا راهم صبورة كحلة بالحق، ما يزمهم برشا خدمة باش يتذكروا اللي قروا عملوا. يعني تقريبا جمعة وجمعتين وثلاثة فما شكون ياخذ أكثر باش يراجع مع الوليدات ويرجعهم على السكة. حتى الإطار التربوي راهو عنده زيدا مجهود كبير باش ينجم يقارع هك الثلاثة شهور ونص راحة. العشاء يكون خفيف، نعاونوه أنه يراجع الحاجات القريبة، لكن مراجعة الرزينة خلوها الويكاند، مازال بكري معناش قراية كبيرة، قاعدين نراجعوا ديجا. نرقدوا نرتاحوا، يزم يرقدوا لديتنا في الليل، يزم يرقدوا حاجة خفيفة حاجة باردة، يقروا شوية ويرقدوا، لا تليفون ولا تلفزة، خليهم يوالفوا ويشدوا ثنية ويلزم بالحق معناها من اللول، ما نقولوش خلي يزيد سويعة خلي نعطوه نصيف ساعة، لا خلي من اللول نكسروا هك الحاجز هذيك مرة واحدة ويتنظم بشوي بشوي. هو بشوي بشوي رو وسعوا بالكم بشي تعبوكم من هايرين الويلة، هذا هو لأنه الخدمة ذي كانت تتخدم جمعتين قبل العطلة. بما أنه ما عملناهاش باش نعملوها توا باش نتعبوا مع بعضنا، حتى احنا زادة تعبين العمل اليومي مع وليداتنا ريتم، حتى احنا مستحقين نرقدوا بكري، كما ذا بها العائلة كل ترقد بكري هكيكة تشبع بالنوم ورانا ناقصين نوم الصيف كامل مسخينة مانيش قاعدين نرقدوا، ناس كل رانا تعبين دونك مع وليداتنا يستغلوا الوقت نرقدوا ناس كل نرتاحوا ونفيقوا صباح ناشتين وتو يتعدل الوقت راو بشوي بشوي. أما الرخلة تليفون وتلفزة راو ما فيهمش حتى فصال، يلزم يتنحوا. إذن إن شاء الله ربي يوفق وليداتنا، ربي ينجحهم، ربي يوفقكم جميعا، قصدين ربي فما نستخدم الصباح بكري. تحية للناس الكل بتبيعة في أي قطاع من قطاعات طبعا العمل في بلادنا. نواصلوا أكيد معاكم الأنغام، احنا نتمنوا أنها تنال أعجابكم، بتبيعة مناش ذوق واحد لكن نحاولوا أنه نلبوا كل الأذواق. شنسمعوا ربيع الخولي لولا الملامة.

0: كيف
1: هو ربيع الخولي غنى أغنية وردة الجزائرية بطريقته الخاصة على الطريقة اللبنانية، حلوة اللي عادة برشا إيقاع وجميلة برشا. إذا باش نتحدثوا احنا على لبنان واحنا في الأراضي اللبنانية. 3 أيام في التاريخ هذايا من عام 1982 عاشت الأراضي اللبنانية والمخيمات أكبر وأبشع مجزرة عاشتها القضية الفلسطينية، وهي مجزرة صبرة وشتيلة. المخيمات اللي لجؤوا لها بتبيعها الفلسطينيين في فترة ما إلى عدد من الدول كما الأردن، العراق، تونس، اليمن، سوريا، الجزائر، قبرص واليونان. وبدت المؤامرة إذن هناك عندما كان الشعب الفلسطيني الوحيد والأعزل في هذه المخيمات في لبنان طبعا، وانسحاب القوات متعددة الجنسيات قبل تقريبا أيامات من صدور تقريبا قبل 6 أيام من أو 5 أيام من المجزرة، تقريبا في 10 سبتمبر 1982، الإيطالية في 11 جويلية، الفرنسية في 13 سبتمبر، وقبل موعدهم الرسمي ب10 أيام تقريبا، رغم وجود ضمانات أمريكية واتفاق بعدم دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيروت الغربية وضمانة حماية المدنيين الفلسطينيين وعوائل الفدائيين اللي خرجوا من بيروت. إذن نهار الأربعاء كانت بدت الأحداث، 15 سبتمبر وقعت محاصرة المخيم حي صبرة وشتيلة من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونعرفوا أنه فما ميليشيات موالية للكيان الصهيوني أنذاك لبنانية هي التي ساعدت في طبعا تنفيذ هذه الجريمة. يعني تقريبا مراقبة المكان، وفجر الخميس 16 سبتمبر تمركزت القوات في بناية على مدخل شتيلة تراقب كل لحظة ومتحرك في المخيم وتعطي الأوامر للقتل. وطبعا كان هذا بقصف الطائرات القنابل الضوئية لقتل النساء والأطفال أمام أعين والشيوخ، أيضا أمام أعين الجميع. اللي ما ماتش بالقصف تهدم المنازل لأن الجرافات كانت تجرف المنازل بأحيائها وبموتاها وتدفنهم أحياء. إذن حالات نزوح هروب من الموت فردية جماعية توجهت معظمها بتبيعة. الملاذ الآمن هي المستشفيات وطبعا مآوي العجزة في عكا وغزة، لكن استطاع عدد منهم الخروج إلى خارج المنطقة، وعائلات أخرى بقيت يعني لا تعرف لها لا بيوت ولا طبعا كان مصير بعضها هو القتل مجتمعة أو القتل بصمت وبسرعة في أماكن أخرى. يوم الجمعة 17 سبتمبر كيف اليوم بدت حكاية إذن موت أخرى. ازدادت طبعا الهجمات والشهداء وطبعا والموت بالنسبة للفلسطينيين في صبرة وشتيلة. طبعا يتطور استعمال القنابل الفسفورية اللي ألقيت في الملاجئ، اقتحموا مستشفى عكا، قتلوا الممرضين الأطباء الفلسطينيين، اختطفوا مرضى ومصابين هاربين من المجزرة داخل المستشفى، وطبعا كان داخل البيوت أيضا بشكل أكبر في الأزقة على مقربة من السفارة الكويتية والمدينة الرياضية. كانت طبعا هناك حفر جاهزة بفعل الصواريخ التي سقطت على المدينة أثناء اجتياح بيروت طبعا، وبفعل وجود الألغام وانفجارة تمكنوا بعض المخطوفين والمنسقين الموت من الهروب في ظل فوضى الأعداد الهائلة من المحتشدين اللي ينتظروا دورهم في الإصابة بالرصاص أو حتى دفن أحياء. هذه مجزرة صبرة وشتيلة عموما من غير حتى تفاصيل، لأنه بالحق مؤلمة المسألة جدا. حتى 18 سبتمبر استمرت عملية القتل والذبح والخطف، ورغم أنه التعليمات كانت بالمغادرة لكن واصلت القوات كيان الصهيوني المجزرة إلى حدود متأخرة طبعا لعملية الموت الجماعية والعلنية. نتحدث إذن على محاصرة، على قتل، تقتيل متواصل إلى اليوم، جريمة يعني نستذكرها رغم أنه لا تقل بشاعة ما يحدث في غزة وما حدث تقريبا منذ سنتين، إلا أنه القانون الدولي إلى اليوم لم يعاقب الكيان الصهيوني على جرائمه، بل هو شجعه لأنه لم يعاقبه على صبرة وشتيلة في التمادي في ارتكاب جرائمه بشكل يومي، وصولا إلى ارتكاب الإبادة الجماعية اللي تعرض لها بطبيعة الشعب الفلسطيني. هو لا أراي الفقرة هذه لمعلوماتك، لكن نقول لكم حتى لا ننسى، حتى لا ننسى، التاريخ لا ينسى ربما، لكن نحن ربما ننسى، حتى لا ننسى، نذكركم بوقائع تاريخية حدثت يوما ما. نواصل إذن معكم أكيد منوعتنا الصباحية المباشرة مستمعينا وين ما كنتوا بطبيعة، مرحبا بكم. باش نسمعوا زوز

هذه سيدة فيروز، طبعا نتحدث أكيد عن فقرتنا على البال. نحكو على المغنية الكندية سيلين ديون، اللي طبعا فقرت على البال غنية من الغنيات الحلوة اللي نحبو طبعا نحكو عليها. سيلين ديون اللي شفناها وتعرفت في برشا غنيات حلوين، وكانت زادة حاضرة في فيلم تيتانيك، كليب حلو برشا الغنية متاع الفيلم طبعا. وبعد غياب طويل ترجع سيلين ديون للمسرح في باريس، كانت اللقطة والفيديو هذايا كان رجع ودار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. ناس كل تحكي تقريبا على حفلتها وعلى عودتها، وهي بيدها كانت بتبيع بعد فترة مرض طويلة عاشتها سيلين ديون، وأيست يمكن من العودة إلى الغناء. إذا ترجع مع محبينها بتأثر كبير، تغني بصوت مزيان برشا الحقيقة، حضور رائع جدا. سيلين ديون الفتاة اللي قصتها كانت معروفة، كان زوجها وهو أكبر منها كان حبيته برشا، وحبها وحب الموهبة اللي فيها وكبرها أكيد، وبقى معها وعاش معها يعني لحظات مهمة برشا في حياتها بتبيعة. سيلين ديون اللي تحدت طبعا المرض متاعها ورجعت للحياة، وعادت طبعا من أجل أنها ترجع مرة أخرى للمسرح وتغني. وهذه قصة طبعا قصة التحدي في حياة الإنسان وفي حياة الفنانين بصفة عامة، ونحن نقول في حياة الإنسان بصفة عامة، أنه معناها المرض ليس نهاية الحياة، بل بعد المرض هو الحياة، أنه يتحدى الإنسان ويؤمن بالعلم ويؤمن بربي بالطبيعة. منعرفش هما عندهم الحكاية دي ولا لا، لكن أكيد يؤمنوا بقيم وبحاجات اللي تقويهم واللي تخليهم يرجعوا إلى الحياة. على كل حال بتأثر كبير رجعت، وبحب كبير استقبلوها طبعا جمهورها وبتصفيق كبير برشا، خاصة في مدينة الأنوار باريس. إذا باش نسمعوا غنية من غنيتها الحلوة اللي اخترتها لكم في ركن على البيل بالنسبة لعشاق، خاصة من جيلنا نحنا اللي حبها برشا واللي سمعها ياسر، وحبيناها وحبينا غنيها بتبيعة بوك تو ميم انكور، غنتها بطريقة مزينة برشا. نسمعها مع بعضنا.

جيلنا نحن اكيد حبها برشا الغنيه هذه وحب سيلين ديون وحب برشا اصوات اخرى جميله في الفتره هذيك. تحيه لكم مستمعينا وين ما كنتوا، اهلا وسهلا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام واحلاها، ان شاء الله انطلاقه موفقه بالطبيعه، ونعرفوا انه ما زالت الحركه تدب بطيئه لكن مع جمال الطقس يشجع برشا على الفيقان بكري، حتى كان وليداتنا رجعوا يقروا ورجعنا نخدموا توقيت بالعكس نظام الحصتين، يلزمنا نلقوا فضوى صيف ساعه الناس تفيق بكري هكا شوي حركات، حتى في حديقه المنزل، حتى في الحومه في البطحه، حتى في نهج من لونجا نجروا شويه ونرجعوا ولا نمشوا شويه، كل حد وعمره، كل حد وصحته، كل حد وجهده، هكيك يولي فما تعطينا الدافع وطاقه ايجابيه، مش طول نتعدوا للكوجينا وللقهوه وللتعب ونخمم على الفطور وشنو نعمل وذري باش نهزم، هذه كل نحيه من مخك الصباح، خليني نتحرك شوي شوي نشاط، نتلهي بروحي حتى دريجين ربع ساعه وبعد نتفاضى للعائله. تحيه ليكم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام موفقين. مستعملي الطريق ردوا بين اختي واختي، ونعرفوا الامبوتياج بشوي بشوي، بالله يوسعوا بالكم، بالله ما تزمروش على بعضكم، بالحق معناه خلي تو معناه يساعدوا اللي قبلك انه هو واقف كيفك، علاش تزمروا على بعضكم، علاش تتوتر الحكايه ومن حكايه بسيطه تولي كبيره، وصعوا بيننا مع بعضنا وبقدرة ربي إن شاء الله سلامات نسكل، ربي وفقكم. إذن مواصلين أكيد معكم ونرجعوا لكم بعد موجز الأخبار.

0: صباح الخير.
1: راديو كيف.
2: مغرب من بعيد 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
3: صباح الخير، السابعة صباحا هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم من جديد إلى موجز لأهم الأنباء. يعطي اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، منها المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف وفضاء المبادرة بالكاف لمواكبة فعاليات يوم أعلامي لفائدة المؤسسات في إطار برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز التكوين المهني بكل من الدهمانية والسرسة. ينظم اليوم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صعبة 2026 والاستعدادات لموسم البذرة الجديدة، ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصعبة 2026 من خلال ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. يعتزم ديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورات تكوينية في تنمية الكفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرمود التقليدي بتستورة. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية انهارت أمس في مدينة غزة إلى 21 شهيداً بينهم أطفال ونساء ومسنون. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم من جديد في تمام 7:30 مع عناوين نشرة 8. إلى اللقاء.
5: صباح الخير.

قالت مستحيل هذا صلاح مصباح. تحية ليكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا. صباح النور، صباح العسل، صباح الدقلة والحليب، صباح الدلال. نفيقوا عاد نفيقوا، نركحوا امورنا وليداتنا ويزينا من الدلول ونشربوا قهوتنا، مشوا معي الناج ما نحبوش، نفرشكوا امورنا ونعملوا على ربي، وتوا تفرهد امورنا بشوي بشوي، تو نفيقوا بشوي بشوي. 47 على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. موعدنا القار في فقرتنا القارة مع صيدلية المناوبة في الشمال الغربي، أنيه الفارماسيل، تلقوها محلولة في الأوقات اللي تستحقوا لها. باش نبدو بولاية الكاف وتحديدا معتمدية الدهماني. تحية لكل مستمعينا في دهماني في ولاية الكاف عموما. إذا اليوم دهماني صيدلية المناوبة فيها لسامي الضاوي، السرس محمد الهاشمي الشريشي، القصور خالد تتاني، الكاف المدينة أسماء جعاودي، ألفة العروسي وسميرة برسقي، تجروين صيدلية عبد الجواد الحمروني، سقي سيدي يوسف أميل بوغانمي، قلعة سنان سيف الدين المسعودي، و نبر صيدلية يمن المزدي. نمشوا لبيجة ومستمعينا في بيجة، تحية كبيرة برشا ليكم. إذا بيجة المدينة اليوم الصيدلية المناوبة فيها لمحمد أنيس ليمام، تبرسق هادي بالهادي، تستور محمد علي بن حميدة، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل في راس نصيري، مجاز الباب وفاء قزم، نفزة نفزة نفزة عطيتها اسم جديد. إذا معتمدية نفزة، تحية لكل أهالينا في نفزة الحقيقة. تكون اليوم الصيدلية مونجي العباسية المفتوحة، ود الزرقاء، نادية شلواتي. مستمعينا في جندوبة، تحية كبيرة برشا ليكم. إذا مش نبدو بالريجيا، اليوم الصيدلية المناوبة فيها لإحسان غزواني، بوسيل محمد أنور بالحارث، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية، سامي جربي وصيدلية حذامي سريدي، تبرقى محمد بشير الخضراوي، عند رام رضا ضيفلي، غاردي ما محمد زغطني، فرنينة هاجر حمدي، سليانة، وتحية لكل مستمعينا في سليانة. روحية اليوم الصيدلية المناوبة فيها لهنون حسني، الكريب محمد تقية، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد بن جيجي، سليانة أيمن مناعي، فور جلال الدين بن فرحات، كسرة يوسف مفداوي، مكثر عصام بوزيين. تحية للناس كل، شكرا لكم ديما على التواصل، على تفاعل، نواصلوا معكم ونوعتنا الصباحية المباشرة أكيد مع الأنغام زيدة بعد شوية. إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا زملائنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، أكيد نتعرفوا على أحوال الطقس. لكن قبل ذلك غنية حقت نجاح كبير لبيع في الأصل، باش نسمعوها بصوت عزار حبيب صيدلي.

إذن من بين الأحداث المنتظرة اليوم زيارة وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شاود إلى ولاية الكيف. هو زيارة أكيد واضحة المناسبة وإعطاء إشارة السنة التكوينية الجديدة من خلال بتبيع جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، منها المركز القطاعي لتكوين في المعدات الفلاحية بالكيف، فضاء المبادرة بالكيف لمواكبة فعاليات يوم إعلامي لفائدة المؤسسات في إطار برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهة الأقل تنمية، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز التكوين المهني بكل من الدهماني وسرستون. نجعلوا الخبر هذا بالتعليق بعد العناوين بتبيع عنا من علق، لأنه برشا تفاعلات وبرشا طبعا حاجات اللي صارت على هامش طبعا واستقبالا لهذه الزيارة. يمكن حاجة مزيانة نحبوا نحكوا عليها ونتحدثوا على الأخبار الجيدة، نقولوا نتحدثوا على شركة اسمنت أم الكليل اللي تعلن عودة الإنتاج بالطاقة القصوى، إذن بعد استكمال أعمال الصيانة وتجديد معدات الإنتاج بالاعتماد على مواردها. هذه الجملة اللي نسطرها إيجابيا، الاعتماد على مواردها وإمكانياتها الذاتية دون اللجوء إلى قروض أو مساعدات. تأكد الشركة قدرتها على رفع نسق الإنتاج والوفاء بالتزاماتها. هذه حاجات نحب نسمعها من مؤسساتنا الوطنية، أنه قادرين بإمكانياتنا الخاصة دون أنه نخموا في مجرد أنه تسكر، معناه نخموا في الإغلاق ونخموا في إغلاق موارد رزق في وجه عدد من العائلات، وأنه تغلق مؤسساتنا الوطنية المنجة والمهمة، خاصة نحكوا على الكيف كم من مؤسسة أغلقت. ونرجع بالتعليق أكيد لهذا الموضوع بعد شوية. اخترت لكم كوكتيل الحقيقة من الأغاني مزيين برشا، هما غنيتي كل مزيانين راهو شكر روح وتبركي تعدى. تونسية، كوكتيل تونسي من الجيل الجديد شوية، مستنسى نختار من الجيل القديم كما صفية شامية وأحمد حمزة وغيره. إذن اخترنا صابر الرباعي ولطيفة العرفاوي، زوز مرسويت حلوين برشا. هذا ليكم لكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: السابعة والنصف هنا على موجات إذاعة الكاف. صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بولاية الكاف، وزير التكوين المهني والتشغيل يعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال زيارات ميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني. بالعاصمة، ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صعبة 2026 والاستعدادات لموسم البذرة. تواصل الدراسات الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيدي إسماعيل لتحسين الوضع البيئي والصحي بعدد من مناطق ولاية باجة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم في تمام الثامنة.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثيتكم زينة. حوادث المرور تتمحور في ثلاثة عناصر أساسية، هي السائق، العربة، الطريق أو المحيط. أولا يجب على السائق أنه يحترم السرعة المحددة على الطريق داخل وخارج مناطق العمران وعلى طرقات السيارة. يجب يحترم مسافة الأمان بين العربات، خصوصا بين عربات نقل البضائع. عدم استعمال الهاتف الجوال، عدم السياقة أثناء الشعور بالنعاس، عدم القيام بالمناورات الممنوعة خصوصا على اليسار، عدم القيام بالمجاوزات الخطيرة، بطبيعة عدم تناول الأدوية المهدئة أو المنومة أثناء السياقة. على الكل السائق يجب يكون متسامح مع مستعملي الطريق. ثانيا العربة، المكابح يجب تكون صالحة وهي في حالة جيدة. الإنارة يجب تكون زادة متوفرة على الطرقات. العجلات يجب تكون في حالة جيدة. الصيانة الدورية للعربة، اختيار قطع الغيار الأصلية أثناء تغييرها، يجب زادة نقوموا بتنظيف الزجاج باش تكون الرؤية واضحة خاصة أثناء السياقة في الليل. تنظيف المرايا الداخلية والجانبية، الزيادة على حمولة المركبة راه عنده تأثير سلبي على السائق وعلى العربة. ثالثا الطريق أو المحيط، يجب نوفر الإنارة العمومية على الطريق، يجب نحط الإشارات المرورية في مكانها المناسب مع احترام جودة الإشارات ذات انعكاس الضوء في الليل عندما تكون الرؤية سيئة. يجب زاد نقوم بتهيئة الطرقات، ويجب نقضوا على النقاط السوداء كما المنعرجات الخطيرة كما قمم المرتفعات والمنحدرات. عدم السياقة أثناء الأحوال الجوية السيئة، هذا كله ينجم يخلينا في طريق آمن. إن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.
2: تحية طيبة للجميع، وإن شاء الله طريق السلامة ليكم بتبيع فقرتنا القارة في هذا التوقيت. ومستمعينا مستعملي الطريق خاصة ردوا بينا لقيت ذا فما برشا حركية على مستوى الطرقات. نحن تقولوا في الطرقات، احنا عنا زوز طرقات رئيسية، زوز طرقات تمشي فيها ناس الكل، وما هيش كلها رئيسية لأنه فما احنا نتحدث على المنجي سليم ونحكوا على طريق بوريو. يتعبوا للزوز مع الحفر اللي فيهم، تهرب من حفرة تلقى كرهبة بحديك، كرهب منه ومنه تسكر الطريق يولي فوا واحد. إذن نردوا بينا بالليل، نسيسوا بعضنا، نسيسوا بعضنا. بتبيعته هو على طول العام طريق مكتظ والمبوتياج موجود في الكيف. الكرهب ساعات تحسها أكثر من العبيد بالحق، معناها ساعات قضية صغيرة واحد يخرج كرهبته عليها والله باش يهز وليداته ويسكن بعيد. أما هكا كي تبدأ في الحي علاش تخرج بكرهبتك توصل وليدك؟ ما وصلها ما خلي يمشوا، أنت تمرشوا ما يمرشوا وتمشوا على ساقيكم لزوز. نتحدثوا فقط في خبر وتعليق بتبيع على زيارة وزير التكوين المهني والتشغيل اللي باش يعطي إشارة اليوم، إشارة انطلاق السنة التكوينية. إن شاء الله سنة تكوينية جديدة مبروكة على وليداتنا. عنا مؤسسات يشرفوا الحقيقة في التكوين المهني فيقهم واعدة جدا، لكن شنو النسيج اللي حضرناه للمؤسسات التكوينية هذه؟ نحن كيف نعملوا مؤسسات تكوينية في الشمال الغربي ولادنا وين يخدموا في الشمال الغربي؟ لا، كونوا فيهم يمشوا يخدموا في مؤسسات أخرى بعيدة لأنه معناش معامل ريالمو في الكيف. احنا مركز تكوين المهني، شنية النسيج الصناعي اللي حضرناه للمؤسسات التكوينية هذه؟ اليوم برشا حديث على هامش الزيارة هذه، عدد من النواب اليوم الكيف وبيانات خرجوها فيديوهات وأيضا بيانات مكتوبة لمقاطعة الزيارات الميدانية لأعضاء الحكومة اللي زورونا. علاش يزورونا إذا كان ما هم جايبين فيدهم حاجة ملموسة تفيد الكيف؟ علاش جايين؟ هذه جاي على لسان النايب ياسر القراري، النايبة دليل لموشي. هذوما حاجات موجودين على صفحات الرسمية متاعهم. في السرس مثلا مجموعة من المجتمع المدني اللي هبطوا بيان يدعو الشباب أنه يحذر، وكان عنده مطالب يقدمها ويدافع على حدوده في طبعا الشغل وفي بعض المشاريع. اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل الحقيقة ما بيدو حتى شيء، راهو جاي يشرف على سنة تكوينية جديدة، ما هو جايب في حقيبته مصانع ولا معامل. هذه من مهام وزارة التخطيط والاقتصاد، نتحدث اليوم على وزير التخطيط والاقتصاد، وشفنا ردة فعله في مناقشة الميزانية هو وزيرة المالية. ونتذكر زيادة المخطط التنموي الجديد اللي يعنينا في الشمال الغربي الذي لم يحتوي على شيء يذكر من التشغيل وإنشاء وتركيز مؤسسات صناعية اللي تنجم تثمن المنتوج اللي موجود. إذا كان مش تحاسبوا تحاسبوا هالميزانية والمخطط التنموي، ما تحاسبوش أعضاء حكومة معناها جايين في زيارة مدينة، المهمة معينة جايين، المهمة معينة مش جايبين

0: بعد شوية معنا كريم العوادي في الأخبار الرياضية، وبتبيع نواصلوا منوعتنا الصباحية المباشرة.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: صوت الشمال الغربي في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، تحية طيبة للناس كلها، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الخميس 17 من سبتمبر. بداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وينتظر غدا الساعة منتصف النهار إعلان القائمة الرسمية للاعبي منتخبنا تحت إشراف المدرب معين الشعباني، أو القائمة للمدرب معين الشعباني في تدريب المنتخب استعدادا لزوز مقابلات مهمة في بداية تصفية الكان القادم ضد أوغندا وبوتسوانا على توالي 24 و 28 سبتمبر في تونس، وبعدها زوز مقابلات ودية ضد المنتخب المالي وضد المنتخب الموريتاني. كذلك المدرب الوطني كان وجه دعوة أولية لآدم العياري لاعب اليونشوت في فريق بي اس جي الفرنسي عمره 19 عام، تلقى دعوة من المنتخب التونسي وتلقى دعوة من الاتحاد الفرنسي لتربص منتخب الشباب الفرنسي، وخير دعوة المنتخب الفرنسي. البارح الدفعة الأولى مقابلات الجولة الثالثة المؤجلة عن بطولة رابطة الأولى لكرة القدم، زوز مقابلات. المقابلة الأولى بين اتحاد بنقردين والنادي السيخسي انتهت بتعادل هدف مقابل هدف. لقاء بداه النادي السيخسي بهدف لولاندو دقيقة 32، وعدل الكاميرا في دقيقة 65 لاتحاد بنقردين مع ورقة حمراء في دقيقة 79 لودراوغو لاعب فريق النادي الرياضي السيخسي. بالنسبة للقاء الثاني، الترجي الرياضي الجرجيسي هزم ضد الاتحاد الرياضي المنسيري بهدفين مقابل هدف، ثنائية أحمد بوعصيد دقيقة 21 من ضرب الجزاء ودقيقة 47، وبيناتهم كان هدف خليل القصاب في 45+7 من ضرب الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. لقاء شهد ورقة حمراء للمهاجم حمدي العبيدي في دقيقة 84 باش يغيب عن لقاء القادم لترجي الجرجيسي اللي مش يكون في رادس ضد النادي الإفريقية. آخر المقابلات المؤجلة عن جولة الثالثة تتلعب اليوم بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في ملعب الهادي نايفر بباردو، هيثم الطرابلسي حكم مساحة ودافيد شمايتس السلوفيني في تقنية الفار. قبل المقابلة هذه وقبل المقابلات الأخرى المؤجلة عن جولة الرابعة نهار الأحد، نادي سيخس نادي بنزرتي نادي إفريقي الترجي الجرجيسي، وعن الجولة الأولى اتحاد بنقردين نادي حملان. في الترتيب الحالي الترجي الرياضي 9 نقاط، تقدم سقيط دير والاتحاد المنسيري ثانيين ب8 نقاط، الرابع نادي بنزرتي شبيبة العمران 7 نقاط والنادي بنزرتي ناقص مقابلة، المركز السادس النادي الإفريقي 6 نقاط ناقص زوز مقابلات، السابع اتحاد بنقردين والنادي السيخسي 5 نقاط وثنائي ناقص كذلك مقابلة، التاسع الملعب التونسي 4 نقاط ناقص مقابلة معه مستقل مرسى والنجم الساحلي 4 نقاط، المركز 12 للترجي الجرجيسي 3 نقاط مع نجم تلوي ترجي الجرجيس ناقص مقابلة، الأولمبي البيجي 2 نقاط، أما الحمصوصة 15 بنقطة، والسادس عشر نادي حملان 0 نقاط وناقص مقابلة. الأولمبي البيجي بعد ما فسخ عقد مهدي خيري لرجع لفريقه الأصلي أمل بوشمة، تعاقد سابقا مع منوبي الحداد لتدعيم خط الهجوم، والبارح أعلن تعاقده رسميا مع المهاجم الفايد بن حسين لمدة 2 مواسم عمره 28 عام، لعب سابقا للشبيبة القيروانية نادي بنزرتي قوة في قفصة ومستقبل جبس. الترجي الرياضي التونسي أعلن البارح رسميا تعاقده مع المهاجم الإيفواري ناموري كايتا بعقد مدة 4 مواسم من فريق راسينغ أبيجون الإيفواري، هداف البطولة الإيفوارية الموسم الماضي ب 18 هدف، ويلعب ضمن منتخب أقل من 20 عام في كوت ديفوار. الترجي مش يدخل في تربص في عين دراهم بداية من اليوم تحضيرا لعودة نشاط البطولة وكذلك انطلاقته في كأس رابطة الأبطال الإفريقية يوم 17 من أكتوبر ضد السويحلي الليبي. أندية الرابطة الثانية لكرة القدم بعد تأجيل الجولة الأولى من السبت هذية إلى السبت المقبل 26 و 27 سبتمبر الجاري. 11 فريق أعلنوا البارح انسحابهم من البطولة. السبب حسب البيان المشترك عن الأندية المعنية هو المشاكل المالية وعدم

رفع المنع من الانتداب رغم لقائهم برئيس الجامعة. الأندية الأحداش هما الملعب جيبسي، مستقبل جيبس، مستقبل القسرين ومستقبل سليمان، أمل بوشمة، اتحاد قصور السيف، سبورتينغ المكنين، أولمبيك مدنين، النجم خالدي، قاو في قفصة، وكذلك محيط قرقنا. أولمبيك الكافي يستغل هو جندوبة رياضية تأجيل انطلاق البطولة ويلعب لقاء ودي يوم الأحد في ملعب جندوبة في الساعة 3:30 بعد الزوال.

0: إشهار.
1: جابتا ريحة البرزجان، مجريسة، السيجية، السرس وقلعة سنين، بلاد القصبة، تجروين والدهماني، مائدة يغرطة وصد ملاق العالي. يا حليلي على سيدي بو مخلوف، وصليحة تغني في الملوف، هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: إشهار.
1: نعود ونواصل أخبار الرياضة. ذكر أولمبيك كيف يلعب لقاء ودي مع جارو جندوب الرياضي في ملعب الكيف يوم 21 سبتمبر 3:30 في ملعب الكيف. اتحاد بوسيلم تم أمس تكوين الهيئة التسييرية للفريق تحت إشراف الرئيس السيد يوسف السمراني. تحضيرات النادي كانت تلقت منذ 4 أيام تحت إشراف المدرب طارق العبدلي وبدأت الانتدابات. عودة الحارس نبيل حسني ابن النادي تعاقد مع حلمي ثوبتي أشرف بوبكري وسام بوبكري عزيز المكني وكذلك ريان المعروفية. 28 سبتمبر جلسة عامة خارقة العادة لتنقيح قوانين الأساسية لفريق الصافي ريدي بكسور وأخرى تقييمية في نفس اليوم. نادي سيدي بورويز جلسة عامة انتخابية نهار 26 سبتمبر آخر أجل 23 سبتمبر لقبول الترشحات. في أخبار كرة الطائرة منتخبنا سجل البارح 2 انتصارات في بطولة أفريقيا للأمم على المنتخب الكيني 3-0 ويتصدر المجموعة متاعه بعد فوزه في الجولة الأولى على غانا 3-0. البارح نيجيريا على تشاد 3-0، رواندا على كونغو ديمقراطية 3-1، غامبيا على المغرب 3-1، والكامرون على جمهورية أفريقيا الوسطى 3-0. منتخبنا ما يلعبش اليوم باعتبار راحة ومترشح رسميا للدور ربع النهائي اليوم 9 نيجيريا الجزائر، نص نهار كيني غانا 3 جمهورية أفريقيا الوسطى مع الكونغو الديمقراطية 6 المغرب مصر و9 متاع الليل الكامرون مع رواندا. بطولة أفريقيا الصغر في كوت ديفوار في كرة اليد منتخبنا سجل انتصار كبير البارح على منتخب مدغشقر 62-20 ويلعب غدوة آخر مقابلته في الدور الأول ضد منتخب الجزائري في الساعة 3 بعد الزوال بعد جولة أولى فاز فيها على نيجيريا 32-23. البارح المنتخب النيجيري فاز على الجزائر 26-25، غينيا على بوروندي 28-27، ليبيا ورواندا 36-36، كوت ديفوار على زامبيا 40-11 و 35-35 بين الكامرون منتخب الكونغو. البطولات الأوروبية في إسبانيا انتصار ساحق البارح لبرشلونة على راسينغ سانتاندير 7-2، سجل 7 ضيع ضرب جزاء و3 كذلك فرص كانوا على القائم أو صدّلهم الحارس، كانت ممكن النتيجة تكون 10-0 أو 10-2 أو 10-1. برشلونة سجلوا رافيني الثلاثية منها الثنائية ضربة جزاء، يامال سجل هدف وضيع ضرب جزاء، جيزوس هدف وزوز أهداف ممتازة من الظهير كانسيلو. البارح أتلتيكو مدريد فاز على أوساسونا 4-0. البارسا في دارت منتش النقطة 6-6، سجل 28 وقبل 6 أهداف. اليوم آخر مقابلات الجولة 6، ريال بيتيس ختافي 8:30، مالاغا مع فياريال. كأس رابطة المحترفين الإنجليزية خروج مانشستر يونايتد من برايتون 3-2، بداية كانت تقوية للمان يونايتد دقيقة 8 ودقيقة 10 2-0، عودة برايتون 45+1 65 و69 هدف ثالث وكان ممكن يضيف الرابع والخامس في المقابلة. كوفنتري انهزم ضد أستون فيلا 3-1. اليوم مانشستر سيتي 7:30 يلعب ضد نورويتش سيتي اللي يلعب فيها التونسي أنيس بن سليمان. الجولة الأولى في الدوري الأوروبي ميلان ينهزم ضد بنفيكا 2-0، أندرلخت ينهزم كذلك ضد ليون 2-1، وساندرلاند فاز على إكمار 1-0. اليوم 8 بيشكتاس مارسيليا، سيلتيك فرانك فاروسي، جوفونتس نيميخان، وريال سوسيداد مع بورنموث. ختام أخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله في أخبار الساعة الواحدة، إلى اللقاء.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إشهار.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: إشهار.
5: الثامنة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذه أهم عناوينها. وزير التكوين المهني والتشغيل يؤدي اليوم زيارة إلى ولاية الكاف، يعطي خلالها إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة. بالعاصمة ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر. تواصل الدراسات الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيد إسماعيل لتحسين الوضع البيئي والصحي بعدد من مناطق ولاية باجة. إلى التفاصيل أهلا بكم. يعطي اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال جملة من الزيارات الميدانية التي سيؤديها إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، منها المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف وفضاء المبادرة لمواكبة فعاليات يوم إعلامي لفائدة المؤسسات في إطار برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز التكوين المهني بكل من الدهماني والسرس. وتضم ولاية الكاف 5 مراكز تكوين مهني التي ستشهد خلال دورة سبتمبر أحداث اختصاصات جديدة بالتوازي مع أحداث منصة رقمية لتسهيل الخدمات الموجهة لطالب التكوين والإطار الإداري المكلف بالإعلام والاتصال بالوكالة الوطنية للتكوين المهني بالكاف هدى الدشراوي.
7: مهني عمومي رجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني وتشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني. عنا 9 اختصاصات في مركز تكوين تدريب المهني بالكاف، عنا 5 اختصاصات في المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف، وعنا 3 اختصاصات في مركز تكوين تدريب المهني بالسر، 4 في مركز تكوين الفتاة الريفية بالسر، و6 اختصاصات في مركز تكوين والتدريب المهني بالدهماني. احداث اختصاص جديد في مركز تكوين وتدريب المهني بالكاف واللي هو مرافق حياة، اللي هذا شهد زاد اقبال كبير بالنسبة للمسجلين على منصة التكوين المهني. احداث منصة رقمية سهلت الخدمات الموجهة لطالب التكوين والمتكون سواء لدار سواء لداريين ولا حتى الإطار البيداغوجي. على مستوى مركز التكوين التدريب المهني بالسرس تم تأسيس 6 ورشات تكوين تابعة القطاع الآلية العامة والتركيب المعدني اللي ما أسعفوش الحظ وما تقبل في الدورة هذه، فما زاد دورة نوفمبر كما فما زاد جوز دورات أخرين، دورة فيفري ودورة أفريل.
5: وبولاية جندوبة يبلغ عدد مراكز التكوين المهني بالجهة 6 مراكز تحتوي تقريبا على 40 اختصاص وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجندوبة محمد الرحالي. جلالة الطويري عفوا.
0: 6 مراكز تكوين مهني، عندنا مركز تكوين وتدريب مهني بتبرقة، مركز التكوين النهوض بالعمل المستقل ببوسالم، مركز القطاعي للتكوين في التقنيات الفندقية بتبرقة، والمركز القطاعي للتكوين في الصيانة الفندقية بتبرقة، ومركز التكوين وتدريب مهني بجندوبة، ومركز الفتاة الريفية ببلطة أبو عوان. عدد اللي قرأوا في السنة الفارطة ومش يواصلوا التكوين بطبيعة الحال بعدد قدره 800 متكون، ومتكونون جدد هناك عرض متاع تكوين قدره 700 متكون. عندنا تقريبا 40 اختصاص مستويات التكوين المهني، شهادة مهارة، CAP مؤهل تقني إثبات الكفاءة المهنية، ومؤهل تقني سامي، ومؤهل تقني مهني. عنا طاقة استيعاب كذلك المبيت، عنا تقريبا 1200 سرير. طاقة استيعاب المطاعم عنا تقريبا 1000 مقعد للمطاعم. تمت الاستعدادات منذ بداية شهر أوت.
5: تزامنا مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تمركزت وحدات أمنية مكثفة وقارة بمحيط المؤسسات التربوية بولاية سليانة في إطار خطة وضعتها وزارة الداخلية لتأمين هذه المؤسسات وحماية التلاميذ من مختلف المخاطر على مدار الموسم الدراسي. الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بسليانة المقدم مراد الحريزي.
3: عودة مدرسية وجامعية آمنة من خلال تكثيف الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية تستهدف جميع أشكال الجريمة، وخاصة التركيز على ترويج المخدرات بالوسط المدرسي، واللي الحمد لله ولاية سليان ما سجلتش مواضيع شأن هذا بفضل عمل ترات وأعوان الحرس الوطني إضافة إلى زملائنا في الأمن الوطني. تزامن مع ذلك عدنا حملات مرورية يومية على طرقات كابل الولاية لضمان سلامة مستعمل الطريق، سلامة التلاميذ والطلبة والإطار التربوي. الحرس الوطني 80% من مرجع نظامنا هو ريفي، وديما التركيز متاعنا على المدارس والمؤسسات التربوية والوسط الريفي، وهذا ما يمنعناش أن نكونوا حذرين في الوسط الحضري والريفي.
5: برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. رئيس مكتب الزراعة الكبرى محمد طار عزوز.
8: تمت برمجة مساحة 155 ألف هكتار من الحبوب، منها 80 ألف هكتار قمح صلب، 3500 هكتار قمح اللين، و 161500 هكتار من الشعير، و 500 هكتار من مادة التريتيكال. الإنجاح المؤسم تم الاستعداد مبكرا من خلال وضع كمية من البذور انطلاقا من 26 أوت 2026، حيث بلغت الكمية الموضوعة بالجهة في حدود 7500 قنطار من مادة القمح صلب، 1050 قنطار من مادة القمح اللين، و 300 قنطار من مادة الشعير. بالنسبة للأسمدة، الكمية اللي تم وضعها في الجهة حاليا هي مادة سيبيركا 5 اللي هي في حدود 5100، ونأمل أنه في موفى شهر سبتمبر تم عملية وضع مادة الدياطي، خاصة بعد أنه تم إسناد بعض المجمعين والشركات بالجهة من خلال مدهم بحث مادة الدياطي. كذلك ما يخص تحليل التربة، قمنا بتحليل 310 عينات من مختلف المعتمديات بالجهة، انطلقنا في تحليلهم على مستوى المخبر. تم خلال اليوم أمس قيام بمخبر متنقل بمعتمدية سليانة الشمالية، اللي هو من خلاله مش نبينه للفلاحة مدى أهمية تحليل التربة من خلال أعطاء معناته الكميات الكافية من السماد.
5: ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس العاصمة اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 ألفين والاستعدادات لموسم البذر. ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة 26 ألفين من قبل ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. كما سيتم تقديم مداخلة للخلية المركزية لمتابعة الحرائق بوزارة الداخلية وتقييم فني لموسم الزراعة الكبرى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطلعات الفلاحين وواقع وتحديات قطاع التجميع وتقديم عرض حول تمويل الموسم. وتركز الندوة أيضا على استعراض الأداء الزراعي لأصناف الحبوب بمناطق الإنتاج بالشمال للموسم الماضي وبسط خطة الاستعدادات لموسم البذر القادم. في الشأن الفلاحي، دائما تمت برمجة 3000 هكتار لزراعة اللفت السكري الذي ينطلق موسمه بداية شهر أكتوبر القادم، حسب ما أكده مدير عام شركة جينيور بجندوبة نعيم غربال، الذي شدد على أهمية هذه الزراعة خاصة في توفير مادة السكر والتداول الزراعي.
9: هو المعمل اللي يصنع السكر من النفط السكري، معناتها يعمل عقود زراعة مع المزارعين ويمولهم بمدخلات الإنتاج ويوفر الماكنة الفلاحية، ومن بعد العصاد يخلص الفلاحة وتبقى من بعد ينتج السكر، ينتج الدبس اللي هو الميلات اللي هو المادة أولية للخميرة، وينتج العلف الحيواني الفتورة متاع النفط السكري هي علف للأبقار الحليب. إلى جانب هذايا زراعة النفط السكري حسن من خصوبة الأرض، معناتها المزارع اللي الأرض متاعه كلت وما عادش تنتج، وقت اللي يزرع اللفت السكري تولي الأرض متاعه غنية وتولي منجة. تدخل في التداول الزراعي وقت اللي يعمل قمح بعد اللفت السكري عنده 20 قنطار زايدين في إنتاج القمح من مخلفات اللفت السكري، ولهذا الزراعة دي عندها أهمية كبيرة. تقريبا الموسم المقبل مش يبدأ في بداية شهر أكتوبر، برمجنا لل 2000 هكتار في ولاية جندوبة و 1000 هكتار في الولايات المجاورة اللي هما باجة وبنزرت والكاف.
5: تتواصل الدراسات الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيدي إسماعيل من معتمدية باجة الجنوبية، وهو مشروع نموذجي سينجز بكلفة 30 مليون دينار وسيساهم في تحسين الوضع البيئي والصحي بعدد من المناطق، وفقا لما صرحت به النائبة بمجلس نواب الشعب عوض فشنيتي.
10: فما بروجي ان شاء الله في سيدي اسماعيل تو في مرحله الدراسات، الريزون تاع لوناس، فما زاده محطه الضغط، فما زاده كيف محطه تطهير كبيره على الطريق اللي تتعدى من باجه التبار، العمادات ولا البلايص اللي باش يشملها المشروع هذايا سيدي اسماعيل. سيدي سهيلي ان شاء الله هي فما نورمالمون بروجرام سيدي سهيلي محطه نموذجيه صغيره، كان ما فماش هذيك يعني باش يقع الربط تاع سيدي سهيلي بالمحطه هذه تاع سيدي اسماعيل الكبيره. زاده كيف مش نحبوا نربطوا نشيما ذلك بالمحطة هذه، الدراسة دي سي يمكن شي 7-8 شهور أخرين تحضر مش نعرف الكلفة الجمالية تاع المشروع هذا اللي هو تقريبا يعني في حدود 30 مليار، وإن شاء الله يعني بش يكون مشروع نموذجي وخاصة بش يحسن العيش تاع أهالي سيد إسماعيل ونشيمة وسيد سهيلي.
5: يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورات تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرميد التقليدي بتستور. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفي إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالانتظار في قطاع الصناعات التقليدية. ودعا الديوان في بلاغ صادر عنه والشبان الراغبين في الانخراط في هذا البرنامج ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية مرجع النظر لإيداع ملفات ترشحهم في أجر أقصاه يوم 30 من سبتمبر الجاري، على أن يضم ملف ترشح مطلب كتابي للمترشح والشهادة العلمية التي تثبت المستوى التعليمي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. في متابعتنا في الشرق الأوسط، ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية انهارت أمس في مدينة غزة، ارتفع إلى 21 شهيدا من بينهم أطفال ونساء ومسنون، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس جراء توصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. في الشأن الإيراني، ظهرت بيانات أولية لتتبع السفن اليوم أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس الأربعاء، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق، وهو ما يقل بكثير عن متوسط 10 أيام البالغ نحو 17 سفينة. وتستبعد هذه الأرقام أي سفن قد تكون عبرت الممر المائي مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال بها لتجنب رصدها وإيقافها. بهذا الخبر ننهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. وزير التكوين المهني والتشغيل يؤدي اليوم زيارة إلى ولاية الكاف، يعطي خلالها إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة. بالعاصمة ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة السنة الفارطة والاستعدادات لموسم البذر. تواصل الدراسات الخاصة بمشروع محطة تطهير المياه المستعملة بسيدي إسماعيل لتحسين الوضع البيئي والصحي بعدد من مناطق ولاية باجة. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
11: السياقة في حال تتعب تمثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
14: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
13: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
14: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
13: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
14: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
13: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
14: بكل الألوان،
13: بكل الألوان.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار
5: هاي تك.
6: مرحبا بكم في هذا الموعد اليومي مع الهاي تيك وبتبيع أخبار آخر التكنولوجيا. إذا نتحدث من بين ما نحكو عليه على ميتا وان اللي تطرح اشتراكات جديدة للشركات وصناع المحتوى ومستخدمي الذكاء الاصطناعي. إذا شركة ميتا تطلق مجموعة جديدة من خطط الاشتراك المأجورة تحت اسم ميتا وان، تستهدف الشركات وصناع المحتوى وأيضا المستخدمين اللي يعتمدوا بكثافة على أدوات الذكاء الاصطناعي. الهدف هو توسيع نطاق خدماتها المأجورة داخل فيسبوك وإنستغرام وواتساب. إذن أسعار تقريبا جديدة بين 3 دولارات شهريا و 499 دولار شهريا، بتبيع ذي المبلغ حسب مستوى الاستخدام والمزايا. كل بتبيع اشتراك وليزوبسيون اللي يتزادوا والحاجات اللي تنجم تستعملهم أكثر. إذن كل احتياجات المشترك تزيد عليها بتبيع مبالغ مالية. إذن ميتا تأكد أن تطبيقاتها الرئيسية وخدمة ميتا AI بتبقى متاحة، معناها رغم هذا أنه بتبقى متاحة مجانية طبعا الاستعمال، مع توفير مزايا إضافية وإمكانيات أوسع للمستخدمين الراغبين في الاشتراك. على مستندات وعروض تقديمية لكلاود ينافس جوجل وورك سبيس بأدوات جديدة. شنو التفاصيل؟ نتحدثوا على شركة تطلق طبعا زوز أدوات لمنصة الذكاء الاصطناعي كلاود، بما يتيح للمستخدمين إنشاء المستندات والعروض التقديمية وتعديلها ومشاركتها مباشرة عبر المحادثات في الشات، وهذا يرفع قدرات المنصة الإنتاجية ويوسع نطاق منافستها لخدمة جوجل. إذن زوز أدوات هذو ما يطلق عليهم بنسخة تجريبية بيتا إنشاء المستندات والعروض التقديمية عبر أي محادثة مع كلاود، مع إمكانية طلب تعديلات إضافية من المساعد أو إجراء التعديلات يدويا، ثم تصدير الملفات وتحريرها ومشاركتها مع الآخرين. نحكي على الذكاء الاصطناعي اليوم. برشا ناس تتحدث على الذكاء الاصطناعي والخوف من انحراف هذا الجهد البشري الاصطناعي، أنه يتحول إلى طبعا الضد من المخاوف كبيرة برشا اليوم. مخاوف من أنه جهود السلامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتخلف أو يقع الخفاء بتبيع العيوب متاحة. هذه الوتيرة المتسارعة لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي اللي القوة متاحة تزداد، لكن في المقابل نجم نحكو على تطور زادة، سلوكيات تنحرف عن النوايا اللي وقع تصميم الذكاء الاصطناعي من أجلها. والمطورين متاع الذكاء الاصطناعي اليوم اللي نجموا يوصلوا في مرحلة من الصعب مراقبتها أو التحكم فيها، وهذه طبعا موقع الحديث عليه في الفترة الأخيرة. إذن فما شركة أوبن أي اللي بدت إصدار تقارير دورية حول السلوكيات غير المتوقعة أو غير المصرح بها للذكاء الاصطناعي، وتحذر من أنه القطاع لم يعالج بعد التحديات الرئيسية المتعلقة بموائمة النماذج مع الأهداف المرجوة في ظل تزايد قوة الأنظمة. هكا نختموا جولتنا في أخبار التكنولوجيا. نواصل معكم نوعتنا الصباحية المباشرة. هاي تك.
1: إشهار.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: إشهار.

0: Facebook.
1: تبعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: إشهار
3: شق ثنايا الكريب قعفور وبعرادة المزيانة في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار
2: إشهار
4: إذاعة الكاف
5: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
6: مرحبا بكم، تحية لكل أهالينا في الشمال الغربي وين ما كانوا يسمعوا فينا، أكيد تحية طيبة للجميع. ملا بشمشوا الفقرتنا القارة في هذا التوقيت مع أسعار السوق، معنا زميلنا نجي الخلولي في تأمين فقرة اليوم من بيجا، هو بش يقول منين بتبيع. نجي صباح النور، مرحبا بك.
7: كيف مستمعي بعد
6: الخير؟ شكرا لك يا ناجي، تحية لك وكل مستمعينا وين ما كانوا. وانت وين كنت معنا؟
7: أنا كنت في نهج خير الدين باشا المعروف ببزنيز
6: بيجا المدينة.
7: أنا نشوفوا الأسعار قبل ما تبيع، والخضارة قاعدين يحضروا كل واحد من عارفوا صندوق السباح من المرشي معناها سوق الجملة.
6: أي
7: فما شكون يتزود قبل بنهار معناها
6: حاضرة سلعته وينظم وكهو.
7: خاصنا اليوم نص نهار معناها سوق الجملة يسكر صندوق.
6: أي
7: نعرفوا اللي غدوة ما يخدمش الجماعة ديما ما يخدمش سوق
6: أي.
7: الجملة. على جولتنا صندوق الجولة نتاعنا الحركية مش كبيرة برشا نعرفوا صندوق
6: توا مع العودة المدرسية معناها التوقيت هذا تنقص شوية الحركة
7: ناقصة شوية صندوق خاصة وأنه حتى معناها ما أثرتش حتى على الأسعار لأنه يعني الأسعار معناها زادت ارتفعت بالنسبة للخضر ولا حتى اللحوم البيضاء
6: زادت زادت الفلفل زاد والبطاطا زادت والطماطم زادت معناها على
7: زاد صندوق حتى غاليين زاد فما نقص معناها ولا ما نحكوش على الغلال لان الغلال معناها الاسعار نتاعها مشتت الحقيقه المواطن توا من كيف نحكيوا على الغله يهبط يشوف بعينيه وما ينجمش يشري الحقيقه حسب نشوف الاسعار لان وصلت معناها اسوام خياليه ان شاء الله تكون في معناها اسعار تكون مناسبه على الاقل الواحد ياخذ شويه غله للصغيرات وهم يقراوا
6: بالطبيعه اي
7: على الأقل ونعرفوا معناها أهميتها بالنسبة
6: صحيح.
7: للغلال كيف الفصول أو الكبير ولا الصغير معناها مهمة لكن اللي لاحظوا فيه الحقيقة شيء مش عادي معناها أسعار مرتفعة بالنسبة للغلال معناها واللحوم
6: كي تسأل الخضارة شو السبب اللي خلاها ترتفع معناها في فترة وجيزة معناها تقريبا ما انخفضتش في الصيف يمكن شهير ورجعت بعد ارتفعت الطماطم الفلفل البطاطا شو الأسباب حسب رأيك ناجي معش؟
7: بالنسبة للأسباب اللي يدولوا فيها التجار نتاع الخضر وحتى الغلال والحقيقة الصندوق يقول لك راهو فما مشكلة نتاع التخزين اليوم إذا كان يقول لك معناها واحد يمشي يخزن معناها في المراكز ذوكم اللي يخزنوا فيهم صندوق راهو وكمية معناها للوقت هذا اللي ثم أوقات اللي لابد يكون ثم الإنتاج معناها الإنتاج يقل فيها صندوق معناها يتعرض للإشكاليات وشفنا برشا معناها وقعتهم إشكاليات معناها يقول لك احتكار وكل شيء ذي أثر على الأسعار صندوق إذا فكونوا التغيرات المناخية أثرت زيادة أثرت برشا صندوق التغيرات المناخية نشوفوا فيها
6: نقص الماء معناها نجي
7: التغيرات المناخية أثرت على بعض المنتوجات
6: نقص الماء يعني
7: نقص الماء بطبيعة صندوق وبرشا أثرت عليها معناها وخاصة واليوم الفلاح وإلا الآن عنده أشجار مثمرة معناها صندوق حقيقة قاعد يتكبد في خسائر وقاعد الإنتاج يضر معناها على الأدوية والتغيرات المناخية أثرت على الأشجار خلت الإنتاج ما يكونش برشا معناها الإنتاج يخل ويتضرب صندوق وكان الفلاح قاعد معناها يتكبد في خسائر هذه معناها ممكن نقص العرض حبيت الموجود صندوق يأثر راهو إذا كان نشوفوا الإنتاج موجود مثلا البطاطا إذا كان عندنا مثلا كميات كبيرة ما توصلش البطاطا ب 2400 يتم تسعيرها 2500 معناها وهذا هي من شأنه معناها باش يخلي اليوم المضاربة في الأسعار وممكن معناها الكميات تكون ناقصة في السوق وهذه مأثر على التزويد وأثر حتى على على السعر نتاعها.
6: نعم واضح
7: ان الكلام المتداول للسندس حسب التجار. وانا حكيت معاهم عليها يقول لك راهو اليوم اذا كان عندنا المراكز نتاع التبريد واذا كان سندس ما مثلاش كميات كبيره تتحط غاديكا راهي اليوم ولا وقت اذا ما فيهاش انتاج اخر معناها راهي اليوم الاسعار باش ترتفع بصفه اليه. والا شفنا سندس مثلا اللحوم البيضاء اكيد انت حكيتي حتى في الموضوع للزملاء اللحوم البيضاء مثلا شفنا ارتفاع الحراره مع قصنا الضوء
6: اي
7: اثر على الانتاج سندس
6: لانه يعني
7: اليوم الضر اللي عنده مدجنه ونعرفه برشا خاصه الاستثمارات الماشيه للمداجن انا معناها نتبع فيها في ولايه بيجه برشا استثمارات ماشيه للمداجن لكن معناها في الصفه ذي شفنا
6: انقطاعات المتكرره للتيار الكهربائي اثرت
7: شفنا معناها اثرت عليها وهكايا الانتاج معناها ما عادش موجود برشا ومن شانه الاسعار باش ترتفع بصفه اليه سندس لانه اليوم ما نجموش نسعروا حتى يتم تسعير سندس. عندي حتى اصدقاء اللي هما عندهم الحقيقه معاملتهم باهيه برشا سندس حتى كي نمشيو احنا ونسالوهم وكل شيء راهو يقول لك معناها السندس قاعده توصلنا لبيجه مدينه بيجه كميات صغيره وحتى هو ما ينجمش معناها تكون
6: تزويد ناقص دونك الكميه محدوده يولي السعر يرتفع بيه واضح نجي يعطيك صحه على
7: الاسعار حبينا نوضحوا سمسي
6: يعطيك صحه ليه بلا يلزمنا هذا المرافق للمعلومه المرافقه يعطيك الصحة وأنك ملم زادة لأنه ماكش تخدم في الفقرة متاعك كيكة لكن تبحث زادة على الأسعار وشنو الأسباب وحوار يكون محلي بينك وبين البائع يعني بكل القطاعات حاجة بيه. وانت قلت أنه محليهم يعطوا المعلومة معناه يفسر لك يتسأل ويعطيك يتجاوب معاك
7: في مدينة بيجة الحقيقة خلص احنا ما نلقوش مع التجار ما نلقوش معناها إشكالية ونحكيه معهم يحكيه معنا خاطي معناها الخدمة سندس
6: بشكل ودي معناها يعطيك المعلومة
7: يعطون الواقع شون اللي صاير
6: وحتى كوسيلة إعلامية زادة يحترموا أنه يعطي معلومة للإعلام يعطيهم الصحة على تفاعلهم بي نمشوا للأسعار مباشرة حتى نعطوا للمستمع.
7: نبدأ بالخضر الخضر اليوم بـ2000 جويدة حتى الـ2400 نسبة للفلفل من 16% حتى 2400 الحلو البصل 100 دينار 12% بالنسبه للطماطم 18% حتى 2400 المصواب 16% 18% القناويه 100 دينار حتى 16% الجويده البرود 3500 بالنسبه للسفناريه 2500 الخضر الورقيه اللي شفناها في بيجه معناها انخفضت شويه في الصيف مش برشا السندس بالنسبه للمعدنوس كرافس والسبناخ والسلك 500 مليم الكل السلايت فما برشا ناس تحب السلايت توا اللي تيب 15% والخس ب2500 بالنسبه للغلال لانزاس من 6500 جويد حتى 9800 العنب 6500 ل8500 التفاح 3000 جويد حتى 8500 بطبيعه حسب جوده المنتوج البطيخ اللي هو اكثر حاجه موجود توا سندس بانتظار انا تيح الكريمه الحقيقه والكريمه ان شاء الله تكون سنه باهيه معناها صابه وان شاء الله معناها خاصة رغم الإشكاليات نتاع المياه نتاع الري في منطقة وشتات اللي تعرف عليها بإنتاجها المنطقة جميلة اللي نعرفوا فيها عدد منتوجات سندس إضافة للفريز إن شاء الله الكريمة تكون الأسعار نتاعها مناسبة وكما ذكرت البطيخ تورا ومع أن عدة مناطق تقوية سواء في المنطقة التقوية في مجاز الباب وتستور وقبلات وإلا نرجع مناطق تقوية عمومية سندس الفلاح راهو يحب يخدم يحب يخدم لكن برشا عنده برشا اشكاليات سندس اليوم من اولها مياه الري اللي هي تتحل متاخره شويه وتخلي الفلاح لتوا اول ما نطق السقويه نشوفوا البطيخ نتاع نبزه سندس قاعد يمشي للجنوب وقاعد يمشي لعده مناطق يجو ويعبوا ويمشي حتى ليبيا والحقيقه جوده باهيه لكن راهو سندس الفلاح ينجم في الوقت هذا تقلبات مناخيه ينجم المنتوج نتاعو يخسروا كما نعرفوا بمجرد ان برشا مطر نجم يخسروا على كل ان شاء الله ربي يخلص وحدهم وان شاء الله ربي معناها بالطبيعة يخرجوا المنتوج نتاعهم اللي شفناها البطيخ توا سندس الاسعار نتاعو الكيلو ب 12% وما بالكعبه من دينار حتى 3000 الكعبه نمشي معك اللحوم البيضاء دجاج من 8900 حتى 10000 كيلو كبده 18 دينار بالنسبه للسكالوب 22 دينار 800 ارتفع سندس ولاحظنا كان اقل من هكا برشا جوانا 5000 ويزدان 7500 والعظم 1400 مليم اللحوم الحمراء دون تغيير الأسعار نتاعها العلوش والبرشني 60 دينار الهبرة بقري 50 دينار كرش علوش 10000 كرش بقري 8000 رأس علوش وإلا برشني من 20 و25، بالنسبة للمرقيز من 30 و35، الهرقمة 15 دينار، كبدة 60 دينار، كبدة علوش، كبدة بقري 55 دينار. بالنسبة للحوت كيف كيف والله يسألك صندس، معناها الحوات اللي في بيجة عليش الأسعار طالعة شوية. ممكن ذكروا لي سبب واحد، قالوا التقلبات المناخية اللي فات
6: يخي، مش تولي الجبة اللي نلبسوها التقلبات المناخية في كل شيء، زيد شوي موضوعية
7: زي صندس الحقيقة.
6: أي ولينا كل حاجة متغيرات من اخي، تعرف الطقسك تعرف، والجملة يبدو معناها نلبسوا فيها في كل شيء.
7: متقلب يقول لك علاش الأسعار طلعت، معناها ما فهمتش.
6: هاي المتغيرات المناخية.
7: دورات 22 دينار و800، القاروس 27 دينار، الليج 23 دينار و800، السردينة 6800، سورو 5800، والشفريت 26 دينار. أضومهم الموجودين في صندس اليوم، نعم. معروضين في السوق بطبيعة، الناس اللي تحب السمفة ضاية من اللحوم بطبيعة يلقوا الأسعار،
6: نعم.
7: في المحلات اللي هي قاعدة اليوم تتباع بطبيعة، إضافة للمحلات التجارية الكبرى اللي موجود فيها الأسماء.
6: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة ناجي، شكرا لك على هذه الجولة بطبيعة. تحية لكل أهالينا في بيجة اللي يسمعوا فينا، شكرا لك أنت. باش نمشوا من بيجة جندوبة باش نشوفوا زميلتنا رفقة العبيدي، حاضرة معنا أكيد في فقرة الميكرو المتنقل، وشوفوا شنو الموضوع اللي اختارته. رفقة صباح النور، مرحبا بك.
0: صباح الأنوار، صباح الفل والياسمين، صندوق
6: ليك عاد أنت الريحان وال
0: صباح الفل والياسمين، صباحكم بالخير وان شاء الله يوم سعيد للجميع،
6: ان شاء الله عوده موفقه مدرسيه ليك لكل العائلات اللي تسمع فينا اكيد، لوليداتكم الكل بتبيع وليداتنا ان شاء الله ربي يوفقهم.
0: العوده مازلنا بشوي بشوي،
6: اي بي هذاك هو الاسبوع الاول تدريجيا بشوي بشوي،
0: ولكن حاجه باهيه الحقيقه اللي يعجبني على مستوى الاطار التربوي تقريبا من هلا ودخل ديريكت ما يقريب صراحه
6: بي؟
0: يعني بدا في المراجعه، بدا في الخدمه، ذي حاجه باهيه برشا، ما نضيعش
6: ندخل في صلب الموضوع
0: ديريكتومون، وذاك اللي خلى الكلام ذا في نوع من الصدمة، ولكن أنا نشجع باش أنهم ديريكتومون ينطلقوا يقرأوا على رواحهم بعد الصيف تقريبا من جوان قاعدين. على كل بالتوفيق ليهم، اليوم نحكي واكتواليتي برشا مواضيع اليوم، خاطر برشا حاجات اليوم شكون على مستوى ولاية جندوبة. دونك ثم في دار فاطمة بعد شوية المدرسة الابتدائية، ثم بتعاون بين احدى شركات الاتصال الخاصه ووزاره التربيه، هو باش تنطلق عمليه تهيئه لعديد المدارس بينهم دار فاطمه، واليوم ثم زياره للمدرسه هذه تقريبا في حدود 11:30 باش يكونوا موجودين، وباش تنطلق جمله من التحسينات على مستوى عده مدارس في شراكه بين، نعرفوا بالكدا اليوم المؤسسات الاقتصاديه الخاصه اللي عندها دخل كبير، دونك في شراكه
6: مع علاش اليوم علاش اليوم سؤال يطرح معناه توام الاجابه ماهيش عندك وماهيش عندي، معليش اليوم علاش ما كانش في عود مثلا
0: يظهر لي هو ماهوش تاهي او صيانة بقدر يظهر لي باش يدخلوا في العمليه، حتى نحكيوا على الرقمنا اليوم وتوفير المعدات
6: حاجه اخرى تولي
0: اي يعطيك الصحه
6: اي ماهوش مرمى معناها دينا
0: ثم عملية صيانة أخرى من نوع آخر لمدارس أخرى، ولكن المدرسة هذه يظهر لي دار فاطمة باش يكون عندها
6: نصيب من الرقمة
0: رقمية، هذا هو دونك اليوم تنطلق فيها. على كل نتبعوا نحن صندوق
6: إذا كان
0: توزيع معدات،
6: لأنه سؤال مشروع لازمنا نسألوه يعطيهم الصحة، لكن علاش اليوم؟
0: يهمنا برشا ان تكون مؤسسات التربويه عندها معدات وتجهيزات حديثه، هذه حاجه باهيه برشا. على كل احنا سؤالك في بلاصته مهم جدا، اتوجد واحنا نستفسر نفهم، خاطر باش تكون خدمه كبيره طيله السنه الدراسيه السنه في عديد المؤسسات التربويه. نمشي معاك بعد شويه في مدرسه علوم التمريض 9 تاع الصباح باش يكون ثم ورشه عمل نحكيو على التمكين الاقتصادي، ونحكيو على مشروع باش يمكن عدد 35 امراه من مشاريع اقتصاديه، نسيبوا ما يخدموا أساسا في الحرف والمجالات الصناعة التقليدية وأيضا المجال الفلاحي، في شراكة بين اليونيفام وجمعية المرأة الريفية، واليوم أيضا بشقة تشكيل لجنة جهوية لمتابعة سير هذه المشاريع، وخاصة الصياغة واختيار المشاريع اللي باش تنطلق من اليوم هي المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى اللي كانت في فيبلي، اليوم تنطلق فعليا المرحلة الثانية. أكثر تفاصيل نسمعوها مع مدام رحمة الجواتي.
8: نجاح المرحلة الأولى من مشروع الابتكارات الخضراء في إفريقيا 17 سبتمبر 2026، باش نعمل المرحلة الثانية المتمثلة في ورشة عمل تصميم المشاريع واختيارها بمدرسة

0: هذه مهمة جدا باش نحدد المشاريع المصممة من قبل الأنسة، والمشاريع هذه باش تمكنهم من يوفقوا ما بين مسؤولياتهم العائلية وفي نفس الوقت تقوم بواجبها تلقى مورد رزق باش تعاون زوجها وأبنائها في متطلبات الحياة. تعرفوها صعيبة ياسر توا ولات يعني والحياة تغلط، لذلك نحن فكرنا من خلال المشروع هذايا اللي هو تشرف عليه منظمة يونيفام. جمعية المرأة الريفية بجندوبة كان عندها دور مهم جدا في المشروع هذا في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية. باش نخدموا على 35 امرأة باش نمكنوها اقتصاديا، باش تبعث مشاريعها، باش نعملوا لجنة زادة في الورشة هذه تاع تصميم المشاريع واختيارها من السلطة الجهوية والمحلية والمجتمع المدني باش تشوف ترافق انت هذوما كي ياخذوا المشاريع نتاعهم، ترافقهم وتشوف شنو الصعوبات اللي تواجههم، شنو تنجم هذه الاحتياجات التشغيلية هذه كيفاش تسهل النساء في تلبية يعني الالتزامات نتاعهم والرغبات نتاعهم وتوفقهم في تجاوز التحديات. وإن شاء الله يا ربي موفقين.
1: أمين. نواصلوا رفقة. إذن أكيد مجهود مهم جدا للجمعية الحقيقة والأطراف المساندة لها.
2: احنا باش نتبعوهم، انا خاطر احنا خدمنا في سيبي نتذكر خدمنا على مجمع سوق الجمعه وشفنا عدد النساء اللي يحبوا يعملوا مشاريع على مستوى المنازل، خاطر هما الهدف انه تبدا المراه في دارها ولكن عندها مشروع هكا تتلهى بدارها، لانه اليوم ثم برشا اشكاليات وبرشا تحديات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، دونك تبدا في دارها ولكن عندها المشروع نتاعها. شنو تنجم تعمل المراه؟ شنو الحاجات اللي تتقنهم؟ هذا الكل تعدوا به وعملوا التكوين، وثم نساء معناها زاد دخلوا للمجمع وتعلموا حاجات، لانه اليوم ما عادش نحكوا على حاجات معناها بدائيه صندوق حتى على مستوى الحرف وعلى مستوى حتى التقطير وغيره، دونك اليوم نحكيوا على طورنا برشا في العمل نتاعنا، لانه ولينا نحكيو حتى على مستوى انه نسوقوا للمنتوجات على مستوى جهوي ومستوى وطني وحتى دولي، دونك خدمه كبيره صرنا فيهم. والاشراف باش يكون لجنه جهويه فيها كل الاطراف للمتابعه باش نشوفوا المشاريع هذه شنو، ان شاء الله بعد اليوم شكون خذاه المشاريع هذه، فيش بالضبط المشاريع هذه كيفاش باش يكون مدلل للدخل، والمناطق خاصه هي باش تكون كلها مركزه على منطقه سوق الجمعه والا فرق على عدد من المعتمديات وبرشا معناها مناطق. هذا الكل باش نكتشفوه بعد انتهاء ورشه اليوم.
1: نعم به يعطيك الصحه رفقه جوله. يعطيك الصحة، شكرا ليك، تحية للناس اللي تشتغل، تحية للنساء ذوما زادة اللي عبروا على استعدادهم للنضال والكفاح من أجل أحياتهم من أجل أسرهم ومن أجل رواحهم زادة. إن شاء الله ربي يوفقهم، وإن شاء الله نعرف أن العمل الجمعياتي راه مهم برشا كي تبدأ أهدافه منظمة مرتكزة على قواعد علمية. فقط خبر أخير قبل ما نختمه، طبعا منوعتنا كي ديما نختموها بالعالمي وبالأكتواليتي، نتحدث إذن على منح تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك جمعة جاية للعام الثاني على التوالي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. إذن يتمنع من المشاركة ومن دخول الولايات المتحدة والمشاركة في المنتظم الأممي بتبيع نظر ذكروا عمناه لأنه كانت مشاركته عن طريق الفيديو وسنيزة كيف شنو السبب. يقولوا أنه اليوم السلطة الفلسطينية هي وغيرها ممنوعة من الدخول لأنها لم تفي بالتزاماتها وأخلت بها، والالتزامات نتاعها هي تحقيق السلام في الشرق الأوسط بتبيعة سطرها بالأحمر. وطبعا يقولوا أنه أفعاله التي تقوض هذا المسار وأنه مشى إلى تدويل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. طبعا حكيت لكم الصباح على مجزرة صبرة وشتيلة اللي بدت من 15 حتى 18 سبتمبر 1982. هذه مجازر متواصلة وهذه مجازر أخرى اليوم منع الصوت، علما وأنه السلطة الفلسطينية ما كانتش حاضرة في الصراع الحالي، ما كانش موقفها قوي تجاه ما يحدث في غزة، وكأنه ما يحدث في غزة لا يعني السلطة الفلسطينية. علاش يعاقبوا فيه محمود عباس ما نعرفش، على كل يبدو أنه يلزم يقول صراحة أنه غزة لا تعني وأنه يلزم ترجع إلى الدول التي تحكم العالم ويعملوا فيها المنتجع، يبدو هذا المطلوب ويبدو أنه ينجم يمشي فيه. إذا نوصلوا بتبيعة الختام مساحتنا معكم مستمعينا، طبعا نشكركم على التفاعل على التواصل معنا أكيد، مع المشاركة بتبيعة الباج متاعنا أكيد، فقراتنا وبرامجنا متواصلة، موعدنا

غدوة في طبعا برنامج جديد على الشبكة متاعنا الخريفية الشتوية، وجهة نظر من مدينة ليث الخمسة متاع العشية. ننتظر مكالماتكم وتدخلاتكم. أكيد مواضيعنا باش تكون مواضيع اجتماعية نفسية تذهب إلى القيم وإلى ترسيخ القيم وذكريات الحلوة في حياتنا، مريحة مع نهاية أسبوع تكون مريحة، بعيد على الإشكاليات، على الماء والضوء والطريق وما نعيشوه من زخم يومي في حياتنا اليومية. نحتاج إلى مساحة للاستراحة، وزيدا نحتاج إلى صوت جميل يهزنا إلى عالم جميل. كالعادة كما عودتكم نختمه مع أم كلثوم في مقطع من اسأل روحك. شكرا لك أمين، شكرا لك سعاد ناجح مع أجمل تحياتي. سندس مسعاوي، إلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعربسات.
1: فكونوا في الموعد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إشهار.
4: بلاد الخير غار الدماء باللاريجي عين دراهم وبنين تير قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
5: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
3: اشهار.
6: تمام والتسعة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. يعطي اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني، منها المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف وفضاء المبادرة لمواكبة فعاليات يوم إعلامي لفائدة المؤسسات في إطار برنامج دعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية إلى عدد من مراكز التكوين المهني بكل من معتمديتي الدهماني والسرس. ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة 26 ألفين والاستعدادات لموسم البذر. ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لإصابة 26 ألفين من قبل ممثلي ديوان الحبوب وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. برمجت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية تنظيم دورة تنمية كفاءات تستغرق 9 أشهر لنقل المهارات والمعارف في 7 حرف تقليدية في جهات مختلفة من البلاد، منها دورة خاصة بحرفة القرميد التقليدي بتستورة. ويأتي تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في إطار تفعيل برنامج نقل المعارف المتعلق بالمهن المهددة بالاندثار في قطاع الصناعات التقليدية. ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركام بناية سكنية انهارت أمس في مدينة غزة إلى 21 شهيدا، من بينهم أطفال ونساء ومسنون، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. وفاء نهاية الموجز على رأس الساعة. نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات الكهف. إلى اللقاء.

0: استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف.
1: صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. برامجنا المباشرة على موجات إذاعة الكيف متواصلة معكم، استوديو الناس ينطلق توا يتواصل للحداش كالعادة. الأركان القارة موجودة والاستضافات والمتابعات الوطنية والجهوية ديما معكم في الموعد. الانطلاقة تكون بعد شوية، نرجع شوية على آخر المستجدات العالمية في مختلف الملفات. من بعد باش يكون لنا لقاء مع رئيسة الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم، باش نتحدثوا على الملتقى الرابع للريادة بين الولايات، ملتقى مهم جدا يهدف إلى تأسيس ممارسة تربوية رقمية مبتكرة وخاصة لتمكين المربين في مختلف جهات تونس من هذا الموضوع الرائد الآن في تونس والعالم. أيضا باش نتحدثوا اليوم على موعد ينطلق اليوم يتوصل غدوة في مدرسة علوم التمريض في جندوبة، فعالية اليوم العالمي لسلامة المريض نهارين 17 و18 سبتمبر، وخاصة غدوة باش يكون يوم مفتوح، ناخذ عليه إن شاء الله التفاصيل الكل في تغطية مباشرة. أخبار الجهات تجيكم مع زملائنا المراسلين، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة نستقبل معنا ضيفنا الدكتور الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عابد.
1: أهلا بك وتحياتي لك ولكل الأخوة المستمعين في إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن دكتور عابد، ننطلق من جديد الملف الفلسطيني. سنتحدث بطبيعة الحال عن الوضع الميداني والذي أثرت عليه أمس يعني انهيار البناية السكنية غرب غزة، وخاصة حصيلة الضحايا المرتفعة التي أعادت إلى الأذهان حكاية المباني المتصدعة جراء الحرب وما يمكن أن تسببه يعني من خسائر بشرية كبرى. نأخذ معك ملامح الوضع الميداني في غزة وأيضا في الضفة الغربية ومختلف المناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
1: نعم، حقيقة يعني خلال الساعات الماضية ما زال أهلنا في قطاع غزة يعيشون على وقع صدمة انهيار بناية السعادة المتصدعة وحجم الضحايا، العدد الكبير من الأطفال والنساء الذين نزحوا إلى هذه البناية بعد تدمير منازلهم وبيوتهم في المنطقة. حقيقة انهيار هذه البناية يشكل انذار خطر للمرحلة القادمة، خاصة أن هناك عديد البنايات المتصدعة والآيلة للانهيار، وفي ذات الوقت هذه البنايات المتصدعة هناك عديد مئات العائلات التي تحتمي بها بعد تدمير بيوتها. وفي ظل تعطيل عملية الإعمار ومنع إدخال المواد المستخدمة في إعادة الترميم، حقيقة نحن نكاد نكون مقبلين على فصل شتاء صعب جدا في قطاع غزة. إضافة إلى ذلك هناك عملية منع لإدخال البيوت المجهزة أو الكرفانات لإخلاء هذه البنايات، وبالتالي توفير حد معقول من الحماية لأهلنا في غزة. هذه المسألة حقيقة مطروحة أمام العالم أجمعه الذي يراقب هذا المشهد اللا إنساني المترتب على حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني. هذه مسألة. بالنسبة للضفة الغربية بالتأكيد هناك تواصل إلى عملية الاستيطان، تواصل لعملية اتهام الأراضي الفلسطينية، يترافق ذلك مع دعوات متكررة لتصعيد عملية الاقتحامات للمسجد الأقصى وإقامة الصلوات التلمودية في باحاته، وذلك في سياق محاولات الكيان الصهيوني الوصول إلى مرحلة التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى من جانب، ومن جانب آخر أيضا المضي في تنفيذ مشروع تحويل الأقصى إلى معبد إبراهيمي، هذا المشروع الذي طرحه كوشنير وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الكيان الصهيوني. هذا على مستوى ما يتعرض له أهلنا الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة. الجانب الآخر، هناك قضايا تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، خاصة ملف الانتخابات الذي يطرح الآن بحدة ويطرح في ظل استحقاقات فلسطينية كبرى. وفي هذا السياق تتزاحم الإيرادات ويتم البحث عن حلول، وضمن ذلك تم تقديم مبادرة إنقاذ وطني حقيقة قدمتها جبهة شعبية لتحرير فلسطين بالتوافق مع عديد القوى السياسية وعديد الناشطين والمختصين في الساحة الفلسطينية والعربية. هذه المبادرة في مضمونها الأساسي تؤكد أولا على ضبط البرنامج الوطني الفلسطيني بوصفه برنامج يؤكد على حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. أيضا يؤكد على أشكال النضال المتبعة في المرحلة القادمة، وخاصة مسألة المقاومة الشعبية في الضفة الغربية في مواجهة عمليات التغول الاستيطاني. هذا البرنامج أيضا يحاول أن يضع حدا للانقسام في الساحة الفلسطينية من خلال الدخول في ورشة حوارات موسعة تضم الكل الفلسطيني من أجل التوافق على كل القضايا المشار إليها، أي بمعنى أنه يضع الحوار كآلية لعملية البناء، ومن خلاله الوصول إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. هذه المبادرة مطروحة الآن حقيقة أيضا للحوار والمشاركة العربية من خلال ورشة توقيعات يعني أدرجت بالأمس على مختلف الأوساط السياسية والمختصين والمهتمين في هذا الجانب.
0: نعم، هذا فيما يتعلق بمستجدات الوضع في فلسطين. أيضا الوضع لا يقل توترا في الملف اللبناني، نتحدث عن عمليات توغل كبرى، نسف للمنازل. ما الذي يحدث تحديدا في منطقة تلة علي الطاهر؟
1: نعم، الوضع في لبنان، يعني دعينا نؤكد نقطة أساسية، أن جزء من التصعيد الصهيوني في فلسطين لا ينفصل عن عملية التصعيد في لبنان، كون المسألتين تأتيان في مرحلة زمنية مرتبطة بتطور الصراع الداخلي داخل الكيان الصهيوني، وخاصة في ظل أن أغلب استطلاعات الرأي التي تجري داخل الكيان الصهيوني ترجح كفة إيزنكوت على كفة حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو وتحالفاته. في ظل هذا الوضع يصبح عملية التصعيد هي آلية لمحاولة حشد ناخبين خلف التحالف الصهيوني القائم الآن. في هذا السياق، إذا نظرنا للساحة اللبنانية وبالرغم من الاتفاق أو التوافق الذي تم بين الكيان والحكومة اللبنانية برعاية أمريكية، وبالرغم مما في هذا التوافق من غبن للشعب اللبناني وللمقاومة اللبنانية، نلاحظ أن الكيان الصهيوني قد واصل عملية الاعتداء والتصعيد في الساحة اللبنانية. هذه العملية لم تعد تقتصر فقط على القصف من بعيد أو القصف بالطيران المسير، وإنما نزلت على الأرض من خلال عملية تدمير ممنهجة طالت حتى هذه اللحظة حوالي 400 قرية لبنانية. وفي هذا السياق تم تدمير أيضا قلعة علي الطاهر، باعتبار الكيان الصهيوني ينظر إليها كموقع طبيعي يسمح بحشد قوات للمقاومة اللبنانية في سياق الدفاع عن الجنوب اللبناني. هذا جانب. الجانب الآخر بالنسبة للملف اللبناني، علينا أن نضع في الاعتبار أن الكيان الصهيوني ينظر إلى لبنان من 3 زوايا. أولا، هو يريد اتفاق تطبيع مع الدولة اللبنانية، وثانيا عينه على ميات الليطاني كآلية حل لمشكلة المياه داخل فلسطين المحتلة، وثالثا يريد أن ينهي موضوع المقاومة الفلسطينية المقاومة اللبنانية في الجنوب اللبناني. هذه هي الأهداف التي يسعى الكيان الصهيوني إلى تحقيقها، ومن خلال إدارة العملية للوصول إلى هذه الأهداف عبر عملية التصعيد يحاول أن يحشد قاعدة انتخابية تصوت إلى صالح الائتلاف الصهيوني الحاكم.
0: نعم، هل من أجل ذلك تم إرجاء المفاوضات التي كانت مزمعة إلى شهر أكتوبر القادم، ربما لمربح مزيد من الوقت، ومن أجل أيضا تنفيذ مزيد من السياسات التصعيدية في المنطقة بما وصفت بأنها سياسة الأرض المحروقة؟
1: نعم بالضبط. بالنسبة للمباحثات التي كان مفترض أن تجري في أكتوبر، وتأتي تقريبا يعني في فترة زمنية متقاربة مع موعد الانتخابات التي ستجري في الكيان الصهيوني، وبالتالي الكيان الصهيوني إذا دخل هذه المفاوضات الآن عينه على مسألة أساسية، إما أن ينتزع ورقة استسلام كامل من قبل لبنان أو يستمر في التصعيد. ورقة الاستسلام الكامل من قبل لبنان يبدو أنها باتت صعبة، خاصة أن أغلب الأوساط اللبنانية ومن خلال اختبار مسار الوقائع على الأرض خلال الفترة الماضية تأكد لديهم أن الكيان الصهيوني يقوم بعملية ضغط وابتزاز متواصلة. هذه العملية عززت الموقف الرافض لعملية يعني إيجاد أي علاقة مع الكيان الصهيوني. في ظل هذا الوضع يصبح الموضوع بالنسبة للكيان الصهيوني هو المضي في عملية التصعيد والتدمير بأشكال مختلفة تأخذ الطابع يعني كما أشرنا القصف والتدمير الممنهج الذي يجري على الأرض في الجنوب اللبناني، والذي ترتب عليه ليس فقط تدمير المنازل وإنما أيضا عملية تهجير من الجنوب اللبناني إلى داخل لبنان.
0: نعم، نختم بالملف الإيراني، التصعيد العسكري بالتوازي، هل هناك مفاوضات في الأفق؟ الرئيس الأمريكي يلوح بقرب الانتهاء من الحرب مع إيران، يعني ما الحقيقة في كل هذه المعطيات؟
1: يعني حقيقة بالنسبة إلى ملف المواجهة الأمريكية الإيرانية وموضوع مضيق هرمز، يبدو أن الأمور تمضي باتجاه الاستمرار في عملية التصعيد. وهنا عندما نقول التصعيد قد يأخذ مستويين، إما التصعيد العسكري من جانب وإما التصعيد السياسي من جانب آخر. بالنسبة للرئيس الأمريكي وحديثه عن قرب الخروج من الملف الإيراني وربطه بموعد الانتخابات الجزئية أو المرحلة الثانية من الانتخابات الجزئية في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يطرح ذلك ويرفقه أيضا بأطروحة أخرى، وهي الوصول في صيغة النفط الإيراني إلى مستوى ما تم في فنزويلا، بمعنى أنه يريد أن يخرج من الحرب ولكن بالحصول على ورقة استسلام من قبل الحكومة الإيرانية. هذا جانب. الجانب الآخر هو يطرح ذلك ويحاول من خلال هذا الطرح تعزيز أو تحريك بعض المواقف داخل الحكومة الإيرانية، في تصوره أنه من خلال هذا الطرح يمكن أن يخلق تناقضات داخل الدولة الإيرانية. هذا هي خلفية طرح الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن إذا وضعنا في الاعتبار تطور الأوضاع في منطقة الخليج العربي وتقدم أنصار الله الآن باتجاه باب المندب، إذن أصبحت الموضوع الأساسي في ورقة الأمن القومي الأمريكية التي كثيرا ما أشرنا إليها، تلك الورقة الصادرة في 4 ديسمبر 2025، وفي النقطة المتعلقة بالممرات المائية، أصبح الموضوع هنا يعني يرتبط بعملية أساسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أي أن المنطقة برمتها، منطقة مضيق هرمز، منطقة باب المندب، منطقة البحر الأحمر وصولا إلى قناة السويس، تصبح في قلب الأزمة المطروحة حتى هذه اللحظة. على أي حال، كل ما يطرح حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قضايا سياسية واضحة ومحددة يمكن الاتفاق عليها أو يمكن بالنسبة للحكومة الإيرانية أن توافق عليها. لذلك الملف مفتوح على التصعيد من جانب، وضمن إطار هذا الانفتاح تتم المناورة السياسية بالتلويح، لحظة بورقة التفاوض، لحظة بورقة الاستعداد للخروج، ولحظة أيضا بالورقة العسكرية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللازريعي، الباحث والكاتب الفلسطيني، على هذه القراءات وتحليل للمحاور اللي اخترناها اليوم لتتضمن أبرز المستجدات في العالم. إن شاء الله في لقاء قريب ديما على موجتنا، موجة إذاعة الكافة.

0: أهلا وسهلا بكم استوديو نيس، متواصل معكم على موجات إذاعة الكيف. نذكركم إن شاء الله بشتيبة ومعنا محطة من زيارة وزير التكوين المهني والتشغيل اليوم، اللي يعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال عدد من زيارة الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني. زميلتنا نيلة البريني باش تكون في العمل الصحفي، وزميلنا علي اليونسي أيضا يقدم لكم جملة من الفيديوهات والصور تابعوها معنا على صفحتنا الرسمية لإذاعة الكيف راديو كيف. في الأثناء احنا مواصلين متابعتنا وحديثنا الآن باش يكون على الجمعية التونسية للريادة في التربية والثقافة والعلوم. حضر معنا رئيسة الجمعية سيدة هادية الريحي. مرحبا مدام هادية، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، نصبح الورد وصل الياسمين وسهلا الضحى وصبح الكل وصل الناس الكل في الكيف.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: دي يعني محبة خاصة الكيف، حيث انطلقت تجربة تدريسية في ولاية الكيف بالتحديد في السرس.
0: مرحبا،
1: مليانة بالذكريات الجميلة.
0: تحية كبيرة ليهم اليوم، تحية كبيرة لكل الناس اللي تعرفهم في السرس واللي درستهم أكيد، وزملائك وكل الإطارات التربوية اللي كانوا رفقاء ليك خلال المسيرة التربوية كي كنت بحثينا في ولاية الكيف. شتحثوا توا شوية على جديد الجمعية هذية اللي مازالت ناشئة، ولكن يعني منذ النشأة برشا أنشطة قمت بها، برشا برامج، والآن وصلنا مع الملتقى الرابع للريادة بين الولايات. شنو نجمو نعملو من تفاصيل على هذا الملتقى؟
1: شكرا جزيلا لإذاعة الكيف على متابعتها لكل أنشطة يعني المعلمين وكل ما يتعلق بالمعلم والتمكين الرقمي والجمعيات في أنشطتها. بالنسبة لنا طبعا الملتقى الرابع للريادة هو بين الولايات، اسم على مسمى. إذن من مكان واحد نجمع فيه كل المربين إلى التنقل. الآن الجمعية نفسها تتنقل إن شاء الله إلى كل المعلمين والمدرسين عموما في كل ولايات الجمهورية طبعا، وينطلق الملتقى الرابع للريادة اللي هو الحقيقة عنده عديد الدوافع. أولا الطلب، ماهوش يعني بقرار هكذا من الجمعية، ولكن بطلب المكثف من معلمين ومدرسين في كامل جهات الجمهورية. إذن وحسب فارمز أرسلناه، وتقريبا هناك عديد الولايات تقريبا العدد جاهز لنتنقل لهم لنقوم بالتدريبات والحمد لله. إذا قررت الانتقال لهؤلاء في كافة ولايات الجمهورية إن شاء الله، مش فقط للتعارف بل للتعاون، مش فقط لتبادل الأفكار بل نصنع مبادرات مع بعضنا، ومن المبادرات طبعا نترك الأثر الجميل بحول الله. يعني احنا مش نقل مدربين ومشرفين على الجمعية إلى الولايات حسب الترتيب طبعا حسب الطلب، ولكن إن شاء الله باش نحاولوا نكونوا في كل الولايات. ويمكن شيء جميل أنه بالنسبة لي ولاية الكيف سنكون في عطلة أكتوبر إن شاء الله من بين الولايات، والعدد تقريبا جميل جدا يعني من أكبر المسجلين في هذه الملتقيات ولاية الكيف إن شاء الله نكونوا فيها. ولما لا في عطلة الربيع إن شاء الله يكون ملتقى ثلاثة أيام في ولاية الكيف لي يكون مع مهرجان الربيع في الكيف.
0: إن شاء الله بقدرة ربي تتحقق المواعيد هذه. الولايات الشمال الغربي الأخرين زادة باش تشملهم هذا الملتقى، وإلا ما زالوا في البرنامج؟ نتحدث على بيجا، سليانة وجندوبة أيضا.
1: هي أيضا جانا الطلب من ولاية سليانة، وتقريبا العدد جاهز ونقل في أكتوبر أيضا للتدريب. جاتنا مطالب أيضا من ولاية جابس، من بصفاقس، من عديد الولايات تقريبا. بالترتيب سيكون حضورنا في هذه الولايات وتأمين الجمعية، وأيضا مدربين من تونس يعني أكفاء في مستوى. هذا الطلب الهام جدا بالنسبة لنا حتى نلتقي مع بعض كمدربين ومتدربين لنصل إلى أهدافنا من خلال هذا الملتقى.
0: شنو الحاجات اللي باش تركزوا عليها، المحاور اللي باش تدربوا عليها المربين خلال هذا الملتقى الرابع؟
1: طبعا باش يكون التدريب مثل ما قلنا دوما نعتمد على حاجيات المدرس، وأن العالم يتغير والمربي أيضا أصبح في بيئة تعليمية تتغير بسرعة وانت ترافع، والتمكين الرقمي مش فقط استعمال الهاتف والحاسوب، بل أيضا أننا عندنا مهارة، عندنا معرفة بالاستغلال الجيد لهذه الأدوات في خدمة التعليم. هنا نحكي طبعا على أدوات الذكاء الاصطناعي، المنصات الرقمية، إنشاء المحتوى التفاعلي، التقويم الرقمي، تصميم أنشطة تراعي اختلاف قدرات المتعلمين. يعني عنا في بعض التلامذة في بعض المدارس تلامذة عندهم صعوبات تعلم، التلامذة يعني ذوي صعوبات، إذا هذوما أيضا عندهم نوع من الدروس والألعاب اللي خاصة بهم اللي تتمكن من الاندماج بسهولة مع البقية إن شاء الله.
0: الأهمية لهنا اللي تكمن في أنه المربي يكون متمكن من هذه المهارات، شنو باش تضيف له، وخاصة زيدة شنو المهم في تجديد الممارسات التربوية بالنسبة للمربي وين ما كان. نتحدثوا لهنا على مدرسة في الريف، نتحدثوا على مدرسة في المدينة، المدرسة وين ما كانت موجودة، المؤسسة التربوية لابد من أنه تكون فما ممارسات جديدة، باعتبار أنه وليداتنا زيدة ما شاء الله عليهم يعني متمكنين جيدا، ضروري أنه المربين زيدة يكونوا على نفس المستوى أو أعلى بطبيعة الحال باش ينجموا يواكبوا هذا التسرع اللي كنت تحكي عليه في تطور المعطيات الرقمية في كل العالم.
1: هو طبعا لن نقول أن التقنية والذكاء الاصطناعي باش يعوض المعلم، المربي لا يعوض، بالعكس، ولكن الأقرب للمقصود أحنا بالنسبة لنا التقنية أداة والذكاء الاصطناعي أداة، ولكن المربي هو صاحب الرؤية، هو صاحب القيم وهو صاحب القرار التربوي. إذن المطلوب مش أن نجعل بديل للمدرس، بل باش نساعد المدرس أنه يتمكن من تقنيات ومهارات يستثمرها في الجهد والوقت، وأيضا حتى يكون الدرس مختلف ويقع دمج التلميذ بطريقة سلسة، خاصة كما قلتي يعني أنه التلامذة تبارك الرحمن متمكنين جدا من التقنيات الحديثة من الذكاء الاصطناعي، فنستغل هذا لتمكينهم منه في النجاح المدرسي والنجاح التربوي والنجاح على مستوى النوادي واستغلال جيد للتكنولوجيا وتوجيه أيضا من خبير، لأنه ما نجمش أنا نواجه تلميذ إذا كان أنا ما نعرفش محتوى التطبيقات، ما نعرفش استعمال التطبيقات، إذا لا أستطيع أن أعطي شيء لم أتمكن منه. هذا هو الهدف نتاعنا، تمكين المعلم يجعله قادر على الإحاطة بكل معطيات استعمال التكنولوجيا في التعليم وتحديد الجوانب الإيجابية، وأيضا التنبيه لمخاطر الاستعمال السيء للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وهذه الأدوات.
0: في هذا الجانب أنتم يعني وصلتوا للملتقى الرابع، سبقته ملتقيات أخرى، مشاغل المربين شنوما، شنوما الحاجات اللي يحبوا يوصلوكم يقولوكم رانا عنا إشكال في هذا الجانب أو هذا الجانب الآخر؟
1: والحقيقة يمكن أهم حاجة بعد ثلاثة ملتقيات والحمد لله يعني حضور كبير، اكتشفنا انه اللي معانا فعلا لديهم اشكال في فهم التكنولوجيا، انه فعلا بالنسبه له عالم غريب. يعني مجموعه كبيره من المتدربين معانا بالفعل اكتشفنا انه يلزمك تنطلق معاهم من البدايه، وهذا اللي خلينا ننطلقوا في التدريبات عبر الجهات، واكثر حتى في التدريبات باش نقسم الى مستوى اول ومستوى ثاني، لانه اصبح لدينا مجموعة الآن مواظبة معنا لديها مستوى محترم، وهناك مجموعة ستبدأ معهم. طبعا لم نضيع وقت المتميز على حساب المبتدئ، إذن تدريباتنا فيها تكوين للجدد يعني في هذا المجال، وهناك التكوين في مستوى اللي عندهم الخبرة وتمكنوا من بعض المهارات معنا في المنطقة الأول والثاني والثالث، لذلك يعني باش نعطيه لكل ذي حق حقه، وأيضا حتى لا يكون المبتدئ يعني خارج الإطار، وحتى لا يشعر أيضا المتميز بأنه يضيع وقته في انتظار من بدأ معه من الصفر. هكذا نعطي لكل ذي حق حقه، وأيضا نلاحظ أن هناك مستوى وصل إليه متدربي الجمعية، ويمكن أن نتقدم أكثر وننتظر منهم أن يكونوا معنا مدربين، وإن شاء الله هذا اللي بيحصل. هناك بعض المتدربين إن شاء الله نحضروا فيه يكونوا مدربين جمعية قريبا.
0: هل أنه السن تحكم شوية بالنسبة للمربين؟ هل أنه فما مربين مثلا يوصلوا لأعمار معينة يستصعبوا شوية هذه المهارات، هذه الأدوات الجديدة، يعتبروها هكا مازال الدخيلة شوية ما يقتنعوش بها، وإلا لي يعني السن ما هوش شرط وما هوش حكم، يعني نجم المربي في أي وقت نجم يلتحق بهذا المجال؟
1: أنا التحقت بهذا المجال منذ أكثر من 10 سنوات والآن أنا متقاعدة، يعني تقاعد مبكر، ولكن الحمد لله أجدني متابعة يومية لهذه التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، وأعمل على صفحتي لأن أنشر يعني كل ما أستطيع أن أعلمه لكل معلم في تونس والوطن العربي والعالم من خلال ما تعلمته بطريقة سلسة جميلة، من خلال فيديوهات توعوية تعليمية، من خلال منشورات أيضا وبطاقات أستعمل فيها الذكاء الاصطناعي لأنشر ما تعلمته، وحتى أترك الأثر الجميل، وحتى لا تقف المعلومة عندي. دائما رأوا في التعليم أكثر مجال يجب أن تتقاسم مع الغير، وما تفيد بغيرك يفيد الجميع. يعني أنا كنتون وأعطي كل ما أعرف للمتكون، هو باش يرجع بالفايدة على تلامذته، باش يرجع بالفايدة على التلميذ، وهو أيضا باش يعاود لأسرته، وهكذا. يعني جميل جدا هذا التواصل من انطلاق من المدرب إلى المتدرب إلى المتعلم إلى العائلة، وفي النهاية يكون هذا في صالح الوطن الجميل اللي هو تونس، اللي يستحق منا كل هذا لأنه أعطانا الكثير والحمد لله. وبفضل تواجدنا في تونس وصلنا إلى هذه المرحلة

0: طبيعي جدا ان التوجه متاعنا لبعض، وضعنا بعض الولايات التي يعني كان فيها موجود، ولكن الان ان شاء الله قريبا باش ننشر الخريطه الجديده لكل الولايات التي قدمت. كما قلت سليانه مثلا العدد جاهز تقريبا، ولايه جابس ايضا والمدرب جاهز، وكل هذا يعني احنا خططنا لولايه اريانا، كل الولايات تقريبا، وعملنا فارمز موجود على اعلاناتنا لمن يريد، وتركنا المجال لكل معلم ان يختار الولايه الاقرب اليه، يعني حتى من كل الحدود من التعلم باقل المصاريف واقرب السبل، وحتى نتحرك اليه كما قلنا يعني غير انه ندمج الجميع، الشباب والمدرسين والجدد واصحاب الخبره كما قلنا له خبره في التعليم، ايضا نعود اليه في الجانب البيداغوجي، الكل يتكامل يعني والتكامل بين من له خبره قديمه في التعليم واسلوب وانشاء الجدادات، نستعمل نفس الجدادات بالمكان الاصطناعي فتعطينا اشياء يعني رائعه جدا، فنمزج بين الخبره والمواكبه للعصر يكون العمل رائع جدا يعني.
1: هي المحطة الأولى إن شاء الله تكون في بنزرت نهار 20 سبتمبر، وثم تعقبها بقية المواعيد، ونستنيكم إن شاء الله في شهر أكتوبر في الكيف
0: إن شاء الله في كل الولايات، رحبوا بالجميع، وإن شاء الله سنكون في مساندة كل مربي في هذا الوطن في كل مكان، والتواصل معنا مفتوح للجميع كمتدربين ومدربين، لما لا، وتواصلوا معنا الفترة الأخيرة عديد المدربين من تونس الأكفاء جدا للانتماء إلينا في تدريباتنا، وهذا فعلا ما خلينا ننطلق في هذه التجربة بأسلوب جيد ونعمم أكثر، لأن عدد المدربين أصبح أكبر، وأقولها نحن فخورين بكل من انضم إلينا من مدربي تونس ومن الحجم الكبير، وأنا فخورة فيهم كلهم باسمه ولقبه إن شاء الله عبر الولايات، تتراو الأسماء وتتراو مدى أهمية أن نذهب إلى المعلم، لأني أنا مثلا كنت في عديد الولايات وكنت أشعر بهذا النقص، يعني بعيد عن العاصمة لا يتعلم، بعيد عن الأماكن المعروفة لا يتعلم، لا، سنمر إلى مرحلة أن نذهب إلى المعلم في كل الولايات بنفس الحق، شمال في الوسط وفي الجنوب، إضافة إلى الملتقيات في العطل الكبيرة تكون ملتقيات بثلاث أيام، ولكن بين الجهات تكون دائما في عطلة أكتوبر وفي بداية سبتمبر إن شاء الله.
1: نعم، الآن هو عمر الجمعية تقريبا 9 أشهر هكية، شنو بالنسبة لكم، هل أنتم راضين على الأنشطة، على التفاعل، على التجاوب، خاصة أنه يعني حظيتوا باهتمام كبير بحكم المواضيع وحكم الجدية وأيضا وكثرة الأنشطة اللي أنتم ناشطين من اللي بدت منطلقة الجمعية، معناها ما يبدأ نشاط يوفى نشاط، معناها هذا أمر مهم جدا في استمرارية الجمعية، هل أنتم مقتنعين وراضين إلى حد الآن بما قمتوا به؟
0: احنا راهو الحمد لله يعني مجموعه جيده نتعاون بعضنا، يعني جسد واحد، ليس هناك رئيس جمعيه واعضاء، الكل يعني المجموعه المؤسسه هي التي ينبثق منها القرار، وقراراتنا مدروسه، ودوما كنا ننطلق الى ملتقى فنحضر الملتقى الموالي، ودائما يعني هناك استشراف للمستقبل، نحن راضون عما قدمنا، ولكن دائما طموحنا أكبر في أن نوصل إلى كل مدرسة، والآن إن شاء الله أيضا سنمر إلى النوادي ومحاملة إدماج النوادي في الروبوتيك وذكاء الاصطناعي إن شاء الله بمعيد خبراء في هذا المجال أيضا، وباش نشارك إن شاء الله في المسابقات الوطنية والعالمية من خلال دمج التلميذ في البرمجة وبأسلوب تدريبي جيد مع خبراء في المجال، لكل مجال خبراء طبعا، وهذا ربما ما مكننا أن نأخذ هذا النجاح الأقول اللي فرحنا، ولكن ليس إلا بداية، والأفضل إن شاء الله هو القادم بحول الله، وكل نجاح يدفع أن تكون مسؤوليتنا أكبر ويكون برنامجنا أفضل إن شاء الله، والعودة دوما إلى نقد الذات، يعني احنا نشوف النجاحات و نقاط القوة نقاط الضعف ونعمل على تدارك نقاط الضعف، ونعمل أيضا على دعم نقاط القوة إن شاء الله، وهذا ربما ما يفسر هذا النجاح، وكما قلت في آخر ملتقى والحمد لله انضموا إلينا عديد المدربين وهم طلبوا الانضمام، وهذا فخر لنا أن نراو فينا كجمعية ربما بالنسبة لهم مصدر للنجاح وقيمة مضافة.

0: بالنسبة لهم كمدربين، مع أنهم فعلا يعني من أفضل ما لدينا من مدربي تونس والوطن العربي.
1: إن شاء الله نستنيكم في الكيف وكونوا على موعد إن شاء الله لتمرير المعلومة فيما يتعلق بهذا المجال المهم وهذا الملتقى الرابع للريادة بين الولادات. شكرا جزيلا لك سيدة هدية الرياحي.
0: الأمين المال الأستاذة ألفة بالكيفي، ومعنا العضوة أيضا نورزيد الحناشي، وإن شاء الله
1: تحية كبيرة ليهم
0: باش نحضروا إن شاء الله عمل جيد وراقي في الكيف كما قلت، وعلى ذوقه هو إن شاء الله وعلى حسب التفاعل إن شاء الله، لما لا يفتكوا إذا ملتقى ديسمبر يكون عندهم ملتقى عطلة الربيع يكون في جمال وروعة الكيف، لما لا يلتقي جمال الطبيعة مع جمال العطاء مع عطاء بلا حدود من جمعية الريادة إن شاء الله.
1: إن شاء الله دعوة كبيرة ليهم باش يشاركوا بكثافة ويسجلوا إن شاء الله. مرحبا بكم ديما في تونس في الشمال الغربي وتحديدا في الكيف. شكرا جزيلا لك سيدة هدية الرياحي.
0: لحد الآن سجل عدد جيد يعني خلينا نشكرهم فعلا لحد الآن الحمد لله. بالنسبة للكيف العدد جيد بالنسبة ريبات اكتوبر ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه سيده هدية الرياحي رئيسه الجمعيه التونسيه للرياده في التربيه والثقافه والعلوم. وكانت هذه فكره على اهداف الملتقى الرابع للرياده بين الولايات اللي بتكون عنده برشا محطات من بينها مجموعه من الولايات في الشمال الغربي. الانطلاق ان شاء الله تكون 20 سبتمبر في بنزرت، ومن بعد بتبيعه يكملوا الجوله نتاعهم، وهدفهم هو تحقيق هذه الممارسه التربويه الرقميه المبتكره وتمكين المربين في مختلف جهات تونس في هذا المجال. 9:52 دقيقه على موجتنا، مازلنا معكم في استوديو نيس ومازالت متابعتنا وتغطيتنا المباشره متواصلة.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
3: العاشرة صباحا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض المجهز لأهم الأنباء. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوت بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالجهة. ينظم ديوان الحبوب بمدينة العلوم بتونس اليوم الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر، ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط للزراعات الكبرى، إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب للصابة من قبل ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. برمجة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانا زراعة 155 ألف هكتار من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الجديد، فيما حددت حصة الجهة من البذور الممتازة ب 63700 قنطار، إضافة إلى وضع كميات من الأسمدة على ذمة الفلاحين. تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربية الدورة الأولى لمعرض أفريكا فيرست إكسبو، وذلك من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل بقصر المعارض بالكرم. ويأتي تنظيم هذه الدورة بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد الأفريقي للمستهلك، ويمثل هذا الحدث الاقتصادي فرصة للقاء المشترين والمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات والهياكل المهنية والمنظمات الأفريقية والدولية، واستكشاف فرص الشراكة والتصدير وتطوير العلاقات التجارية. ارتفعت حصيلة الضحايا الذين تم انتشالهم من تحت ركن بناية سكنية انهارت أمس في مدينة غزة إلى 21 شهيدا، من بينهم أطفال ونساء ومسنون، كما استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس جراء تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نهاية المجاز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

واصلين معكم في الجزء الثاني من استوديو الناس. في هذا الجزء باش تابعوا معنا مواكبة للأيام، اليوم العالمي لسلامة المريض اللي باش تكون فيها زوز أيام، اليوم وغدوة. خاصة غدوة هو يوم مفتوح للمواطنين لتقصي عدد من الأمراض. إن شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية ضيفنا مباشرة من مدرسة علوم التمريض بجندوبة، كل من المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية سي رياض دغفوس، وأيضا إن شاء الله تكون حاضرة معنا الأستاذة الجامعية سيدة سيهم عيدلي، وهي أستاذة في كلية الطب في تونس، وأيضا رئيسة قسم جمع وتحليل الأعراض الجانبية للأدوية بالمركز الوطني لليقظة الدوائية. أيضا مش ناخذ معنا اليوم خلال هذه المساحة مواكبة لمحطات زيارة وزير التكوين المهني والتشغيلي لولاية الكاف اللي افتتح من خلال هذه المحطات سير السنة التكوينية الجديدة في عدد من المؤسسات للتكوين. بعد شوية تكون حاضرة معايا زميلتي نيلة لبريني تقدم لنا التفاصيل فيما يتعلق بتصريح سيد الوزير، وأيضا جملة المحطات الزيارة اللي قام بها اليوم إلى عدد من المصالح الجهوية للتشغيل والتكوين المهني. كان حاضر في المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية فضاء المبادرة بالكيف، وأيضا باش يكون فما يوم إعلامي لفائدة المؤسسات في إطار برنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. إن شاء الله بعد شوية بعد النغم هذية نأخذ لكم كل التفاصيل فيما يتعلق بهذه الزيارة.

0: العشرة وعشرة دقائق على موشيتنا. أهلا وسهلا بكم. نمشي مباشرة لزميلتنا نيلة البريني اللي هي اليوم في تغطية مباشرة لزيارة وزير التكوين المهني والتشغيل إلى ولاية الكيف. نتعرف على تفاصيلها معك نيلة. أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك ضحى. نعم كما كنت تحكي السيد وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم حاضر معنا في الكيف رياض شود لافتتاح معناها يشرف على افتتاح السنة التكوينية الجديدة 2026-2027. والبرنامج كان يتضمن معناها عدة زيارات لعدة منشآت معناها تكوينية مثل المركز القطاعي للتكوين في المعدات الفلاحية بالكاف، كذلك فضاء المبادرة بالكاف، ومكتب التشغيل والعمل المستقل بالكاف زادة باش يواكب فيه معناها فعاليات حلقة تكوينية في المهارات الحياتية، وكذلك باش يؤدي زيارة للإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني في الكاف. جديد ضحى يمكن أثناء معناها كان ثم ولأول مرة معناها في انطلاق سنة تكوينية جديدة يتم معناها إطلاق 6 اختصاصات جديدة في التكوين المهني و6 اختصاصات جديدة مواكبة لسوق الشغل ومواكبة للحياة معناها التكوينية للراغبين معناها في التكوين، من بينهم الذكاء معناها الاختصاص في الذكاء الاصطناعي. وكانت أول معناها وحدة مخبرية هي في ولاية الكاف اللي تم تدشينها اليوم، معناها أول اختصاص باش يكون في ولاية الكاف. هما 5 اختصاصات في 5 ولايات. الانطلاقة كانت في معناها كان شرف معناها للولاية الكاف أنها تنطلق أول وحدة المخبر الذكاء الاصطناعي بولاية الكاف. كذلك ثم اختصاصات جديدة أخرى كما منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، ثم زاد اختصاص مرافق الحياة، ثم مخابز، ومعناها عدة اختصاصات الحقيقة ضحى. وكبنا اليوم معناها في خلال تصريح وزير التشغيل رياض شود أكد اللي الاختصاصات هذه وعلى أهميتها خاصة للمتكون واللي باش تتم معناها انطلاقها من ولاية الكاف وتتعمم في ولايات أخرى. وما زالت ضحى الزيارة متواصلة على خاطر باش يتم زادة زيارة مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني وكذلك بسرس، معناها عنده زيارات متنوعة باش يتم خلالها اليوم معناها على مدار كامل اليوم. يقوم بها وزيرة التشغيل والتكوين المهني رياض شو.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة نيلة. بتبيع التفاصيل تلقاوها بعد شوية في نشرة ماضي ساعة، تلقاو كل تفاصيل هذه الزيارة اللي أديها وزير التكوين المهني والتشغيل إلى ولاية الكيف. شكرا جزيلا نيلة البريني زميلتنا من قسم الأخبار إذاعة الكيف بتبيع بفريقها الصحفي. ما زالت في تغطية مباشرة لهذه الزيارة، بعد شوية زيادة تشوفوا صور والفيديوهات على صفحتنا الرسمية لإذاعة الكيف راديو كيف. احنا زيدا كيف كيف في استوديو نيس، متابعتنا مازالت متواصلة. بعد شوية ان شاء الله نكونوا في مدرسة علوم التمريض في جندوبة اللي تفتح اليوم بابها لنهارين مفتوحين، وخاصة يوم غدوة اللي هو للمرضى ولا الناس اللي تحب تتقصى على الامراض السارية، يوم بكامل باش يكون مفتوح. ناخذوا تفاصيل الكل بعد شوية.
2: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.

0: الكاف.
1: اهلا وسهلا بكم. اذا كما حكيت بكري توا باش نتوجه مباشره الى جندوبه في مواكبه مباشره للايام اللي يقع تنظيمها بمناسبه اليوم العالمي لسلامه المرضى 2026. نتعرفوا على الهدف والشعار وكل التفاصيل. حاضر معنا المدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه دكتور رياض غفوس. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا بك.
2: بخير، مرحبا ومرحبا بكل مستمعين الشمال الغرب.
1: أهلا وسهلا بك. من الجانب الآخر أيضا تحضر معنا الأستاذة الجامعية في كلية الطب بتونس سيدة سهام عيدلي، وأيضا رئيسة قسم جمع وتحليل الأعراض الجانبية للأدوية بالمركز الوطني لليقظة الدوائية. أهلا وسهلا ومرحبا مدام سهام.
3: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالمستمعين وشكرا على الاستضافة. شكرا،
1: أهلا وسهلا بكم. إذن الانطلاقة معك دكتور رياض، نتعرفوا على هذه الأيام اللي اخترتوا تعملوها في جندوبة في مدرسة علوم التمريض يومي 17 و 18 سبتمبر 2026 بمناسبة هذا اليوم العالمي لسلامة المرضى.
2: صحيح، هو نعرف للمنظمة العالمية للصحة تحتفل كل عام نهار 17 باليوم العالمي لسلامة المرضى. وسنا اختاروا الشعار رعاية آمنة للأمراض غير السارية. هو الهدف من اليوم هذايا هو معناها من النطاق العالمي رفع مستوى الوعي في العالم لسلامة المرضى، وزاد الدعوة للتضامن والعمل الموحد من جانب جميع البلدان والشركاء. وهذا الحد من باش نحد شويه من الاضرار اللي تجي للمرضى. دونك احنا في الموضوع هذايا اخترنا سنه مش نعمله اليوم هذايا في جندوبه على نهارين يومي 17 و 18 سبتمبر. وهذايا بالشراكه مع المنظمه العالميه للصحه بالطبيعه، مع كليه الطب بتونس، الاداره الجهويه للصحه بجندوبه، ومع مدرسة العلوم التمريض بجندوبة، وزاد العمادة الجهوية للصيدلة بالشمال الغربي الأساسي غسان القتل. هذه دونك ومعانا زاد دعم صار من مخابر وطنية ودولية مع مخابر مديس وروش. هذا معناه ما كنا مش نعملوا التظاهرة هذه اللي هي تسمى تظاهرة علمية وتحسيسية. تحسيسية باش نحاولوا معناها نعملوا تحسيس شويه اللي يخدموا في الصحه الكل، وزاد للمرضى مش نقسموا على نهارين. النهار الاولاني توم بعد نفسر لكم تو دكتور العيد اللي تفسر لك، عندنا النهار الاولاني تو بديناه احنا تو في المدرسه مدرسة العلوم التمريض، وتو قاعدين معناها صباح كامل، وغدوة إن شاء الله معناها مع مباشرة مع المواد.
1: ناخذ الأنشطة إذن والبرنامج بالنسبة للنهايرين هذوما معاك مدام سهام.
3: شكرا. البرنامج هو كما قال دكتور دغفوس على نهارين، يوم 17 سبتمبر 2026، اليوم اللي بدا انطلقت اليوم هذا في تكوين لمهني الصحة اللي موجودين معنا في ليكول دو سانتي ديزانفيرميير نتاع جندوبه. ويخص هذا واليوم هذا دونك هو عن لتعزيز كفاءات الاطار الطبي والصيادله والاطار الشبه الطبي. والبرنامج كما قلت لكم سري، فيه جلسات علميه تركز على دور اليقظه الدوائيه في الوقايه من المخاطر العلاجيه والادويه اللي يقدموها الأطباء بالمركز الوطني لليقظة الدوائية، وعنا زملاء أخرين من اختصاص التغذية، من اختصاص الأمراض السرطانية عافاكم الله، والأمراض السكري والأمراض الدم. فيها دونك الوقاية التغذوية والسريرية من أمراض القلب والشرايين، الأمراض السرطانية، فقر الدم، والاعتلالات الهيموغلوبينية الهيموغلوبينوباتي. وكذلك عنا رئيس العمادة متاع الصيادلة باش يقدم، اللي هو معنا مشكور معنا في هذه التظاهرة، باش يقدم دور الصيادلة في تأمين الدواء، وباش يركز على سلسلة وكذلك في الـ في الـ في اليوم هذا اللي موجه كما قلت للمهني الصحة، ثم ورشات تطبيقية حول رصد الأخطار خاصة الإبلاغ عن الأثار الجانبية للأدوية des événements indésirables des médicaments ou les effets indésirables des médicaments ou la طريقة الإبلاغ عليها والمناقشة الحالات السريرية والكلينيكية اللي جاتنا للمركز الوطني لليقظة الدوائية باش ناخذوا منها نموذج ونقدموها ونناقشوها مع الحاضرين. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني هو موجه للمواطن. اليوم الثاني هو يوم الجمعة 18 سبتمبر، دونك غدوة إن شاء الله، هو يوم تحسيسي وتوعوي لعموم المواطنين وباش يتحولوا الأفراد ولا الأطباء بالمركز الوطني لقضاء الدوائية وشركاء متاعهم باش يتقربوا من المواطن، باش يفتح اليوم لفائدة العموم كما قلت في مدرسة العلوم التمريض بجندوبة، وزيدا باش تكون فما خيام قدام المدرسة للتوعية من مخاطر الأمراض غاية السريرية، تشجيع على ثقافة الإبلاغ عن الأثار الجانبية للأدوية، وخاصة زيدا باش توعي المواطن على خطورة لوتوميديكاسيون تداوي الذاتي. ثم زيدا تركيز محطات ميدانية للتقصي، معنا الأطباء من الجهة ومعنا أطباء من كلية الطب في تونس اللي شاركوا في اليوم الأول بيكونوا معنا إن شاء الله في اليوم الثاني. هذا الكل بتقصي الأمراض الغير سريرية باش يكون مطابق للسلوغان تاع اليوم العالمي لسلامة المرضى. وفيه كما قلت محطات فيها قيس ضغط الدم، الاختبارات المرض السكري، وكذلك يكون فما زيدا إحاطات تقديم الإحاطات والتثقيف الصحي حول سلامة المريض، وكذلك فما حصص تحسيسية حول الإسعافات الأولية اللي مشكورين باش يقوموا بها الأعضاء من الإدارة الجهوية للحماية المدنية.
1: نعم.
3: هذا هو البرنامج إن شاء الله.
1: نعم. دكتور رياض، إذن كما قدمت مشكورة سيدة سهام، برنامج اليومين نهار الأوليني باش يكون أكاديمي بامتياز موجه لمهني الصحة، واليوم الثاني هو للمواطن. هذه فرصة على موجات إذاعة الكيف ندعو الناس الكل في جندوبة يستغلوا، لأنه مختلفة برشا، احنا مالفين بقافلة ولا يعني تكون لتقصي الأمراض فقط، ولكن انتم حضرتوا برنامج متكامل وفيه عديد الأنشطة، وخاصة فما برشا محطات للتوعية والتحسين، وهذا مهم جدا.
2: هو توك احنا المغربيين تو يجيو برشا عباد، خاطر نعرفوا اللي التحسيس هذا القيمه نتاعو كبيره برشا، باش الناس تفهم مش معناها اثار جانبيه نتاع الدويه المرض نتاعهم، كيفاش يتعاملوا مع المرض نتاعهم، معناها وكيفاش ياخذوا الدويه حتى ليهم ولا لعائلاتهم، حتى فما برشا ناس كبار ما يجموش يتنقلوا، يجمو يجيو عائلاتهم يجيو ياخذوا بعض المعلومات. احنا مش نقعدوا تو قدوة على ذمتهم الكل، نعطيهم تفسيرات اللي يحبوا عليهم الكل وسؤالاتهم الكل. فما زاد اللي يحب معناها يجي يقيس الدم نتاعه، يقيس السكر، هذاك الكل مجاني قدوة، معناها نكونوا احنا حاضرين لهذا الكل وندعوهم، حتى كان طقس يبدا مش باير او مش نقعدوا لداخل، حضرنا كل شيء. انا تصيما كان طقس باير برا، ولا زاد عنا بالبلايص الداخل في مدرسه العلوم التمريض. وهذا احنا معناه مذابين الناس تجيب كثره، ونختنموا الفرصه هذه معناه ما نفلتوهاش باش نعطيو التشخيص، خاطر نعرفوا احنا الحكايه هذوما نتاع الاثار الجانبيه ونتاع الدويات ما نلقاوهاش في برشا بلايص، معناها حاجة خاصة شوية بالأطباء مختصين في علم الدواء والصيادلة، وماذا بينا يجونا برشا عباد ويختدموا فرصة وجودنا هوني. وإحنا زادا نحب نشكر المعتز الوسلاتي اللي هو حلنا البيبان متاع المدرسة متاعكم في جندوبة وعطانا الإمكانيات الكل، زاد المسؤولين متاع جهة جندوبة اللي حقيقة عاونونا برشا.
1: فرصة ممتازة بالنسبة للعموم باش انهم يستغلوا اي باش يستغلوا هذه هذا اليوم الكامل. هو باش يكون على امتداد اليوم سيدة سهام، باش يكون نهار كامل مفتوح للناس انها تجي بحذاكم.
3: ان شاء الله بشي تميدة من نهار كامل في المدرسة العلوم التمريض بجندوبة.
1: نعم.
3: وغدوة ان شاء الله للعموم كما قلنا.
1: اي نختم اذا بدعوة معك سيدة سهام، شنو شكون الاولوية ربما للناس اللي تحبهم يجيوا يكونوا غدوة حاضرين بكثافة للاستفادة اكثر ما يمكن من المعلومات اللي باش تقدم؟
3: انا عامة الناس وخاصة اللي عندهم أمراض غير كيفاش نقول لي مرضي ترانسميسيبل والغير سيريا، ومرحبا بجميع خاطر باش نزيد نفهموهم نوعيوهم على أهمية التقصي المبكر، أهمية معناها باش عبد يمشي للسبيطار وقت اللي يلزمو، زيد باش يكونوا واعي على الدويات شنو هما الدويات والإسعافات الأولية اللازمة إذا كان فما آثار جانبية مثلا خطيرة. مهم باش يكون يعرف المواطن شنو هو اللي قاعد ياخذ الدويات، وشنو هو زيد أهمية باش يحط اليد في اليد مع أعوان الصحة باش تكمل باش نتفاداو الأعراض الجانبية وباش نتفاداو لي بريجوديس في الباركور دو سانتي نتاع الباتشان.
1: شكرا لك مدام سهيل.
2: هو يزعم
1: تفضل سي دكتور
2: حاجة اللي الدويات الناس الكل تستعمل دويات، فماش حد ما يستعمل دويات، فما حتى اللي ما عندوش أمراض هاو كحة هاو بقريب هاو معناها استعمال الأدوية للناس كل للصغار والكبار، ولهذا احنا اليوم غدوة مفتوح للناس كل، مانيش نسكر ولا حتى حد. عندنا الأولوية بطبيعة الأمراض اللي حكينا عليهم الغير معدية، أما أي عبد يحب عنده سؤالات عنده يحب يثبت حاجة مرحبا بيه،
1: خاصة نحن عندنا المضادات الحيوية معناها دكتور رياض يعني لا. ياسر نفرطوا في استهلاكها وبدون ساعات استشارة الطبيب، وعطاني مرة نبقى ديما نشري فيه، وهذا كله عنده أثاره الجانبية
2: بالضبط. هذاك كل خطر وزيدنا أكثرية الوقت ما ينفعش، معناها عباد تلقى عنده قريب ولا حاجة أمراض فيروسية وياخذ مضاد حيوي اللي ما عنده حتى فعالية، يضيع فلوسه يضيع وقته ويعرض روحه للمخاطر.
1: نعم هذا هو
2: اللي نحبوا نفسروه لهم ونحبوا نوعيهم بالحكايات هذوما.
1: هذا هنا تجي أهمية التحسيس والتوعية باش الناس تفهم اللي راهو الدواء عنده ضرورات ومش الدواء الكل في كل وقت، حتى كنت كل حالة متشابهة ونكونوا كيف نفس، ولكن كل بدن كيفاش، وضروري أنه يقع معناها وصف الدواء من طرف المختص مهني الصحة. شكرا ليك دكتور رياض دغفوس، يعطيك الصحة، وأيضا شكر موصول سيدة سهام عيدلي. إن شاء الله يتعدلكم هذو النهارين هذوما كيما برمجتولهم، إن شاء الله الاستفادة حاصلة بالنسبة للناس اليوم اللي معاكم في هذا اليوم العلمي التكويني اللي انطلق واللي فيه برشا مداخلات ونقاشات تهم مهني الصحة في عديد المواضيع اللي اخترتوها. وأيضا غدوة الدعوة مفتوحة للعموم في جندوبة، محظوظين برشا في مدرسة علوم التمريض، تنجموا تتوجهوا مباشرة باش تشاركوا في هذا اليوم التحسيسي اللي باش يكون على نهار كامل وباش يكون فيه برشا أنشطة، والأنشطة هذه أيضا فيها معاها تقصي مجاني لمرض السكري لضغط الدم، تنجموا تسألوا وتوجهوا تساؤلاتكم زيادة لأطارات الطبية الموجودة من الجهة وأيضا من كلية الطب في تونس، وعديد الشركاء ساهموا في تأمين نهيرين هذوما اللي يجي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى. 10:31 دقيقة على موجاتنا، بعد شوية نبدأ جولتنا مع أخبار الجهات مع زملائنا.

0: أخبارنا الجهوية نبدأها من الكيف، وحاضرة معنا زميلتنا هنا مدفعي لمزيد من التفاصيل. أهلا وسهلا ومرحبا هنا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك ضحى، وصباح النور للناس الكل، تحياتنا لكم الناس الكل. ضحى خليني نبدا معاك بحويجه هكا، معاش برشا سمعوا الخبير هذايا من امس، حاجه تفرح برشا انه تم الاعلان من شركه اسمنت ام الكليل عوده نسق الانتاج فيها بشكل قوي، واللي تاكدوا الشركه فيها انها جاهزه لانتاج الكلانجر بطاقه قصوى، وباش ترفع من نسق الانتاج وبالاعتماد هذايا على مواردها وامكانياتها الذاتية، وما هيش باش تلتجأ للقروض أو المساعدات الخارجية، وهذا مهم برشا أنه تعمل على سواعدها وكفاءتها الموجودة، واللي هما قاموا بالإصلاح للماكينات وعملوا حاجة مزيانة برشا، وهذا يفرح، وأنه ماذا بينا الناس كلها تنتج على المنوال هذايا، باش هكاك ما نبقاوش نستنوا وقتاش شكون باش يعطينا ولا يصلح لنا. الحاجه الثانيه هي يظهر لي وزير التشغيل، الناس كلها في بالها اليوم وزير التشغيل والتكوين المهني اللي يقوم زياره الولايه الكيف، واللي بدا بالتنقل فيها من مركز التكوين والتدريب المهني بالكيف، واللي افتتح فيها التكوينيه، ومنها زار عدة مراكز تكوينية أخرى كما اللي موجودين في السرت والدهماني، وحضر زاد الدورة التكوينية في الدهماني، وكان هو الاختتام بتاع الدورة التكوينية هذية، وين باش يتم تسليم الشهائد للمشاركين في الحلقة التكوينية اللي تهم الذكاء الاصطناعي هذية من بعد إن شاء الله. ثم زيدة اللي نعرفوه بتبيع الناس كلها تعرف أنه ولاية الكيف تضم 5 مراكز تكوين مهني، تم أحداث اختصاصات جديدة في سبتمبر هذية بالتوازي مع أحداث منصة رقمية يتم فيها تسهيل الخدمات الموجهة لطلب التكوين والإطار الإداري، واللي ما أسعفوش الحظ في دورة سبتمبر فانه ثم اكتوبر ونوفمبر ان شاء الله ينجموا يلتحقوا بالمراكز هذه. مع جهه اخرى ضحى انه ثم بعض النواب اللي اعلنوا مقاطعتهم للزياره هذه، منهم زوز نواب دليل موش وياسر القراري، لرفضهم انه تكون زيارات بروتوكوليه، يحبوا على حاجات واجراءات جديده تكون لفائده الولايه. باش نختم معاك حاب خبر هو يهم رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص اللواج. البلاغ هذية كانت هبطت ولاية الكيف، حبيت نرجع له لأنه تم أجل محدد للخبر هذية وللبلاغ هذية باش ما يفوتش الأجل القصوى أمتاعه، باش هكاك اللي باش يقدم مطلب اعتراض ولا عنده أي حاجة يحب يضيفها فإنه ينجم يقدم المطلب هذية. اللي على كل نذكر به المطلب هذية أنه ينجموا يطلعوا من نهار 11 على القائمة النتائج الأولية المتعلقة بدراسة الملفات وترتيب المترشحين المقبولين تفاضليا طبقا هذية للترتيب بطبيعة الجاري العمل بها، وإذا سمى واحد من المترشحين يعني اللي من المترشحين اللي في النتائج الأولية المتعلقة فإنه ينجم يقدم مطلب اعتراض مرفوق بالوثائق والمؤيدات اللي تدعم الرفض متاعه، ويتم إيداعها في مطالب الاعتراض في مكتب الضبط المركزي للولاية في أجل أقصى 25 سبتمبر 2026.
0: يزينا أنا من جويلية
1: مع استخاني
0: لا يزينا، نستنيو في الأمطار عاد اليوم العشية إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله زينا. وبالطبيعة بالنسبة للناس اللي تم رفض مطالبهم من الأول وما همش موجودين في قائمة النتائج هذه الأولية ينجموا بالطبيعة باش يتم إعلامهم قبل الساعة بمراسلات مرة الوصول وعليش تم رفض الأسباب، ينجموا يقدموا اعتراضاتهم بالطبيعة في الأجل ما ننسوش 25 سبتمبر 2026، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وإن شاء الله اللي عنده حاجة ينجم يعاود يتصل بالطبيعة بمركز ولاية الكيف. وهذا هو أبرز الأحداث اللي سايرة في ولاية الكيف، وأكثر حاجة فرحتني هو أنه أسمنت أم الكليل رجعت للنسق العادي متاحة، وإن شاء الله باش تكون أكثر من العادي وباش توفي بمستلزماتها الكل إن شاء الله.
0: شكرا لك، برشا أخبار إيجابية معاك هني اليوم من كيف الجندوبة مع زميلتنا رفقة العبيدي. مرحبا رفقة.
2: أهلا وسهلا بك ضحى، تحية ليك وتحية لكل المستمعين وفريق العمل معك وزملائي المراسلين من ما كانوا. ريكاب لأهم الأحداث على مستوى ولاية جندوبة، باش ننطلق بالحديقة الوطنية بوادي الزين من معتمدية عين رهب اللي انطلقت فيها دورة لفائدة 25 امرأة من متساكني المنطقة والحديقة الوطنية. يندرج النشاط هذا ضمن برنامج تفعيل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الممول من طرف الصندوق العالمي للطبيعة والمنجز من طرف مجمع الحمدية للتنمية بالتبرقة. الدورة هذه في المحور الأول متاعها تهدف إلى تقوية القدرات المعرفية للمرأة بالوسط الريفي حول أسباب وآثار التغيرات المناخية على المرأة بالوسطين الغابي والريفي، والمحور الثاني الممارسات الفلاحية الفضلى والحلول المبنية على الطبيعة للتصدي والتأقلم مع التغيرات المناخية، كيفية الانتقال السلس والمرن لتعافي وممارسة الفلاحة الإيكولوجية. هذا طبعا بإشراف مجمع الحمدية. مهم برشا، وهما سلسلة من الدورات التكوينية الموجهة للنساء يخدموا في المجال الفلاحي في المناطق الريفية. نحكيه اليوم على التغيرات المناخية اللي أثرت معناها دونك كيف نتعامل مع التغيرات المناخية ونحافظ على المردودية متاعنا بطرق علمية وصحيحة. دونك هذا هو الهدف.

0: ينجموا يدخلوا هما على الصفحه الرسميه ديجا للموقع نتاع الاتحاد ويلقوا كل الشروط، شروط انتداب المستوى الدراسي رابعه ثانوي بالنظام الجديد او القديم، شهاده تكوين في الاختصاص، شهاده الكفاءه المهنيه، شهاده الخبره، وهذوما الكل يتحطوا في ملف في مقر النيابه الجهويه اللي هو نهج علي بلهوان عدد 6 جندوبه 8100. اخر اجل لقبول الترشحات يعني هو جاء معناها في الجمعه الجايه ان شاء الله، اخر اجل باش يكون قبول الترشحات، والاختبارات الكتابيه والتطبيقيه باش تجرى يوم 28 سبتمبر 9 نتاع الصباح. دونك اللي ما خدش الدوسي نتاعو نجم يحطه لانه قريبا باش يقع غلق باب الترشح بالنسبه للخطه هذه. الاداره الجهويه للصحه بجندوبه نهار الجمعة 25 سبتمبر ثم يوم تكويني حول المستلزمات الطبية المعقمة ذات الاستعمال الوحيد في الوسط الاستشفائي من التقييم العلمي إلى التصرف الاستراتيجي، باش يكون بفضاء المدرسة العليا لعلوم التمريض بجندوبة 9 نتاع الصباح كما قلنا يوم الجمعة 25 سبتمبر، وطبعا بإشراف من كلية الصيدلة بالمناستير.
1: نعم شكرا لك، يعطيك الصحة زميلتنا رفقة العبيدي، كانت هذه أخبار ولاية جندوبة. نوصل شوية في الحديث عن المرأة وخاصة المرأة الرائدة اللي كانت تحدثت في جانب من الأخبار عليها زميلتي رفقة. الأيام الجهوية رائدات اللي كانت انطلقت يوم أمس بمختلف ولايات الجمهورية وما زالت متواصلة الأيام هذه بشكون حتى نهار 30 سبتمبر. الهدف الكبير هو التعريف ببرنامج رائد ايدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير المشاريع ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. الأيامات هذه بشتكون بشكل متوازي في المراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات، وبشتنتظم أيضا في مركب الطفولة بالكاف الغربية من ولاية الكاف، هذه من ضمن 5 ولايات، وبشتكون فرصة للتفاعل والإجابة عن استفسارات النساء الراغبات في الانتفاع بالبرنامج، وأيضا تقديم الإرشادات لهم لتيسير عملية تسجيلهم في المنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج. نواصلوا مع أخبارنا الجهوية والوجهة الآن نمشي والباجة مع زميلة نيجي الخلولي. مرحبا نيجي.
2: مرحبا بك ضحى ومرحبا بكيف مستمعي إذاعتك.
1: أهلا وسهلا بك. إذا شنو عنا من خبيرات اليوم في ولاية باجة؟
2: شكرا لك ضحى، اكيد احنا في متابعه على وقع العوده المدرسيه. نحكيوا اليوم ضحى على النقل، نعرف النقل المدرسي حاجه اساسيه واكيد محل طلبات لعده مناطق من ولايه بيجا، وين خصت الشركه الجهويه للنقل ببيجا 100 حافله و 144 خط لتامين العوده المدرسيه والجامعيه. هذا كان اكدته الشركه الجهويه للنقل ببيجا بالطبيعة، وين جندت كافة الأسطول نتاعها، خاصة ولا نعرفوا اللي الخطوط نتاعها خطوط نعرفوا خاصة للمناطق الريفية. بالنسبة للطلبة سبعة اللي هما العدد المشتركين في الشركة اللي أكدت عليهم 17600 مشترك، سجلين زيادة سنة بالنسبة 3.5 مقارنة بالسنة الماضية. وإن أكدت شركة في جانب آخر بأنها ما زالت معناها حارسة وما زالت تدرس في توفير نقل منتظم لإنجاح العودة المدرسية والجامعية بالجهة. ذي ضحى بطبيعة بالتزامن مع العودة المدرسية والجامعية، كذلك بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية ببيجا بالتزامن مع العودة المدرسية اللي أكدت أنه معناها وفرت الإطار التربوي وتدرس طلبات اللي هي مش برشا معناها طلبات قليلة اللي معناها في بجدل نقص في الإطار التربوي، وقاعدة تدرس خاصة أنه بالنسبة للعودة الجامعية معناها كانت بصفة مبكرة حضرت الشركة وكانت حضرت معناها التجهيزات والمعدات اللازمة لأكثر من 1000 طاولة، وهذه معناها تجهيزات جديدة ضحى، وكانت معناها كانت التجهيزات هذه أمنتها في بل العودة المدرسية لعديد المؤسسات التربوية. باش نحكي ضحى على قافلة صحية إن شاء الله باش تنتظم الاثنين الجاية، قافلة صحية بمستشفى نبذة مركز الصحة الأساسية بنبذة المدينة. بالنسبة للقافلة هذه إن شاء الله باش تكون

0: عيادات مختلفة، عيادات تقصي سرطان الثدي، عيادات تقصي سرطان عنق الرحم، وفحص بالسداء وحساس تفخيخية. بالنسبة لدي بطبيعة معناها بالنسبة من الأحداث المنتظرة اللي إن شاء الله باش يكون ألقاب لدي نهار الاثنين، ويهم جميع المتساكنين أو الناس اللي حتى خارج المدينة كونهم باش يمشيوا، لأنها قافلة مجانية وصحية بطبيعة ومهمة برشا بطبيعة، وهذا يندرج في إطار الكشف المبكر بطبيعة على عدة أمراض اللي هو تقريبا مشاركة في اليمن معناها الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للأسرة والعمران البشري. بعض المشاريع ضحاها حبيت نذكر من بين المشاريع اللي معناها انطلقت الفترة هذية، انطلاق مشروع تهذيب حي الزهور ببلدية بورسق نهار الاثنين، كان تم اعطاء اشارة المشروع هذية، المشروع هذية اللي يهم الاحياء السكنية الجيل الثاني واللي تشرف عليه وكالة التهذيب والتجديد العمراني. عدة مكونات المشروع اللي يهم الطرقات وتصريف المياه المستعملة وتهيئة حديقة عمومية، وقيمة المشروع 3.7 مليون دينار وتركيز عدة نقاط ضوئية أكثر من 200 نقطة ضوئية. إن شاء الله بالنسبة للمشروع اللي ضحى معناها يحسن بالنسبة للبنية التحتية اللي موجود في عدة أحياء سكنية بمعتمدية البرسق تقريبا. نعم. هذه هو ما لدينا اليوم من أخبار في ولاية بيجة.
1: شكرا نيجي. نمشي الماهر هماسي سليانة. مرحبا ماهر.
2: مرحبا، كنت تحية لك وتحية لكل مستمعي الإذاعة.
1: ليك الخط ماهر.
2: طبعا باش نحكي، وتعرف كما ثم توقعات بنزول الامطار مساء اليوم، كانت البارح اجتمعت اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث بولايه سليان، وكان تم اتخاذ جمله من الاجراءات في علاقه ربما بالطقس الايامات القادمه وخطه العمل الموضوعه في علاقه بتحديد النقاط السوداء اللي ممكن تشكل خطر على مستعمري التاريخ او حتى على المتساكنين. ايضا شفنا كما المطر الاخير عن عديد الاحياء خاصه في معتمديه تكريب سيدي برويس كانت خللها الماء وتنتظر اكيد تدخل عاجل. ايضا كان تم توجيه نداء متختلف المتدخلين البلديات والتجهيز باستكمال جهر الأودية وتصريف البلوعات. أيضا الفلاحة تم اتخاذ قرار بأنهم يحفروا الخنادق في الأراضي المتاحة تفاديا للانجرافات، وكل من شأنه أنه يساهم في عدد استكمال الأودية وانجراف التربة. تم التأكيد أنه بتكون كمان متابعة دورية بعمل مختلف الخلايا واللجان المحلية على مستوى المعتمديات خاصة، وأهم نقطة ربما هي المسالك الفلاحية. نعرف المسالك الفلاحية اليوم نحكيه على العودة المدرسية، من بين النقاط السلبية الموجودة خاصة في الريف وقت اللي نشوفه مثلا في علاقة بالنقل المدرسي، من بين الطلبات سياق النقل الريفي هو إعادة تهيئة عدد من المسالك والطرقات اللي تشكل ربما خطر على سياق النقل الريفي وعلى التيمزة اللي موجودين، وبرشا خاصة سلينا الجنوبية فيها عديد المسالك. اليوم فما ناقلين ما يدخلوش برشا مثلا ريشكني حتى عمنيور ولت عمنيور للتجمعات السكنية اللي فيها الأتلام ده يبقى يستنيها مع طريق الرئيس، لأنه يقول لك فما برشا حفر ما هوش بهاي. نحن ننتظر أن تكون فما زيارة العشية لوزير التكوين المهني والتشغيل لولاية سليانة بالأساس لتدشين المقر الجديد للإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل.
1: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة ماهر الهماسي. كانت هذه أخبار سليانة، بها نختم هذا الموعد من استوديو النيس. أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، إلى اللقاء.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: تتذكر أول نهار ريحة الكراسة رهبة الصف لدين المكبشة في دين أميتنا وأبائنا قدام باب المدرسة؟ مهما كبرنا تقعد أول خطوة وأول لحظة في العودة المدرسية ذكريات ما تتنساش. إجا نرجع بالزمن شوية ونحلوا مع بعضنا صندوق الذكريات بين ضحكة أول ريكرياسيون وأول صاحب تقسمنا معها الطاولة الأولى، أول خطوة وأول سونوري. نهار الجمعة من ماضي 3 لل 5 متاع العشية على الرقم 78-227-700 في برنامج وجهة نظر الإمضاء سندس مسعاوي.
1: الحادية عشرة صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أعطى اليوم وزير التكوين المهني وتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة من خلال جملة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصالح الجهوية لتشغيل والتكوين المهني. ينظم ديوان الحبوب مدينة العلوم بتونس اليوم ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صابة 26,000 والاستعدادات لموسم البذر، ويتضمن برنامج هذه الندوة عرضا شاملا لنتائج الموسم الفارط لزراعة الكبرى إلى جانب تقديم مؤشرات موسم تجميع الحبوب لصابة سنة 26,000 من قبل ممثلي ديوان الحبوب، وعرض المنصة الخرائطية الرقمية الخاصة بقيادة ومساعدة أخذ القرار في تجميع الحبوب. طالب عدد من متسكني دوار الفطيمية تابع لعمادة بهرم ولاية الكاف بتزويدهم الماء الصالح للشرب والتدخل لتحسين الطريق المؤدية إلى منطقتهم لتسهيل تنقلاتهم لقضاء حاجيتهم. تنظم غرفة التجارة والصناعة على الشمال الغربي من يوم 5-7 نوفمبر فعالية الدورة الأولى لمعرض، وذلك بقصرية المعرض بالكرم من ولاية تونس بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد الإفريقي للمستهلك. هذا المعرض يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والبلدان الإفريقية والتعريف بالمنتجات والخدمات والخبرات التونسية وفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات نحو والأسواق الإفريقية. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال أنه تمت الإجابة عن عدد مطالب السكن الجامعي المسند بصفة استثنائية، وذلك في حدود الشغورات المتوفرة وفق المعايير والشروط المعمول بها في إسناد السكن الجامعي الاستثنائي. وذكر ديوان الخدمات الجامعية للشمال بأن آخر أجل لتقديم طلب السكن الجامعي الاستثنائي حدد اليوم 20 سبتمبر، وذلك وفق الرزنامة المعتمدة لتقديم مطالب السكن الجامعي. قالت مصادر طبية اليوم بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء من بينهم شهيدان متأثرين بجروح، وأضافت 28 إصابة جديدة. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
3: بين المواطن والإدارة، بين المواطن والإدارة مع عواطف اليعقوبي.
4: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة اللي باش نتحدثوا فيه على عديد المواضيع والمشاغل اللي تهمكم اليوم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا سي لسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية باش يجاوبنا على زوز وضعيات، من بينهم وضعية سماح الجابري من عين بوقادة حل كيف اللي تطلب من حقارة ودفتر علاج مجاني، وبخصوص زيادة فيما يخص الوضعية يوسف مولا من ساقيت سيدي يوسف اللي يطلب بطاقة إعاقة. وموضوعنا كما عودناكم أن نطرحوه فيما يخص المساعدات الاجتماعية في مستهل السنة الدراسية والجامعية بالنسبة لمستحقيها، والحديث عن المنح الخاصة بالفئات العمرية. المرة اللي فاتت تخصصنا أحديثنا على التغطية الصحية والاجتماعية بالنسبة للطلبة، وكذلك حديثنا على الأرامل، منحة الأرامل فيما يخص الوثائق المقدمة في شهر سبتمبر، لأنه وقت اليوفا شهر سبتمبر ما عادش عندهم الحق باش يقدموا الوثائق. اليوم باش نتحدثوا على الفتيات العازبات اللي ما عندهمش يعني عائل ويستحقوا منحة، وعديد المواضيع الأخرى ذات العلاقة. كذلك حديثنا مستمعينا باش فيما يخص الوضعيات تحسين المسكن في ولاية جندوبة، إن شاء الله يكون حاضر معنا سي مصطفى الترخاني رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة، كذلك سي سفيان الخزري صناد جندوبة، بعض الوضعيات اللي تتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب من بينها منطقة بالريجة، طلبتنا ليلى الشيرني. وحديثنا كما عودناكم سيدة الشؤون الاجتماعية جندوبة بخصوص تقريبا ثلاثة وضعيات نجاوبكم عليها في لقائنا، من بينها وضعية قيس الوشتاتي. من ننسيوش زيدا ركن صوت المواطن اللي عودناكم بها، لو سهلا بيكم الناس الكل تطلبونا ديما على 78 227 700. أهلا وسهلا بالناس الكل، معاكم لسعد بن عياد في الأخراج الرقمي، عزيز في الديجيتال، سعاد عباس في التنسيق، ناجح الورتاني في مراقبة البث والغرفة الرقمية المركزية، مولدي شعباني في التأمين الهاتفي، وتحييكم عواطف اليعقوبي في هذا اللقاء المباشر بين المواطن والإدارة. نمشي ناغم في انتظار ضيفنا يكون حاضر معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا. إذن ضيفنا حاضر سي الأسعد الهرميسي المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالكيف. سي الأسعد صباح النور، أهلا وسهلا.
1: خيرات،
0: مرحبا. إذن سي الأسعد عنا زوز وضعيات سيتك تجاوبنا عليهم، وأكيد باش نتحدثوا على مواضيع تهم منظوريكم فيما يخص التغطية الاجتماعية، فيما يخص التغطية الصحية والجيراي. حبينا هي في الحقيقة وضعية مدام سماح الجابري، أم لطفلين مطلقة وتسكن في عين بوقادح مع والدتها. الملف متاحة يعني المرة اللي فاتت على أساس استكملت الوثائق، حبينا نشوفوا عندها الحق في الحصول على المنحة القارئة ودفتر العلاج المجاني وإلا لا. تفضل.
1: شكرا مدام عواطف. باهي بنبداو مدام سماح الجابري. هذه قدمت ملف نتاعها في الوحده المحليه للنهوض الاجتماعي بالكاف الغربيه، وبين قوسين نحب نشكر زملائي وزميلاتي غادي على المجهودات اللي قوموا بها.
0: بالصحه.
1: اي قاموا باللازم من اجراءات واستيفاء ملف وحلوه للقسم. وباذن الله يا مدام سماح سيتم عرض الملف نتاعك على اللجنه في الاسبوع القادم ان شاء الله.
0: ان شاء الله. باهي. زاد وضعية حاتم مولى اللي يطلب بطاقة إعاقة وقدم الملف متاعه، يعني ينتظر يعني في الإجابة. شنو نجمو جاوبو سي الأسعد
1: بالنسبة لسي
0: حاتم مولى؟
1: سي حاتم مولى، سي حاتم مولى سيقع استدعاؤه اللي باش يقابل الطب إن شاء الله في الأسبوع الجاي باش نعملوا لنا هذه التعنى بطاقة الإعاقة. سيتم استدعاؤه ويعرضه للطب المختصين بإذن الله. إن شاء الله كان عنده حق ياخذ كالعادة
0: إن شاء الله. به نمشوا للموضوع على غاية من الأهمية. سي الأسعد احنا قاعدين تقريبا حلقات نتحدث فيها على كيفية الانتفاع منظوريكم بالتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية. اليوم حابين نفسر السادة المستمعين بعض القوانين من بينها قانون 32 لسنة 2002، يعني الناس المعنية بهذا القانون والتفاصيل فيما يخص يعني الاستفادة من المنافع اللي نتحدث عليها، يعني المنظومة العلاجية والكنام وكل ما يهم زاد الجيراي. تفضل سيد.
1: شكرا مدام عواطف. نحب نوضع حاجة خاطر قاعدين كل مرة نختار مواضيع تثقيفية وإعلامية للمواطنين تاعنا. ما يستغربوش إذا كان فما تداخل بين الموضوع اليوم حكينا في موضوع ممكن نشطر موضوع نعاودوه اليوم وتبقاني نحكي فيه قبل.
0: لأنه فما مربوطين ببعضهم زاد التوضيح.
1: والكل شأن اجتماعي واللي يهم نحن في الدنيا شنية تغطية صحية جراية حاجات كما هكا. هذا بالأساس. القانون هذا جاء شامل لعديد الفئات اللي هما صغار الفلاحين مشتغلين بالقطعة على بياسيق وصغار المربين، كما شمل ايضا عمال وعاملات الحظائر. نعم. وليخ مختيار ديار ومجلس الولايه. باهي لهنا الحقوق اللي ممكن ينتفعوا بها الانتفاع اول حاجه المنظومه العلاجيه العموميه الكنا ياخذوه معاهم ما يتبونيش احنا. فهمت؟ يخول لهم القانون المذكور عند بلوغ سن 65 مع اقدمي 10 سنوات. أقدمية إيش معناها؟ أقدمية أيه. فعلية يلزمها ديكلاري، مش هو يخدم 10 سنين وموش ديكلاري يقول لك لا. أيه. يلزم
0: عمل فعلي مصرح به.
1: مصرح به. لهنا يمكن الانتفاع بجرائد شيخوخة. وقت يوصل 65 مع 10 سنوات. ويمكن الأشخاص الذين ترفضوا ملفاتهم حالات ترفض الملفات لعدم توفر شرط الطلب قلنا 10 سنين. نجم لو خدم 20 سنة هو تلقى ديكلاري 6 ولا 7 سنين وكهو.
0: فقط.
1: لهنا وقت اوتوماتيكمون يتعدى يتقدم مطلب انتفاع بالمنحه القاره والعلاج المجاني اللي هي عن طريق النهوض الاجتماعي. بعد استيفاء الشروط المطلوبه بالطبيعه.
0: به الشروط المطلوبه.
1: اللي الشروط الوثائق اللي نطلبوها احنا هذيك.
0: العادي.
1: لهنا فما عمال الحظاير. وطول عمره يخدم في الحظيره. وقت يبلغ سن 65. ومع 10 سنوات. يتم تمكينه اول شهريه ياخذها الشهريه بين قوسين تصرف من وزاره التنميه عن طريق السي ان اس اس بالطبيعه. وقت ياخذ الشهريه يتعدى اليا لنا احنا وياخذ الكرني الابيض نتاعو. لهنا الفافور الموجود انه ماهوش باش يستنى لجنه ولا حاجه.
0: اليا يعني
1: فهمت اي نعاود راهو ينجم يجي يخرج اليوم يقول اعطيوني، لا انا ما نعطيك الا ما تتمتع بالجرايه، اول شهريه تجيني تجيب الوثائق اللازمه تاخذ الكرني نتاعك.
0: يعني اللي هو خدم 10 سنين
1: مينيموم
0: باه واضح
1: مصرح به
0: مصرح به
1: مصرح به اي
0: باه
1: واضح
0: واضح هذه
1: في خاطر نفكر انا حكيت فيه قبل اما نعاود ما يسالش نعاودوا فما شكون ما سمعش الراديو ثم بلغتوش المعلومه خاطر الموضوع مهم برشا هذا يسهل علينا احنا ويسهل على المجتمع. واضح
0: هو سي لسعد اذا كان يعني موصل عمره 65 سنه وما خدمش 10 سنين خدم 8 سنين 7 سنين وصرح
1: به اوتوماتيكمون باش تعدى صبره واحد للنهوض الاجتماعي يا اخو الكارني الابيض والمنحه القارئ.
0: واضح واضح
1: فهمنا.
0: فما جانب آخر لو تسمح سي لسعد إنه اللي يخدموا العملة في المساجد في الجوامع
1: أي هذوكم عندهم رجيم سبيسيال
0: أيوة
1: رجيم سبيسيال هم يأخذوا في الشهرية متاعهم عن طريق السي إن آر بي إس عندهم رجيم سبيسيال لا هو كنام ولا هو نهوض اجتماعي
0: بالضبط.
1: عندهم رجيم سبيسيال باش يتمتعوا أحنا ما قلنا الحق التمتع بالتغطية الصحية
0: أي.
1: حق دستوري ثم إنسان يلزمه باش يداوي
0: نعم.
1: أو كبسطها
0: أي.
1: فهمنا عندهم رجيم خاص يتمتعوا عن طريقه بالش اسمه بالعلاج
0: تغطية الصحي لكن الزيادة في الجراية تتعلق يعني بالوزارة التنمية
1: لا لا هذاك الحظائر مدام واتف
0: هذوك
1: خرجنا من الموضوع
0: ايه ليه عملت الحظائر واضح
1: اي المساجد عندهم حاجه اخرى عندهم موضوع اخر رجيم ان بي سبيسيال فهمنا هما ديجا قاعدين يجوني راهو في ساعه في ساعه
0: هذيك علاش خاطر طلبونا برشا سي لسعد طلبونا برشا مواطنين يعني كبار في العمر ويقول لك الجرايه هذيك ما تكفينيش حتى للعلاج نتاعي يعني توا مريض عندي امراض مزمنه كيفاش نعمل الحل شنو بالضبط يعني هي التغطيه الصحيه
1: يحلوا له ماتريكول بالماتريكول هذاك يتعدى الكلام ياخذ الكارنيه نتاعو
0: واضح واضح
1: فهمنا؟
0: واضح بقى لنا موضوع حكينا فيه فيما يخص الفئات العمرية اللي المرة اللي فاتت تحدثنا على الوثائق اللي لازم تحضرها الأرملة للاستفادة بالمنحة هذيك فما فئة أخرى اللي هي الفتيات العازبات اللي في الحقيقة مثلا توفى والدها وإلا والدتها هي تكون يعني اللي هي بيهم لكن تلقى روحها اللي هي ما عندهاش حتى تغطية من الجانب هذيك شنو تعمل بالضبط سي لسعد تكون من منظورية
1: فتيات العازبات إذا كان ما يستخدم ولون ديكلاري وكل شيء باش تتعدى تتمتع بخدمات الأمان الاجتماعي
0: أيوة يعني برنامج الأمان الاجتماعي
1: الأمان الاجتماعي مش استثناء
0: جزيل الشكر لك سي لسعد الهرميسي بارك الله فيك رغم التزاماتك والكل يعني أخذينا من وقتك شكرا لك وإلى اللقاء إلى اللقاء ربي عينك لقاءنا مازال متواصل معاكم مستمعينا مع بقية ضيوفنا بعد هذا النغم.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: مرحبا بكم، مواصلين معكم حديثنا في برنامج بين المواطن والإدارة. أكيد كما ذكرنا بالنسبة للوضعيات الخاصة الاجتماعية في ولاية جندوبة، فما وضعية قيس الوشتاتي اللي طلبنا، اللي هو يحمل إعاقة، يقول اللي يعني يعاني من المرض والإعاقة وبحاجة ماسة جدا للحصول على المنحة وبطاقة العلاج باش يتمكن من التداوي. مشى للمكتب الشؤون الاجتماعية بجندوبة تقريبا عنده شهر، وانه تحدثوا يعني الاجابه انه يلزم يعمل لك المطلب الاعتراض ويستنى الرد، لكنه ما تمكنش يمشي للمكتب هذية مرة أخرى بحكم الإعاقة متاعه. ونذكروا أنه يعني والدته تاخذ في منحة، وعنده زادة وضعية إخوته اللي يحملوا الإعاقة زادة عندهم منح، حب ياخذ المنحة هذية، لكن مؤخرا سي فريد اليعقوبي رئيس المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بجندوبة يقول إنه الملف تم رفضه باعتبار والده عنده جراية من فرنسا، وتم إسناد الأم من حقارة وعلاج مجاني بصفة استثنائية لتوفر عدد من الأبناء حاملي الإعاقة. وفيما يخص الوضعية وضعية قيس الوشتاتي، ننتظر يعني يتحال مرة أخرى على اللجنة الجهوية الملف متاعه وإعادة النظر بعد تقديم الاعتراض، في انتظار ان وزارة الشؤون الاجتماعية توافق له على المطلب متاعه. هذايا بالنسبة لسي قيس الوشتاتي، شنو نجمو ان جاوبوك. وضعية زادة سي محمد الرزقي من وادي مليز، اللي في الحقيقة سي محمد يعني مطلب بعثناش لرقم بطاقة التعريف، هذاك علاش ما نجموش يشوفوا الموضوع متاعك على السيستم. سي علي السعيدي من تبرقة، ليطلب علاج مجاني ومنحة قارة، تم رفض الملف بتاريخ 1/11/2024 لامتلاك ابنه الأعزب سيارة تفوق قيمتها 30 مرة الأجر الأدنى مع وجود يعني مداخيل أخرى. عمر الماجري اللي طلبنا عديد المرات من فرنين اللي هو يحمل إعاقة ومتحصل على المنحة القارة والعلاج المجاني، وتحصل زيادة على دراجة نارية خاصة به فيها عطب على مستوى البطاريات. ونذكر زيادة أنه تم توجيهه لتقديم مطلب لاقتناء البطاريتين. هذا سي عمر شنو نجاوبوك، لأنه طلبنا عديد المرات. سلوى هندة اللي تسكن في شارع الهادي بن حسين، اللي تحمل إعاقة يعني كفيفة، لها ملف يعني بصدد المعالجة، ونعود نطلبوك يا سلوى وقت انك تنقلت عديد المرات يعني من مقر الإقامة، هذيك علاش وقت اللي تخرجك المرجدة وبش تعين الوضعية ما تلقيكش في المقر اللي انت كلمتهم عليه وعطيتهم العنوان متاعك. على كل ان شاء الله بش يتم النظر في الملف متاعك في القريب العاجل. هذا ما الوضعيات الخاصة بولاية جندوبة. لقانا مازال متواصلة معكم مستمعينا، حبينا يكون حاضر معنا سي مصطفى الترخاني رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية جندوبة باش يجاوبنا على وضعية سي محمد الناصر من جندوبة اللي يطلب تحسين مسكن. على كل احنا ما امكنناش الحصول عليه، ان شاء الله في قادم الايام يكون حاضر معنا باعتبار انه هو توا في جلسة، هذيك علاش اعتذر. لقانا مازال متواصل معكم مستمعينا، نمشي معكم الركن صوت المواطن، تطلبونا على 78 227 700 بعد هذا النغم.

0: عملتوا الكيف.
1: مرحبا بكم مستمعين على موجات إذاعة الكيف، ناخذوا تليفوناتكم في ركن صوت المواطن على 78 227 700. أهلا وسهلا، ناخذوا أولى المكالمات. مرحبا، شكون معنا؟ عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟
2: سلوى. سلوى
1: سلوى، عطينا الاسم بالكامل ومنين تكلم فينا؟
2: بلطة بو عول. يعني تابع بلطة بو عوان، يعني البلدية
1: بلطة بو عوان. شنو لقب سلوى؟
2: زغلامي.
1: زغلامي، مرحبا، تفضل.
2: باه بعيش أختي، والله يسر وصلي لنا صوتنا، وصلي صوت الفلاح للمدير نتاع الفلاحة نتاع جندوبة.
1: بخصوص
2: أختي، عندي أختي نايمة، عندي حتى السوق منزوقة، جا خاطر نايمة بخير، ما عندي شيء، عندي فوجة ربي. أما عندي أختي مسكينة تجري على بنيات تاسي بنيات خارجين في جيرنا. وعندك أفضل بقات هذيك الرجل هكي قاعد ما هوش يخت مرضو بالمامي بتاع البقرة بتاع أتوبوتيك، ما لقيناش أتوبوتيك كاعد في درنا دار تبيني كل حتى من تونس مشيت. تقولهم بالله وقفوا لازوية، وفروا لازوية للفلاحة راحت هو شو كله مرض. عندي أختي قلت لك بقرة راحت لها.
1: مدام سلوى، مدام سلوى، أختك شو اسمها؟
2: سعاد.
1: سعاد شنو ولا زغلامي؟
2: أي
1: باي. البقعة اللي تسكن فيها وين بالضبط؟
2: يسكن في البلدية.
1: في البلدية، يعني المطلوب دواء للبقرات هكا ولا ليه؟
2: دواء نتاع الماميت، نتاع الماميت، مش نتاع الماميت.
1: باش
2: نتاع الماميت، والله العظيم، والله العظيم يوتو فيه حالة سخف. البقرة ماتت ليها وباو زوزها مزاد واحدة منهم ضربت اليوم درنا بليت راسها بوسالم كامل، حتى من جندوب مشيت ما لقيتش نتاع الماميت.
1: واضح مدام سلوى، متى نشوفوا معنا بيت الفلاحة ونجاوبوك إن شاء الله. دائرة الإنتاج الحيواني، شكرا ليك وإلى اللقاء. عنا تليفون موالي ناخذوه معنا، تطلبون على 78 227. أكيد طلبتونا بكري الكواليس، وخذي زميلتي سعاد أخذت البيانات اللازمة، أكيد احنا نتابعوا وضعياتكم إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا المسؤولين. احنا ديما نراسلوا في المسؤولين سواء فاكس ولا على الميل وإلا على الواتساب الميسانجر، يعني بالطرق كلها، ونستنوا يكونوا حاضرين معنا ويجي وبوكم على مختلف الوضعيات. فما اللي بعثني لهم تقريبا عندهم شهر وزيد نذكروا فيهم وبش يدخلوا معانا بالوضعيات، نحن نقوموا باللازم ونقوموا بالعلينا، والباقي أكيد على ربي سبحانه وعلى المسؤول بش يجاوبكم بمختلف الوضعيات الاجتماعية أو السكنية أو الوضعيات والمشاغل متاعكم. مرحبا بكم الناس الكل على 78 227 700. نمشي نغام في انتظار تليفوناتكم.

0: دلك وقلبك هو اللي
1: مرحبا بكم، ناخذوا تليفوناتكم على 78 227 700. اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: الو، منجي برج من طوير.
1: منجي
2: برجي من طوير،
1: فما حس بحذاك سي منجي، تبعد شوي باش نسمعك.
2: كان الراديو تحب نسكر ونسكر.
1: اي سكر الراديو باش نسمعك.
2: لحظه بس،
1: تفضل.
2: الو،
1: نسمعوا فيك سي منجي، منين تكلم فينا واعطينا اللقب؟
2: ما تمديت طوير، ما تمديت طوير، منجي برجي من طوير.
1: تفضل.
2: يا أختي الغالية بربي، أنا كاري محل تجاري من بلدية الطويرف منذ 1994. وهو في حالة سيئة من الأول، خرج يعني خبير تاع مملكة الدولة، هو خاض التابع لمملكة الدولة. مخالفات الاستعمار. يعني الملاحظة تاع تقرير تاع مملكة الدولة اللي هو يعني في حالة سيئة. وتبقيت فيها نخدم فيه من المدة هذيك، تحملت كل شيء يعني ديما في كل شتاء يقطر بالماء. ما رأاني كان يعني في الشتاء اللي فات خرجت لي لجنة مكافحة مجابهة الكوار وعينوه اللي هو آل بالسقوط. يعني ايه مسبلك، وانا الحقيقة مانيش تخلص في معلومة كده، خطر غلي علي برشا من 14 تو يعني قاعد يزيد يعني في كل عين يزيد بصفة كبيرة برشا، والترميم من تعب يتكلف لي برشا. انا عامل اكسيدون وخرجوني ريتريت مبكر، يعني نخلص في 280. يعني ما نجيبش نغطي يعني التكلفه نتاع الكراء والدواء اللي نستعمل فيه تو، فهمت؟ والمعيشه نتاع الاولاد، انا ابو ثلاث صغار يقعد.
1: باهي سي منجي، شنو المطلوب بالضبط تو؟
2: يعني يسوي لي الوضعيه نتاع المحل هذا، يعني يقوم بعمليه ترميم، وانا مستعد باش نخلص الدين اللي علي ونسالف في النشاط نتاعي من جديد باش نخلص الديون نتاعي.
1: يعني تقصد الإدارة الجهوية لأملاك الدولة تصلح لك؟
2: إيه، خدمة قدر شنو يعمل 50 مليون والتصليح نتاعه أختي الغالي.
1: باهي سي منجي، احنا تو نشوفوا
2: المحلية والجهوية.
1: محل بخمسين مليون يعني باش تصلح لك الدولة بخمسين مليون تقصد؟
2: لازم هم كالسلطة لازم يقوموا يعني بالترميم نتاعه. خاطر قديم برشا وقال السقوط، يعني ناتو ما عادش نخدم، راني مسكر يعني الباتين.
1: يعني انت ما تنجمش يعني تكري سيمونش نعم. يعني ما تنجمش تكري حانوت اخر وتخدم على روحك؟
2: ما نجمش خاطر عندي فيه اكثر من 30 سنه اختي.
1: واضح
2: محل هذا يعني تعرفت فيه.
1: فهمتك، واضح تو نجاوبوك ان شاء الله.
2: وجد انا تو اندي كابير، يعني عملت اكسيدون في 2018 هذاك علاش يعني ما عادش نجم خالص الكلام.
1: واضح يعني ان شاء الله لاباس.
2: يعني تضرت برشا.
1: واضح سي منجي، ان شاء الله نجاوبوك كل اسبوع المقبل بحول الله. شكرا لك والى اللقاء. ناخذ المكالمه اللي بعده. مرحبا عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟ ناجية السعيدي من جندوبة. مرحبا، تفضل.
3: يا عايش بربي، انا نحب نحكي على وضعية بابا عنده توا 8 سنين محسوبة من اللي قدم على حكاية الكرمي الابيض.
1: شنو اسم الوالد؟
3: حميدة السعيدي من بنمتير.
1: حميدة السعيدي، واضح.
3: عنده قدم دوسيه باش ياخذ الكرمي الابيض والمنحة.
1: من وقتاش؟
3: عندها محسوبة 8 سنين الحكاية من اللي أمي تجلطت، وما نجمش مسكين لا عنده لا خدمة لا حتى شيء. ماتت أمي، زاد قالوا له عاود الدوسيه باش نعطولك أنت. زاد عاودوا مسكين، زاد رفضوه له.
1: وقتاش الملف عاودوا ناجي؟
3: عاودوا عام ناول
1: 2025. باه
3: لو زاد عمل، قالوا له إجا الجندوبة، هبط الجندوبة، زاد رجعوه له الفرنانة. ما عرفش مسكين، وهو عامل تسريح مرتين ديابيتيك، مسكين يهبط لحبيب ثامر يعدي ويجيه، ما عنده حتى مدخول.
1: واضح، يعني هو اكيد الملف يحيله للوحده المحليه في عود باش يمشي الجندوبه، يمشي الفرنانه اقرب له لبني متير. واضح،
3: هما يمشوا الفرنانه وبعد يبعثوا الدوسيه الجندوبه.
1: بالضبط،
3: تستمع
1: تخرج المرجده وتتابع الوضعيه السكنيه وكل ما يهم الوضعيه الصحيه، ومن بعد تحيله للاداره.
3: يعطيك الصح. هما الحكايه برك قالوا له هاك تسكن مع ولدك يخدم في الصونه بربي، شكون مازال باش يفضل فلوس وباش يعطي لبوه باش يمشي لحبيب ثامر يعمل لك التحاليل ويعمل لك حتى تركوه في حير مسكين عمره 80 سنه.
1: واضح. ناجي انت تخدمي؟
3: لا قاعده في الدار، احنا كل بناته قاعدين في الدار، عنده ولده الوحيد
1: اللي هو يخدم في الصونه،
3: عنده وليد هو ديجا عنده وليد مات قبل ضربوا الضو في بنمتير.
1: واضح واضح نيش.
3: هاك الوليد هذاك برك مسكين في الصونيف وعنده زوج وليدات يقراوا في الليسي.
1: واضح.
3: يرحم والديك.
1: شكرا لك ناجي، احنا تو نشوفوا مع سي فريد ونجاوبوك ان شاء الله الاسبوع المقبل.

0: اي،
1: اي
0: والمرج ده ما خرجت لكش، ما كلموكش؟
1: خرجت المرضى وكلموني
0: اي،
1: وما كانوش
0: الملف تم حالته الإدارة الجوية للشؤون الاجتماعية جندوبة.
1: يسمي حاله.
0: واضح واضح هيك، نجاوبوك إن شاء الله. شكرا ليك على الاتصال. ناخذ تليفوني بعده. مرحبا مرحبا، شكون معانا؟ أهلا وسهلا، مرحبا.
2: وبيك جلول صغير من طريس، كلمتك الجمعة اللي فاتت على المياه، تعرف قديش عندي نكلم فيك أنا توا؟
0: مرحبا بيك سي جلول.
2: يا مدام عوات
0: نسمع فيك سي جلول، نسمعوا فيك.
2: كلمتك، كلمتك الجمعة اللي فاتت.
0: ايه،
2: وكلمتك عام قبل 3 ولا 4 مرات. على المياه، ما عدتني الصوت خلاص معناها من
0: علاش ما عديناش صوتك؟ طلبنا المسؤولين وبعثنا الوضعية متاعك كتابيا ونستنوا في الرد، ما جاوبوناش. خلي هو توا بالنسبة للرؤساء الإقاليم فما تبديل، هذاك علاش احنا الجمعة اللي فاتت ما نجمناش نجاوبوه.
2: باهي يا مدام عوض.
0: تفضل سي جلول، الوضعية متاعك بالضبط شنية باش أكثر دقة؟ لأنه رئيس الإقليم يعني نعرفوا شنو نحكوا معاه بالضبط، التفاصيل هذه مهمة.
2: لا لا، شنو الوضعية بالضبط؟
0: اي
2: ساكن وين الخزان بالضبط؟
0: اي
2: الخزان بعيد عليا 10 متر.
0: اتذكرت بالنسبة للخزان راهو ما تنجمش يعدوا لك الماء من الخزان.
2: يا مدام عواد
0: هاني باش نجاوبك، لأنه راني سألت وباش نجاوبك سي جلول. اللي على اللي ماشي في بالك، اللي انت عندك الحق تتزود من الخزان مباشرة، الخزان هذاك راهو ماشي للأحياء.
2: اي باهي كملي حكاية.
0: باهي، الخزان هذاك يزود في الأحياء السكنية، ماهوش يعني ما عندكش الحق باش تتزود مباشرة من الخزان هذا قانونيا، فهمتني؟ يعني اللي يخدموا الأعوان رام يوزعوا الماء، شبكة المياه، ومن بعد أنت تعمل المطلب هذاك ومع الأحياء السكنية تاخذ، يعني مش هو في قطعة أرض وقريبة منك يعني عندك الحق، فهمتني؟ هذا مبدئيا سي جلول شنو نجاوبوك احنا. بما انه مدام هاجر البحيري في سليانه اقليم الصونيد سليانه، تو نطلبوها ونشوفوا معاك معاها الموضوع.
2: قديش عملت من مطلب؟
0: فهمتني سي جلول؟ جاوبتك. الجمعه الجايه بحول الله نجاوبوك. باهي، ناخذ التليفون الموالي. مرحبا. عسلامة. مرحبا، شكون معنا؟ نسمعوا فيك.
3: محمود بالرابح.
0: محمود بالرابح، منين تكلم فينا؟ سي من نفزة. مرحبا. اي مرحبا سي محمود، تفضل.
3: عندي مشكلة في التقاعد نتاعي.
0: في التقاعد؟ اي كيفاش؟
3: قبل نخدم على الفواز.
0: اي
3: قبل نخدم على الفواز التقاعد.
0: اي
3: وصلت عمري 60 خليت التقاعد نتاعي.
0: اي
3: بعد نخدم فيك الحظايا قبل التقاعد.
0: اي
3: وبعد حكومي فيك الأخير في الوحدات.
0: سي محمود،
3: عملت مرافق الشعر وعديته، مريت من بعد زاد الوقت لي بالشهريه، علاش كان عندي حق في نخدم الحركه وبعد زاد الوقت لي يعطيني 42000. معناها خدمت مع حضير كل 13 عام.
0: قديش 13 عام خدمت في الحظيره؟ اي والخدمه هذه صرحت بها للصندوق؟
3: اي صرحت بها حق الوظيفه نتاعي تو قاعده فوقي.
0: اي
3: من 2000 من 2024.
0: اي
3: حتى اليوم عندي عامل مش معطيني حتى شيء، نقصوني في المال.
0: نقصولك، واضح. اي لكن نستغرب يعني 13 سنه وكيفاش يعني ما خذيتش يعني برغم المصرح بها وعملت نشاط فعلي، علاش ما خذيتش الجراية كاملة؟ احنا سي محمود تو نشوفوا.
3: ايه لازم نخدم على الخواص.
0: ايه
3: ومن صرت عمري 60.
0: ايه
3: بعثيني التقاعد بتاعي حصلت على مشكلة 50 جنيه وقاعدين يخدموا فيا هكاك.
0: واضح سي محمود. سي محمود ايه
3: يقصوا علي في الواحد الوقت اللي عملت ملف نتاعي مع اصحابي في الحراسه معاه هم كيف ياخذوا وظيفه شرعيات ما يعطوش حق.

0: وعشان خاطر
1: به سي محمود، سي محمود تسمع فيا؟ احنا تو نطلبك وناخذ زيد البيانات اللازم خاطر الصوت ماهوش واضح، ونشوفوا مع الشؤون الاجتماعيه بحول الله باجا ونجاوبوك. به ناخذوا المكالمه المواليه. مرحبا.
2: الو،
1: عسلامه. مرحبا، شكون معانا؟
2: مهدي من بوسالم، نسمع غزاله بلعابه.
1: مهدي شنو اللقب؟
2: قنوني.
1: قنوني من بوسالم؟
2: اي، خارج بوسالم، من قريبي
1: بلعابه.
2: هاي بلعابه غزاله.
1: غزال، واضح. ايه تفضل.
2: لا لا، عامل مطلب نتاع كواخ وجول، شافوا لي الدار، الدار كلها سقاط. وشافوا لي وقبلوا لي الملفات والاوراق اللي لازمتني، قبيتها لهم حتى قالوا لي عملت لي تنازل. اعطاني تنازل وعملت تمديد في البلديه. وكل ما نمشي تو هذا دليل، المطر اللي فاتت هذه الجمعه اللي فاتت، قسما بالله يا ولادي اللي مغطيها بمسمع.
1: التنازل هذا وقتاش قدمته في تر الملف؟
2: من عام الاول.
1: التنازل هذا من عام ناول؟
2: من عام الاول، انا عامل المطلب من اللي قالوا لي من 2023.
1: واضح واضح.
2: نمشي المعتمد يقول لي اصبر، نكلم العمده يقول لي شهر هذايا، ولا توك النهار قابلته قال لي ما زمناش فلوس، اخويا اعطوني جيتون، اعطوني الاخر جيتون، ما فيهاش كيفاش نتلقى بينا اولادي.
1: الملف نتاعك احيل للولايه سي مهدي؟
2: للولايه،
1: موجود في الولايه.
2: اي في الولايه.
1: به احنا تو نشوفوا مع سي الترخاني. واضح، شكرا لك، شكرا لك على الاتصال.
2: ربي يبارك لك ويرحم والديك.
1: واضح. ناخذ التليفون اللي بعده. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا.
3: عسلامة بن.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: حبيب بن حسونه من نزل.
1: مرحبا سي حبيب.
3: بالله عندي مسكن نتاعك التحسين، طلعت لي سول اجتماعيه والعمده والحمايه.
1: به
3: وسكيت عليا، فهمت، من 2023 لليوم، فهمت. ما كان حد كان وش اسمه التجهيز، هوك هم طلعوا لي شاك هو. فهمت والله، فهمت وش باش نقول لك، فهمت.
1: من 2023 سي حبيب ما خرجوا لكش التجهيز؟ مهندس ما خرج؟
3: كان هو كبار كما خرجوا لي، شام الاخرين الكل خرجوا لي، فهمت.
1: واضح واضح،
3: فهمت.
1: واضح سي حبيب. احنا تو نشوفوا الاداره الجهويه للتجهيز في بيجا، سبب عدم الخروج شنو بالضبط، نشوفوا مع المهندس. شكرا لك سي حبيب على الاتصال. عايشك بارك الله فيك. الى اللقاء. ناخذ مكالمه. مرحبا. عسلامه. مرحبا، شكون معانا؟ اهلا وسهلا. مرحبا، شكون معانا؟ بلال معانا؟ به ماهوش يسمع فينا. على كل، اذا كان مش عاود يطلبنا في الكواليس. وصلنا معاكم الختام لقاء نحن في بينا، زيدا باش تكون حاضره معنا ضيفتنا مدام زبيده روابح، مديره مركز المركز المندمج بساقيت سيدي يوسف. ناخذوا اكثر تفاصيل في بخص الفئه العمريه اللي نحكوا على الطفوله المهدده والطفوله الجانحه وكل ما يخص فاقدي السند، كيفاش تتم متابعتهم والإحاطة بهم. نخلوه للأسبوع المقبل باعتبار إنها توا في اجتماع مع قاضي الأسرة بالكيف. شكرا لكم مستمعينا، دمتم بخير الناس الكل، وإلى اللقاء.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد عمرك ما سمعتني وتروى تسمع فيا تسمع فيا
1: منتصف النهار هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: تحية لكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعطيت صباح اليوم بولاية الكاف إشارة انطلاق سنة التكوينية الجديدة، وذلك بإشراف وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود، الذي أعلن بالمناسبة عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. من جهته أكد مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف محمد الزيات أنه من بين الاختصاصات الجديدة المحدثة بالجهة هو اختصاص مرافق حياة، مشيرا إلى تسجيل إقبال هام على مراكز التكوين المهني بولاية الكاف. أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي عدم تسجيل شغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة، مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية. طالب عدد من متساكني دوار لفطيمية التابعة لعمادة بهرة من ولاية الكاف بتزويدهم بالماء الصالح للشرب والتدخل لتحسين وضعية طريق المؤدية إلى منطقتهم لتسهيل تنقلاتهم وقضاء حاجيتهم. تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي من 5 إلى 7 من نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الأولى لمعرض أفريكا فيرست إكسبو، وذلك بقصر المعارض بالكرم بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد الإفريقي للمستهلك. هذا المعرض يهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والبلدان الإفريقية والتعريف بالمنتجات والخدمات والخبرات التونسية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات نحو الأسواق الإفريقية. خصصت الندوة الوطنية التي تنتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس لتقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروح أصيب بها سابقا، إضافة إلى إصابة 28 آخرين. قالت مصادر إعلامية أمريكية إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
4: طبت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يجد معكم اللقاء في الشأن العام. كما تعودتوا نطرح مواضيع تتعلق بالشأن العام في تونس. زوز نقاط اليوم نتحدث فيهم إن شاء الله في ساعة من البث المباشر عبر موجات إذاعة الكاف. الجزء الأول عودة على لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والحديث حول الأعداد للميزانية 2027 وفي علاقتها بالمخطط الخماسي 2026-2030. هذا الجزء الأول مع المحلل السياسي صهيب المزريقي اللي حاضر معنا عبر الهاتف. صهيب، أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا سي فوزي، مرحبا بك، مرحبا بك في السادة المستمعات والمستمعين أو في إذاعة الكيف.
4: شكرا لك. الجزء الثاني باش نخصه في مواصلة أو متابعة للعودة المدرسية وباش نتحدث على الحملات الرقابة أو المراقبة بخصوص المطاعم بالمعاهد وإلا الجامعات، أيضا المحلات لإعداد أو صنع الأكل الخفيفة اللي قريبة والمحاذية من المؤسسات التربوية مع العودة المدرسية. باش يكون حاضر معنا الدكتور عدنان العبيدي المنسق الجهوي لهيئة سلامة المنتجات الغذائية، وأيضا باش يكون حاضر معنا السيدة منى الحمداني المنسق الجهوي لهيئة سلامة المنتجات الغذائية بالكاف. هذايا الجزء الثاني. نرجع معك صهيب، رحب بك مرة أخرى. اليوم نرجع معك شوي على لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة وكذلك وزير الاقتصاد بخصوص الأعداد لميزانية سنة 2027 اللي في علاقة أيضا بالمخطط التنمية 2026-2030، وأيضا دعوة رئيس الجمهورية خاصة فما نقطة باش نحاول أيضا نعرج عليها اللي هي تخفيف العبء الجبائي. هذا الكل باش نتحدث فيه. نمشي معك في قراءة أولية زهيب للقاء هذا، وخاصة إذا كان تحدثوا على الأعداد للميزانية السنة القادمة كيفاش تكون، وأيضا في علاقتها بمخطط التنمية 2026-2030، ولهنا نتحدث على المشاريع التنموية في ارتباط بين الميزانية والمخطط هذا.
5: نعم سيفوزي، هو اليوم إذا ما أردنا أن نقرأ هذا اللقاء يعني في إطاره العام، خاصة أننا نتكلم اليوم على لقاء رئيس الجمهورية ب يعني وزير رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد، هنا لابد أن نتكلم عن أن هذه الجلسة هي اقتصادية بامتياز.
4: نعم.
5: وأيضا يعني كان حتى من ناحية الجوهرية والمضمونية أن البلاغ الصادر على صفحة رئيس الجمهورية كان بمثابة إعلان عن قطيعة مع المقاربات النيوليبرالية القديمة وتكريسا لنموذج اقتصادي واجتماعي يتماشى أولا مع سياسة الدولة التي ترفع اليوم التحديات الاجتماعية من جهة، وأيضا مع أهداف مخطط التنمية الخماسي، خاصة يعني عبر ربط قانون المالية بالأهداف الهيكلية بعيدة المدى.
4: نعم.
5: وتحقيق يعني التوازن الجهوي. كما في اعتقادي ذهب البلاغ في ربط يعني الخطاب بين السيادة السياسية والاقتصادية من خلال دعوة المسؤولين يعني تبني عقيدة إدارية جريئة في إطار مواجهة يعني شبكات التي تريد العرقلة وشبكات الفساد بهدف يعني ضمان ديمومة التنمية.
4: نعم.
5: وأيضا كان هذا اللقاء يعني في اعتقادي يفرض علينا أولا خاصة في إطار تعاطينا التحليلي هو تفكيك المعادلة البنيوية الجديدة التي يعني تطرحها اليوم الدولة التونسية من أجل تغيير وجه الاقتصاد بصفة عامة، إذ أن هذا الاقتصاد يعني هو مهواش مجرد توجيهات إدارية، بل هو كان إعلان عن عقيدة اقتصادية تتبناها الدولة التونسية في إطار كسر القوالب التقليدية السابقة والقديمة. وأيضا يعني حتى هو كان بمثابة تأسيس لمنوال تنموي جديد عكس المنوال التنموي القديم الذي كان يأتي من المركز إلى المدن والمحليات والجهات والأقاليم.
4: نعم.
5: أصبح اليوم المنوال التنموي يشارك فيه المواطن بدرجة أولى، والمواطن هو اللي أصبح اليوم يرفع مشاكله ومشاغله وتطلعاته وأماله في تلك المحليات وأيضا في المستوى الجهوي والأقليمي من أجل بلورتها في مخطط التنمية.
4: نعم.
5: وقد رأينا ذلك قد كان مكشوفا وجليا وواضحا خاصة في المداولات التي كانت في الغرفة الثانية من مجلس الجهات والأقاليم.
4: سعيد خليني نتفاعل معك لهنا، وبطبيعة نحكي على أبرز محاور لقاء هذا، لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة وكذلك وزير الاقتصاد، واللي كما ذكرنا أنه يتعلق بميزانية السنة القادمة، أيضا المخطط الخماسي. تقريبا هما خمسة محاور أو خمسة نقاط، لو لخصوهم وبعد باش نمشي معاك في قراءة نقطة بنقطة. سوايب، هو النقطة الأولى هو أعداد قانون المالية، تقريبا هو البحث عن أعداد مشروع القانون المالية لسنة 2027 السنة القادمة. النقطة الثانية أو المحور الثاني اللي هو مخطط الخماسي وربط خيارات قانون المالية بالمخطط التنموي الخماسي لضمان التوازن الجهوي كما ذكرت سهيب. أيضا فما نقطة مهمة اللي هي مسألة التشغيل، توفير فرص الشغل التطور وتحقيق الكرامة الفعلية ضمن خيارات وطنية خالصة. تحدثنا نقطة أيضا الضغط الجبائي، تجنب الضغط الجبائي المفرط وتيسير بعض المشاريع، ونقطة أخيرة اللي هي مكافحة الفساد والدعوة للحرب على الفساد. هذه تقريبا هو الخمسة نقاط أو خمسة محاور الأساسيين في اللقاء هذا.
5: نعم سي فوزي، اليوم وقت نتكلم احنا على هذه الابعاد الخمسه والنقاط الخمسه لابد ان نقراها في سياقها العام، وهو يعني اعاده رسم خارطه جديده للدوله التونسيه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، خاصه يعني في بعدها الاقتصادي وعلاقتها بمخطط التنميه. اليوم اصبح ليس طرفا وانما هو خيار هيكلي تتبناه الدوله التونسيه. فاليوم وقت نتكلم احنا على الزام الحكومه بربط قانون الماليه السنوي بالمخطط الخماسي التنموي، تاريخيا يعني حتى اذا ما اردنا ان نقرا في التاريخ الدوله التونسيه في ترتعتها مع قوانين الماليه، فانا سنتكلم على أن الميزانيات السابقة كانت عبارة عن ميزانيات محاسبية، يعني لا تختلف، تهدف بالأساس لسد العجز المالي عبر الاقتراض أو الجباية دون رؤية استراتيجية. اليوم يعني في اعتقادي قد تغير هذا التمشي نحو إنهاء التنمية أحادية الجانب، هنا نتكلم عن توازن جهوي أولا كأولوية، خاصة يعني في المخطط التنموي الحالي يرتكز على إعادة توزيع الاستثمارات العمومية لفائدة المناطق الداخلية، ورينا يعني حتى التجديد الذي كان متواجدا في بلاغ رئاسة الجمهورية على أن القانون المالية يجب أن يكون هو الأداة التنفيذية لتحقيق هذا التوازن، وليس يعني قانون المالية هو فقط مجرد إجراءات إدارية أو محاسباتية. وكان ذلك مرة أخرى عبر توجيه الموارد نحو مشاريع البناء التحتية والخدمات في الجهات المهمشة، وهو ما يخلق يعني بيئة جذابة للاستثمار. أيضا تم التطرق على المستوى الاقتصادي والمالي على الشركات الأهلية كرافعة للمخطط التنموي، وبالتالي يعني هي ليست خيار تضامني عابر، بل اليوم تعتبره الدولة التونسية هو نموذج قاعدي ومستدام يمكن أن يكون هو في قلب مخطط التنمية، ويهدف الاقتصاد يعني تحويل المعطلين عن العمل إلى مستثمرين، أيضا استغلال الأراضي الدولية، خلق دورة اقتصادية مغلقة، وأيضا إعادة تعريف دور الجباية حينما نتكلم اليوم على تجنب الضغط الجبائي وأيضا الاقتصاد
4: على المواطنين والمؤسسات. نعم
5: خاصة نتكلم على الاقتصاد الكينزي، ونتوجه إلى الاقتصاد الوطني الذي يرى بأن الجباية هي أداة تحفيز ليست أداة عقاب. ومن هنا يعني تكلم البلاغ الذي صدر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بضرورة تجنب الضغط الجبائي الذي يهدف إلى إعطاء أكسجين جديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وأيضا للمبادرات الخاصة الناشئة، مما من شأنها اليوم أن يوسع القاعدة الضريبية مستقبلا نحو عبر النمو، وليس يعني عبر إثقال كاهل المكلفين بالضريبة الحالية. اليوم حينما نتكلم على البعد الإداري وهو البعد السيادي الثاني في اعتقادي مثل ما ورد في بلاغ مؤسسة رئاسة الجمهورية، بالتالي لا يمكن أن نتكلم عن مخطط التنمية أن ينجح دون أن تكون هنالك بيئة إدارية حاضنة وجريئة. وهنا يعني ربط البلاغ بين نجاح التنمية ومعركة الإرادة والإدارة. فاليوم نتكلم مثلا على القطع مع البيروقراطية والتعطيل، هي عبارات يعني مثلا ما ورد في بلاغ رئاسة الجمهورية اطلعت عليه أو أنه قد رأيته إلى غير ذلك. وتطبيق التراتيب هي مجرد أدوات يعني تستخدمها الدولة العميقة وتستعملها أيضا البيروقراطية الإدارية أو الإدارة المترددة لتعطيل المبادرة الخاصة، خاصة يعني في دفع الشركات الأهلية أو المبادرات الخاصة. فاليوم لابد أن نتكلم أيضا على تغيير العقيدة الإدارية من إدارة تعتمد على الرقابة السلبية والمنع إلى إدارة تعتمد على التسهيل والمرافقة الاقتصادية، وهو مفهوم يعني دارج ومفهوم ممكن أن يكون نقطة بداية لتغيير هذه العقلية وهذه العقيدة الإدارية. أيضا لابد أن نتكلم عن مفهوم جديد تم استعماله، وهو المسؤول المقاتل أو المسؤول المناضل الذي يقف على جبهة القتال من أجل تغيير يعني المنهج الإداري اليوم أو تحرير الإدارة إن صح التعبير أكثر. فاليوم يعني حينما يطرح رئيس الجمهورية أن مرحلة التحرير الوطني والتعويل على الذات تصبح يعني وظيفة الوظيفة العمومية والمسؤولية السياسية تكليفا نضاليا، وليست يعني كما ذهب له رئيس الجمهورية بأن الأيادي المرتعشة والخوف من اتخاذ القرار هم الوجه الآخر للفساد، وهو ما يعطل عجلة الاقتصاد. إذن اليوم الدولة وفق البلاغ تحتاج إلى مسؤولين يمتلكون الشجاعة التشريعية والتنفيذية لتطبيق خيارات المخطط التنموي دون تردد. وهنا سيفوزي اسمح لي فقط يعني حتى إذا ما أردنا أن نتكلم على ضرورة تحرير الإدارة، وإذا ما أردنا أن نتكلم على تحرير وتخليص الإدارة التونسية من البيروقراطية، فإنه لابد أن نتكلم عن ثلاث عوامل أساسية في اعتقادي ممكن أن تغير اليوم الإدارة أو التعافي الإداري. أولا يعني البناء الإداري أو النظام الإداري الذي وجد في تونس، وهو يعني كان منذ ستينيات القرن المنصرم، وكان يعني تم بناء بمعية الخبراء الفرنسيين صح التعبير، أو على الأقل نقول على الحماية أو الاستعمار الذي كان متواجدا في تونس، هو الذي أنشأ هذا النظام الإداري. في مقابل ذلك حينما نرى يعني الدولة الفرنسية كانت قد طورت ذلك النظام الإداري كان متواجدا منذ فترة الستينات، قد طورته ثلاث مرات، وبالتالي الدولة التونسية إلى حد هذه اللحظة لم تطور النظام الإداري وبقيت على شكلة فترة الستينات. إذن كيف يمكن، والسؤال الذي يطرح اليوم، كيف يمكن أن نبني إدارة جديدة بنظام قديم، وذلك النظام القديم هو يستند في حد ذاته إلى تشريعات كلاسيكية،
4: أي خاصة وقت اللي نتحدثوا اليوم سهيب على سمحني على المقاطعة، وقت اليوم نتحدثوا على الرقمنة ورقمنة الإدارة والتطور ومواكبة كل التطورات، وقت اللي تكون عندنا رقمنا وتشبيك بين مختلف الإدارات أو الوزارات باش نربح برشا وقت في هذا، وأيضا إنه نسرع حتى في العمل أو الخدمات اللي تسديها الإدارة للمواطن أو للمؤسسات أو غير. نعم
5: هو شوف فوزي كما كنت تحكي أنت مثلا من أجل ربح الوقت والرقمنا، أنا في اعتقادي اليوم ما نجموش نبني ورقمنا بالإدارة اللي موجودة في تونس، لا من ناحية النظام الإداري ولا من ناحية التشريعات الإدارية ولا من ناحية البنى التحتية اللي موجودة فيها الإدارات اليوم. اليوم مثلا نجم تجد بعض الإدارات موجودة في على سفوح الجبال مثلا، أو موجودة في أماكن تكون بعيدة برشا على المدينة. يعني أنا مؤخرا مشيت البلدية الجويفدة مثلا، متواجدة في فرنانة في بلاصة اسمها قصر الصعيد في فرنانة، يعني حتى السادة المستمعات المستمعين أكيد اللي ما يسكنش فيها راهو يعرفها أو يعرف حتى من يسكن فيها، يعني بعيدة جدا على أن تكون مرقمنا وبعيدة جدا على أنه تكون اليوم مثلا في إطار البناء النظام الإداري الجديد الرقمي، يعني في اعتقادي تكون بعيدة على هذا التطور الحاصل. بالتالي اليوم لابد من تعميم أول حاجة الأنترنت، وتعميم أيضا شبكات الريزو بصفة عامة، شبكات بصفة عامة من أجل أنها تكون توصل للأماكن هذيك، من أجل أنه اليوم
4: قوة وسرعة التدفق. نعم
5: وسرعة التدفق اليوم لابد نتكلم عليه أنه يكون ثم سرعة في التعافي أول حاجة. ثاني حاجة سيفوز اليوم احنا باش نحكيه على الرقمنا، ما نجموش نحن نحكيه على الرقمنا وانت عندك مثلا على مستوى لوكال يعني على مستوى محلي. يعني مش نجمش انت اليوم تبني رقمنا وانت على مستوى محلي ماكش مرقم. مثلا انا اليوم وقت باش نمشي نخرج مضمون ولا باش نمشي نخرج باسبور ولا باش نخرج بطاقه تعريف، الاصلح اذا كان باش نحكيه على الرقمنا، انا وقت نتوجه مثلا الى مركز شرطه ما هيش بضروري باش انه نهز مثلا مضمون ولا نهز جنسيه ولا نهز غيره. المعرف الوحيد اللي تاعي انا كمواطن اللي يكون موجود مثلا عند مركز الشرطه هو بطبع ما تكون تصفر فيه البيانات وتكون تصفر فيه المعطيات تاعي. يعني علاش احنا نبقاو نشوفوا في الاوراق ونجيب الورقه هذيك ونجيب الورقه هذيك. بالتالي في اعتقادي اليوم التوجه والذهاب الى انه تكون الرقمنا محليه في اعتقادي هو الطريق الأسلم من أجل بناء رقمنا وطنية، وليس أن تكون العملية عكسية بناء المركز إلى الجهات.
4: باش ما نبعدوش برشا على الموضوع، تحدثنا برشا على الإدارة ورقمنة الإدارة ومواكبة التطورات، نرجع شوية لنقاط تقريبا اللي جت في اللقاء هذايا بين رئيس الجمهورية وكذلك رئيسة الحكومة. كيفاش نجمو اليوم نتحدثوا على ربط خاصة في نقطة مهمة هي التنسيق أو الربط بين ميزانية الدولة لسنة 2027 ومخطط الخماسي للتنمية، خاصة وقت اللي نتحدث على المشاريع اللي تمت وكانت موجودة ضمن المخطط هذا، نتحدث جهويا وكذلك وطنيا، نتحدث على المشاريع في ذات الطابع المحلي والجهوي، وكذلك إذا كان فما مشاريع وطنية كبرى، كيفاش يمكن التنسيق بين المخطط هذايا وقانون المالية، وبالتالي نتحدث هنا على تنمية تكون فعالة، نتحدث على الاستثمارات وأيضا سواء كان من الخارج أو حتى المحاولات للانتصاب الحساب الخاص مثل الشركات الأهلية اللي ذكرتها، وخاصة نتحدث على بصفة عامة، نتحدث على تنمية تكون موجودة ضمن هالآلية هذه اللي تربط بين ميزانية الدولة وكذلك مخطط التنمية لسنة 2026-2030. صحيح،
5: هو شوف سيفوز، اليوم إذا كان باش نحكيه على هذا الربط بين القانون المالية ومخطط التنمية، في اعتقادي هو يندرج ضمن الرؤية الجديدة للدولة التونسية من جهة. من جهة ثانية احنا نعرف أن فلسفة التصعيد هذه الهدف منها هو إعادة بناء اقتصاد وطني، والاقتصاد الوطني اليوم لا يمكن أن يكون مقترنا بالمخطط التنموي الخماسي وأيضا بقانون المالية السنوي مثلا لسنة 2026-2027، يجب أن يكون هو يمثل العمود الفقري لإصلاح استراتيجية الدولة. تاريخيا نحن نعرف أنه عانت المالية العمومية في تونس من الانفصام الهيكلي، بحيث يعني كانت تصاغ المخططات التنموية كأفكار طموحة في واد، وتأتي يعني قوانين المالية كأرقام محاسباتية إن صح التعبير، أكثر تكون جافة لسد العجز اليومي في واد آخر. بالتالي اليوم وقت اللي نشوفه احنا البلاغ والتوجيه اللي موجود فيه يقطع مع هذا التشتت ويفرض آليات علمية وعملية لربط مقاربتين، وهو ما نفضله يعني أو نتطرحه بالأساس عبر محاور عديدة ومتعددة في هذا الصدد. وبالتالي اليوم وقت نحن نتكلم على توجيه النفقات الاستثمارية ما نجموش نحكيه على مخطط التنمية دون وقود مالي مثلا، لهنا يجي قانون المالية لكي يترجم هذا المخطط. إذن القانون المالي هو الأداة التنفيذية لتنفيذ ذلك المخطط، وبالتالي هنا نتكلم على أولوية الاستثمار العمومي المواجه لإعادة هيكلة نفقات الدولة، بالتركيز خاصة يعني على نفقات التنمية وتمويل البناء التحتية الأساسية، خاصة مثل الكهرباء والماء والطرقات والمرافق العديدة الأخرى في المناطق الداخلية المستهدفة بالتوازن الجهوي. أيضا نتكلم عن الصناديق السيادية والتنموية، وهنا لابد أن نتكلم على إحداث أو تفعيل صناديق خاصة داخل مشاريع مثلا قوانين المالية أو تخصيص غيرها من هذه العمليات الأخرى عن طريق يعني تكون بعيدة عن البيروقراطية والميزانية العادية. أيضا لابد أن نتكلم عن آلية تشاركية بعيدة كل البعد عن التشريع القديم أو الحوافز الجمركية القديمة، وهنا يعني نتكلم على تنفيذ توجيهات الدولة من جديد، خاصة بتجنب الضغط الجبائي مثل ما ورد، وأيضا تسهيل المشاريع، وهذا يجب أن يتضمن قانون المالية إجراءات ملموسة تسهل قطيرة التنمية في تونس، علاوة على أن الإعفاءات الضريبية المشروطة مع منح إعفاءات جبائية لعدة سنوات خاصة للشركات الناشئة، وأيضا تسهيل الولوج للتمويل، علاوة على أنه يجب أن تكون هنالك آلية رقابية لإنهاء الأيادي المرتعشة في الإنفاق التنموي، وهذا أحد أكبر عوائق التنمية في تونس، خاصة يعني أن هنالك ضعف نسبة استيعاب الاعتمادات أي الأموال التي
4: مرصودة
5: في القانون المالي اللي كل مسؤول لا يترجمها، يعني خوفا من المسؤولية الإدارية أو البيروقراطية.
4: اليوم أقدر نتحدث في نقطة مهمة هي ترجمة المخطط هذايا وقانون المالية كما ذكرت سويل، الجانب المالي لهنا وتوفير تمويلات بطبيعة، وأقدر نتحدث على المخطط التنمية 2026-2030 اللي تم تضمينه عديد المقترحات، ونعرف كيفاش تمت العملية اللي كانت في تقريبا ذكرت سوايب انه التصعيد نتاع المشاريع هذه من المحلي الى الجهوي ثم على مستوى الوطني. وزارة الاقتصاد عندها قراءة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط عندها قراءة في الجانب هذه، والمصادقة على القوانين ايضا مجلس الجهات والاقاليم، الغرفة البرلمانية الثانية، مجلس نواب الشعب، المصادقة. لكن اليوم نتحدث على عملية التنفيذ في طريقة جديدة يمكن الحديث عليها، اللي هي كيفاش انه نربط بين هل المخطط هذايا 2026-2030 وأيضا مع ميزانية الدولة. لو كانت حدث شوية معك سوايب، يمكن هل يمكن الحديث اليوم على أنه فما قراءة أو تشخيص للإشكاليات؟ نشوف اليوم ميزانية 2027 برؤية مغايرة فيها تركيز خاصة على الجانب التنموي من خلال المخطط هذايا.
5: أكيد نعم. إحنا اليوم نعرف أن الدولة انتهجت منهج جديد، يعني خاصة على مستوى الاقتصادي، وبالتالي اليوم كما أسلفنا الذكر القطع مع البيروقراطية الكلاسيكية القديمة للجهة، وأيضا ضرورة التوجه لإعادة بناء اقتصاد جديد. والاقتصاد الجديد يعني يكون بالضرورة مبني على هذه التصورات.
4: نعم.
5: كما ذكرت أنت مثلا إلغاء البيروقراطية، إلغاء جميع يعني العوائق الأخرى التي من شأنها أن تحد هذه العوامل وتكون يعني بالأساس هي معركة للاقتصاد. فبالتالي اليوم هذا التوجه لابد أن يكون مبنيا مرة أخرى على عدة عوامل، وهذه العوامل يعني تكون بالأساس قاطعة مع كل أشكال يعني التحركات الحاصلة اليوم، خاصة يعني من المقاومة الإدارية الموجودة والمقاومة البيروقراطية ومقاومة يعني حتى لوبيات الفساد اللي متواجدة في جميع الأصعدة في جميع المجالات، وهي تبحث على أن لا تكون هنالك تشريعات جديدة، لا تبحث على أن لا تكون هنالك تشريعات تطويرية خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
4: نعم. هذا تقريبا اللي حاولنا نتحدث عليه معك سوية في هذا الجزء الأول، وأبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة وأيضا وزير الاقتصاد، والأعداد هذه لسنة 2027 مع تقدم الوقت. بطبيعة إن شاء الله نأخذ أكثر تفاصيل في الإطار هذا، وخاصة نقطة مهمة كيفاش اليوم انه الربط بين الميزانيه وكذلك المخطط الخماسي للتنميه 2026-2030، وقت اللي نتحدث اليوم على تصعيد عديد المشاريع جهويا ومحليا وايضا بعض المشاريع الوطنيه الكبرى، كيفاش يمكن التعامل معها بطبيعه، وتخصيص خطوط تمويل لتمويل عديد المشاريع في الإطار هذايا. يعطيك الصحة سهيب على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع لك أكيد في لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نواصلوا لقاءنا في الجزء الثاني، نغير شوية الموضوع باش نتحدث ومتابعة أيضا للعودة المدرسية، وخاصة نتحدث على نقطة مهمة اللي هي تهم حملة الرقابة على المطاعم. نعود بعد الأذان، نرفع أذان صلاة الظهر ثم نتواصل.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكاف.
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: تقبل له سرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصلوا لقائنا في الشأن العام الجزء الثاني كما ذكرت، خصناه لي الرقابة على المطاعم بالمعاهد وكذلك المؤسسات التربوية والجامعات، وأيضا بالنسبة للمحلات صنع الأكلة أو عدد الأكلة الخفيفة بقرب أو بالمحاذية للمؤسسات هذه، كيفاش تكون عملية الرقابة. هذه عمل بطبيعة هيئة سلامة المنتجات الصحية، منتجات الغذائية، عمل في الفترة هذه. حضر معنا الدكتور عدنان العبيدي المنسق الجهوي للهيئة بولاية سليانة. دكتور أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكافة المستمعين الكرام.
2: شكرا لك على الحضور دكتور وتلبية الدعوة بعد الصائفة والعمل عملية الرقابة. بطبيعة المشوار متواصل بالنسبة لكم، عمل دؤوب يومي للهيئة في الرقابة مع العودة المدرسية. نعرف أنه توا المبيتات رجعت العمل والمطاعم أيضا، حتى بعض المحلات لصنع الأكلة وأعدادها الخفيفة خاصة قرب المؤسسات التربوية. بطبيعة هذا شأن يهمكم كهيئة، وخاصة القيام بالعملية الرقابة للحفاظ على صحة وسلامة الصغيرات وكذلك أيضا مرتدي هذه المطاعم دكتور.
3: هو أكيد هي معناها احنا مع بداية سنة دراسية نقوم بعمليات رقابة على مختلف المطاعم الموجودة في المؤسسات التربوية بالجهة. هو العمل متاعنا يبدأ حتى من السنة الفارطة، معناها عملية تحسيسية خاصة الانتباه للمواد اللي بشاقة تخزينها مدة صيف كامل، أنهم يحاولوا يتأكدوا من تاريخ انتهاء الصلوحية اللي تقرب ما فيها باش يقع التخلص منها، ياما بالاستهلاك أو بتوزيعها ما تبقاش، يعني إذا كانت تتنجم في 3 شهور معناها صيف تتجاوز الحد، وفي بداية السنة أكثر حاجة نركز عليها هي المواد هذه. نركز على البنية التحتية كيف كيف، على المطابخ، على العمل اللي موجودين، تحاليل الدورية لكل 6 شهور. نقوم بزادة بتوثيق العملية الكل، وإذا كان احنا سجلنا إخلالات يقع معناها إعلام المندوبية الجهوية لرفع هذه الإخلالات، خاصة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى سلوكات العمل وفيما يخص المخازن معناها هو اللي مسؤولين عليهم كيف كيف ما يقع جرد لكافة المواد الغذائية اللي وقع تخزينها. وفعلا احنا سنة زادة جينا كميات كبيرة اللي هي منتهية الصلوحية للأسف الشديد. وبطبيعة يقع تحرير محظر في الغرض توجيه معناها إذن بالإتلاف، ويقع إتلافها حفاظا على صحة
2: الصغيرات.
3: المراقبة الصحية كيف كيف تشمل المحيط المؤسسة التربوية، المحلات المفتوحة للعموم اللي تتأمن معناها مواد غذائية، يقع زادة كيف كيف هو بصفة عامة هو تراقبوها، ولكن يقع تكثيف الرقابة عليها في بداية السنة الدراسية. نوجه زادة كيف كيف من خلال إذاعة الكاف ومعناها نداء لكافة المواطنين، للتلامذة، للأولياء، للتحسيس، خاصة العربات اللي تتأمن في أكلات خفيفة بصراحة غير آمنة وغير سليمة، خاصة أنها ما عندهاش معناها آليات للتبريد، فالسلطة هذا كل معناها نجموا يفزوا في معناها بطريقة سريعة ويشكلوا خطر على صحة تلامذتنا العزيز علينا.
2: باي دكتور، خليني نمشي معك شوية في تفاصيل بالنسبة للرقابة على المطاعم في الجامعات وكذلك المعاهد وغيرها. العملية تصير بالنسبة للمواد الموجودة واللي تم استعمالها للطبخ أو غيره، وأيضا بالنسبة للعملة كما ذكرت البنية التحتية نتحدث هنا على النظافة واحترام شروط النظافة، حتى على مستوى الأكلة دكتور يمكن أنه تكون لكم رقابة على الأكلة المقدمة بالنسبة للصغار. نجم الجانب هذا يهمكم وقت اللي تكون جاهزة للتقديم؟
3: هي أكيد معناها هو يقع معناها المتابعة من بداية معناها المادة الغذائية تهمنا من معناها مرحلة الإعداد من الاقتناء الساعة، والإعداد والتحضير والطهي والتخزين، فهمتني، وطريقة عرضها وطريقة حفظها زادة، لأنك أنت الماكلة تنجم تحضر قبل بمدة كبيرة، يلزم تغطيتها، يلزم معناها تكون بعيدة على أي مواد معناها ملوثة، المتداولين المواد الغذائية يكونوا كيف كيف، ركزوا على غسل الأيدي اللي هي تسبب معناها مشكلة كبيرة وتنجم تساهم في تلوث المواد هذه، فهذا الكل يدخل معناها في صلب المهام نتاعنا. أكيد أكيد.
2: مع تقدم الوقت وكما ذكرت هذه صلب المهام نتاعكم دكتور، كيفاش ننصح اليوم الصغيرات أو الولي في عملية الاقتناء الوجبات من المحلات هذه بصفة عامة؟ شنو اللي يلزم نتناولوه أساسا في الفترة دي ونثبته من مدى صلاحية هالأكلات هذه؟ نعرف العمل الرقابي يومي، ولكن في بعض الأحيان إنه بعض الحاجات نجم تتجاوزكم
3: أكيد.
2: دكتور.
3: أكيد أكيد أكيد، احنا عندنا زوز في رقة يومي نتأمن العملية الرقابية، نراقبوا معناها العديد من المواد، فمش بالضرورة باش نقدروا معناها، فلكن زاد العملية التحسيسية زاد مواطن نجم يكون يعاون. أنا ننصح المواطن بصفة عامة معناها إني ما نقتنيش من محل معناها بطريقة عشوائية، هالعربات اللي ما عندهاش ترخيص واللي تخدم بطريقة فوضوية هذه نتجنبها معناها بصفة كاملة. بالنسبة للمحلات نحاول نمشي للمحلات اللي عندها ترخيص، عندها بتين، واللي تنشط بطريقة قانونية. عيني ميزانية أنا كيفش ندخل ونشوف الهيئة متاع السيد اللي يقدم لي، نلقى مثلا ما نعرفش ان الاظافر نتاعو طويله، اللحيه مسيبه، الطبلية اللي لابسها معناها متسخه وما هيش نظيفه، هذه كل المظهر العام خاصه معناها واللي يظهر بالعين المجرده. المواد الغذائيه طريقه حفظها زاده كيف كيف، يلزمني نتبع اسكو هي محفوظه بشكل معناه في درجة حرارة 4 درجات، خاصة نحكي على السلاطة والطن والحاجات هذه، رائحة الواحد نحاول حتى عن طريق الشمس نشوف أنا الأكل الخفيف نتاعي، فخاطر الحمد لله يا ربي حد المواد الغذائية كي تفسد
2: فما ريحة
3: ظواهر حسية تظهر اللي هي الرائحة، اللون، الطعم، هذوما الكل يدخلوا معناها في في في في سلوكاتنا وفي طريقة اختيارنا للمكان، نمشوا المكان نظيف، نمشوا المكان الثقة، نمشوا المكان اللي يوفر أكلة معناها سليمة واللي هي ما تشكلش خطر. أكيد
2: دكتور، لهنا تحدثنا على النصائح والجانب التوعوي، الجانب التحسيسي، وأكيد وأكيد عندكم في الجانب هذا تخدموا عليه إنه نحسوا أكثر، لكن الجانب الردعي مهم أيضا دكتور، وقت اللي يتم إشراف على الإخلالات بالتنبيه والتحرير محاضر، كيفاش نجموا نتصرفوا في هذا خاصة مع الجهات الرسمية إذا كان ما تمش رفع إخلالات؟ وهنا نرجع شوية لموضوع المطاعم بالمعاهد وكذلك الجامعات دكتور.
3: يعني المطاعم الجامعية تقصد ولا تحكي المطاعم اللي في الدوائر
2: في الدوائر التربوية والمحيط؟
3: في المحيط هو سهل، القانون واضح معناها إخلالات، عدم احترام الممارسات الجيدة لحفظ الصحة، فيها بند معناها فيها فصل قانوني واضح تتعداله محظر. إذا كان إخلالات على مستوى البنية التحتية واللي تشكل خطر زاد وتنجم تساهم في فساد المواد هذه، يقع التنبيه وتعطيه مدة معناها حسب
2: مهلة.
3: الإصلاحات قديش تاخذ وقت، جمعة جمعتين ثلاثة جمعات، ثم العودة بعد انتهاء المدة. إذا كان لقينا نفس الإخلال موقعش رفعة، زوز حلول. الإجراء الأول هو الغلق عن طريق الإدارة المركزية نتاعهم، وهذا يتم بطريقة زادة سريعة والاستجابة فورية معنا عن طريق الواتساب، يقع التواصل مع الإدارة المركزية ومعناها يقع التوفيق للإخلالات، ومعناها يقع استصدار معناها قرار معناها ينجي يوصل حتى لستة شهور قرار معناها
2: الغلق
3: هذا إلى أن يستجيب. إلا الحاجة الثانية تتعدل محضر، والمحضر احنا نعرفوه المحاضر معناها غالية، يعني كان هو قام بالإصلاحات يتكلف له أقل بياس
2: من المحضر
3: من المحضر اللي بيش يتعدى. كيف كيف القانون راهو صار معناها من الأول يتدرج، ثم متابعة، ثم معناها تحليل مخاطر، فما معناها توجيه معناها نصائح في السلوكات ولكن في المحاضر اذا كان فما العود راهو تتضاعف الخطايا وتتضاعف الاجراءات معناها واضح جدا. بالنسبه للمؤسسه التربويه كيف كيف راهو اذا كان معناها مواد غذائيه معناها غير سليمه واحنا اللي وصلنا باش اكتشفناه واحد فنحروا معناها مطلب يتوجه للسيد حكم من ناحيه لعمليه الاتلاف بالطريقه القانونيه وزاد كيف كيف تحرير محضر كيف كيف الاغلاق زاد ينجم راهو حتى مؤسسه ينجم ولو احنا ديما نحاولوا ما نوصلوش للحاجه ذي لان نعرفوا معناها
2: اي مصلحه الصغيرات
3: من, من من الخدمات نتاع المطاعم نتاع ولكن الحمد لله معناتها احنا نشوف هذا ديوان الخدمات الجامعيه ولا المدرسيه فما تجاوب فما تعاون فما تواصل مرات صحيح فما شويه اخلالات خاصه في المواد اللي منتهيه الصلاحيه معناها هذا اللي ديما نحاولوا باش ناكدوا عليه ونعاودوا ونكرروا ويزمنا ديما نثبتوا ونشوفوا
2: اي فما تقنيات راهو في التعاطي مع المساله ذي دكتور تقريبا هي معروفه فيش يتم عملية التخزيد والحفظ إذا كان تاريخ الصلوحية بطبيعة قريب ينتهي نجم نقدموا المواد هذه والأخرى إذا كان تاريخ متاحة تكون
3: كون مجال نستعملوا القديم ودخلوا جديد
2: هذا تقريبا معروف هذا
3: حصص تثقيف وتوعية معناها
2: نحكوا لنا على first in first out هذا تقريبا يتعاملوا به على مستوى عملية الخزن في عديد المؤسسات وهكا نظموا بطبيعة يكون عندك فكرة على المخزون الاستراتيجي اللي عندك وما توصلش انه حتى العمليه انه مده الصلوحيه توفى. نختم معك دكتور
3: وعلى سبيل ذكر معنا كانت تسمح معنا على فعلا تو سنوات التالي يعني اكتشفنا بالتنسيق مع ديوان الخدمات المدرسيه احنا شفنا فلفل احمر شكينا في مدى سلامته وصلوحيته وفهمتني وحتى السوم نتاعو كان منخفض برشا قمنا بالتحليل يظهر فيه مواد محظوره عالميا ويظهر لي فارينا وصبغه نتاع شعر وهذا خلانا ننسق مع جهات اخرى سوسه وقتها ونابل ووقع حجز كميات بمئات الاطنان معناها فيما يخص التوابل والحمد لله يا ربي قدرت الهيئه وقتها معناها عن طريق الادارات الجهويه والادارات الاداره المركزيه من حمايه كليم ذات اللي كانوا معناها باش يتناولوا
2: حاجات شوف الخطر اللي يتهددهم بمثل هذه المواد اذا كان ما يتمش التثبت من مصدرها بطبيعه اذا كان السوم رخيص اكيد فما تساؤلات لهنا وهذايا اللي نحن في الـ في الـ في, الـ في الاساس دكتور وفي الختام المساله ذي تحدثنا على الجانب التعسيسي والجانب الردعي راهو في الـ في الـ في النهايه نبحث على صحه الناس الكل بطبيعه هذايا الاساس وهذايا الاهم باش نبعدوا على هالامراض ومسببات نتاع التعفنات وغيرها حفاظا على صحة أبنائنا تقريبا هذا هو الهدف المنشود دكتور
3: أكيد أكيد أكيد هو العملية الرقابية مش تتواصل المخالفات مش تتواصل الإخلالات مش تبقى ديما تواصلوا كحنا نعيش ونتواصلوا مع معناها حتى مع هذوما الميكرو أورجانيزم اللي هما الجراثيم اللي ما تتشافش بالعين المجردة ولكن لازم ديما نحطوا في الحسبان إن لازمنا ديما نكونوا معناها فيجيلون نكونوا ديما كسوا بالنسبة لنا احنا ولا بالنسبة لمتداولين المواد الغذائية والمسؤولين على المواد هذه وربي يسترنا ويسر بلادنا وإن شاء الله ذاتنا ديما في صحة جيدة وربي يوفقكم انتم
2: مزيان شكرا لك دكتور يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به إن شاء الله موفق يعطيك الصحة. نحب نرحب أيضا سيدة منى الحمداني الحاضرة معنا هاتفيا لمنسق الجهة ولهيئة سلامة المنتجات الغذائية بالكيف. منى أهلا وسهلا بك.
0: أهلا وسهلا بك سي فوزي ومستمعي إذاعة الكيف وكل العاملين بإذاعة الكيف مرحبا.
2: شكرا لك منى يعطيك الصحة على الحضور بطبيعة رغم أنه في ظرف صحي إن شاء الله لباس منى نتمنى لك السلامة إن شاء الله. حابين ناخذ معك شوية تفاصيل كان حاضر معنا دكتور عدنان العبيدي المنسق الهيئة في ولاية سليانة مع العودة المدرسية خذينا معه بعض التفاصيل على عملية الرقابة بالنسبة للمطاعم اللي تهم المدارس أو كذلك المعاهد الثانوية وكذلك الجامعات، عملية الرقابة في الفترة هذه مع عودة التلاميذ والطلب على الأكل في المبيتات، وأيضا حتى على مستوى المحلات اللي موجودة بمحاذية المؤسسات التربوية بطبيعة. هذا كله في إطار أنه نحافظ على صحة الصغيرات، وأنه أيضا نحترم شروط الصحة بالنسبة للمنتجات هذه. هنا
0: نعم، تحية للدكتور عدنان زميلي في سليانة. بالنسبة لنا احنا في الكيف انطلقنا برنامج تكثيف المراقبة على المطاعم سواء الجامعية والمدارس الابتدائية، سامحني، المدارس
2: الإعدادية
0: الإعدادية
2: والثانوية.
0: والمعاهد الثانوية، وكذلك بدينا الحقيقة بالأكلات الخفيفة والمطاعم والمحلات بيع المواد الغذائية. انطلقنا من الأسبوع الفارط، كان دي أمام خاصة المؤسسات الجامعية، خاطر هي اللي فتحت الأبواب نتاعها قبل
2: قبل 15
0: المؤسسات.
2: سبتمبر. نعم
0: نعم نعم 15 سبتمبر. بالنسبة لنا احنا انطلقنا زادة من نهار 15 سبتمبر في المطاعم والمطاعم المؤسسات التربوية، باش نشوفوا مدى استجابة هذه المطاعم لشروط ومتطلبات السلامة الصحية. في الفترة ما بين الأسبوع الفات والأسبوع هذايا حجزنا بعض المواد من المواد الغذائية اللي كانت الحقيقة في المحلات المنتصبة واللي قريبة من المؤسسات

0: متطلبات السلام الصحي.
1: نعم
0: قضايا مع
1: فضل
0: نعم نعم
1: فضل
0: تفضل
1: واسع.
0: تفضل سي فارس.
1: حابين أن نتحدثوا على الرقابة هذه بطبيعة، هذه صلب المهام نتاعكم. تحدثوا أساسا كما كان يتحدث الدكتور وتحدثنا معه في الجانب التحسيسي والتوعي والجانب
0: نعم
1: الرقابي. نمشوا أكثر الناس الكل تقريبا كيفاش نجموا أنه نكونوا مسؤولين بطبيعة في التعامل وفي التعاطي مع المواد هذه والأكلات اللي نقدموها اليوم للصغيرات. كيفاش نجموا ننموا هالوعي هذايا بضرورة
0: نعم
1: أنه نحافظوا الناس الكل على هل بالطبيعة نتحافظ على السلامة على
0: صح
1: المنتجات ونحافظ
0: نعم
1: على شروط حفظ الصحة
0: نعم
1: هناك.
0: نعم
1: نعم
0: نعم وهذا يقول احنا حتى التكثيف نتاعنا في سواء في المراقبه ولا حتى بالنسبه للمؤسسات التربويه زاد ثم تثقيف صحي
1: صح
0: وثم
1: نعم
0: تحسيس حتى في داخل المطابخ والمطاعم باش نوصلوا ان نحمي صغيراتنا من التسممات الغذائيه
1: يا
0: سواء خارج المؤسسات ولا داخل المؤسسات.
1: المؤسسات نعم
0: احنا بدينا في هدايا بالنسبه للصغيرات والا حتى الاولياء حتى بالنسبه للمحلات احنا ديما نركزوا على التحسيس من طرف الاولياء وحتى ذات. يعني
1: نعم
0: احنا ماذا بينا يشروا من محل مفتوح للعموم، محل ظاهر، محل مراقب، ما يشروش من عند المنتصبين اللي يبدو عشوائي بصفه عشوائيه وما ثمش ظروف حفظ الصحه
1: بالصحة
0: ماهيش متوفره،
1: نعم
0: متطلبات سلام ماهيش متوفره، لانه هكاك كأنه الانسان ماشي يحب يعني يتسبب في خطر ليه ولا لصغيراته. احنا ماذا بينا المحلات اللي تبدا مراقبه هذيك الانسان يمشي يشري منه، واذا كان زاد حتى في المحل هل هذاك لاحظ الولي والا حتى التلميذ
1: التلميذ
0: هم
1: نعم
0: ما شاء الله حتى صغيراتنا ولوا عندهم جانب من الوعي يا ريت اللي نجم يفيق اللي ثم موجود ظروف صحيه اللهم صغيرات اللي صغار جمله احنا هذاك من نحاولوا انه الولي هو اللي
1: يكون
0: ياخذ
1: موجود.
0: زمام
1: نعم
0: الامور. نعم
1: نعم
0: بالنسبه للمواطن يلزم يركز في المحل اللي باش يشري منه، في المواد الغذائيه زاده يلزمها تكون عندها مصدر ما تكونش مجهوله المصدر
1: مصدر نعم
0: والا نعم وتكون زاده صنع يبدا الحقيقه حتى التونسي ما يبداش حتى ثم في من بلدان مجاوره وتبدا ثم ملونات محظوره هذه كان كيف الحلويات
1: بعض
0: ثم
1: العصائر
0: الحلوى
1: وغيرها.
0: والا
1: نعم
0: نعم نعم ثم بسكويت زاده وثم انواع من الشوكولاته اللي يبدا فيها الملونات هذه واللي هي محظورة عنا احنا في تونس واللي
1: نعم
0: هي مصارتنا زاد حتى المشروبات والا العصائر زاد راهو نتفادوا ونشروا المشروبات الغازية والا العصائر اللي تبدا مجهولة المصدر تبدا معرضة لأشعة الشمس يعني تم عرضها خارج المحلات حتى كان تبدا صنع تونسي وتبدا داخل المحل نشروها خارج المحل ما نشروش
1: مش
0: حتى
1: نعم
0: حتى
1: اي
0: المياه
1: طريقة العرض لهنا نتحدث
0: نعم
1: واي
0: طريقة العرض.
1: اي
0: نعم هذه مطلوب جدا ان واحد يحاول يكون حذر في انه كيفاش باش يشري منين باش يشري هذا كله ماذا بين بالتاريخ تاع بطبيعه تاع الصنع
1: الصلوحي
0: تاع
1: نعم
0: انتهاء صلوحيه وحتى المكونات وعلاش قلت لك كل ما يكون المنتوج
1: تونسي
0: يكون صنع نعم
1: نعم
0: تونسي كل ما احنا خاطر احنا الحقيقه في الرقابه نتاعنا حتى المكونات هذه كلها تدخل في باب الرقابه يعني موجود وثم رقابه يعني صار ما الحقيقه حتى على المكونات الموجوده في منتوجاتنا
1: نعم
0: هذا يقصد.
1: إذا كان بعض الإخلالات اليوم نتحدث عليها، نتحدث على المنتجات وحتى على المستوى المحلات منا اليوم،
0: نعم
1: نتحدث على
0: نعم
1: شروط النظافة، العملاء اللي
0: نعم
1: يخدموا في الوعي. كيفاش
0: نعم
1: يمكن التعاطي مع النقاط هذه تثبتوا في كل تفاصيل تقريبا في الرقابة؟ نعم
0: بالنسبة للشروط الصحية أو متطلبات السلامة الصحية داخل المحلات اللي سواء أكلات خفيفة ولا مواد غذائية ثم شروط معينة يلزمها تكون كيف العارضات المبردة اللي يلزمها تكون تخدم يعني حتى إذا أنا نشري مادة غذائية مثلا ياغورت وإلا مشتقات الحليب يعني وباش يعطيها لي وباش نلقاها حتى بالملمس يعني أنا كمواطن باش يعطيها لي ونلقاها بالملمس ماهيش باردة إذا أنا ما نشريهاش يعني
1: نعم
0: نرجع له سيستماتيك. إذا كان بالنسبة حتى الأكلات الخفيفة إذا كان هو عارض البرة، حتى
1: نعم
0: السلاطة والليصوص اللي يستعمل فيهم،
1: مكونات الكل.
0: المايونيز،
1: نعم
0: مكونات الكل،
1: نعم
0: إذا كانت تكون معروضة فما ذبان عليها، فما ماهيش حتى العرض المبرد ما احترمش حتى كيفاش طريقة العرض نتاع السلاطة هذيك، خاطر ساعات يعباها العرض المبرد هذيك اللي هو احنا عندنا ثم مستوى معين حتى
1: معين
0: نتاع
1: نعم
0: عرض في بالنسبة للسلاطة.

0: وإلا الصلصات الموجودة تميك بتبيع. أنا كان نشري وحتى إذا كان ثم رائحة مثلا ماهيش جيدة حتى في الساندويتش وإلا الأكلة الخفيفة اللي باش نشريها احنا مثلا هذه على سبيل المثال، ثم ريحة ماهيش قد ثم حتى الكولور تبدل حتى يعني اللون تبدل يعني ثم حاجة راهو بتبيع، راني سيستماتيكية نرجع لها، يا ثم بتبيع ينجم يقدم حتى شكوى للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مثلا بالكيف واحنا نتولوا من بعد. بالنسبة للمتداولين المواد الغذائية، أنا إذا كان واحد هو قاعد يرجع في الفلوس ومن تون قاعد يعمل لي يحضر لي في كسكروت ولا يحضر لي ولا باش يمد لي مرطبات ولا اللي هو من أنواع المواد الغذائية هذه اللي ديريكتومون باش يلمسها، أنا ما نشريش، نحاول إني ما نشريش من عنده، وإلا نقول له سامحني برا أغسل إيدك وجا أعطيني ساندويتش، يعني هذايا من حق المواطن ومن حق المستهلك، وإحنا هذايا راهم منبهين حتى على أصحاب المحلات مفتوحة للعموم اللي يلزم اللي باش يعمل صرف باش يرجع صرف ولا راهو يا إما يغسل إيده ما بين الحيلة لاكت ولاكت ما بين نعم المرحلة والمرحلة، وإلا واحد خاص اصلا لاسترجاع النقود وواحد للاعداد، وهذا هو القانون
1: المعمول
0: انه
1: به.
0: واحد المعمول به، واللي يلزم يكون اللي واحد يعني مخصص باش يحضر الساندويتشات، لانه ثم زاد واحد اخر اكزامبل مخصص باش يحضر من الاول المواد الغذائيه
1: فما
0: ينظف
1: شكون على
0: وريقه
1: الكاسة وفما
0: يعني
1: شكون
0: نعم
1: كل واحد عنده
0: نعم
1: المهمة متاعه.
0: نعم هذا مع الحرص احنا بطبيعتنا كهيئه وطنيه وكرقابه عندنا تحاليل تاع متداولي المواد الغذائيه لازمها تكون، وهذه احنا قاعدين نراقبوا فيها وقاعدين يعني بطبيعتنا نفرضوا يعني اللي يلزمها تكون يعني قاموا بها متداولين المواد الغذائيه حمايه للمستهلك من الامراض اللي تنجم
1: بالنسبه
0: تنقل عن طريق الاغذيه. نعم
1: لنقطه المصادر نتاع المواد المكونه للساندويتش او الكاسكروتات
0: نعم
1: وغيرها من هنا،
0: نعم
1: كيفاش يمكن انكم تتحروا من صلاحيتها، تتحروا ان المصدر نتاعها طريقه التكوينها او
0: نعم
1: طريقه العمل
0: نعم
1: نتاعها
0: نعم
1: او شرائها، كيفاش يمكن انه تتحروا من العمليه هذه
0: هو عندنا في طرق مختلفة
1: علميا؟
0: مثلا علمين مثلا نحكوا على اللحوم البيضاء اللي معظم الأكلات الخفيفة ديما مصنوعة منها يعني من اللي كومبوزون نتاعها أو المكونات نتاعها، هذه احنا عندنا شهادة صحية بيطرية تثبت السلامة الصحية نتاع المنتوج هذاك ومصدر المنتوج هذاك أو اللحوم البيضاء سواء أو مشتقاتها يعني الكل، دونك ثم فاتورة شراء معاها مصاحبة لها شهادة صحية بيطرية تثبت السلامة الصحية للمنتوج، وراه يلزم يكون مطابق ما بين الفاتورة وما بين اللي موجود في الشهادة الصحية، هذا في مرحلة من المراحل اللي لازمها تكون. بالنسبة للمكونات الآخرين اللي هما نحن بطبيعتنا ثم مش نحكوا مثلا على المصبرات نتاع الطن، ثم تاريخ صنع، ثم تاريخ انتهاء، وثم بطبيعة فاتورات الشراء منين تزود ووقتاش تزود بهذا المنتوج باش احنا زاد نتبعه، ولازم يكون بتبيع بالنسبه لنا احنا ماذا بينا ديما صنع تونسي، والا ريت كيف المشتقات نتاع الاجبان بتبيع يلزمها ثم عندنا فاتوره شراء ويلزمها تكون صنع تونسي بتبيع، ويلزم تكون طريقه الحفظ خاطر حتى طريقه الحفظ نتاعها مثلا نقول لك ما بين 0-4 باش نحترموا انه هو محطوط في الظروف نتاع الحفظ هذيك باش نستحفظوا بها من هكاك بتبيع حتى مثلا مش نقولوا احنا الاكلات اللي حضرت قبل واللي هو حاتهم مثلا باش يعطي بعد للحرفاء او المستهلكين، احنا بتبيعتنا ثم يعني نتبعوا في السيستم نتاع المراقبه الذاتيه وقتاش صنعت قديش قط من ساعة قديش خارج آلة التبريد داخل آلة هذاك من كل احنا نحسبهم، وبالطبيعة مع بالطبيعة لي زوركانوليتيك مع احنا نشم الرائحة باش نشوفوا زاد اللون نتاعها باش نشوف تبدل ما تبدلش يعني هذا من الكل نعم يعني نعم هذايا اذا كان ثم حاجات مثلا ساعات ثم شك
1: ما
0: بالطبيعة
1: فماش تراس، اذا كان ما فماش تراس في بعض الاعمال
0: بالطبيعة
1: يتم
0: ثم
1: حاجة
0: احنا مجهولة المصدر راهو بطبيعتنا مجهولة المصدر ما فيهاش، ما نجموش نتناقشوا فيه، خاطر ديريكت ما نمشوا للحاجز الفعلي نتاع المادة الغذائية هذيك. إذا كان هي ماهيش مجهولة المصدر، وحتى شكينا اللي
1: نعم
0: هي
1: نعم
0: زادة راهي فيها مثلا حاجة ماهيش قد قد، بالطبيعة إذا كان تتطلب تحاليل مخبرية
1: نعم
0: نقوموا بالتحاليل
1: نعم
0: المخبرية، إذا كان ما تتطلبش وثم ريبة في الأمر بأن بطبيعتنا نقوموا بالإجراءات القانونية اللازمة. يعني هذايا من الإجراءات اللي نجم
1: اي
0: نقوم بها.
1: نجم اي
0: نعم
1: نجم
0: أيه.
1: تكون في العمل نتاعكم هذايا، عملكم اليومي منين نعرف
0: نعم
1: عملية الرقابة تتواصل ومتواصلة اكيد. نتمنى لكم كل التوفيق. حبينا مع
0: شكرا.
1: العودة المدرسية كيفاش يمكن التركيز مع النقاط هذه، خاصة مسألة الرقابة للمحلات هذه وأيضا بالنسبة للمطاعم المدرسية والجامعية. شكرا لك منى، إن شاء الله
0: شكرا.
1: موفقين في العمل نتاعكم، إن شاء الله لينا عودة على المسألة هذه. دائما إنه نتحدثوا راهو الهدف نتاع الناس الكل تقريبا هو الصحة العامة، نحافظ على صحتنا وصحة الصغيرات اللي بطبيعة يتردوا على مثل هذه المحلات أو أيضا مقيمين في المبيتات. شكرا لكم، هكا وصلنا
0: شكرا.
1: لختام اللقاء اليوم الشأن العام. بعد شوية زميلتي عقيلة الحربوي في موجز الفن.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. إشهار.
1: لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: إشهار. الواحدة ظهرا هنا على موجات إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: ومع انطلاق سنة تكوينية، أحداث 6 اختصاصات جديدة، وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالكف. بولاية جندوبة يوم عالمي لمزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. ديوان الحبوب يعلن عن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب وتغطية حاجات سوق من القمح إلى غاية جانفي المقبل. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا في تصريح لزميلتنا نيلة البريني عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بجهة الكاف.
4: يعطي إشارة انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 من ولاية الكاف، ولكن مش كان العملية الرمزية اللي وجود هنا، أكيد أن هو لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومس منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكاف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع أحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن عاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين، وأكثر استشراف لمهن المستقبل. اليوم زاد كذلك فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر نوفمبر، وإن شاء الله فيفري وفري ثم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 ألف موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح، بالإضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
2: من جهته أكد مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف محمد زيات لزميلتنا نيلة البريني أنه من بين الاختصاصات الجديدة المحدثة بالجهة هو اختصاص مرافق حياة، مشيرا إلى تسجيل إقبال هام على مراكز التكوين المهني بجهة الكاف.
5: اليوم افتتاح اول مخبر للذكاء الاصطناعي في الوكاله التونسيه للتكوين المهني، هذا مخبر لوليداتنا والجهه كامله، ماهيش باش تختصر علينا. وثاني حاجه السيد الوزير افتتح اختصاص جديد المرافق حياه اللي تلق في 5 مراكز في الجمهوريه، وبدا بمركز الكاف اول بروميسيون بدات في مركز التكوين المهني بالكاف. الانطلاق الاختصاص هذا كان من مركز التكوين المهني بالكاف، كل دوره نزيدوا اختصاص جديد ونستقبلوا في وليداتنا من كامل تراب الجمهوري. موجود اقبال، نحن عندنا حاليا 240 بوست، عندنا 850 مطلب دوموندور دو فورماسيون. طاقة الاستيعاب هذيك اللي فرضت علينا ما حبيت ولادنا الكل ياخذوهم. قمنا بعديد الاختبارات باش وصلنا فرز 260 اللي باش يبشروا التكوين نتاعهم في سبتمبر ونوفمبر دوره الخريف. الذكاء الاصطناعي والعالم الكل ولا يخدم كان بالذكاء الاصطناعي، وهذاك علاش احنا سعينا في التكوين المهني اللي نواكبوا دي التطور ويواكب العصر. هذاك علاش التكوين المهني من الاوائل اللي قاموا بادراج الذكاء الاصطناعي في المنظومه التكوينيه نتاعنا. لوليداتنا الكل جميع الاختصاصات عندهم الحق في التكوين في الذكاء الاصطناعي.
2: أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي عدم تسجيل شغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة هذا الموسم، مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية.
6: استقبلت مدارسنا ما يقارب 43,000 تلميذ في ظروف طيبة وعادية من ناحية البنية التحتية. هذه السنة في ولاية الكاف كل التلاميذ منذ اليوم الأول موجودين، الأساتذة والمعلمين كذلك، ما عندناش شغور إلى هذه الساعة. يبقى الأمر بالنسبة إلى رغبات الأولياء، احنا نحاول ديما نلبيو رغبات في حدود الإمكان مع تطبيق القانون. هي الإشكال أنه توافد نسبة من الأولياء على نقلة أبنائهم سواء من مؤسسة تربوية إلى مؤسسة أخرى، وهذا ربما نقول راهي فيه صعوبة لأن هناك محافظة على الحوض البيداغوجي، لأنه كنقول أعدادية ابن خلدون هي أعدادية جاذبة لكن تجاوزت 1,000 تلميذ، في حين أن هناك مؤسسات أخرى أعدادية أخرى العدد ما تجاوزش 400-500. لأن في إطار المحافظة على حسن توزيع التلاميذ لقينا أثناء أنه ننقص فصول في أعدادية ابن خلدون ونحطهم في أعدادية أخرى، الأولياء بالطبيعة يحبوا أن أولاد مثلا يقرأوا في الأعدادية هذه. نحاول في كل ما فهم إمكانية باش نلبيه طلب الأولياء نلبيه. على مستوى النقل السنة الجديد أن 5 حافلات كفلت هي بسواقها من المندوبية قاعد يأمنونا في المسالك مختلفة من الولاية.
2: ومع كل عودة مدرسية يعود موضوع النقل المدرسي إلى واجهة الاهتمام باعتباره أساسيا بالنسبة إلى التلاميذ وخاصة بالنسبة إلى أبناء المناطق الريفية بولاية سليانة.
7: بين طول المسافات ومحدودية وسائل النقل وصعوبة التنقل في بعض المسالك، يواجه عدد من التلاميذ تحديات يومية للوصول إلى مؤسساتهم التربوية في ظروف آمنة ومريحة.
8: ثم تحسن نوعا ما أنه ثم توفير حافلات، ولكن المسافات الحقيقة بقت صغيرة، صلش مثلا الآخر نقطة متاع تلاميذ ومتاع تجمعات سكنية ريفية. ثم برشة تلاميذ لحد الآن حتى لو كانت وفرت لنا ملكان راه الكيران بقات توصل، كان اشترى الطريق على سبيل المثال منطقة كيف نحل ولد زناق اللي الكار توصل اشترى الطريق اشترى التلاميذ يبقاو على ساقيهم بالكيلومترات باش يوصلوا للكار الصباح ولا العشية.
9: فما مازالوا صغيرات يمشوا بثلاثة بالأربع كيلومتر على ساقيهم، طقس ساعات يقلقهم كان في الأمطار ولا كانت تبدا الدنيا سخونة. فما برشا عباد تلتجأ باش تحبس كراهب تركب في الليسيزيات من تيلي ولا تركب في كذا معرض الحوادث نتاع السير. فما صحيح كيران تاع شركة النقل لكن مشهم بالكيفية ولا بالشيء المطلوب.
10: اليوم يمشوا على ساقيهم والمدرسة بعيدة علينا حكيت 5 كيلومتر، معناها تصور معناها ونتعدوا وديان ونتعدوا غاب
8: وكمل الاربعه ولي ما ثلاثه ولي ماضي ساعتين يضطر انه ياخذ نقل بضائع باش يروح، ولي بالطبيعه نعرفوا المخاطر نتاعها.
7: النقل المدرسي حلقه اساسيه في ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الانقطاع عن الدراسه خاصه في المناطق الريفيه.
2: انتظم اليوم بجندوبة يوم عالمي لمزيد التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية، وفق ما ذكره رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ربيع العياتي.
6: طلقت بارح بولاية جندوبة أولى أيام لتعريف البرنامج بمركز الإعلامي الموجه للطفل بجندوبة. الحضور كان ممثل من الأطراف الشريكة مثل البنك التونسي للتضامن والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فضاء المبادرة مركز أعمال جندوبة وديوان تربية الماشي. تم التعريف بالبرنامج في مرحلة أولى، ثم تم تيسير للحضور كيفية تسجيل بالمنصة الرقمية عن طريق البرنامج. إلى حدود اليوم معناها ثم 61 مسجلة في المنصة، المنصة مازالت محلولة إلى حدود 5 سبتمبر إن شاء الله. بالنسبة للبرنامج هو برنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات، برنامج يمكن النساء من الولوج إلى مصادر تمويل في إطار الشراكة ما بين البنوك، تمويلات توصل إلى حدود 10,000 دينار دون فائض وتوصل إلى 300,000 دينار 18-25 سنة من حاملة الشهادة العليا، نجم توصل معناها إلى 15,000 دينار بدون.
2: في شأن جهوي آخر، طالب عدد من متساكني دوار الفطيمية التابعة لعمادة بهرة من ولاية الكاف بتزويدهم بالماء الصالح للشرب والتدخل لتحسين الطريق المؤدية إلى منطقتهم.
11: دوار الفطيمية عدنا 7 سنين ما شربناش الماء، طريق مفيجين باش نقدوه وحدنا ما حبوش لا ماء ولا كياس، خذاه مقاول فياه ومشى.
12: نحن دوار الفطيمية الكتايرية الحنانشة الهلافين حتى المجهور 7 سنين قطرة ماء لا، ما فماش كهرباء منين تتعذب، حتى الجرادير ما يجينيش، طالبين تحسين الطرقات والماء على الشارع.
13: عندنا المرضى عندنا صفي في الدم، حتى واحد ما بيسمعنا، 7 سنين نحن عطاشة، الماء بحذانا متعدي حتى للدشرة ونحن محرومين اسمع.
12: الماء قاس علينا من 2019، عندنا 7 سنين ونحن الآن ثم 18 بحذانا محطوط في فلاوة، معدين ليه للدشر وسيدي خيار، معدين برج العيفة وبهرة، ونحن الآن الفطيمية زوز كيلومتر قاعدين كل العطاش، ما حديش في سيتيرنا ماء 70,000، الناس ما عنديش راه سيتيرنا كل نهارين توفر، عباد تعاني راه علاش 7 سنين أخي مش نعبان من برشا عائلات قاعدين العطاش عليها.
2: نظم ديوان الحبوب اليوم بتونس العاصمة الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أنه تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، 73% منها قمح صلب، ما يتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي المقبل.
14: تم تجميع 11 مليون قنطار معظمها قمح صلب بنسبة 73%، وهذه مكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. حجم الكميات اللي تم تجميعها مع التأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن، خاطر وقت تبدأ عندك تغطية بالقمح الصلب خاطر وقت يصير أزمات عالمية أكثر مادة تتأثر هي مادة القمح الصلب للندرة والارتفاع الأسعار، والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل. نجاح موسم الفلاحي يبدأ بالتحضير الموسم المقبل، وإحنا بدينا بالاستعداد ومتابعة موسم البذر. في الموسم الفارض تم توزيع 524,000 قنطار ونفس الكمية التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم، وبدينا التوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحة في الوقت المناسب.
2: تنظم غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل فعاليات الدورة الأولى لمعرض أفريكا فيرست إكسبو، وذلك بقصر المعرض بالكرم بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد الإفريقي للمستهلك. وقد دعت الغرفة المؤسسات المنتصبة بإقليم الشمال الغربي وخاصة المؤسسات المصدرة والراغبة في دخول الأسواق الإفريقية للمشاركة والاستفادة من الفرص التجارية والشراكات التي يوفرها هذا المعرض. رئيس الغرفة شريف اللشناني وأكثر تفاصيل.
15: معرض أول معرض إفريقي في تونس للبضاعة والخدمات الأفريقية، خصص بالأساس في الصناعات الغذائية، في الصحة والقطاع الطبي، صناعات الصيدلانية، التجهيزات الطبية، في الصحة الرقمية والحلول الرقمية. الإخوان بالدن الإفريقية معنا يتحقوا تونس. منطلقنا احنا كغرف التجارة والصناعة نشجعوا منظورينا كل المؤسسات المنتصبة في الشمال الغربي للمشاركة، أما إذا كان عندهم خدمات أو يعرضوه أو يستفيدوا من يجيبوه الإخوة الأفارقة من حاجيات وينقصوا بلدانهم، وهذا شنو هما قاعدين يمزوا وإحنا مانيش نمزوا. التكامل الاقتصادي الإفريقي يمر عبر هاللقاءات هذه وعبر أنه الدول بتاعنا تأخذ أكثر ما يمكن من الإجراءات باش تخفف أو ترفع العراقيب، وبالتالي تصبح هنا انسيابية تاع التبادل التجاري.
2: ضمن أنباءنا العالمية، أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال ساعات 24 الماضية 5 شهداء و 28 مصابا جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة. قالت مصادر عالمية أمريكية أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة للوضع الجوي. بهذا البلاغ نختم نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. انطلاق سنة التكوينية الجديدة وأحداث 6 اختصاصات وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بجهة الكاف. بولاية جندوبة يوم عالمي لمزيد التعريف ببرنامج رائدات وآليات الانتفاع به. ديوان الحبوب يعلن عن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب وتغطية حاجات السوق من القمح إلى غاية جانفي المقبل. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس ساعة، إلى اللقاء.

أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي على موجات إذاعة الكيف. نبدأها بالجولة الرابعة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب بقية مقابلاتها المؤجلة يوم الأحد 20 سبتمبر الساعة 4 مساء. النادي السيرخسي مع النادي بنزرتي والنادي الإفريقي مع الترجي الرياضي الجرجيسي قبل هذا لقاء مؤجل يتلعب اليوم على الجولة الثالثة، هو الأخير في الدفعة هذه متاع الجولة الثالثة بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. لقاء يدير الحكم هيثم الطرابلسي ودافيد شمايتش السلوفيني هو حكم الفار في المقابلة هذه. النادي الإفريقي عنده 6 نقاط من 2 مقابلات ناقص 2 مقابلات، والملعب التونسي ب4 نقاط مع مستقبل مرسى والنجم الساحلي ناقص مقابلة. تبقى مقابلة أخرى مؤجلة للنادي الإفريقي كيف ما قلنا نهار الأحد في رادس ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، نهار الأحد النادي السيرخسي نادي بنزرتي، ونهار الأحد كذلك اتحاد بنقردين لقاء مؤجل عن الجولة الأولى مع نادي حمام الأنف. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم غدوة القائمة الرسمية للمدرب معين الشعباني أو القائمة ليه كمدرب المنتخب الوطني التونسي للقاء أوغندا وتسوانا في تصفيات الكان القادم 2027 اللي باش يتلعبوا نهار 24 و28 سبتمبر في ملعب رادس. الأولمبي البيجي بعد فسخ عقد مهدي الخيري اللي رجع الفريق الأصلي أمل بوشمة تم تعاقد رسميا مع الفائد بن حسين لمدة 2 مواسم. قبله كان تعاقد مع المنوبي الحداد. فائد بن حسين هو لاعب سابق للشبيبة القروني نادي بنزرتي قاو في قفصة ومستقبل جبس. نادي حمام الأنف بعد عدم تسجيله لأي هدف في 3 مقابلات في البطولة يقرر التعاقد مع ابن النادي زياد بن سالم اللي كانت عنده تجارب في نجم الأول ملعب تونسي نادي السيرخسي والنجم الراسي، والفريق قريب من التعاقد مع ياسين الشماخي. الاتفاق حاصل في انتظار التوقيع الرسمي رسميا. رفيقي كمرجي زياد بن سالم وياسين الشماخي بنسبة كبيرة مش يكونوا في نادي حمام الأنف، وإمكانية كبيرة كذلك للتعاقد مع يوسف العبدلي المهاجم السابق لفريق الاتحاد الرياضي المنستيرية. أولمبيك الكيف يلعب وديا يوم الأحد في ملعب الكيف طريق بوليفة مع جارو جندوبة الرياضية الساعة 3:30 بعد الزوال في إطار تحضيرات الزوز فرق لانطلاق بطولة الرابطة الثانية يومي 26 و27 سبتمبر الجارية. رسميا تم البارح تركيز هيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي بوسيلم برئاسة السيد يوسف السمراني اللي باش يواصل قيادة الفريق لموسم جديد كله تحديات في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول من أجل العودة للرابطة الثانية. تتواصل تحضيرات الفريق اللي انطلقت منذ 4 أيام تحت إشراف المدرب طارق العبدلي. الهيئة التسييرية تعاقدت رسميا مع الحارس نبيل حسني ابن النادي العائد للفريق، كذلك أشرف بوبكري من ترجي الكريب وسام بوبكري من نادي مكثر وحلمي ثوابتية اللي سبق له لعب في عديد الأندية في الشمال الغربي منها أولمبيك الكيف نادي مكثر وداد السرس أيضا مع اتحاد سليانا. أيضا تعاقد مع عزيز المكني من تالا الرياضية وريان معروفي من جندوبة الرياضية. 11 فريق عنوا البارح انسحاب من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم وفق بيان مشترك صادر عن الأندية المعنية. السبب هو المشاكل المالية وعدم رفع المنع من الانتداب. الأندية هي مستقبل جابس، اتحاد قصور السيف، مستقبل السيمان، أمل بوشمة، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنية، مستقبل أو الملعب الجابسي، ومستقبل القصرين، النجم الخليدي، قوف قفصة، وكذلك محيط قرقنعم. الهيئة التسييرية للمرجان الرياضي بتبرق برئاسة السيد عصام الحسناوي تشكر 3 من أبناء الجهة المقيمين بالخارج واللي تكفلوا بأزياء التمارين خاصة بالفريق موسم 2026-2027. ذكر المرجان يلعب الموسم القادم في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثانية. الكرة الطائرة واليوم جولة جديدة في بطولة افريقيا في تونس. البداية كانت بلقاء نيجيريا والجزائر، فوز نيجيريا 3-2. ابدا نص نهار لقاء كينيا وغانا 3، جمهورية افريقيا الوسطى مع جمهورية كونغو الديمقراطية، 6 المغرب مع مصر، و9 الكامرون مع رواندا. منتخبنا تأهل للدور ربع نهائي بفوزه في 2 مقابلات الخاصة به امام غانا وكينيا بنفس النتيجة 3-0. بعد غد السبت 19 من سبتمبر الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 لفريق النادي الرياضي كيفي، المكان مركز الديمقراطية والتنمية بالكيف، الساعة 5 مساء، ودعم وجهة لكل الأحباء الغيورين على الفريق للحضور، كذلك الأولياء أولياء اللاعبين والأطر الفنية. إن شاء الله بالتوفيق للنادي الرياضي كيفي في الموسم الجديد. كرة اليد والنادي الإفريقي تعاقد رسميا مع لاعب الدائرة جهاد الخودي لمدة 3 مواسم قادما من مكارم المهدية. في كرة اليد كذلك المنتخب الوطني التونسي فاز البارح على مدغشقر في الجولة الثانية بطولة إفريقيا الصغر في كوت ديفوار 62-20، وكان فاز في الجولة الأولى على نيجيريا 32-23. يبقى له لقاء في الدور الأول يتلعب غدوة في الساعة 3 بعد الزوال مع المنتخب الجزائري.
دوليا في بطولة إسبانيا الجولة السادسة ختامها باش يكون اليوم الستة ريال بيتيس مع خطاب في 8:30 مالاغا مع في ريال كأس ربيعة المحترفين الإنجليزية 7:30 مانشستر سيتي مع نورويتش سيتي فريق اللاعب التونسي أنيس بن سليمان مباريات اليوم في الدوري الأوروبي الجولة الأولى 8 بشكلاس تركي مع مارسيليا الفرنسي سيلتيك الاسكتلندي فريق سيباستيان تونيكتي مع فرانك فاروسي المجري جوفنتوس الإيطالي مع نيمخن الهولندي وريال سوسيداد الإسباني مع بورنموث الإنجليزي أخيرا وفي خبر يخص ليونيل ميسي الموجود في قائمة منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي للقادم ميسي سجل البارحة هدفه عدد 100 في 115 مقابلة مع فريق انتر ميامي الأمريكي وساهم في فوز الفريق بكأس الأبطال اللي تجرى بين بطلي أمريكا والمكسيك لعب ضد كروز أزول المكسيكي وفاز 2-0 سجل الهدف الأول في الدقيقة 29 وأعطى كرة الهدف الثاني لكاسيميرو في الدقيقة 81 ختام أخبار الرياضة نلتقي إن شاء الله غدا في أخبارنا الصباحية إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: تتحدث بالحق حسونة، بالحق كليت لحم الغزالة ولد عمي.
1: ما نفدلك كيف جريد يا نصيرة لحم الغزال لا من هذا في ساعات كيف ما يلقوا من ياكله يعطوا حتى الكلام.
2: يزي عاد حسونة ما تبداش تبالغ، راني نعرفك غير تبغي تقهر الذرارية.
0: أتي اسكت اسكت يا مختار، أنت ديما ما تصدق شيء. قول قول حسونة حدثني.
3: حسونة الغالي جبت داش شوي لاقمي.
1: لا يا عميرة الحق الحق، وباي ما حبش قال لي اللاقمي ما يصبرش، وماكم تتفكروا أول عام نول أصار فينا.
2: ما لا تبغي تشرب اللاقمي يا عميرة، حتى أنت ذاك ما ناقصك.
3: كي ما كتبش مش لازم يا مختار، محروم يقعد ديما محروم.
0: يخلوه يحدثنا على ناس جريد. قول حسونة قول.
1: يا سيدي غادي الناس الكل يعرفوا يقروا يكتب.
0: اي
1: كي محسوب اني قدامهم وليت اجهل من بلغتي. مش ياسر ياسر اماني الحق الحق افلح منهم في الاحسان. وكان تريدوا اسلوا سيدي المنوبي، حتى الصوارة سيدي يدرقهم عندي، اني لي نقبض واني لي ندفع.
0: اي حسونة فكرتني، وين السلوق اللي قلت لي تنشريهولك من جريد؟
1: المرة الجاية يا نصيرة المرة الجاية، والله ما نروح كان بيه. ومن هني لهك الوقت هو أنا سلوقي متاعي، وين تطلع تصطاد هزة معاك. وراس ولد عمي هالخطرة هذه مفضيتش وما جاش في بالي.
3: هو أنا وعدنا يا نصيرة الخطرة الجاية انت سلوقي وانا اللاقمي.
0: انا سلوقي عمير القفاف. هيا اقلب اقلب انظرك الى عند الله علي.
2: انا قفاف لك نصيره،
1: وصلي على النبي صلي على النبي يا اولاد. اش بيك نصيره في ما تتخشش؟
3: خليه حسونة خليه، عميره يعرفوني خطر غريب، اولاد عمك ما يتقوش كلامي. انا لا من يبغيني في هالدوار، هاني مشيت اقعدوا فيه.
1: عميره عميره خير نكلم فيك. عميره
0: سيبه برك
1: دير هيضه يا مختار كلمه. أعميرة أعميرة.

0: لبها خيالك وسط الدوار حصون. الله لا يغيبك علي ولد عمي، حسك بين البيوت يا زين، مشيك وجايك في الدوار مونسني ومكفيني. ايه لم كنت يلا غالبة منتهى، ربك وما يريد. حصون قريب يجيه وليد من بنت حمدة وانت يقعد يتقهاري، أشبحيلة من بعيد وحلمي يا منتهى. راسي كاسح، سيبت من بين يدي وكتار في الجو وتعلى عضيت اصبعي من دم. زمش بي ما جاش يسلم علي، ليش ما قال نطلع على بنية عمي؟ تكونش ذهيبة وصاطة البارح ونبهت عليه؟ لا لا ما ظني يا منتهى، حصونا روح البارح عقب الليل، ما ظني كان حد فاته، وحتى كان بنت حمدان كلماته حصونا ما ياخذش رايها. حصونا نعرفة ما يتيقهاش، ولد عمي راجل وعليه الكلام غير المكتوب خواه. يا هو لا يتلفت لي، والله اللي ما يتلفت لي. خليني نادي نصير أخوي بالك يجي معاه. اسح من نديه
1: نصيرة، يا نصيرة نصيرة تقرب.
2: أنا
1: قرب حاجتي بيه قرب.
2: واش تبغي يا منتهى؟
3: واش بيكي واقفة قدام الباب؟ ما عندك ما تحركي؟
0: اسمع نصيرة، زعما لو كان تعرض على ولد عمك يجي الليلة يسهر حذانا ويحدثنا على بلاد الجريد. واش بيك تضحك نصيرة؟ كلامي فيه ما يضحك؟ لكن ما تبغيش راهو مش لازم.
3: حتى حسونة كانوا منعرض عليها مهبولة، يا للا الليلة باش نتعشوا مع بعضانا ونسهر وناس الكل في بيت جدي.
0: في بيت جدي؟
3: اي جدي تهامي قال نساويني طيبوا مع بعضهم والسهرية جميع في البيت الكبيرة.
0: والله لما فكرة سمحة، عندنا شهور ما كليناش على كسعة واحدة. هاي ما نقول لي أنا هضي روحك عشي الدجاجات وبدلي حواليك والسجن.
3: وليش تبدلي حوالي يا أخي؟ ماشيني العرس.
0: هي حتى أنا قداش مزوبعة مخفوقة راني. هيا برا نصيرة برا، هاني لاحقة هاني جيت.
3: هاي هاني مشيت.

0: ليش ما نطيبوش في بيتنا؟ بالك عيد واني ما ندريش.
1: اسمعي الكلام وسكتي يا بنت حمدان. هكا الرجال يبغوا وهاد شبيه كانت عشان حذاك الشايب وصارنا جميع. الله أعلم مسكين وقتاش يتكه.
0: هذه ما تجي كانت باير ذريت سلفك. يبغوا الباي الكبير يفكوه اللي جاب حسونة وسيدة يحطوا عليه يديهم من اللي روحوا البارح وهم يدوروا بيهم. واحد يشقى ويتعب واحد يبغي يأكلها باردة.
1: ما تسوديش قلبك يا ذهبة. عمك المنوبي والحاج الهادي بيتهم بيت وحدة ورزقهم رزق واحد، وحسونة وذريت عمه محسوب زي الأخوة.
0: محسوب حتى انت قداش زولي عمتي الصالحة.
1: اسكتي اسكتي على روحك. لو كان يسمعك عمك المنوبي يتغشش.
0: كلمة الحق ما يبغاها حد. اعملوا اللي يظهر لكم، جيكم نهار وتتفكروا كلامي وقولي قالتها بنت حمدان. وها
1: انا باش ندخل نحضر المعون وانتي بري علفي الخيل. هالكلام انا لا نبغي نقوله لا نسمع لا نفكر فيه. ها
2: السي حمدان، السي حمدان هذه لما تصير مرة في العمر ليش تبغي تجبد روحك؟ ليش؟
3: لا يا عميرة، أنا مقامي مش من مقامهم. مدام ما عرضوش عليا ما نوطيش خشمي ونمشي لهم. يا جاي بلا عرضة يا قاعد بلا فراش.
2: الساعة مش عوايدك يا سي حمدان.
3: ما تطوش لسانك يا غشير، أنا نعرف شنعمل. امشي أنت كان تبغي أو أنا الثنية قدامك.
2: السي حمدان هذه فرصة، خلينا نشوف نسيبك المنوبي أجاب مش جريد.
3: قداش حتى انت بوهالي تحسبهم باش يقولوا لك؟ أولاد التهامي ما يصفوش، بيرهم غارق، اسهلني ني عليهم.
2: ما لا تعرف كيف سي حمدان، حتى ني مش نيمش. لما انت غايب عليها لا نحضرها ولا نقعد فيها.
3: أيوة أي ما لشعلك الكانون ودير لنا كويس تايم نعنع وتعالى قعمز حذاي عندي ما نحكي لك.
2: غالي والطلب رخيص، غالي والطلب رخيص، واللي ما يعرفش قيمتك يحرقك يحقرك يا سي حمدان.
3: اسمع اعرف ايش تقول، انا ما يحقرني حد. شعل الكانون وعوني بسكت.
2: الله يبارك، الله يبارك يا سي حمدان.

0: هكا تو تبغي تجبدي روحك من الدوار؟
1: يبري على روحك، قلت لك مانيش ماشيه مانيش ماشيه.
0: راهو عيب اللي تديري فيه يا ذهبه، احسونا كيما راكس بين النسوين يتغشش. عين على الشيطان وقومي.
1: تهني كانك على حسونة ما عنده علاش يتغشش. اللي يسمع يقول فقدني ولا محوم عليا.
0: هذا يسموه شريان شبوك. اوقفي بدل حواليك، اوقفي، هاني نستنى فيك البر. هيا ترى
1: اسهروا على رواحكم وروحوا وقت اللي تروحوا، هاني قاعده نستنى فيك.
0: اما زايد حديثك مع اللي ما يفهمكش. زايد يا بنت حمدان،
1: قولي واش تقولي. خلي سحسونة يشبع بمنظر بنت عمه.
0: ايش تقولي؟ ما سمعتكش.
1: ما عندي ما قلت، امشي على روحك.
0: اللي تدريه تلقيه يا ذيبة، ما يضيع شي، وراس بنتي ما يضيع شي.
1: محسو ايش مازال عندكم تديرولي؟ مدامني بالروحين حسونة ما عاد يقدر يهز راسه قدامي، وراس سيدي حمدان مانيش ذيبة كان ما خليتاش يجري بحظوظي، وهاي الايام ما بيناتنا. ها

0: أيوة هذه الريشة وهذا القرطاس. أي تبغيش حاجة أخرى سي حمدان؟
1: قامز حذاي وعاوني بسكت وكي نسألك جاوبني.
0: برا أنا تو عرفت يعطيني ولا بقلة. أنت باش تكتب جواب للخليفة هكا ولا أنا غالت سي حمدان؟
1: الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا
0: عليه الصلاة والسلام.
1: جناب الهمام سيدنا الخليفة أدام الله جلاله وبلغه أماله. أما بعد أداء السلام اللائق برفيع المقام وتقبيل أيديكم الكرام ورحمة الله وبركاته، أعلم جناب سيدنا أن المنوبي ابن التهامي عاد من بلاد الجريد يحمل 5 غراير تمر.
0: لا سي حمدان 4 غراير برك، أنا سمعت حسونة قال شرينا 4 غراير تنتش.
1: وجلد معه من جابس 8 أرطال حنة وشكارتين رمان بالتمام والكمال.
0: لا لا سي حمدان 9 شكاير برك.
1: اسكت ما تغششنيش اسكت. وأحيط علم جنابكم الموقر أن يعاوني يا عميرة، عاوني.
0: قول له إن عميرة يسلم عليك يا سيدنا.
1: أوف قاعد من قدامي. أنت تسلم على الخليفة؟ إيش مازال عاد؟
0: يا سيدي الله يبارك. هاي سيدي هاك خذ سي حمدان، هاو الكاس الثاني برد دمك، هاوك حضر منعنا زي ما تشتي وتبغي. أي بالشفي ولهنا.
1: أنا لقيتها. وأحيط علم جنابكم الموقر أنني ما زلت طامعا في خدمة سموكم، أنتظروا قراركم بفارغ الصبر، خادمكم حمدان.
0: بي ملا طرز حيني ما تضرك يا سي حمدان، 5 وخميس عليك حوتة وقرن غزال. لو كان جاي عندنا في ظل الزعتر 10 رجالة زيك ولا رانا في خير ونعمة.
1: والواش 10 يا عمير الواش؟ تبغيهم ينافسوني على المشيخة؟ أنا نبغي وحدي نولي شيخ في ظل الزعتر. اسمع يا عميرة، والله وراس الحنانة ذهيبة بنتي، لو كان سيدنا الخليفة يرضى علي ويسميني شيخ على العرش زي ما وعدني، والله اللي بنهدي لك الفرس الشعبي.
0: بالحق سي حمدان، نتولي عندي فرس يا رب. يا سيدي ابو بكر ان شاء الله سي حمدان يحطوه شيخ على الدوار، هؤلاء الناس صالحين ان شاء الله اليوم قبل غدوه. يا سيدي ابو بكر ها ناصر المظلوم، انصر سي حمدان سويدي وسهل له ما هو صعيب، اليوم مش غدوه.

كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة حسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفسي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تذكر أول نهار ريحة الكراسة رهبة الصف ليدين المكبشة في دين أميتنا وأبائنا قدام باب المدرسة؟ مهما كبرنا تقعد أول خطوة وأول لحظة في العودة المدرسية ذكريات ما تتنساش. إجا نرجع بالزمن شوية ونحل مع بعضنا صندوق الذكريات بين ضحكة أول ريكرياسيون وأول صاحب تقسمنا معها الطاولة الأولى، أول خطوة وأول سونوري. نهار الجمعة من ماضي 3 للخمسة متاع العشية على الرقم 78-227-700 في برنامج وجهة نظر الإمضاء صندس مسعاوي.
3: تمام الثانية.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، وأعلن بالمناسبة عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. انتظم اليوم مدينة جندوبة يوم العالمي لمزيد التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. طالب عدد متسكني الدوار الفطيمية التابعة لعمادة بهرة من ولاية الكاف بتسويد تزويدهم بالماء الصالح للشرب والتدخل لتحسين الطريق المؤدية إلى منطقتهم لتسهيل تنقلاتهم لقضاء حاجياتهم. نظم ديوان الحبوب اليوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 26 و2000 والاستعدادات لموسم البذر القادم. أعلنت الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري أن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73 القمح الصلبة، مما يتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية شهر جانفي لسنة 27 و2000. قالت مصادر إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك لمناقشة الخطوة التالية في الحرب ضد إيران. وأشار التقرير إلى أن الاجتماع المرتقب من المتوقع أن يركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
5: حديثك كبير مع فتح الرايس.

أهلا وسهلا بيكم، يمسيكم بالخير في حديثك الكبير. برا هذه القافية قابلة بعضها، يمسيكم بالخير في حديثكم الكبير. ذاك اللي تعقبين في الاستماع هذا هو التوقيت الخريفي الشتوي، الخريفي الشتوي في حديثك كبير. حديث كبير الوقيت هذا بالذات اللي نحكي فيه قبل ما ندخل على ما يبدو النسمة بدت تتولي ريحية، تعجج شوية، يفهموني نحكوا باللهجة البسيطة المبسطة نتاع كل يوم. باختصار نشم في ريحة غسالة النوادر، هي هذيك هي اللي تعلن نهاية الصيف ودخول الخريف. الفصل سيء، الصيف ضيف، والضيف أنا له الرحيل، بدأ يلم في حويجاته، هذي إذا حط حويجاته من أصله هو ضيف. باختصار بيت ليلة ما عندهش حويج في الأمان، الصيف خفيف نظيف، تعدى خفيف نظيف، وربي بقى ستر. ما عاد السخانة، نعرف البعض يبدأ يشكي برشا والبعض يقول لك عادي، هذه حكاية أخرى. ولكن اللي همنا غسالة النوادر، غسالة النوادر تغسل ما تبقى من الحصاد، الحصيد، طرف القش وما تبقى تلمهم. في نفس الوقت الريحية ذيك اللي تجي معاها تنظف، وفي نفس الوقت تغسل النفسية اللي بعد صيف مطر فيه ناقصة شوية، يعني تكون المطر وحبيت المطر والمطر بكل ما فيها من معنى، تغسل النفسية وتفرحت النفسية وتخلي الفلاح حاضر روحه باش يزرع. بخسارة حكاية طويلة تتعاود كل يوم، حكاية تتعاود كل عام في نفس التوقيت هذا. وباختصار يمكن أكثر إنسان يحسها هو الفلاح أو الإنسان اللي في عارقه وبيشرب الأرض. في المدينة نحسوها أقل شوية، ولكن في كل الحالات غسالة النوادر حكاية طويلة. هذاك علاش اليوم باش نحكوا على الانتقال الفصلي، غسالة النوادر هالوقاية هذية تحديدا اللي ارتبط بغسالة النوادر. صحيح اليوم نسمع التحذيرات على جميع المستويات، لجان موجبات الكوارث في حالة انعقاد دائم وغيره، ربي عين يخمر الرحم. ولكن اللي همنا غسالة النوادر ارتبطت في تراثنا المادي ولا مادي برشا ذكريات، برشا حكايات، برشا تفاصيل. نذكر تعقبينا في الاستماع اليوم حديثكم كبير، باش نحكوا على غسالة النوادر هالانتقال الفصلي هذايا بكل الحكايات المربوطة به. رقمنا تعرفوه، وأهل وسهلا بكم في حديثكم الكبير في التوقيت الخريفي الصيفي. شبكة جديدة كل خميس من مصاتي المذكية، رجعي أهل وسهلا.

سرورة في كل ريحة فيها ستارة الدور النعورة ما يدومش ود في تيارة.

يفهموا يفهم ثم اللي مساهم لطب السوق تجارة يقعد يتلطم من صغره خير.

مثل خي الدايخ بمرة في قلبي جمرة في جاشي شعلة كبارة دايم من سمرة لكن ما هيشي مزهر.

سبب المنيا مدو مش غنيا ليدهم الغوالي بسعاره هذيك الدنيا دي ملحه.

0: انتي مصرار العشاقة منك محتار. يا بيا
1: برافو برافو برافو.
2: طب وما قريناش الطب وموش عجب نداو بدوايا تعرب وطب طب ما قريناش دروس ولا لنا في الطب علوم احنا نداو من غير فلوس احنا نبرو الجسم المهموم وبضمايد على كل زنوس وعرعار جداري مرتوم نضمد على الصبع المدحوس نكمد للجرح المعدوم يا حميمة تقوف تمدسوس من اللسعة يبري المسموم جبار على شمس الروس العلقة للعاجر مفهوم الفاجل لو كانك منفوس الحرمل للنافس ملزوم كانك في المعدة مكبوس مروب الداوي المحموم كانك مستبرد منكوس وطقلها كليلة مغموم كانك من وذنك محسوس الرمث اللي يبريها معلوم وكان عندك ريح المعكوس الشيح يجلي كل هموم وهالشي مجرب ملموس وكان تحب تعالى للزهرة وجرب وطبة ما قريناش الطب شبوا في الزهرة سيار وشوفوا هالدرس المهجور اللي عجزت فيه الشعار اللي يعجز فيه الدكتور لا هو في معاهد تشهار ولا هو في الكراس سطور درسي في صحرا القيفار ودرسي في البر الممطور درسي في حشايش وشجار وما ينبت في كل برور درسي حلاب وعرعار ودرسي نوار القبرور درسي قزاح وقبار ودرسي الترفاس المشهور درسي الباقل يا صقار ودرسي المثنان المخبور درسي في العرفج نوار ودرسي للخبازة نور درسي للبلبال امطار ودرسي للترثوث يزور درسي عالسكو ما دار ودرسي للتمير يدور درسي البشلامة يخضار ودرسي للمرغيد بخور ودرسي عالسدرة قطار بنو تصب وتتنشى في الارض عشب وطب ما قريناش الطب ما زال الخاثر ما زال نعدد ونزيد التفصيل نواصل منبوط وشعال وكراث ولازول طويل صبطة طرفايا وازال وزيوان وحمير يميل القرذاب وجفجف ينهال وقيزو بوقرعون جميل وطقطاقة وفولة لابال وحذلان ورقمة وسبيل ونرطة والقندول طوال الجرجير بكل جراويل المرخة والضمرانة على عقافة واللسلس تخبيل حلمة وعلندة تنجال الدفلة في الوديان تهيل عفانة وغزير شمالك ليش تنعجل كلها ميل عثا وغباثة فرمال وحنظل يبري كل عليل الجعدة والزعتر في جبال الصبغة والمشيغ قديل قتات وغذام وبلبال عضيدة ونمص التخليل عذم ولبانة في حفال الصب الصب ومنظرها يروي من الغب وطبة مقريناش الطب ما زال نزيد الترتيب نواصل ونواصل الحساب وما زال نعدد ونجيب وما زال نصنف العشاب لثلا والخنفور يصيبوا صفارة في كل شعاب قطفة والحريق عجيبوني نمع ماسيف غراب وياسر في العدان صعيب يكيد الشاعر والكتاب خسارة من كثر التحطيب غدت جوبا شينات شهاب عيب على الحطابة عيب تجيب حمول على الكتاب خلي حيوان التكسيب التاجر رخص عالجلاب لا عادش زبدة وحليب ولا دهان معبي الحلاب لا عادش عشة ولا كيب ولا بيت مسحد لطناب لا عادش منبوط خصيب نزل قصة فاس الحطاب وقعدت يعوي فيها الذيب وخليت لشعاب ولسهاب وعالذكرة الأذياب نصيب نشب ندب وللدرس الثاني نقلب وطبة ما قريناش الطب فالدرس الثاني الحيوان اللي عمر في كل صحون المستروس في كل أضبان اللي خلى الشاعر مفتون نبدأ من ريم الغزلان ولريا اللي يفرق لون بلون وثعلب وفنك وضربان وقنفود وضب وفكرون الفهد معذيب الجعان عنق لرضع موداد قرون لرنب في وسط الوديان وتتقع على كل عيون خاف من الصياد يبان ويصفقها برش الكبسون خلي ذريها طشان خيت على الدهر الملعون لريا الوانا في البطنانك من القتلة حب البلدون عليهم تتبارى الجدعان وتظهر تصطاد بكميون جيبوها شاه وجدياني خذ حظ الصحراء المغبون ثروة كملت يا الأخوان وتاني نحب عليها دمع العين يصب وطبة ما قريناش الطب نبكي ميم العين دموع وقلبي متحرشم بوجاع نخرج على الصحراء ونجوع، وان كان البدوي رباع، وان كان الهوش الممنوع، ولصلة قرشة والفاع، ثعبان وصوته مسموع، وبولالة كيف للساع، بعلل وحناش تروع، بفطيرة يلعب فجاع، قندي ورل وجربوع، فار احمر يحفر قصاع، وان كان الكوت الدعدوع، يفلى في عشبة رتاع، لا غرمي تبقى للجوع، ديما بالنوار شباع، اليوم هاهو برك مقطوع، ما عاد يخش بكراع، سامحوني طوال الموضوع، وما زالت في الهوش انواع، الزلمومي بعد متبوع، الجرد نقب وخبط المنداف الشقلب، وطبه ما قريناش الطب. ثالث درس من التعديد، وفي طيور الصحراء عداد، ذكرني البرني تنزيد، حدايا وقطايا جناد، حجره وحباره في البيد، حمام قمري من وادي الواد، نسر وصقر اللون فريد، وعقب عنا تشاف الصياد، الهدرج من كثر التصيد، قبيح حذره من كل اسناد، الغراب مجن التجنيد، وراكس على الحاشي شراد، قابوع وقليل نعيد، وبوما تكمن فيه الهواد، كلب تدوع مز بيد، وبو جحارع ما بجراد، مكة والتنبيب يفيد، ودم لصغيرك فياد، البوبي شيري نق غريد، وحكمة في صوتها تنعاد، كان شر يكون بعيد، وكان خير علينا عاد، سامحوني نحبس تحديد، وبسلامي نختم لنشاد، سلامي على الحاضر في العيد، بشوق وحب ومن طول قصيدي نزرب وطبه، ما قريناش الطب وموش عجب نداو بدوا يا تعرب وطبه. شكرا
1: شكرا شكرا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، احديثكم كبير، هذا احديث الكبير بالقاسم عبد اللطيف، لمها لمحاله طب، ما قريناش طب، خاصا في الانسان اللي يفهم الكون، يفهم الطبيعه، يفهم طبيعه العباد، يقرأ الطقس كي يتلفت ويخسر الاسماء، يخسر البعيد، يقرأ كل شيء. هذا هو الإنسان اللي فاهم الدنيا وخبرها، وخاصة في علاقة مباشرة مع الطبيعة، ياسر موجودين رجال كبار نساء كبار. ذاك علاش اليوم نحكو على ظاهرة تتعود كل يوم، جزء لا يتجزأ من تراثنا الفلاحي التونسي المادي ولا مادي، اللي هي خاصة المادي، نحكو على مصطلح غسالة النوادر. هو صحيح مصطلح فلاحي تونسي قديم بالطبيعة، نسموه على الأمطار الأولى الموسمية الغزيرة اللي تصب في أواخر الصيف وبداية فصل الخريف، يعني بين شهر أوت وسبتمبر. البعض يقول لك التسمية الأصلية كانت غسالة المنادر مش النوادر، باعتبار مفردها مندرة، مندرة هي البطحة الواسعة اللي نلموا فيها السبولة ونكوموها، ومن بعد ندرسوها سوى بالزويل وبالجروشة في وقت من الأوقات. وأكيد الأمطار هذه تجي في نهاية فصل الصيف، أكيد فصل الحصاد، الحصاد قبل كان يتواصل أكيد، جواجوي اليوم يجي يتواصل، خطر يدوي يأخذ برشا وقت، لكن المنادر تغسلها، وبالتالي هي علامة على نهاية الصيف وبداية الموسم الفلاحي الجديد. احنا عنا في حتى في الموسم الفلاحي نحكو بداية من غرة سبتمبر، يقول لك انطلق الموسم الفلاحي الجديد، وبالتالي هالمطر هذه في العادة تكون قوية وفي وقت قصير ومعها ريح نوعا ما، وريح قوية، السيول متاعها بطبيعة تكون حادة شوية في مدارك مزيرة. ثم البعض تفكرهم ربي في الأول الأخير شو نطر في المدينة في المتلوي في الجنوب، ربي يرحمهم أكيد، ولكن في كل الحالات غسالة النوادر والمنادر اللي هي رمزيتها بداية موسم فلاح جديد، تخلي الفلاح يقصد ربي يختم على روحه، وتعني اللي هالمطر هذه هي إذانا ببداية الخدمة. هذاك علش بعض الجدود يقولوا خاصة وقت الجيل المطر القوية هذه في وقت قصير، وتنجم تكون عندها أضرار أكيد وسبق وحكينا، ولكن يقول لك خرابها ولجدابها عاش السمية، لجدابها يعني الجفاف، صحيح جي مطر، وأكيد في المطر هذه مربوطة ولكن الجدابه اللي هو الجفاف ونعرفوا ضريبه الجفاف. واكيد هالمطر هذه مع التغيرات المناخيه والتجي تظهر بتواريخ غير ثابته نوعا ما في التغيرات المناخيه. السنة في وقتها نشوفوا فيها في وقتها ذاك علاش غسالة النوادر المصطلح هذا قاعدين نعيشوا فيه ممكن في السنوات الأخيرة خاصة بشكل مباشر عام الأول والسنة. غسالة النوادر كل واحد عنا ارتبطت عنده بحكاية أبائنا أمهاتنا المسنين، ثم البعض ارتبط عنده غسالة النوادر سيئة بالنسبة للكلام ذا الصغيرات لم مساكك وحضر روحك القراية خاصة تبدأ من آخر أوت وفي سبتمبر وغيره ساي الصيف مشي على روحه جاء وقت الجد وقت الخدمة وقت الخدمة لتلميذ قرايته وقت الخدمة الفلاح هي أرضه سوى يحرط ويفكر في العام الجديد شو بش يزرع وش بش يعمل وش بش يخلي وش بش البعض اللي الدويرة متاعه على دوبها تبدأ الدويرة سوى معمولة بالطين ولا مشي مسقفة بالقدية البعض يفكر بشي يعود يسقفها وخاصة نحكو على البعض من أبائنا من أمهاتنا يفهموني نحكو على معمولة بالرشق مسقفة بالخطر ولا بالرشق المصطلح هذا ياسر موجود في الأرياف يعود يتفقد السقف على ما ياتي كان ثم بلاصة قطر خاصة إذانا بشتاء نجم يكون قاسي وبالتالي لازم تكون برشا السعدات إذا كانش المطر ذي خلينا نحضر الواحد البعض الفلاحة اللي محضر أو المربين الصغار كلمة فلاحة كلمة كبيرة مش نجنبها مربين الماشي يهمش 10 نعاش 8 نعاش وغيره المطر ذي تخليه يفكر بشي يغطي التبن نتاعه وكلمونة الخباها الاشتاسي والتبن والأخير يغطيها وفي نفس الوقت يتفكر المراح متاع السعية يحضر الشتاء. في كل الحالات هالمطرة ذي هي إشعار أولي لبداية العمل يزيكم أيه الصيف سي تعدى على روحه نتخبوا من الشمس ومن السخانة ومن كذا توا جاء الوقت نشمره على الساعد ونخدم على رواحنا واللي يتبع ويركز مع الطبيعة الطبيعة كتاب مفتوح ما نجموا يقروها كان الناس اللي في علاقة مباشرة معها يعني بطبيعتهم سواء في علاقة مباشرة معها انطلاقا يمكن أكثر خدمة هي الفلاحة وخدمة الأرض وتربية الماشية وسكنة الريف يمكن تخليك تفهم أكثر من سكنة المدينة باعتبار ولكن في كل الحالات هل غسالة النوادر نحسوها بطبيعة حتى في المدينة في العنا الشوارع في غيره كلها تتنظف ما ربي سبحانه ما الطبيعي أكيد وخاصة يمكن في الكهف نحسوها أكثر من غيرها باعتبار طبيعة الانحدار أنه مدينة الكهف مبنية على آخر نقطة في سلسلة جبل الدير ارتفاع أكيد يخلي هالمطر هذه عندها وقعها وبالتالي تبدأ هابطة وتنظف بطبيعتها. أهلا وسهلا بكم نذكر تعقبينا في الاستماع مرحبا بكم اليوم أحديثكم كبير سوى تطلبونا تفعلوا عن نعرف البعض مازال الوقت مراهجوا شوية التغيير الوقت يعني من نهار السبت من ماضي 3 إلى 4 نهار الخميس من مساعتي الماضي 3 مرحبا أهلا وسهلا نذكر تعقبينا في الاستماع مرحبا بكم مازلت عن أغنية مزينة ترتقي لمساوى انتظاراتكم رجعين

0: اهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبين في الاستماع، حديثكم كبير. نذكر اليوم نحكو على مصطلح فلاحي تونسي نعرفوه، اللي هو غسالة النوادر، غسالة المناظر، اللي هي هالتسمية هذه. خلنا نحكو سيدي على الكيف، الكيف العالية. يمكن معانا سي عماد الوسلاتي، اكيد تحكي كبير ليه، اللي يخزر لدير الكيف يقول لك ثم غيمة مروق، ثم امطر جاية. هالمطر هذه ان شاء الله امطر الخير في علاقة بغسالة النوادر. سي عماد، هل الكلمة هذه عندها برشة معاني ومربوطة خاصة في ذهن الفلاح، في ذهن اللي يسكن في الريف، في غيره، اللي هي بداية جديدة للموسم الفلاحي جديد، وفي نفس الوقت حتى النفسية وغيره تعطي دعوة للنشاط وللعمل. مرحبا سي عماد.
1: البداية تحية ليك شفتحي، تحية الفريق التقني اللي رافقك،
0: مرحبا،
1: تحية لكل المستمعين الأوفياء. نقول لهم راهي الشبكة الجديدة هذه ولت من الساعات إلى ثلاثة على الخميس، تعود على بدء.
0: أي رجعنا،
1: يعني زينا من الشبكة بتاع الصيفية. أيوة. نحن تولى في غسالة النوادر.
0: أيوة.
1: نغسلوا نمشوا الغبار على الصيف.
0: أيوة.
1: اللي انتهى، اللي هو ضيف.
0: أيوة.
1: نحن ضيف راهو نحسن استقبال ونحسن توديعه كذلك.
0: بالضبط.
1: نحن كنودعوه بالغسيل. الغسيل ما معنى الغسيل؟ أيوة. باش يغسل راهو بيستعمل الماء.
0: أيوة.
1: والماء أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حياة. نحن الماء نستعملوه، نشربوه، نستعملوه، نغسلوه، نستعملوه. لكن غسالة النوادر المصطلح هذايا، ونحن لو نحمد ربي أنه توا رجع لنا، لو الخريف خريف والشتاء شتاء والربيع ربيع والصيف صيف. نحمد ربي بالرغم نحن في لله. يعني أي في موقع متاع تغيرات مناخية.
0: عملوا الوسنية حسيني يا سي عماد، الاستثناء كان سنة 2023، عام ما لا شفناش فيه حصاد، وكان عام صعيب برشا.
1: أي. كان صعيب شوية.
0: صعيب.
1: لكن احنا ديما نمشي بمشيئة ربي، ونحن رانا نسعوا في الدنيا دي ونبذلوا مجهودنا، وربي هو اللي يبارك، وربي هو اللي يسر، وربي هو اللي يقدر، وإن شاء الله نقول له قدر الخير.
0: إن شاء الله يا رب.
1: 2023 تو نحن في 2027
0: 26
1: وباش ندخل على 2027. يعني فما 4 سنين بعد 23 تقريبا بالعام الصناع. هذه صفات حيرة، وحسب التقويم الفلاحي وحسب علماء الفلاحة يسموها إناني سيكليك.
0: أيه.
1: شو معناتها إناني سيكليك؟
0: نجي بعد أي.
1: سيكل معناتها
0: سيكل.
1: إناني سيكليك نحن ما يهمناش نحن معناها الحقيقي ولا يهمنا الميزات متاحة باش تتميز. إناني سيكليك هذي تتميز 4 سنين كاترون سكسيسيف تكون فيها صعب.
0: أيه.
1: سبحان الله. وما تجيش ديما ذي يا سي فتحي، تجيك تقريب دو فوا بار سيكل،
0: اي مرتين في
1: حسب علماء الفلاحة. نحن تو رانا مازلنا في العام نتاع الصبر، جونا تو عامين ومازلنا ننتظروا في عامين سي فتحي.
0: الحمد لله.
1: 2023 موجانا صعيب شوي.
0: اي بعد صاب
1: 24 و25
0: الحمد لله باهين ما شاء الله.
1: 26 و27 ننتظروا هذوما العامين هذوما ان شاء الله بحول الله يكونوا باهين. نحن غسلة النوادر هذية راهي أمطار قوية في وقت بجيش. يعني أغسل الدنيا كلها تنظفها باش نستقبلوا موسم جديد، ولكن هذه عندها متعددة الأبعاد. شوف نحن لو كنحطوها بالمعنى الفلاحي رانا باش ننطلقوا في موسم الزرع. احنا حتى مثلا نقولوه من يزرع يحصد. نحن تو فترة الزرع، مش نزرعوا ما نزرعوش على الشياح.
0: ايه اكيد
1: لابد اي الفلاح اللي يسمعوا فيا وهم ازرع واكثر خبرة
0: عثرة،
1: ما نجموش نزرعوا على الشياح، لابد من المطرة. المطرة هذه راهي تروى منها الارض اساسا بيش يتزرع انت بعد باش تنبت لينا، وفما برشا مراحل اخرى باش نوصل موسم الحصاد في الصيف.
0: اي
1: كيف كيف نحن توا غسالة النوادر جتنا في موسم العودة المدرسية.
0: اي
1: نحن سيدي شنو القاسم المشترك بيناتهم؟ ان نحن توا باش نزرعوا الرأس المال البشري اللي حشتنا بيه.
0: اي
1: اللي هو يعني باش ينقذ لنا آفة الجهل باش يعني يبص الثقافة والعلم في البلاد باش تتحرر به العقول هنا، لأن الاستعمار الحقيقي ديما راهو استعمار العقول. نحن نحرروا كنقولوا استعمال تحرير يعني راهي عبارة مصطلح في محله راه فهمتني، نحرروا العقول بها يعني في موسم الزراعة هذية مش نزرعوا لذاتنا باش المدارس تستقبل ولادها في أحسن حلة، باش المربي يستقبل ولاده في أحسن حلة. راكم نقول المربي هنا راهو مش المعلم والأستاذ بارك الله، لا حتى الولي راهو مربي درجة أولى. يعني هو بيدو يلزمو يستعد، يستعد معنويا، يستعد نفسانيا، يستعد ماديا، هذه كل باش يدعم هاك الصغير هذاك اللي هو رأس المال البشري باش يبعثوا لي حياة جديدة تستقبلوا اللي هي الحياة المدرسية. يعني إذا كان تزرع أحسن زراعة في البداية في شهر سبتمبر راك باش تلقى أحسن حصاد في شهر جمعة. كيف لا كيف الفلاحة بالضبط. نحن كما نفلحوا في فلاحة الأرض لنرى الفلاح، الفلاح راهو الفوز. الفلاح المعنى متاعه هو الفوز. الفوز بالفلاحة يعني على مستوى الأرض يعني بتاعنا كي نخدموها بالقداعة ونعطوها حقها راهي باش تنتج لينا نلقوا إين بون ريكولت. والفوز الحقيقي وقت يتميزوا لينا وليداتنا في الدراسة. هنا لو يشترط زراعة باهية نزرع في سبتمبر ما نوخرش العودة المدرسية بمعنى أنه يعني الاستعداد يكون تاما صغير، يكونك صغير بيموتيفي يعني يكون مرغب متشوق يعني شغوف. وهذه لو في حقيقة الأمر صفات خيرها تتضافر فيه كل المجهودات، مجهودات الولي، مجهودات المؤسسات تاع الدولة كل ما نقولش مؤسسة تربوية برك راويز، مؤسسة تاع التشييد تاع البلدية وغيرها من الواحد. إذا كان مش نعبد الطريق بالقدا التلاملة باش يوصل للمدرسة نسمى استقبلته في أحسن حلة باش ما يحشرش بالأرق باش ما يشعرش بالملل. إذا كان وفر وسائل النقل باش ما يضربش على رجله والدنيا مطر وغسالة النوادر ما ترحمش يعني هذاك راهو باش يوصل في ظروف طيبة وتبدأ نفسيته باهية ما هيش نفسيته ضايقة راهو ينجم يقبل على التعليم معناتها نفسية مرتاحة ويبدأ شغوف وراهو الإنسان اللي يحب حاجة لو يبدع فيه. هذا نجي نشوفه حتى حوايج أخرى الاستعداد المادي فراهو ماذا بينا إذا كان صغير ناقص حاجة، ناقص كراسة، ناقص كتاب، ناقص كذا فراهو ما يلقاش باش يقرا فهمتني. وأي تأخير بأي بنهار بجمعة بكذا راهو مش في صالحه. وهنا راهو مش ندعو إلا الأسر برك راهو الأسر اللي ما تقدرش ثم مجتمع مدني راهو لازم تدور وتفكر فيه. نحن لو تعليم مجاني راهو نحبوا المجالية بقيتها معنى الكلمة يجيني انت بركة نيتا ونوفر كل شيء مش تتكلف اي تتلم الناس كلها تحط يديها في دين بعض 25 ألف جمعية رنسية فتح المنظمة اي مش قاعدين نعملوا نحن روى ذا عار علينا نحن روى تحسب لنا نحن روى ذا الكل خلوا تلميذ من غير طابلية خلوا تلميذ من غير صبات خلوا تلميذ من كرطابلة خلوا تلميذ من غير كراسة تتكلف هذه الكل. احنا قلنا لكم ابنوا لينا ليسيات ابنوا لينا مؤسسات تربوية ابني لا يتلميد ذاك خلي يقبل معناتها بشغف وبنفسية مرتاحة. هذا يرى مستوى الزراعة بتاع الرأس البشري اللي حسبنا بيه نحن ذاك غدو باش نشوفوه خبرة من الخبرات بتاع البلاد باش ينور البلاد باش يرفع العلم بتاع تونس وباش يرفع الراية خفاقة في كل السماوات. هذا حسبنا بيه نحن توا. شوف القاسم المشترك ما بين الفلاحة في البشر يعني استثمارك ولا لا صفات
0: بالضبط
1: استثمار احنا باش نستثمروا في الصغير كما استثمروا في الارض اخي الارض انت تتهملها وما تعطيهاش احسن سماد وما تهتمش بها تعمل لها احسن سكه باش تحرثها مليح
0: ما عادش تعطي.
1: وتعطيها وقتها كما ينبغي،
0: اي
1: فهمتني؟ وتقلمك الأعشاب الطفيلية عليها هذيك، خليها نظيفة، وتسقيها تعطروها بقدا بقدا، وربي سبحانه توا كما قلنا يعطي فينا في كل شيء في وقته.
0: الحمد لله.
1: ها؟
0: الحمد
1: ونستعد لغسالة النوادر هذه تروي الأرض تتقرع منها نحن
0: أي.
1: نقول.
0: أي.
1: ها؟ غدوة الحي كتسيح شوية. السكة بتاع المحرات تلقي صعوبة في فتحها.
0: صحيح.
1: تخدم خدمتها كما ينبغي. غدوة من كنت مش تتعب برشا تعب شوية برك، هو تعب لابد منه رب.
0: أكيد.
1: لأنه ما نشعر بالراحة ما نتعبوا نحن رب.
0: واللي يجيب السهل يمشي بالسهل معروف.
1: يرحم ولدي، هذا اللي به فايدة نحن وغير حاجتنا به. نحن لنا نوعوا ونقول راهو الفلاح هو الفلاح. ونقول الفلاحة، عندنا فلاحة الأرض وفلاحة الإنسان. وفما وكلاهما راهو لا يقل أهمية على الآخر راهو.
0: مربوطين ببعض. أي.
1: والفلاح اصطلاحا ولغة يعني الفوز. نقولوا نحن نفلح في الأرض ونفلح في الإنسان. حتى نرى الفلاحة، الفلاحة راهو فوز. الفوز في الخدمة بتاعنا ناخذ انتاج باهي ونحقوا صبابية ونحقوا اكتفاء ذاتي ونحقوا اقتصاد باهي ونتجنبوا التوريد ونولوا نصدروا على شلا كيما الصغار نتاعنا كنفلحوا فيهم نشوفوا الفوز نحن كنشوفوا نحن على المعادلات موجودة في تونس اللي تلامذة اللي يقروا في الخارج يستقطبوا فيهم كطلبة معناتها يفكوا فيهم فكين أصلا يعني راهو التعليم في تونس راهو يحظى بمكانة كبيرة ياسر بفضل الفلاح بفضل الفلاحة فلاحة الإنسان.
0: سي عماد ثم نقطة مهمة، كلامك مهم في الاستثمار في الإنسان في البشر، ولكن ثم نقطة مهمة اليوم كي حتى غسلت النوادر على مستوى الصوت اللي هي كالسيمفونية الطبيعية، ثم تمشي اليوم في علم النفس كي نسمع صوت المطر وانهمار المطر يفرهد يعمل كيف، ولو أنه راهو نعرف غسلت النوادر ثم شوية أضرار وغيره، ثم البعض تفكرهم ربي نعرف شوفوا شوية في أضرار في الجنوب.
1: أنا نعلق عليها شي فتح. شوف احنا لو عندنا الاكتئاب الموسمي في
0: فتره
1: عندنا الاكتئاب المبتسم مايلينج يعني عندنا هذه كلها اكتئابات يعني الاكتئاب الموسمي انت كتشوف الاوراق نتاع الاشجار صفراء وهي تندثر معناتها قدامك وهزها الريح يعني انت لك تصاب باحباط يعني نفسيتك تبدا ضايقه تحسش وقتيش انت تتحل عينيك وتشعر بالراحة وحالتك النفسية تبدأ منتعشة وقتيش في الخضار ليش برش عباد تمشي الخضار الخضار الطبيعي مش الاصطناعي ما هوش الارتيفيسيال ليش برش عباد تخرج الطبيعة باش يشوف يقول لك اخويا خليني نتمتع بالطبيعة يعني يحب يمشي في الحشيش يحب يشم ريحة الزر يحب يشوف الحيوان كيفاش يرعى يشوف برشا حوايج هذيك انتعاشه بالنسبه لي هو المطر. ثم ناس وانا واحد منهم كل صدق وقت اللي نبدا نسمع في المطر تصب شباك صدقني تجيني عليها نومه مش نورمال والله العظيم يعني انسان يحس بانتعاش انا مش فلاح
0: راح اي لا لا الفلاح تمس
1: ما نملكش حتى ميت وينوب ما عنديش ما شافيه ما حبش لا
0: اي
1: اما راهي الفلاحه راهي وقت يعمل خير تما للناس
0: الكل
1: ومش من منطلق راهو مثلا راني شجره باش تعطيني ولا تثمر تقضي على المرض ما فماش حاجه تغسل المرض
0: تغسل
1: وصلنا قد المطر فيها حكمة من عند ربي سبحانه وتعالى يعني المطر قديش الدنيا سخونة ياسر ياسر علميا وقت تصب المطر تبرد فهمتني ريتو القريب في الشتاء راهو يجيك من البرودة من الشياح أكثر من المطر ليش من المطر لا نذكر عام 94 سي فتحي نقري في بقعة في الكريم
0: اي
1: زي بالسجينية حاشم به العام هذاك سي فتح في ديسمبر دوجمبر لا صام
0: اي
1: ها
0: اي
1: واحد لابس نص
0: ايوه
1: العام هذاك
0: اي
1: يعني يصبح بقرة في الصباح
0: اي
1: يطلع النهار الشمس تاكل تنقب المخ
0: ايوه من
1: يعني
0: نقيض
1: واحد
0: لنقيض من
1: ايه
0: الليل بارد بشكل كبير،
1: لانه
0: هذه
1: مش
0: نشوفوها في
1: مطر
0: الجنوب، اي النهار سخون بشكل كبير.
1: لانه ما سماش مطر
0: اي
1: العام هذاك الطب من كانوا يلتحقوا بالكابيني نتاعهم على 10 10 ونص
0: اي
1: من 7 ونص الطب في الكابيني
0: صح
1: وقت يدخل ما نفس الحاله نتاع الجريب
0: اي
1: يدخلوا قيدوا لهم ب 80 واحد
0: صحيح
1: اي في
0: صحيح
1: قوي
0: اي
1: في قوي
0: اي
1: ما قلش مطر
0: قلت المطر بالضبط
1: اي
0: اي
1: تصب المطر هذايا
0: اي
1: تروي الارض راهو
0: اي
1: ماشي الارض المطر ذاك نتاع اكل مخنس نقولوا نحن
0: اي
1: ال بلوفيوت
0: اي
1: يعني
0: بلوفيوت اي
1: قطره قطره
0: اي
1: هذيك اللي ما تشبعش منها ما تتقرعش
0: ايوه
1: تصب القدير ويخرج الماء وذاك سايل فك البركه وسايل فك البراجات وفك الوديان والواحد وفما بلايص تغرق بالقدير
0: اي
1: تحس روحك تحس بوجودك انت يعني مش على خاطر يعني منطلق انك عندك فلاحه ولا ما عندك
0: اي
1: لا لا لا لا لا لا, لا. ولو كي ما يجيكش شتا باهية مطر باهية ها
0: اي
1: يجيك صيف باهرة
0: بالضبط
1: يجيك ربيع باهرة يجيك
0: كل شيء
1: صيف
0: مربوط
1: باهرة
0: ببعض واي
1: ايه تمشي اون
0: اي
1: باراليل
0: اون
1: بطبيعة
0: باراليل
1: الحال نحن
0: اون باراليل
1: وراي
0: صحيح
1: كل بداية له نهاية انت راك باش تبدا باش تعرف اللي فما نهاية في وقت معين حضر لك النهاية ذيك ها واعمل بداية باهية
0: اي
1: البداية يعني ان بون ديبار
0: اي اي اي
1: فهمتني
0: اي اي
1: كي نحن ما نخلوهاش راي كيك اعتباطية وعشوائية جت ولا ما جتش لو البعدي ما عادش يمشي في الوقت هذا
0: اي
1: تو لا ما حد بلا
0: اي
1: بلا على بركته يعني ساعات حاجة اللي تلقاها تمسها للدور بها
0: تجي
1: ما
0: ما شاء الله
1: تعتنيش بها
0: اي
1: تجي بطبيعتها تلقاها عايمة شيخة الدنيا هو خويا حاجة ما تخدمهاش بالقدير ما تقدرش ما تنتظرش راهو تنتج به صدق راهو
0: اي
1: هي راهو في كل المجالات وفي كل القطاعات وتمشي اون باراليل الدنيا الكل وكل حاجه فيها حق اعطيها حق تستنى تنمو الفتره دي انه رجع علينا كل شيء في وقته راهو
0: الحمد
1: رجع
0: لله
1: علينا الشتاء
0: اي
1: شتاء ورجع علينا الصيف صيف والربيع ربيع وهذيك الكل معناتها تمشي باراليل يعني الانسان لازم يفيق شويه للامور هذيا ما يقولي فما دي ديفيكولتي صحيح عندنا تغيرات مناخية ولازم يجيك راهو بشتاء يجي نهارات شمس ما تصورهاش ولازم في الصيف يجيك نهارات باردة يعني عادي جدا هذه تغيرات
0: الحل هو التأقلم أكيد أي
1: يلزمك تتأقلم نحن الحمد لله راهو في
0: أي
1: بلادنا رانا نتأقلموا
0: متأقلمين بت
1: بالقدا إيه تتصور أنت في
0: أي
1: فرنسا
0: أي
1: 35 درجة مئوية
0: أي
1: ماتت الآلاف
0: أي
1: نحن 45 درجة في الظل يعني بلس 6
0: اي
1: يعني 51
0: اي
1: ناس تحوش من غير مظل
0: اما يمكن الشيء اللي خلاها في فرنسا هي الرطوبة الرطوبة اي
1: ونحن ما عندناش رطوبة
0: عندنا ما بدرجات متفاوتة مش كيما الكيف مش
1: شوف
0: اي اي
1: الرطوبة شنو اللي اخترق
0: اي اي
1: البحر
0: البحر بالضبط اي مش كيما المدن الساحلية اي اكثر
1: راهي تعاني من الرطوبة
0: تعاني برشا
1: عندنا الرطوبة في بلادنا
0: اي
1: نحن في الكيف وشمال غربي بصفة عامة يعني من المناطق الجبلية
0: اي ابرك
1: نحن لو حمينا ربي
0: حامينا
1: لأنه ما عندناش رطوبة
0: الحمد
1: بدي
0: لله
1: تسخن الدنيا
0: اي ديما لاباس
1: تعودنا
0: الحمد لله
1: وتعرف السخانة دي سيبات حتى دخلنا احنا في حديث
0: اي اي
1: دول بتاع جنوب افريقيا
0: اي
1: يعني يعني اللي موجودة في افريقيا الجنوبية
0: اي اي
1: تعرف لما ناس قديش في فتحي
0: اي طايح
1: 50 سنة
0: 50 سنة اي طايح برشا
1: يعني وعليه مش خانة
0: بالطبيعة اي
1: ما فيش 50 سنة نحن 50 سنة مازال شابرة مازال يلوج باش يتزوج ومازال يتكون ومازال يعني نشوف لما ناس انا نحن 75 سنة

0: انا نقول له راهو ان شاء الله قصيرة النوادر،
1: إن شاء الله يا ربي،
0: الحمد لله البنية التحتية باهية
1: إن شاء
0: صدقني
1: الله إن شاء الله إن شاء الله.
0: كبير فايدة،
1: أي
0: ما
1: هو
0: خلوش
1: الصحيح،
0: البلوعات محلولة،
1: أيوه صحيح،
0: راهو
1: أي
0: يتعدى شيء كبير والفل صغير ما
1: الجمعية
0: يدريش،
1: صحيح،
0: يشوف الارض مسوية كل كياس كامل،
1: أي
0: يجي يحط رجله هنا يحطها غادي قداش من واحد بلعته بلوعة،
1: أي للأسف.
0: تبلوك هاك البلوعة هذيك من بعد زيد تخرج تلقاها كا جويت كراد محطوطة، من بعد هاي دهمت عليك الدوار هاي دهمت كذا،
1: أي
0: هو البشر يفكر كيك يقول لك
1: أي
0: خليها محلولة
1: أي
0: باش نجموا بك البيوش وبالواحد نصلحوها، لا
1: أما تنجم
0: هذا اللي
1: تتسبب،
0: يفكروا
1: أي
0: لا
1: بالضبط
0: اي
1: بالضبط. وثم حاجة
0: وخليك
1: أخرى اللي
0: البلوعة
1: هي
0: مليانة.
1: سي عماد، اللي هي اللي ساعات الإنسان يوصل يفك المجرى الطبيعي نتاع واد ولا كذا، وبعد يجي يشكي أنت فكيت مجرى الواد، والواد راهو يفك بلاصته حتى ولو بعد حين، تسوي
0: يا
1: تسكر الواد
0: ولدي
1: زاد.
0: راهو شوف راهي
1: أي
0: الأنانية،
1: أي
0: لأنه المجرى ذاك ربما يتعدى ليه على داره هو،
1: أي
0: يتعدى قدام داره هو، لأنه هو بني باني عشوائي ما عندوش
1: بالضبط،
0: بلان.
1: ايوه
0: هذيك راهي المشكلة،
1: اي
0: ما عندكش رخصة
1: اي
0: لأنك ما عندكش مثال هندسي.
1: اي
0: دونك المال يكون موندو ذاك
1: بيجي عندك،
0: بطبيعة الحال
1: اي
0: مش يتحكى عليك مش يمشي. تلقى
1: اي
0: بقعة يلزم فيها 2 ديار و3 ديار وتخلي 400 متر وبينك وبين جارك،
1: اي
0: تلقى فيها 50
1: اي
0: هي
1: صحيح،
0: مش تعدى الماء.
1: ايوه
0: ما باش يشق كيف يشق، شو اللي يعمل هو؟ يعمل مشروب اخر اللي باش يضر به غيره.
1: ايوه،
0: شفت كيفاش؟ يعني تولي البيعة عشوائية، ايش
1: والطبيعة
0: اللي
1: ما
0: يحصل هذيك
1: تظلمش،
0: هي؟
1: احنا نظلمه، احنا
0: ايه
1: نغلطه،
0: مشكلة
1: اي
0: وعي يا سي، بس
1: وعي،
0: نقول
1: صحيح
0: لك بكل صدق نحن
1: صحيح صحيح،
0: يلزمنا برشا
1: اي
0: توعية وبرشا تثقيف
1: اي
0: وبرشا حوايج
1: هاي
0: وبرشا
1: فرصة،
0: مراقبة
1: هاي
0: وبرشا
1: فرصة، هاي
0: كذا،
1: فرصة،
0: تسكر تحل الاخر مكتب تغمه الاخر هذاك
1: صحيح،
0: ويجي، ولا اللي يحل تو انا عندنا مقاولين وعندنا
1: اي
0: واحد برسل لك كايسات تو
1: صحيح
0: خلص
1: صحيح،
0: موسم خريف
1: اي
0: يجي يحفر راه ويحل راه
1: اي
0: يعدي
1: بالطبيعة،
0: رقاله ولا وش باش يعمل،
1: اي ويخليها كيك،
0: ويخليها مسيبه
1: اي
0: محلوله ذيك،
1: صحيح
0: خليها شكون باش يقدها ذيك؟ شكون باش يقدها من بعد؟
1: صحيح،
0: البلدي يقول قدها التسجيل والتسجيل يقول البلدي، والمواطن اللي يبقى كيفاش يبين لي كونسيكونس بار لا سويت. يعني راهو عندنا نحن مشكله وعي، مشكله استهتار، مشكله تهاون، مشكله كذا، ونحن ما نحضروا الوحده
1: كان
0: الا
1: الماء،
0: ما
1: اي
0: نوصلوا للتوب، راه
1: واضح
0: ما
1: واضح،
0: استعدوش البلاء قبل وقوعه ما نعملوش. يعني كتصب مطره قويه هيا تو خرج وقت التراكس وقت الدنيا وابدوا اجر، ولا انت جاهز في الصيف انت فيك نموت مش جيت تو الخريف بعد قالوا بعد ما تخدش غير مقرود لحظه كيك نمشوا
1: اي
0: بالحق ما نعرفش
1: ان شاء
0: هذا
1: الله
0: شكون
1: جاي خير، ان
0: المعوقاعي
1: شاء
0: ولا
1: الله
0: المواطن
1: صحيح
0: ولا والله العظيم،
1: صحيح،
0: ساعات واحد يدخل في متاهات
1: اي اي
0: الله يرضيهم يحط ايده على خده ويبقى يتفرج خير
1: خلي يتفرج ونخرى الناس مع المطر نتفرد، وخلي على الله وان شاء الله ما يصير كل
0: ناس
1: خير.
0: مع المطر وناس مع السمفونيه فهمتني،
1: اي
0: وناس مع الايقاعات الكل على
1: اي
0: الدو وعلى على الدنيا الكل، واللي يحب يشطح خليه يشطح
1: اي
0: واللي الدنيا
1: هذا
0: كذا
1: هو،
0: ومولاه
1: هم
0: ربي
1: ولاه
0: قبل
1: ربي.
0: 150 هذا هو
1: يعطيك الصحة سي عماد، يبارك
0: يا سيدي،
1: شكرا،
0: طابت ليلتكم ومسيكم
1: يعطيك
0: بالخير،
1: الصحة،
0: نشكر
1: يعيشك
0: اخويا
1: يعطيك
0: ولحقت
1: الصحة،
0: معكم نتاع اخويا
1: يعيشك
0: الى اللقاء
1: يعيشك،
0: في بس
1: حديثك ممتع، شكرا جزيلا، يعطيك
0: شكرا
1: الصحة، عايشك، مرحبا بيك، أهلا وسهلا بكم. هاك وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من حديثكم الكبير، هذا كنا نسمع أكيد في الحديث الكبير، شكرا سي عماد، شكرا. نذكر للتوقيت هذا هو الجديد نتاع الشبكة الخريفية الشتوية، خميس من مساعتين الماضي 3، الموعد الجديد نتاع حديثكم الكبير، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى وتكونوا تعودتوا على المواعيد هذه، شكرا جزيلا، نلتقي بإذن الله في الأمان.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة لحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار
3: شق ثنايا الكريب قعفور وبهارات المزيانة في مكثر تحت قوس تراجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار
2: إشهار
4: الثالثة مساء
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض الشدة بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة معلنا بالمناسبة عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي عدم تسجيل الشغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة بمناسبة العودة المدرسية مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية. انتظم اليوم بمدينة جندوبة يوم أعلامي لمزيد التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. فاق عدد الكلاب والقطط التي تلقت تلقيحاً ضد داء الكلب بولاية جندوبة 6300 رأس وانتفع بهذه الحملة المجانية والإجبارية التي انطلقت منذ مطلع شهر سبتمبر الجارية نحو 3588 منتفعاً. هذا وأكدت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وئام المولهي أنه بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة والإدارة الجهوية للتربية سيتم تنظيم يوما تحسيسيا داخل المدارس الابتدائية بهدف تحسيس التلاميذ وأوليائهم بقيمة التوقي من داء الكلب وإبراز مخاطره المهددة لحياة الإنسان. نظم اليوم ديوان الحبوب بالعاصمة الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذرة. هذا وقد أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديدة الزوارية أنه قد تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي من بينها حوالي 73 من القمح الصلبة مما يتيح تغطية حاجية السوق إلى غاية جانفي 2027. كثفت اليوم قوات الاحتلال الصهيوني قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان مستهدفة بلدات ومناطق في جنوبها بالتزامن مع استمرار عملية النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية للأعلام. شكرا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
6: مستمعي إذاعة الكيف، أهلا وسهلا بكم مباشرة من مكتب الإذاعة التونسية ببيجا إذاعة الكيف في برنامج مرأي الجهات. أول حصة في البرمجة الجديدة بطبيعة الخريفية الشتوية للبرنامج هذا نعرفه، كنا عمنا وقدمناك على تلك الموسم بطبيعة في ونحاول نكون قراب أكثر من منكم من الجهات من المواطن وين ما يكون بطبيعة الأركان نتاع البرنامج اللي تعرفوهم ونعود ونذكروا بهم. نبدأوا بعد شوية بالافتتاحية نحكيوا على مدرسة الفرصة الثانية بطبيعة إنجاز جديد وحاجة جديدة تنقض عديد التلامذة من الانقطاع على الدراسة. حدث وتعليق نرجع للحديث حول الحملة التحسيسية حول التكيف مع التغيرات المناخية، وبعد شوية تكون معنا ضيفتنا منسقة المشروع هاجر الشريف. ناس ومشاغل نمشيه مع بعضنا النفزة بالتحديد المنطقة أم العبيد، ونطلعوا على وضعية الطريق الرابط بين معتمدية نبزة ومنطقة أم العبيد الأمامنية، ونشوفوا مع عضو المجلس المحلي للتنمية وحيد السعيدي الحلول اللازمة لتجاوز وضعية الكارثية للطريق. برشا أرقام ودلالات بعد شوية ونعطوكم أكيد تتبعونا، وتكون بطبيعة في ركن ضيفة الأسبوع تكون معنا الحرفية وبعثة مشروع خلود الماكني من جينا من منطقة حمام سيالة، وتحكينا على التتويجات وخاصة النجاحات نتاعها حتى خارج حدود الوطن. نبدأ مع بعضنا مع ركن الافتتاحية.
0: الافتتاحية.
6: افتتاحيتنا لليوم مستمعينا الكرام نحكي على مدرسة الفرصة الثانية. المدرسة الفرصة الثانية اللي مع افتتاح السنة الدراسية الجديدة تستقبل مدرسة الفرصة الثانية ببيجا من جديد الشباب المنقطعين عن الدراسة وعددهم 70 شاب، لتمنحهم فرصة ثانية للعودة إلى مسار التعلم والتكوين ضمن تجربة تهدف إلى الحد من الانقطاع المدرسي وإعادة الإدماج، وتوفر المدرسة إلى جانب التكوين الإحاطة والمرافقة وتنمية المهارات والقدرات بما يساعد المستفيدين على استعادة الثقة بالنفس واكتساب معارف ومهارات تفتح أمامهم أفاق جديدة في الدراسة أو التكوين المهني والحياة العملية. وتبرز مدرسة الفرصة الثانية ببيجا كأحد المسارات التي تراهن على عدم ترك المنقطعين عن الدراسة خارج المنظومة وتحويل الانقطاع إلى فرصة جديدة للاندماج وبناء مستقبل أفضل. كانت هذه مستمعين الكرام افتتاحيتنا لليوم واللي تناولت كما ذكرنا مدرسة الفرصة الثانية اللي خاصة مع بعض ثاني بطبيعة المدارس اللي في ولاية بيجا، والبارح استقبلت 70 تلميذ. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله بطبيعة هالمدارس هذه تكون يتم أحداثها في عديد الولايات. نخرج مع بعضنا فاصل غنائي ونستقبل ضيفتنا بعد منسقة مشروع للتغيرات المناخية.

0: حدث وتعليق.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مباشرة من مكتب بيجا أكيد نحكي وفي حدث وتعليق للأسبوع ذي، نحكي ونرجع معكم على حدث عاشت عليه ولاية بيجا أواخر الأسبوع بالتحديد نهار السبت العشية، وين انتظمت حملة تحسيسية حول التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على المناخ. كان الحضور مهم لأنه يتناول موضوع ذو أهمية خاصة في ظل التغيرات المناخية اللي تعيش عليها بلادنا. الثانية الورشات والأيام التحسيسية، كان فما ورشة أخرى في نبزة بطبيعة زوز ورشات كانوا انتظموا. احنا بطبيعة باش نرجع معكم بالحديث أكثر على الورشات، على الورشة هذه خاصة في اللي تندرج في الحملة التحسيسية مع منسقة برنامج العمل المناخي بالبلديات التونسية مدام هاجر الشريف. مدام هاجر مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات.
1: شكرا على تلبية الدعوة مدام هاجر. أكيد معناها ورشة ثانية جو البيجة بعد نابل، أكيد الموضوع عنده أهمية كبيرة في إطار اللي يندرج في إطار الحملة هذية اللي تمشيه تحكيه تقريبا مع الناس الكل. مدام أنتم جيوا تحكيه مع المجتمع المدني، تحكيه مع المواطن، جيتوا قدام بلدية بيجة في إطار الحملة التحسيسية. أولا كان تقدمنا المشروع هذية اللي عنده أهمية كبيرة، وبالطبيعة أنتم زيتم مواصلين في إطار المشروع هذية أكيد باش توصلوا الكامل الولايات. تفضل مدام.
2: إن شاء الله. نحب نشكرك على الدعوة، وهي فرصة باش نزيد أنا بيدي نواصل في الحملة التحسيسية. هي في إطار برنامج هو على 5 سنين، برنامج العمل المناخي الدامج في البلديات التونسية، برنامج شرعنا فيه منذ سنة 2024، يدوم كما قلت على حتى أواخر سنة 2029 إن شاء الله. البرنامج هذية هو الأهداف معناتها الرئيسية أنه باش نحسنوا في الحوكمة المحلية للمناخ في 9 بلديات نموذجية، منهم بلدية المجاز اللي تابعة لولاية نابل. وبرنامج كذلك يدعم
1: تابعة بلدية تابعة بيجة،
2: سمحني، بلدية تابعة ولاية بيجة، وخاطر هناك دار شعبان الفاهي تابعة ولاية نابل، ثم بلديات أخرى 9 يعني في المجموع، كلهم معناتها كلهم يشملهم المشروع هذايا من ناحية دعم قدرات، تمكينهم من آليات، من أدوات، حتى يتمكنوا من حوكمة محلية دامجة، وحتى ينسقوا مع المستوى خاصة المستوى الوطني فالجهوي اللي توضع فيه السياسات العمومية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، ثم كذلك تدعيمهم دعمهم حتى باش يوضعوا مشروع نموذجي حول التكيف مع التغيرات المناخية يعتمد الحلول القائمة على الطبيعة. هذا معناتها الأهداف الرئيسية من برنامج هذايا. في الإطار هذايا نظمنا حملة تحسيسية موجهة طبعا لكافة المتساكنين بالتحديد، يعني على مستوى شامل، احنا قلنا على مستوى الولاية، الولايات اللي هي يرجع لها بنظر البلديات 9 اللي هما كما قلت يشملهم المشروع مباشرة. ثم دونك منهم بدينا أول محطة للقافلة هذه كانت انطلاقها من ولاية نابل، ثم جينا الولاية بيجا، وهي قافلة تشمل يعني مجموعة من الأنشطة تحسيسية تشرك المواطنين كلهم المتساكنين. معناتها كنا التحقوا بنا يعني مجموعة كبيرة والحمد لله، من النساء، من الشرائح كلها متاع المجتمع، كانت هناك شباب، كانوا أطفال، يعني كان حضور تلقائي من المتساكنين المتواجدين في وقتها في مناسبة يعني وجود القافلة قدام مقر بلدية بيجا. فوالا دونك شاركوا الكل، كنا نظمنا حوار حتى باش نحسوهم ونفهموا هما مدى وعيهم بمخاطر التغيرات المناخية، خاطر توا مخاطر واللي نحس فيها في واقعنا اليومي، ما عادش حاجة باش تجرى معناتها، ولينا عايشينها في كل يوم، يلزمنا باش نحميو رواحنا ونحميو يعني أولادنا والأجيال المقبلة، ويلزمنا تكون البلدية هي الأساس، يعني هي أقرب للمواطن، تكون يعني تكون عندها برامج وتكون تخطط اللي كيف تحمي المتساكنين متاعها وتحمي التجهيزات متاعها من هالمخاطر هذية، وتبقى في حال صمود، يعني تكمل تواصل بالرغم من التغيرات وكل التحديات متاع التغيرات المناخية، يلزمها تكمل تواصل في إزداء الخدمات للمواطنين متاعها، في يعني في كل المشمولات لازمها تكمل تواصل تقوم بهم هي مع كافة المتساكنين.
1: أكيد حبينا حتى الناس اللي ما حضرتش أكيد والمتابعين للبرنامج نعرفوا معاك وشنو المحاور اللي حكيتوا معاهم، إضافة لكون المواطنين طرحوا عديد الأسئلة، لكن فما محاور ممكن مهمة حبيتوا أنتم تركزوا عليهم خلال الحملة التحسيسية نتاعكم.
2: المحاور كنا في كل ما حتى نربطوهم بالخصوصيات متاع الجهة، مثلا في بيجا حكينا على الماء، شح الماء، حكينا على المخاطر متاع الفيضانات، حكينا على تضرر القطاع الفلاحي من التغيرات المناخية، وشفنا كيفاش سيغتو وقت مشينا النفزة في بلاصة قريبة يعني قربنا للمواطنين اللي هم متضررين في قوتهم اليومي في بالتغيرات المناخية، وخاصة هذوما العاملات في القطاع الفلاحي. يعني تناولنا الخصوصيات اللي هي عندها علاقة مباشرة بشنو يعيشوا الجهة بيجا، وحبيت زيدا أكد على نقطة أنه مش فقط إحنا نلوجوا باش نوعي ونحسوا المتساكنين، على خاطرهم ما تحسينا اللي بالحق مواعين بالقداء ويعرفوا حتى الحلول ويخموا كيفاش باش يوليوا فمها كالماجن ويعاودوا يرجعوا لك الوسائل التقليدية اللي كانت موجودة في بلادنا وقديمة، ما كيفاش نعاودوا نرجعوها، خاطرها ياسر عندها توا حشتنا بها وياسر كانت عندها فائدة كبيرة على المحافظة على الموارد خاصة الماء. لكن أنا نقول الحاجة اللي هي كانت ركزنا عليها هو أنه دعينا الناس كلهم للمساهمة والمشاركة، ما عادش حتى واحد يحس روحه ماشي هي دوره هو، راهو هذا التحديات الكبيرة هذية وهالمخاطر هذية، ما عادش نجم البلدية وحدها ولا الولاية ولا يعني القطاع العمومي، يلزم تضافر الجهود الكل، يلزم الناس الكل مع بعضها، المجتمع المدني والمتساكنين هما بيدهم، يلزمهم يبدلوا في سلوكياتهم وفي عاداتهم حتى باش كلهم يساهموا، كلهم عندهم دور، معناتها يظهر لهم ماهوش مساهمتهم صغيرة، ما هي أكيد باش تكون معناتها كي تضافر جهود الناس الكل تولي كل واحد عنده دور ودور كبير، لما لا باش يساهم في هالصمود هذه متاع الجهة متاعه ولا متاع المنطقة متاعه، يعني هذيك هي دعوة للمشاركة.
1: أكيد أنتم مدام في خلال تواجدكم في مدينة بيجا ونفزة أكيد كنتوا شفتوا المواطنين هذوما اللي حكيتوا معهم على كيفاش يصمدوا ويتأقلموا مع التغيرات المناخية، مصطلح جديد وقاعدين نحضروا له توا لسنوات مدام احنا نحكوا على التأقلم، أنتم خلال نقاشكم مع المواطنين وأكيد حبيتوا توصلوا مع عندكم برشا أهداف أنتم تحبوا توصلوها، وفما بعض المشاريع ممكن تنبثق بعد أنتم خلال معناها بعد الحملة هذية تشوفوا مشاريع اللي هي بطبيعة بيئية وإلا تهتم بالطبيعة وتكون عندها واقع كبير، لاحظوش كونه المواطن قاعد يتأقلم مع معناها وقاعد ياخذ احتياطاته معناها مع التغيرات المناخية هذية، لأنه المواطن ممكن يتصدم بالنتائج وهو المواطن ما عندهوش حلول وقاعد معناها نجم نقوله مستسلم لها التغيرات هذية وما عندهوش حتى آليات ولا ما عندهوش وعي كافي اللي أنتم قاعدين تبثوا فيه، خاصة الوعي هذوما قاعدين أنتم زيادة تنشروا في الوعي نتاع المواطن لازم يتأقلم مع التغيرات المناخية اللي نشوف فيها في بلادنا خاصة شفنا عديد الفصول ما دام في النهار واحد نشوفوا عديد الفصول.
2: وعشنا معناتها حرارة كبيرة في السنة. احنا معناتها ما تفسرنا للمواطنين المتساكنين انهم الولاية انهم هما قاعدين يقوموا بهالاستباق وقاعدين ما غير ما يفطنوا معناتها ماشيين في بالهم هي حلول فيها ابداع كبير ولا هي معناتها يلزمها تكون عندها موارد ولا لا. احنا فسرنا لهم اللي راهو بتغيير العادات متاعنا، مثلا نستحفظوا على الماء، ما نلموا الماء متاع الشتاء، حاجات كلي بسيطه معناتها هما الحلول القائمه على الطبيعه اللي نحنا روجوا فيها. خاطر هذه الحلول القائمه على الطبيعه كلي ماهيش مكلفه حتى طرف، وعندها معناتها اثار كبيره على على مستوى التكيف مع التغيرات المناخيه، وفي نفس الوقت معناتها اي عبد ينجم يعملها، ماهيش كلي يلزم عبد يلزم تكون مؤسسه ولا يلزم تكون معناتها قدرات كبيره باش ينجم واحد يحط وسائل كيما هذوما. هما مشاريع مثلا شفنا نحن حتى خاطر ديما القافله كما قلنا مشيت في نابل وشفنا انه المواطنين ساعات هكا يستحفظوا على كجنينه ولا يعملوا هكا شو اسمها مساحه خضراء صغيره هما يجتهدوا يعملوها وحدهم ويسقيوها، ولا حتى تعمل لهم البلديه وهما يقعدوا يتلهوا بها. هذيك عندها دور كبير، فسرنا لهم اللي قديش هذيك عندها دور معناتها على التكيف مع التغيرات المناخيه، هكا المساحه الخضراء هذيك ولا تزرع شجره قديش هذيك عندها دور، قديش تنقص يعني من المخاطر وقديش تحمينا. حاجاتك اللي معناتها بسطناهم وظهرناها ولاو مش هذيك هو الوعي باش يعرفوا اللي هما حاجات بسيطه اللي هما ما كانوش يردين بالهم عليهم، هذيك هي التكيف وهذاك هو التاقلم مع التغيرات المناخيه. خاطر الحلول القائمه على الطبيعه هذيك هي ما فيهاش حلول، يعني هي من الطبيعه، هي جايه من الطبيعه.
1: اليوم مدام ما حبيت نعطيك معناها بعض ما تشهده وما شهدته ولايه باجه، واكيد انت على علم وعلى اطلاع كون ولايه باجه اللي نعرفه في الصيفيه اللي تعديت في الصيف شهدت عديد الحرائق في وقت لابد ان نحافظوا في ظل التغيرات المناخيه هذه، نحافظوا على البيئه وعلى الاشجار خاصه لانها عندها اهميه، وقاعدين نعملوا فما برامج ومشاريع اللي نزرعوا فيه اشجار كيما الخروب اللي تحافظ معناها تتاقلم مع التغيرات المناخيه، حتى كي تجي ارتفاع معناها درجات الحراره ما نشوفوهاش تتاثر الاشجار هذه. لكن للاسف مادام قاعدين نشوفوا عكس ذلك، معناها احنا قاعدين في الوقت اللي قاعدين نعملوا في حملات تشجير ونحافظوا على البيئه، لكن للاسف في الجانب الاخر قاعدين نخسروا برشا، وقاعد اليوم الحقيقه نشوفوا في معناها المواطن في عود يشارك، قاعد الحقيقه نشوف فيه كمتفرج المواطن معناها كمتفرج نورمالمون معناها المواطن يساهم هو حتى كي يزرع الشجره لانها تساهم في التاقلم مع التغيرات المناخيه، شجره خروب ممكن وعدد اشجار اخرى ويحافظ عليها، والمواطن معناها حيحافظ على البيئه والمحيط كيما نشوفوا النظافه مثلا الحمايه من التلوث اللي اليوم مادام راهو حتى ولايه باجه قاعدين نشوفوا في مشاهد، واكيد راكم لاحظتوها نشوفوا الحقيقه ما تقدمناش برشا، وقاعدين نشوفوا في برشا تلوث برشا حاجات تخلينا مادام نطرحوا سؤال، وانتم اكيد معناها حتى من خلال المشروع هذا تحاولوا توصلوا للمواطن راهو يلزمه هو راهو شريك فعال باش يحافظ معناها على البيئه في ظل هالتغيرات المناخيه نشوف فيها خاصه السنوات الاخيره.
2: بالضبط هذاك هو الهدف الرئيسي من الحمله، هو انه المواطن يلزم يفيق توا اللي ما عادش ينجم يكمل يواصل يلوث ويلوح حشاكل معناتها الفضلات نتاعو في اي بلاصه، يلزموا المواطن توا يكون واعي اللي احنا اللي كيف ما قاعد يشوف تاثيرات قداش ولات كبيره نتاع التغيرات المناخيه، وقداش معناتها هو بيدو ولا المواطن متعذب معناتها من السخانة القويه ومن الفيضانات كيف تجي ساعات تخسروا حتى في دبش وفي دار وكل، يعني هذاك هو الهدف نفسروا له راهو لقاع جاري كله، هذاك كله رانا من تصرفاتنا ومن احنا قله الوعي نتاعنا ومن احنا اللي ماناش قاعدين يعني نحترموا في كيفاش نحترموا يعني في الطبيعه ونحافظوا على البيئه. هذاك هو علاش قاعدة معناتها التحديات قاعدة تمشي وتزيد تقوى. معناتها هذيك علاش احنا ديما لازمنا نخمو في الطبيعة، في المحافظة على البيئة، خاطر هذيك هي يقول لك الحلول قائمة على الطبيعة، خاطر هذيك هي تولي ترجع لنا في عوض باش ترجع لنا بالنفع، ترجع لنا يعني بالمضرة. دونك قد ما نحن نحافظوا على بيئتنا قد ما نحميو رواحنا.
1: مدام حبيت بطبيعة لضيق الوقت عبينا نختموا معاك، معناها الحملة التحسيسية دي باش تواصل وين وقت يشوف بالنسبة للحملة التحسيسية في إطار المشروع نتاعكم؟
2: متواصلين حتى كما قلنا نحن باش نمشيو مش في الولايات الكل، خاطر المشروع عنده معناتها
1: بعض البلديات،
2: بعض البلديات وحنا باش نمشيو وسعنا معناتها باش نمشيو على مستوى الجهة، يعني بعد الباجة ماشيين إن شاء الله لولايات القروان، ثم عنا المهدية وبش نواصلوا حتى لين عنا زادة ولاية قبلي وعنا سيدي بوزيد، وما زلنا حاسين مواصلين وإن شاء الله نكونوا بهالحملة هذه نساهموا فعلا ونوعيوا المواطن وإن شاء الله نحسوا اللي فما تغيير، يعني نحسوا فما تغيير بعد ما نكملوا الحملة هذه، نحسوا فما تغيير ويوليوا أكثر يعني يساهموا ويحافظوا على البيئة ويساهموا في العمل، عمل يعني الجميع يقول أنا متاع الأطراف الكل. لا ونشكر أنا إذاعة الكيف، طبعا هي مساهمة كبيرة من إذاعة الكيف في هالحملة هذه وفي توصيل صوتنا ودعوتنا لعدد أكثر يعني من المواطنين والمستمعين للإذاعة.
1: شكرا لك مدام، إن شاء الله نرجعوا معاك مرة أخرى نشوفوا وين وصلتوا أكيد في الحملة نتاعكم. الحملة هذه نعرفوا موضوعها مدام، الحملة التحسيسية حول التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة تعزز العمل على المناخ بالطبيعة هذه وتعزيز القدرة على المناخ كما أذكرت، خاصة في ظل التغيرات المناخية نشهدها خلال السنوات الفارطة. حابين نشكرك بالطبيعة مدام على مشاركتك معنا. نخرج مع بعضنا مستمعين الكرام توا، وأكيد نحكيه مع ركنة الموالي اللي هو ناس ومشاغل.
3: ناس ومشاغل.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في ركن ناس ومشاغل. ناس ومشاغل كما قدمت شوية معاكم النبزة وبالتحديد المنطقة أم العبيد والأممنية اللي نعرفوها، المنطقة هذه تابعة لعمادة نبزة الغربية، طبيعة الأهالي اللي التقيناهم وطبيعة الأهالي خاصة وأنهم يعانيوا من رداءة الطريق اللي يربط محل سكنهم. 6 تجمعات سكنية، احنا بالطبيعة اش نحكيه اكثر الموضوع ذي اللي يحضر معنا ضيفنا سي وحيد السعيدي نائب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية نبزة. ضيفنا كان حاضر، سي وحيد مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. سي وحيد السعيدي اكيد انت على اطلاع وتعرف بما انك نائب عن عمادة نبزة الغربية المعاناة بالطريق الرابط بين المدينة ومنطقة أم العبيد.
4: طريق أم العبيد هو يضم تجمعات سكانية، عندنا تجمع أم العبيد، المرازقية، الزعقرية، المؤمنية، حي طويلة 4 وتجمع سكاني تم إنشاؤه، وعندنا الجرايدية والمكياس، كذلك يضم زادة متساكنية 7. طريق أم العبيد هو طريق يبدأ من نقطة كيلومترية على مستوى جمع الغفران من طريق الوطنية عدد 7 إلى غاية المدرسة الابتدائية أم العبيد على مسافة 4.5 كيلومتر، يحتوي زاد
1: يعني طريق تبارك الله، معناها يربط عدة تجمعات سكنية.
4: أي تجمعات سكنية وضم اللي حكيت لك عليهم قرابه 8 تجمعات سكنية، وفيها زاد جسر زاد، وهو طريق معبد وفيها دي كانيفو زاد نتاع الماء على جنب وضم.
1: هو سي وحيد طريق تبع التجهيز، الإدارة الجهوية للتجهيز اللي كنا احنا اتصلنا بها، والحقيقة ننتظر الرد باش يجاوبونا على تشكيات وتذمر المواطنين اللي ندعوك سي وحيد السعيدي باش تسمع معنا شنو قالوا. احنا تنقلنا نهار الاحد على عين المكان وحكينا ونسمع مع بعضنا المواطن اللي تابع منطقة أم العبيد شنو قال على الطريق.
5: احنا الطريق رئيسية تسمى طريق حيوية وناشطة وفيها نقريفي فيها كيران فيها كلام فيها يقرأوا ونحن في حالة الكياس تعبوا برشة برشة برشة برشة فوق من لازم هي توا نحن شركة النقل اللي مش نمشوا قصر بالفلوس بعد الكار ما تجيناش يقول لك أخوي الكياس مكسر محفر بكله كياس برشة مرات طلبنا مش مرة مش اثنين مش وصلنا سكرنا الطريق وقالوا روتو نصلحوها وكذا وقاعد الحالة هي بيدها مثل حتى شيء لا صيانة ولا حتى شيء نطلبوا سلطة الإشراف باش تخذ تتلف الطريق نتاعنا ويصلحوهونا على الاقل باش الكيران جينا النقل يتحرك ضمريض تطلب النقريفي ما يجيكش يجيك النقريفي من كان يطلب عليك 10,000 يطلب عليك 50,000 معاناة كبيرة طالبوا سلطة الإشراف باش يتلفتوا طريقنا ويخزرونا رانا بشرية ساكنين فيها المنطقة
6: نفس الظروف اللي تمر بها المنطقة كاملة كياس محفر مسالك فلاحية النقريفي تاعب المواطنين تعبين حتى في المشي حتى على رجل قد يوش تمشي صابرين سنوات وكذا حتى الكار مرة تطع مرة ده علاش لأن نحفر نطلب المسؤولين يخافوا ربي ويخدموا المنطقة نتحم تعبنا في الطريق ما تعبنا تعبنا لقصة ما تصوف ساعة ساعتين اثنية عربي خير منها
7: صاحب سيارة نقريفي موجود في هذا الخط من عام 2006 بالنسبة للكياس حال كنا مش نوصف نحن نعانوا في 6 شهور نبدل القطايع للكهرباء ونبدل كل شيء ما يقل من 4 ملايين نبدلها للكهرباء تعب اصلا كنروح مريض بدني بكل مريض ملحفر زيد المرات منها مره وقفنا في الكياس وجوا التلامذه وجوا الطلبه وجوا معنا مواطنين ما ثم لا صيانه ولا شيء ما دخل حتى واحد ما العلم نطلب السلطات المعنية تخزرنا شوي صلحنا الكياس تعاوننا في الكياس
8: الطريق هذايا يهديها مربع جونا لعين المكان بركي تفرج حالة
7: 6 جمعات معزولين من النقل من كل شيء اليوم نصف الليل معاش ينجم واحد يمشي ما ضابيكم تدخل عاجل في الطريق
1: كان هذا مستمعين الكرام صوت المواطن اللي يسكن في منطقة أم العبيد وين بالطبيعة عبر على تذمره سي وحيد أكيد سمعت معنا شنو قالوا المواطنين أصحاب منهم أصحاب حتى سيارتنا قريفي اللي الحقيقة تذمر كبير بعد والمواطن ينتظر احتج المواطن تعب اليوم وينتظر حلول سي وحيد أكيد أنت بدورك أكيد حتى اتصلت بالإدارات المعنية بالتجهيز ولا حتى بالمعتمدية وحاولت تعرف شنو هو الحل بالنسبة لأنه المواطنين في بعض الأحيان أو أصحاب السيارات يهددوا بإيقاف بالتوقف عن العمل
4: سمعنا احنا المواطنين والتشكيات وهم عندهم ألف حق بالنسبة للطريق هذه حكاية 4.5 كيلومتر هي حالتها معناها ما عايش اسمها طريق أصلاً هي طريق معبد صحيح أما حتى ما نعرفش أنا وش باش نقول لك يلزمها زيارات على عين المكان ديجا أنتم شفتوها وشفتوا حتى الكرب ما عايش نجم أصلاً باش توصل لآخر الطريق هذيك علاش تويك أنا بالنسبة لي أنا كنائب محلي أم العبيد هي ذات أولوية باي على الجانب من الجانب نقوله نحن الجانب الاجتماعي عدد السكان أكثر من 550 مسكن معناها أكثر من 550 عائلة أضرب أنت أقل عائلة طويلة في الأربعة تكون 3000 ساكن في 3000 ساكن باي وعندنا ذلك سعر تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة عندنا نقل تلامذة توجد المدرسة
1: ليمشوا المدرسة ابتدائية
4: اي مدرسة ابتدائية أم العبيد اخر طريق جمله نقولوا نحن النقطه نقولوا تيرمينيس وثم اللي يقراوا في تلامذه يقراوا القرب المدرسه ام العبيد ثم اللي يقراوا في الطويله وثم اللي يقراوا وسط البلاد لهنا في مدرسه المال والتنقل هنا يشكل صعوبه كبيره بالنسبه خاصة لدار جهوي للنقل حافله النقل التلامذه مثلا في كوليج وليسي كيف زاد عملنا معهم جلسات مع سي عبد النور وحكينا فيه ان الطريق لازم يتريق لخاطر عندنا اشكال كبير للكيران وديجا حتى البادر الجديد انا جاوا 7 كيران جدد الاداره المحليه لهنا للنقل وان شاء الله تفض برشا حاجات توك الجانب الاقتصادي منطقه اقتصاديه بامتياز فيها المنطقه سقويه قرابه 120 هكتار انتاج فلاحي بالطبيعه متنوع عندنا فيها زادة محطة ضخ مياه المنطقة السقوية نتاع طويلة وشتاتة، وعندنا فيها زراعات كبرى زادة ومنتجات غبية زقوق والبندق. وهي زادة تعتبر مسلك سياحي، معناها فيها بارك بولحية كان قبل وما عرفش لو بالنسبة للتنقل تويكا، هو زادة مسلك صحي، معناها هو يعتبر طريق أم العبيد هذا يعتبر مسلك صحي، معناها نقوله نحن نفذ المدينة الكليكة كل عشية تلقيهم غاديك يسبور ويتعديه ويعملوا مارشة غاديك
1: ومحاذية للسد وحيد، إضافة للموقع الجغرافي كونه محاذية للسد
4: فيها مناظر طبيعية خلاها بنقوله به، فيها مقاهي بتبيع ومطاعم وكانت تقبليك بارك بولحية وكل المناطق هذيك والقهوة ونقولوا السياحية الغاديك، وتم حتى تويك مشروع عنكور نتاع ميزون دوت في الشيرة غاديك والممنية به، عندنا أقل ويكاند يجي أكثر من 5 حافلات من الربوع تونسي كل راو يجوا في زيارات للمنطقة هذه
1: به. سي وحيد أكيد أهمية كبيرة للمنطقة هذه، لكن اليوم أنت كنائب
4: كمجلس محلي وكنائبا به، أول ما بدينا في زيارة سيد الوالي أول زيارة جبدناها الطريق هذايا وحكينا عليها به. بالنسبة في إعداد المخطط 26-30 أعطيناه كمجلس زاد أعطيته الأولوية المثقلة، خاطر أنا دوب ما شديت وقت كعضو مجلس محلي نسمع فيها وطريقة مبرمجها وترى شنو معناها حديث هكا متداول عنده أولوية. أنا بالنسبة لي أنا حطيته في المخطط الوطني وديجا باش يبدأ سنة من 26-30 مازلنا نستنوا في البرنامج من وزارة التخطيط، وكذلك حطيناه في البي ار دي
1: البرنامج معناها الجهوي للتنمية،
4: حطيناه في البي ار دي سنة هذايا 26 في المخطط المحلي نحن التنمية به، حطيناه في البي ار دي وعطيناه زاد أولوية، هو معناها نقولوا نحن حسب الميزانية الموجودة عندنا بالطبيعة.
1: سي وحيد انتم خدمتوا خدمتكم طريق اليوم راه هو حتى تعدى فصل سيف وجات عودة مدرسية، حتى إصلاح نتاع الحفر الموجودة وتدخل في السيانة مش ملهوش، والحقيقة فما تململ كبير من المواطنين في ظل أنا نسمع المواطن اليوم حسب البرنامج الجهوي معناها للتنمية وإلا المخطط 26-30 المواطن لابد في منطقة أم العبيد لابد أنه يصبر، ولأنه الحقيقة لابد زيادة في الجانب الآخر تدخل وقتي باش على الأقل يصلحوا أزياء، لأنه الطريق المتضررة وشفنا حتى الجسر وقت الغدوة فما نزول أمطار كبيرة ونعرفوا توا احنا في الخريف
4: عندي حتى الحقيقة
1: برشا إشكاليات تواجه المواطن
4: على الفيضانات اللي صارت عم ناول كيفاش الجسر هذا يتسكر وفاتوا الماء العباد ما عادش نجم تدخل اصلا ولو في عزلة.
1: سي وحيد حبينا ناخذ معاك نعرفوا المعاناة الكبيرة، ويعطيك الصحة أنت دخلت ووضحت معانا شنو المعاناة وشنو الحلول للمواطن، باش نخلي لك كلمة الختام في مخص الطريق وخلينا المواطن يسمع بينا يعرف شنو هل أنا فما حلول عاجلة وإلا المواطن لابد يصبر شوية.
4: باش نحن على كمجلس محلي وحسب الميزانية اللي جاتنا قلنا في البي ار دي حطينا الطريق هذايا ذو أولوية نقولوا نحن في الصيانة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك يهبط في المخطط الجديد معناها 26-30 ذو أولوية، ولا يقع برمجته لل كصيانة نقولوا احنا كصيانة من المجلس الجهوي بالولاية بالطبيعة هذه حاجات تفوتنا. نحن احنا كمجلس محلي معناها قوة اقتراح، اقترحنا المشاكل نتاعنا ووصلناها، تبقى تويك السلطة التنفيذية هي اللي يلزمها زادة
1: أكيد هي الجهة المسؤولة واللي هي اللي بد تنفذ هالمشاريع هذه،
4: هي المسؤولة على التنفيذ وعلى المشاريع.
1: واضح سي وحيد حبينا نشكرك نشكرك على مداخلتك معنا بالطبيعة وعلى توضيحك سي وحيد، إن شاء الله المرة الجاية ترجع معنا في نفس البرنامج وناخذ خبير يفرح الأهالي، وأكيد أنت كنائب على عمادة نفزة الغربية
4: إن شاء الله، شكرا إن شاء الله يقع تدخل على في قريب الأجال إن شاء الله معناها يقع تدخل عاجل على مستوى الطريق هذه، وطريق زادة عندنا كيلومتر يربط معها زادة هي طريق حزامية هي طريق مجريدية للمكاس اللي يهز مدرسة أم العبيد ومع مدرسة طويلة، هو مسلك نقوله نحن مسلك هام جدا زادة يربط من طريق جريدية من غاديكا بعد القنطرة حتىش يد للطويلة. هو ما معناها مكتب للتلامذة واللي يقروا في المدرسة والمعهد.
1: حبينا نشكرك سي وحيد السعيدي على التوضيحات هذه، إن شاء الله يتم التدخل في الطريق الرابط بين مدينة نفزة ومنطقة أم العبيد، 8 تجمعات سكنية إضافة إلى الجسر اللي على منطقة الجريدية. بالطبيعة هذه زيد الجسر وفما تشكيات كبيرة. احنا مستمعين الكرام توا نخرجوا مع بعضنا فاصل غنائي ونرجعوا لنعطوكم الأرقام والدلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد في أرقام ودلالات لليوم. أكيد نحكي معكم خاصة بالتزامن مع العودة المدرسية، نحكي على عدد التلامذة اللي بين أعدادي وثانوي في ولاية بيجة اللي يلتحقوا بالمؤسسات التربوية، اللي هما عددهم 32,000، التحقوا ب 55 مؤسسة تربوية. كذلك عدد التلامذة في بيجة اللي التحقوا بالمدارس الابتدائية 28,200، التحقوا ب 152 مؤسسة تربوية. بالطبيعة البارح كان التحقوا نهار 15، بما أنه بالطبيعة اليوم 17 سبتمبر، إن شاء الله بالتوفيق. اللي أكيد 136 اليوم من أساتذة كانوا التحقوا كذلك في السنة هذه باش يعزوا الإطار التربوي، إضافة لبطبيعة عدة تجهيزات شملت المؤسسة التربوية. المؤسسة التربوية في ولاية بيجة عدد كبير، 1,000 طاولة بطبيعة، وهذه كل باش يساهم في تحسين ظروف العمل وطبيعة تجديد التجهيزات بالمؤسسات التربوية، كافة المؤسسات التربوية في ولاية بيجة، سواء تعليم ابتدائي ولا اعدادي وثانوي. هذا رقمنا الاول. رقمنا الثاني مستمعين الكرام باش نحكيوا فيه الرقم اللي يتعلق بمشروع تهذيب حي الزهور ببلدية تبرسق، اللي يندرج في اطار العناية بالبنية التحتية للاحياء والتجمعات السكنية وسعي لتحسين جودة الحياة بعدد منها. كان أعطى والي بيجة نهار 2/14 سبتمبر خلال زيارته لمنطقة حي الزهور بتبرسق إشارة انطلاق مشروع تهذيب وإدماج الأحياء السكنية الجيل الثاني من طرف وكالة التهذيب والتجديد العمراني، واللي يتمثل مكونات المشروع في تعبيد الطرقات بالخرسانة الإسفلتية والمساحة وتمديد قنوات تصريف المياه المستعملة، مع تهيئة حديقة عمومية وبناء فضاء ترفيهي بكلفة جملية تقدر ب 3.7 مليون دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، إضافة للتركيز 246 نقطة ضوئية ومحول كهربائي بكلفة 455 ألف دينار دون احتساب الأداء على القيمة المضافة، وكذلك تخصيص 1.2 مليون دينار كتجهيزات جماعية بكلفة 600,000 دينار في إطار تحسين السكن. زيارة الحقيقة مشروع مهم لتهذيب حي الزهور ببلدية تبرسق اللي انطلق بطبيعة نهار الاثنين. إن شاء الله بطبيعة جميع الأحياء اللي موجودة واللي مازالت فيها نقاس يتم تجاوزها. كان هذا بطبيعة مستمع الكرام رقمنا الثاني في أرقام ودلالات. نخرجوا مع بعضنا فاصل ونستقبلوا ضيفتنا إن شاء الله باش يكون خلود الماكلي، حرفية وأسيل منطقة حمام سيالة من معتمدية بيجة الجنوبية.
0: ضيف الأسبوع.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في آخر ركن من برنامج مرايا الجهات. مرايا الجهات اللي بطبيعة بعد ما حكينا كنا حكينا على عدة أركان

0: واصلتي فيه تو لسنوات وطورتي فيه؟
1: انا بديت 2018 في البروجي نتاعي، الفكره جاتني بعد ما تخرجت، حبيت نعمل مشروعي خاص. دونك وانا نخمم في فكره نتاع مشروع، اذا نحب انوفونت ما نحبش حاجه يعني متداوله، نحب حاجه نتعرف بها وحدي. دونك مغرومه بالكوجينه والتصنيف، جاتني الفكره من غادي.
0: يعني قعدتي في الاختصاص وحاجه تحبيها معناها
1: من الغرام. اي
0: وفي القرايه اللي قريتيها؟
1: القرايه انا قريت فينونس، دونك القرايه عاونتني معناها باش نجري لانتربريز نتاعي وكل شيء. الفكرة جاتني من الكوجينة، كيفاش البصل يعني ماهوش بودر كما الفحات الاخرين،
0: ما يصبرش معناها،
1: ما يصبرش ويقلق في التقشير وفي الدموع وكل شيء. دونك من غادي قلت علاش لو انا في جهة فلاحية، دونك يلزمني يعني ما نخدمش حاجة واحدة، نخدم على برشا حاجات. يعني توسكي خضرة وغلة نجم نجففها ليه في الدموع.
2: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: انا بديت 2018 في البروجي نتاعي. الفكره جاتني بعد ما تخرجت، حبيت نعمل مشروع خاص دونك، وانا نخمم في فكره نتاع مشروع اذا نحب انوفونت، ما نحبش حاجه يعني متداوله، نحب حاجه نتعرف بها وحدي دونك مغرومه بالكوجينه والتصنيف. جاتني الفكره من غادي،
2: يعني قعدتي في الاختصاص وحاجه تحبيها معناها
1: من الغرام. اي
2: وفي القرايه اللي قريتيها؟
1: القرايه انا قريت فينونس دونك القرايه عاونتني معناها باش نجري لانتربريز نتاعي وكل شيء. الفكرة جاتني من الكوجينة، كيفاش البصل يعني ماهوش بودر كما الفحات الاخرين،
2: ما يصبرش معناها،
1: ما يصبرش ويقلق في التقشير وفي الدموع وكل شيء. دونك من غادي قلت علاش لو انا

0: في جافي لحية، دونك يلزمني يعني ما نخدمش حاجة واحدة، نخدم على برشا حاجات. يعني توسكي خضرة وغلة نجم نجففها لهي في الجهة نتاعي نثمنها.
1: عملتي تكوين أكيد في المجال هذا باش تبعتي مشروع نتاعك وباش تبدي لازم عندك تمويل ولازم عندك فلوس، لأنه مش سهل باش تبعتي مشروع. وهل أنه أنت عندك أرض وإلا مشيتي خذيتي قطعة أرض باش تخدمي، ولا كيفاش معناها باش تحولي المشروع هذاك نتاعك من الفكرة للإنجاز؟
0: هو أنا من الأول يعني بديت حاجات معني جربت وحدي شويه معناها ايشانتيونات وكل نشحت الفكره، ثم زاد شريحه الكرموس وطماطم شريحه تخدمها جداتي قبل، دونك عندي عليها فكره نعملوها عولتنا. زاد يعني بلي غوشيرش والكل يعني وعملت شويه معناها بعد فرماسيون كي بديت مع اخذت كريدي بي تي اس وبديت في المشروع نتاعي.
1: المشروع نتاعك اللي نعرفه خاصه اللي هو نوعي شويه ويتطلب كونك انت لابد المنتوج اللي تخدميه تخرجيه، وطيله الفتره من الاول فماشي صعوبات والا انت حاولتي باش تتجاوزيها وحاولتي تحاولي تعرفي بمشروعك وتخدمي على روحك باش نجحي مشروعك؟
0: هو من الاول انا يعني ما عنديش ارض، يعني احنا فلاح اما نزرع زراعه كبرى، دونك نتعامل مع الفلاح اللي في الجهه متاعي اللي يزرعوا معناه سقوا الخضره وكل شيء والغله. نتعامل معاهم هم يعني يفرحوا كي باش يلقوا شكون يعني يسوقوا المنتوج نتاعهم.
1: مثلا انتم قراب لمنطقه سيدي اسماعيل اللي هي معروفه منطقه سقويه،
0: منطقه سقويه معروفه بالخضره،
1: ويزرعوا طماطم ويزرعوا خضره.
0: يزرعوا الخضره بصفه عامه، بصله طماطم وثوم زاده. التسويق بالنسبه لي من الاول لا بالعكس ما لقيتش صعوبه، خاطر حاجه جديده دونك الكليون
1: فما طلبات يعني
0: يحب يجرب يقول يا او مره نشوف معناها بصل مرحي والا ثوم والا معدنوس زاد يعني حاجات اول مره نشوف ونحب نجربهم.
1: جديد علي
0: جديد علي. وفما اللي يعني سافروا ديما يعرفوهم موجودين لبرا يقول يا هو عندنا في تونس ما كانش ما عندناش، دونك يولي هو يحب ياخذ عولته معناها من عندنا وكيف يسافر. الكليون كيف يجرب البرودوي ويعجبه يعني
1: يرجع
0: له. انا بطبيعتي يعني نرجع له دوب ما متوصل الكوموند نكلمه نساله اعطيني رايك في البرودوي شنو عجبك
1: طبعا يعني من بعد
0: تبع بطبيعه
1: باش تصلحي وتطوري في المنتوج
0: اكيد نتبع يعني. بطبيعه
1: خلود اكيد انت كملتي ودخلتي باش في المخستن المعارض ويلزمك تشاركي وتعرف المنتوج نتاعك وتوصلي باش على الاقل تتعرفي اكثر. كيفاش كانت خاصه انه انت عندك برشا تتويجات؟
0: اي المعارض بديت مع السيارديا مع المكتب الاحاته المعرفيه مع لابيا، دونك شارك يعني في برشا معارض في تونس بعرفت بهم البرودوي نتاعي. وبالطبيعه يعني تبدا في المعرض البرودوي يبيع روحه من المنظر نتاع الامبلاج من الريحه، يجي كليون يقول لي نشم في ريحه بنينه في السطون خليني نكتشف يعني يجبد الكليون. كليونات المعارض يعني كي يجوك سور بلاس ويشوفوك معناها فما كليونات زاد ياخذوا بار كوموند وما يعرفونيش، وتجي فرصه في المعرض يقولوا لي كلمينا نجو يعني شوفوني يزيد يشوفوا اكثر معناها القام تاع البرودوي يتعرفوا عليا والحمد لله لاباس معناها.
1: شاركتي برشا معارض؟
0: شاركتي برشا معارض في تونس وحتى خارج تونس،
1: حتى في المسابقات وحتى في كانت عندك عليها نلتي عدة جوائز، كان ممكن تعرفوا أكثر وين وصلت خلود الشابة بعد المشروع؟
0: تحصلت على الميدالية الفضية في طماطم المجفة 2022، عمناو زادة شاركت في أكبر معرض في إفريقيا في الجزائر العاصمة كان مع السيبيكس، كانت مشاركة متميزة برشا. المنتوج نتاعي لقى إقبال كبير معناها من إخواتنا الجزائرية عجبهم برشا. حتى يعني فما يعني فيه هو معرض دولي يعني فيه حتى لزافريكا فيه معناها من كل دول يعني عجبهم المنتوج.
1: أكيد خلود أنت مازلتي مواصلة فما إصرار كبير فما كمرأة كشابة بطبيعة باش تسيدي تخدمي خاصة وتشاركي في المعارض البرة وتعرفي بالمنتوج نتاعك.
0: أكيد بطبيعة هو يلزم الواحد يكون عنده هدف في حياته باش يوصل له. يعني ما نجمش يخدم هكاك معناها يلزم يحدد شنو باش وين يحب يوصل كيفاش باش يطور، يلزم ديما يقدم ديما يطور ديما يحسن ديما يعني يسعى واحد باش يكبر ويوسع في المشروع نتاعه باش يدخل الأسواق الخارجية.
1: وهذا هو اللي تخدم عليه انت اكيد باش توصلي للقدام.
0: اكيد اذا هو نخدم عليه باش ديما نعرف منتوجاتي اكثر وديما يعني نوصل للحريف اكثر. معناه
1: به كمرأة فما تشجيع ليك في بيجا كشابة بطبيعة بعد مشروع؟
0: كمرأة هو الحق خذيت يعني عدد جوائز يعني تكريمات من الولاية من مندوبية المرأة من الأبياء يعني
1: حتى رئاسة الجمهورية.
0: حتى رئاسة الجمهورية استدعتني في 2020 في عيد المرأة بقصى قرطاس زاد يعني الحمد لله فما تشجيعات يعني حتى الإذاعات والتلفزيون يعني شجعوك تطلع وتعرف المنتوجات.
1: إن شاء الله ربي يوفقك أكيد خلود. أنت تخدم على مشروعك ونعرفوك لسنوات أكيد وقاعدة في نفس المنتوج للتوري فيه. نتمنى لك التوفيق. شكرا لك على حضورك معنا أكيد عايزة. خلود في الاستوديو إذاعة الكيف
2: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
3: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: تمام الرابعة على موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات المائية والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات المناخية مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. جاء البلاغ تبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم والتي توقعت نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة بولاية الكاف معلنا عن إحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي عدم تسجيل شغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة بمناسبة العودة المدرسية، كما أشار إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية. انتظم اليوم بمدينة جندوبة يوم إعلامي لمزيد التعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات وآليات الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث وتطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية. نظم ديوان الحبوب اليوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب إصابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر، وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد زواري أنه تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73 من القمح الصلب، مما يتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي 2027. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخران بنيران وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة، كما فادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء غارة شنها طيران الاحتلال على مجموعة من الأهالي في منطقة المسلخ في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: دليل الفلاح. لا دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.
6: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة الكاف في هذا الفضاء المفتوح لأصدقائنا الفلاحة وكل المعنيين بالفلاحة المستدامة. كالعادة دليل الفلاح من تأمين الأستاذ الشيدلي العبيدي المهندس العام والباحث في المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، معكم إلى حدود الخامسة. نحاول ديما تقديم مختلف التوصيات الفنية في عالم الإرشاد الفلاحي، نتابع تقنيات زراعة الأعلاف وغيرها من المستجدات. نمشي والنغم ثم نعود.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر.

0: الفلاحة مستدامة.
1: وفي الفلاحة المستدامة دائما نتابع أهم المستجدات. منذ تقريبا يومين أعلنت وزارة الفلاحة في بلاغ حول التوقي من تأثيرات سقوط حجر البرد اللي صار في عديد المناطق بمناطق الإنتاج، خاصة منها مناطق الشمال الغربي، وكانت انجرت عنه أضرار متفاوتة الحدة على مستوى غراسات الزيتون، الأشجار المثمرة، الخضروات، تروح بين إتلاف الثمار الموجودة، تساقط الأوراق، تكسر الأغصان، جروح الفروع وأيضا الجذع، وهذا يؤثر سلبا على النمو الخضري العادي للأشجار لطاقتها الإنتاجية، إلى جانب تدني المردودية الاقتصادية. ففي هذا السياق دعت الوزارة إلى ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية لسقوط حجر البرد، حماية الغراسات من الإصابة ببعض الأمراض سواء منها الفطرية وإلى البكتيرية، وتنتقل أو تحاول أنه هيك تتعامل مع الجروح اللي صارت عليه الأشجار عن طريق التدخل الفوري بالمدوات بحقول الخضروات، منها الطماطم، الفلفل، القرعيات، استعمال مبيدات فطرية قابلة للامتصاص يكون طبعا مصدق عليها للتوقي من الأمراض الفطرية، وقص الأغصان المتذرة، التدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات اللي ما فيهاش تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، وتجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم، كما ضرورة مراعاة فترة ما قبل الجني عند القيام بالمدوات وجمع ثمار المتساقطة من جراء البرد حتى لا تكون مصدر عدوى للأفات ومساهمة في تكثرها. هذه بعض ربما ما ورد في البلاغ، وإحنا الحقيقة دائما مع الأستاذ الشادلي العبيدي اللي نورني هذا المساء كالعادة في الأستوديو في دليل الفلاح. سيشدلي أهلا وسهلا بيك، مساء النور.
2: مساء الخير سيدة رفيقة، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين ومستمعات إذاعة الكيف.
1: إذن سيشدلي، هذه احنا حكينا عليه ربما في إطار الجانب الوقائي، ونشوف اليوم أنه تأكيدات على أنه التعجيل بالمدوات لأنه البرد يخلي طبيعي معناها أضرار واضحة، والأضرار هذه إذا كان ما تكونش فما سرعة في التعامل معها تنجم تكون منفذ للفطريات.
2: صحيح، بالخصوص إذا كانت الأضرار معناتها واضحة جلية، معناتها الجروح والخدوش على خاصة الأشجار المثمرة، التفاح والزيتون والأشجار المثمرة بصفة عامة، وربما الكروم وغيرها، فإلى جانب معناتها حتى زراعة الخضروات اللي هي مازال الموسم متواصل، الطماطم والفلفل مازال متواصل حتى إلى آخر الخريف، فالتدخل بمدوات خاصة ضد الفطريات اللي هي معناتها الظروف ملائمة لظهور الفطريات توا، معناتها ثم رطوبة وثم سخانة كافية، درجات حرارة معناتها مرتفعة نسبيا، فملائمة لظهور الفطريات. إلى جانب ذلك معناتها خاصة بالنسبة للأشجار المثمر وبالأساس الزيتون، معناتها تكون الجروح هذه والخدوش تكون محتمل تكون معناتها منافذ للبكتيريات والفيروسات ومعناتها آفات أخرى زراعية، اللي أحيانا خاصة البكتيريات معناتها يصعب علاجها ولا يمكن علاجها، معناتها صعيب شوي. فبالتالي معناتها من الأفضل هو إذا كان واضح الجروح هذه وكثرة موجودة التدخل بتدخل معناتها معالجة الحالة هذه بمبيد فطري، فطري يكون معناتها جهازي، والأحسن يكون جهازي باش يدخل في معناتها الخلايا والأغشية متاع الشجرة،
1: يعني يكون سهل الامتصاص في التعامل مع النسيج متاع الأشجار المجروحة وإلا الجذوع وإلا حتى معناها الأغصان. واضح سيشيلي، إذن هذه في إطار المتابعة. كما تعرف موسم الحبوب، موسم الزراعة الكبرى، استعدادات حثيثة متواصلة، بدينا نحكيه على مؤشرات معناها جديدة على توزيع المساحات على الأصناف على المستلزمات متاع الانتاج، ويعني كيفاش النجم نوصله إلى عنصر الوقاية والحماية باش ينجح الموسم الزراعة عنا، ونوصله حتى الموسم الحصاد اللي يبدأ بطبيعة الحال من أول ما تتحط البذرة، وإحنا الخريف ديما محسوب على الفلاحة. الخريف هو العام. هذيك علاش اليوم موضوعنا تحديدا اخترنا انه باش يكون حول تقنيات زراعه الاعلاف، لانه الاعلاف ايضا تندرج في اطار موسم الزراعات الكبرى، والموسم هذايا الاستعدادات نتاعو حكينا فيها في بدايتها الاسبوع الماضي، واليوم باش نواصلوا بقيه الارشادات الفنيه والتوصيات اللي تناسب الفلاحه واللي عندهم ربما اختصاص في مجال زراعه الاعلاف.
2: شكرا لك. وكذلك معناتها زراعه الاعلاف هي من الزراعات الكبرى، ومعناتها والاهم المواسم هي عندنا نحن خاصه هنا في تونس وبالاساس في الشمال الغربي، اهم المواسم هي الزراعات الكبرى، يعني زراعه الكبرى الحبوب من ناحيه بدرجه اولى، وزراعه الاعلاف بدرجه ثانيه. زراعه الاعلاف خاصه للمربين، وكذلك حتى ثم مستثمرين ماهوش مربين، معناتها يزرع الاعلاف باش ينتج يا اما حبوب
1: لتسويقها،
2: باش ينتج حبوب علفيه للتسويقها، والا ينتج معناتها المنتجات الاخرى نتاع الاعلاف اللي هي القرط والا اللونسيلاج والا حتى الخضاره، ما يسمى بالخضاره معناتها يعشب يزرع وبعد يعشب، موجوده معناتها الوضعيات كلها موجوده. وبالتالي معناتها من الاحسن معناتها نعرجوا على موضوع الاعلاف كمعناتها نشاط اساسي ورئيسي خاصه في الفتره هذه. والاستعدادات تقريبا للزراعات الكبرى ما تفرقش برشا في خاصه في اعداد الارض وفي معناتها الحراثة العميقة والحراثة السطحية، ومعناتها إعداد مهد الزراعة ما يسمى بمهد الزراعة وفراش الزراعة، فقط تختلف في بعض التفاصيل معناتها الفنية اللاحقة. معناتها نعرفوا للأعلاف تزرع معناتها نزرعها بكري شوية، قبل كنا حتى نزرعوا حتى في سبتمبر، توا ما عادش ممكن ياسر لأنه ولت الأمطار نتاع سبتمبر قليلة برشا، سناها ورحمنا ربي بمطرة وإن شاء الله معناتها جاية أمطار أخرى. المطرة الأولى والمطرة الثانية نحسوا للأرض معناتها ارتوت وثم شوية رطوبة في داخل التربة، فهذاك يشجع الفلاح باش يزرع. شنو اللي نخافوا منه؟ نخافوا منه خاصة في السنوات الفارتة هذه كلها، تنجم تصب مطر في آخر الصيف ولا في سبتمبر، تصب مطرة ومطرتين باهين وتحس الأرض منها حاضرة وجاهز لاستقبال معناتها البذور، ولكن تنجم المطر معناتها تجبد بعد شوي، معناتها بمنطق الفلاح نقولوا المطر جبدت معناتها تقص المطر معناتها شهر اكتوبر واحيانا شهر نوفمبر الى نصف نوفمبر ولا نهايه نوفمبر، ففتره طويله برشا تولي الفتره هذه الزراعه تولي معناتها ما تمشيش، وثم حتى اللي يعاود يزرع من جديد. نقولوا نحن ان شاء الله الموسم واعد،
1: ان شاء الله هيت نحن نستبشروا معنا
2: نستبشروا خير ان شاء الله بالامطار اللي جت واللي جاي ان شاء الله. فمعناتها من الافضل ديما نحضروا الموسم نتاع زراعه الكبرى ولا نتاع الاعلاف، كما لو كانت معناتها الامطار عاديه، معناتها تصب عاديه في اكتوبر وفي نوفمبر ويكون الموسم عادي. وبالتالي كما قلنا معناتها اعداد الارض كما الزراعات الكبرى الكل معناتها على بكري، ونحطوا الغبار معناتها المواد العضويه غبار ولا كومبوست ولا اللي موجود، والا احيانا السوبر فوسفات اذا كان معناتها الارض نحسوا ناقصه فوسفات. وبالمناسبه معناتها بين ظفرين نذكروا اللي تحليل التربه وحكينا عليه في مرات سابقه، تحليل التربه ضروري مش بالنسبه للاعلاف، بالنسبه للاعلاف تنشوف علاش معناتها، اما خاصه في الزراعات الاخرى كلها تقريبا في الحبوب وفي الخضروات في الاشجار المثمره تحليل التربه ضروري، لو باش واحد يعرف الارض نتاعو شنو فيها شنو ما فيهاش.
1: وبالمناسبه سي شاد اللي انت على ذكر تحليل التربه ليامات يعني مجهودات الكبيره الحقيقه في اطار معناها تامين مختبرات متنقله في تحليل التربة، قاعدة تجوب يعني تقريبا المناطق المعنية
2: ولايات شمال الغربي،
1: احنا شفناها تقريبا منذ أسبوع ولا أقل من أسبوع بين بنزرت وزغوين، يظهر لي غدوة إن شاء الله باش تحط ريحالها في مدينة الكيف أو في ولاية الكيف. وكما تعرف معناها أنه اليوم نحكيه على المختبرات هذية تسهل برشا وتعلم برشا الفلاح انه يتعامل مع الارض متاعه. بالضبط بالضبط هي 60 فني واخصائي في علوم الاراضي في تونس استفادوا من برنامج تدريبي مكثف لتعزيز قدراتهم تطوير مهاراتهم في مجال اعداد العينات وتوثيق التحاليل وتطبيق البروتوكولات المعياريه اللي فيها المقاييس اللي طبعا وفق المعايير الدوليه اللي تم اعتمادها لمختبرات الاتربه. اليوم العمل هذايا تابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وممول أيضا من الحكومة اليابانية تنفذ بالشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن طريق الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية. علاش احنا نحكي وهذا؟ لأنه احنا سبق كما كنت تحكي تواسي شادلي تحدثنا وعودنا تحدثنا على قيمة الاهتمام بتحليل التربة، لأنه اليوم من غير المنطقي أنه الفلاح يخوض غمار تجربة فلاحية جديدة ويراهن على موسم فلاحي كبير ويبدأ حطت فيه كل أماله وهو مش عارف نوعية التربة اللي باش يخدم عليها. هل التربة زيدة خصوبة ناقصة خصوبة قادرة أنه تعطيه معناها عام واثنين وربع عظم وإلا تعطيه لعام فقط؟ هكا دراسة الجدوى اللي حكيت لنا عليها أنت سي شادلي مرارا وتكرارا واللي يلزمنا اليوم خيينا الفلاحة وأصحاب المشاريع الصغرى العائلات اللي تخدم في الفلاحة العائلية، يعني المجهود ما يكلفش برش
2: بالخصوص أنا نحب نركز معناتها مدامي معناتها نستغل الفرصة هذه مدام المخبر المتحرك هذا والمتنقل باش يكون باش يوصل للكيف إن شاء الله غدوة وإن شاء الله في أقرب الأجيال. معناتها أنا معناتها على الأقل من ناحيتي نوجه دعوة لكل الخوين الفلاحة وحتى الفنيين والناشطين في مدينة في المجال الفلاحي الكل أنه يحضروا إذا كان ثم معناتها
1: أكيد معناتها
2: هم مش يعملوا ربما أيام إعلامية يعملوا لقاءات يعملوا ربما اتصالات مباشرة مع الفلاحة. فأيا كانت الطريقة أنا الحقيقة معناتها ننصح كل الخيان الفلاحة والفنيين والواحد باش يحضروا. علاش؟ باش بشوي بشوي نكونوا حتى ثقافة نتاع الثقافة الفلاحية في مجال هذا معناتها تحليل التربة، لأنه قبل نعرف قبل اللي اخر اهتمام الفلاح هو انه يعمل تحليل تربه
1: هو مش اخر اهتمام وما ما يجيش لباله ان هو يتعامل
2: ولذلك تو كي يحضر تو مثلا
1: بصفه عفويه
2: معناتها النشاط هذايا مع مع المخبر المتنقل هذايا فباش تحصل بطبيعه الحال مش يحصل وعي جديد معناتها معناتها تذكيه الوعي بضروره معناتها القيام بتحليل التربه وباش يعرف شنو اللي فيها التربه بالضبط. التربه راهي ماشي ماهيش سبور برك ماهيش معناتها
1: حامل
2: للنباتات فقط
1: هي خليه نتاع حياه
2: هي خليه نتاع حياه هي حياه داخليه كبيره فيها كائنات دقيقه بالمليارات بالمليارات واللي نحكوا عليها معناتها الكائنات الدقيقه اللي هي نويزيبل معناتها ضارة راهي متمثل كان 5 ولا 10% ما أكثرش بقي كل نافعة من بكتيريات من ديدان خيطية من فيروسات من فطريات اللي تعيش في وسط التربة أغلبها نافعة 90% منها نافعة وتؤدي في دورها في داخل التربة اللي هي هذيك هي الخصوبة هي الحياة داخل التربة هذيك هي الخصوبة اللي نحكو عليها
1: بالضبط.
2: وبالتالي إذا كان عملنا تحليل التربة نشوفوا زاد العناصر اللي هي تحضرها الكائنات هذه العناصر مش تحضر عناصر سهل الامتصاص نتاعها من قبل النباتات معناتها هي تحلل المواد العضويه تحلل العناصر تحلل حتى الاسمده اللي نقدموها نحن وتحضرها في اشكال قابل للامتصاص.
1: واضح راهو اليوم مش معقول انت تمشي معناها برشا برشا برشا معناها في المشروع نتاعك وبعد ترجع تسال علاش الزيتوني ما نبتش ولا الزيتوني ما اثمرش ولا علاش الفلاحه اللي عندي ما ضبطتش على خاطر معناها نوعيه التربه قادره على انها تسهل عليك برشا مجهود تخليك تمشي مباشره للنوع المعين والمناسب للارض نتاعك اللي نجم تخدمه بأقل التكاليف وبأنسب الطرق وتعطيك المنتوج اللي أنت تبدأ راضي عليه يعني متقصرش.
2: هذا هو الهدف متاع تحليل التربة. تحليل التربة إذا كان ساعة ما زلت ما بديتش مزرعت حتى شيء وتخمن شنو باش تزرع شنو باش تعمل في أرضك تعمل تحليل التربة يوجهك يقولك تحليل التربة متاعك فيه بيلون كيما نعملوا البيلون متاع بيلون ميديكال،
1: معناتها تحاليل كامله،
2: تحاليل كامله على البدن الواحد،
1: تفصل
2: يقول لك شنو اللي عندك زايد، شنو ناقص، شنو اللي قد قد كي نعملوا تحليل طلبة كيف كيف، شنو اللي عندك بزايد معناتها ما فيها باس، ما يسالش اللي بزايد. بعض العناصر كي تبدا زايد تقلق فقط، مثلا كيما الكالسيوم الواحد كي يبدا زايد في التربه يقلق، معناتها يحجب امتصاص الحديد والى اخره. به شنو اللي عندك ناقص في التربه؟ اللي ناقص هذاك هو اللي باش تجيبه من بعد كاسمده، باش تجيبه معناتها من بعد لاحقا. كذلك باش يعطيك معناتها بعد التحليل هذا كله، بعد نتائج التحليل هذا كله، باش يعطيك انا هم الزراعات اللي يمشوا معاك،
1: الخصوصيات.
2: انا هم الزراعات اللي يمشوا معاك، مثلا حسب التحليل نتاعك انت يقول لك يمشي مع، تنجم تعمل زيتون، تنجم تعمل مثلا زراعات علفيه، تنجم تعمل شعير وقمح،
1: وكانه يعطيك التخصص المناسب معناه اللي انت باش
2: توجيه يعطيك معناتها احتمالات ما تخرجش منها. جيش انت يقول لك مثلا راك راهو بالتحليل هذايا ما يسمح لكش باش تعمل طماطم وفلفل، ورغم عندك الماء ما يسمح لكش تمشي انت تعمل طماطم وفلفل، بطبيعة الحال ما تمشي لكش. معناتها التحليل نتاع التربه يوجه للزراعات الممكنه على الارض هذيك.
1: والانسب زاده سي شاد لانه راهو تنجم تكون ارضك اليوم عندها مده وهي تخدم لاباس فيها المكونات الكل، لكن مع الاستنزاف والا الاعتماد بكثافه معناها للزراعات المتواصله،
2: طرق الزراعه معناها زراعه الحديد ولا حاجه، النمط الزراعي اللي تخدم به ربما معناتها التربه نتاعك في البدايه كانت باهيه وكانت غنيه وكانت كذا،
1: نجم تفقد
2: تتفقر شيئا فشيئا. وبالتالي حتى تحليل التربه مش مره في العمر، تحت تحليل التربه مره كل 3-4 سنين تشوف الحاله نتاع التربه نتاعك شنو الولد.
1: واضح. به سي شادي نواصلوا، نخرجوا فصل غنائي قصير ثم نعود نكمل معاك طبعا حول تقنيات زراعه الاعلاف اللي هي تدخل في اطار موسم الزراعات الكبرى.

0: ورجعني لكم مواصلين أكيد معكم في دليل الفلاح. نواصل حول تقنيات زراعة الأعلاف في إطار موسم زراعة الكبرى، في إطار أنه نعطيه قدر مهم جدا من التوصيات الفنية اللي تنجم تعاون الفلاح في بداية جديدة لموسم فلاحي الجديد، إن شاء الله يكون أخف يعني وطأة في المشاكل متاعه وفي صعوباته، في ظل استبشار مبدئي إن شاء الله تكون أمطار كلها غيث نافع وفيها برشا خير للأرض متاعنا للبلاد وللعباد كما يقولوها سي شادلي. إذن سي شادلي، العمل الدوري في اعتبار أو اعتماد تقنيات زراعة الأعلاف ما بين الحبوب الكبرى وما بين الأعلاف، كنت تحكين عليها على أنها أساس من أسس المعالجة متاع التربة، على أساس أنها نمط زراعي قادر على أنه يغذي فك التداول الزراعي. فاليوم يعني فلاح يزرع القمح ولا شعير، قديش من مرة ينجم يدخل معناها زراعة الأعلاف على المحاصيل متاعه، باش ينجم مثلا كان يزرع قمح والشعير السنة باش يرتح يعمل أعلاف، قديش الدورية تشدو؟
1: خلينا ساعة نعرفوا الأعلاف شنو هما الأعلاف، والأعلاف احنا معناتها للتذكير معناتها زراعة الأعلاف راهي ضرورية بالنسبة للفلاح، خاصة في إطار الفلاح المندمج. بالنسبة للفلاح ونعرفوا اللي الفلاح المندمجة هي معناتها نمط خير من الفلاح الأحادية، مش كما فلاح متاع زيتون فقط ولا فلاح متاع قمح فقط، مش كما فلاح عامل عنده زيتون
0: أنشتم.
1: عنده قمح، عنده أعلاف، عنده غنم، عنده بقر، عنده تربية ماشي، معناتها
0: هذه الفلاحة المندمجة،
1: هذه الفلاحة المندمجة تخدم بعضها كلها، معناتها الحيوانات معناتها القطيع يوفر له الغبار للأرض نتاعه، للأرض بطبيعة الحال لازم يقرأ له حسابه في الأعلاف نتاعه باش يعلف البقر نتاعه ويعلف الواحد، ومعناتها تثمين هك الأرض ساعات تثمين الأعلاف اللي تنتج حتى الأعشاب الطفيلية اللي تنبت تثمينها كلها، معناتها بمنطق آخر معناتها تحويل الأعلاف هذه وال ما يسمى البيوماس معناتها الكتلة الحية نتاع النباتات وحتى المخلفات الزراعية كل تثمينها لتحويلها إلى لحوم. لحوم معناتها كي نعلفوها للبقر والغنم والدجاج والخيول الواحد معناتها حولناها إلى لحوم، معناتها الأعشاب والأعلاف بأشكالها كلها حولناها إلى لحوم.
0: بروتينات
1: صحيح. الأعلاف فيها برشا أصناف، معناتها حتى اللي يخلي الأرض نتاعه بور باش تنبت الحشيش ويعملوا مرعى فهذيك أعلاف، أعلاف خضراء معناتها يستغلها عن طريق الرعي المباشر واللي نجم يحشها قرد في آخر العام. ثم الأعلاف اللي نزرعوها نجم نزرعوا قصيبة وحدها، نجم نزرعوا شعير وحده كعلف، نجم نزرعوا مثلا تريتيكال فصة إلى آخره، هذه زراعة معناتها ولكن صنف واحد أو نوع واحد من النباتات، هذه باهية ولكن ناقصة شوية نعرفوا لأنه الأعلاف خاصة الحبوب والنجليات بصفة عامة هي توفر الطاقة، والبقوليات كما القرفال وكما الفصة وكما جلبنة العلفية وغيرها والحلبة هذوما يوفروا جزء معناتها من الطاقة، ويوفروا كذلك المواد الأزوتية، مواد الأزوتية اللي هي البروتين تصلح للبروتين وبعد، فبالتالي معناتها ديما معناتها الدراسات ديما صايرة
0: هذيك علاش يسموها أعلاف مركبة سي شادلي،
1: أنا هو أفضل طريقة اللي معناتها لزراعة الأعلاف هو ما يسمى بالخلطات العلفية. الخلطات العلفية هي أنك تزرع حاجتين مع بعض في نفس الوقت، نزرع مثلا كما كنا قبل نعملوا حتى في الثمانينات والسبعينات نزرعوا برشا معناتها فاسافوان الفصة معناتها القرفالة والقصيبة مع بعضهم تنشوفوا قديش النسبة متاع كل واحدة منهم. أولا نسعى الخلطات شنو ميزة الخلطات العلفية، نحن مو الأعلاف باش نقدموها للحيوانات للقطيع في شكل يا أما يسعى بطريقة أما رعي مباشر معناتها يمشوا للمرعى يسيبهم في المرعى يرعوا رعي مباشر
0: معناها يكون الحقل ويخليه مرعى
1: يعمل الحقل وعنده غنم ولا بقر واحد سيبها ترعى رعي مباشر
0: واضح
1: ينجم يقسمها معناتها أجزاء ويستغل بالقطع بالقطع
0: واضح.
1: الحاجة الثانية هو أنه ينجم يحشوا انسيلاج معناتها الأعلاف ينجم يحشها في الربيع انسيلاج في مرحلة متاع قبل النضج، معناتها قبل بعد التسبيل وقبل معناتها ما تبدأ تتلون، معناتها في مرحلة نسموه الكعبة تبدأ على القصيبة مازال تطرية برشا
0: حليب
1: يسموها. في المرحلة هذيك نحشوا الأعلاف هذه ومعناها نعدوها بشكل أنها تبقى طرية، تبقى غضة ومعناتها طرية إلى صيف كامل وحتى للخريف حتى للعام الجاي
0: تبقى. هذه يعني عندها موعد معين تتخدم
1: فيه؟ تتحش في الربيع، الربيع في استاد معين، في مرحلة معينة تتحش الأعلاف هذه وتتخدم بطريقة معينة، معناتها تتحفظ بطريقة معينة باش تبقى خضرة وغضة كما هي إلى معناتها الخريف القادم والشتاء والوقت الشيء حلها يحلها.
0: واضح.
1: الشكل الآخر هو في شكل أعلاف جاف قرط، نعملها قرط، معناتها القصيبة والقرفالة والتريتيكال والواحد نجمو نعملها قرط، ونجمو كذلك الخلائط هذه الخليطة العلفية كي نزرعوا مثلا فصة وقرفالة مع بعضهم، عفوا فصة وقصيبة مع بعضهم والقرفالة وقصيبة مع بعضهم، وإلا حتى ثلاثة معناتها أنواع ولا أصناف مع بعضهم بنسب مختلفة نحصلوا على أعلاف بجودة أفضل نتاع جودة العليقة اللي مش قدموها للمجترات للقطيع، جودة العليقة تكون أفضل، فيها الطاقة وفيها المواد الأزوتية اللي هي معناتها باش تعطينا البروتينات، باش تعطينا تنتج يعني اللحوم وحتى والحليب. اذا
0: التركيبه هذه،
1: التركيبه هذه والخلايط العلفيه هذه، اولا نسعى لتثمين الاراضي الهامشيه، نعرفوا العلف ما نزرعوهاش في الاراضي الباهيه، ما نزرعوه عاده في الاراضي اللي معناتها ماهيش باهيه برشا، اراضي هامشيه واللي هي ربما ما تصلحش معناتها أراضي ما تصلحش للزراعات القمح والغيرها، نثمنوها يعني نزرعوها أعلاف
0: يعني كأنه عملية تقوية معناها للتربة وإلا الاستفادة.
1: هي أراضي هامشية معناتها ما تجيبش شعير وما تجيبش قمح، نزرعوها أعلاف
0: تولي تنتج خير
1: تولي تسترجع الخصوبة متاعها، لأن الأعلاف فيها ديما بقوليات،
0: واضح
1: بقوليات اللي هي تعاون على استرجاع واسترداد الخصوبة متاحة. إذن عندها برشا مزايا الخلايط العلفية بالمقارنة مع الأعلاف الأحادية نسموها، تزرع أنك تزرع تريتيكال وحده ولا قصيبة وحدها ولا شعير وحده، هذه كلها أعلاف، ولكن
0: إذا كان مركبة تكون أفضل.
1: أي الخلايط هذه أفضل، الخلاطات العلفية. إذن من المزايا متاحة تثمين الأراضي كما قلنا، الأراضي الهامشية اللي هي ما تنتج في المجالات الأخرى، مردود جيد، تعطي مردود خير وأفضل، المردود يتراوح من 8 إلى 10 أطنان مادة جافة، 8 إلى 10 أطنان مادة جافة يعني كما كنحشوها قرط، 8 إلى 10 أطنان مادة جافة. زراعة غير معناها ماهيش مكلفة برشا، حتى خدمة الأرض ما نخدموش برشا، مش معناها ماناش مضطرين باش نعموا التربة برشا ونعملوا 3 سكك و4 سكك، لا أقل خدمة وأقل معناتها، ومدويات ما فيهاش مدويات لأن عادة خاصة إذا كان معناها فيها حبوب وبقوليات عادة أقل أمراض.
0: واضح.
1: الدور الحبوب لهنا مثلا القصيبة ولا التريتيكال ولا الشعير مع البقوليات، الدور متاعها تلعب دور يسموه تيتير، العمود اللي تعتمد عليه النبتة الأخرى، معناها خطر الشعير والقمح والفارينة ولا القصيبة يطلع معناتها عمودي. الأخرى النباتات الأخرى كيما الحلبة وكيما القرفالة وكيما الواحد نعرفوها اللي هي عندها معناتها نزوع نحو الامتداد، وبالتالي كي تلقى
0: معناها تمشي افقيا،
1: هي طبيعيا هكاك تحب تمشي افقيا، ولكن كي تلقى
0: معناها الحبوب
1: صحيح تلقى الحبوب معناتها طالعه لفوق تعتمد عليها وتطلع حتى هي
0: الفوق. واضح، معناها كانه حاشتها بشكون يعطيها الدعم، يدعمها
1: صحيح، داعم
0: دعامات
1: صحيح، دعامات تقوم عليها، علاش هي خطره لازمها تطلع فوق باش تشوف الشمس باش يوصل
0: يعني باش تركز بالقدا في التربه وتعطي
1: لازمها تكون للضوء باش تعمل عمليه تخليق الضوء، حتى هي نبته النباتات كلها راهي ديما تبحث على الضوء، اذا كان بقعه ظل ولا واحد ما توصل تطلع لفوق تلوج في معناتها تلوج على الضوء واشعه الشمس. قلنا غير مكلفة، وعندها مفعول إيجابي على التربة من الخلطات العلفية دي
0: أيه.
1: كما قلنا على خصوبة التربة لأنها تقوم بتخزين وتثبيت النيتروجين الهوائي الأزوت من الهواء تثبته وتخزنه في التربة خطر فيها
0: معناها تخدم معالج للتربة وتخدم داعم وركائز للحبوب
1: تخدم داعم للبقوليات الحبوب والبقوليات المزايا نتاعها انها تثبت النيتروجين نتاع الهواء والدعم معناته تحسن خصوبة التربة الزراعة دي من المزايا نتاعها انها معناتها سهل التخلص منها بعد ما نكملوا سهل تخلص منها
0: ايه؟
1: نحشوها حتى بكري إذا كان أنسيلاج ولا قرط نجم نحشوها بكري ونجم بعدها هي نعملوا زراعة صيفية مثلا أعلاف صيفية وإلا كان عندنا الماء نعملوا معناها خضروات صيفية ولا غلال صيفية قرعيات وإلى آخره في الصيف خطر نحشو بكري في أبريل
0: واضح
1: كذلك تثمين عملية الرعي بالنسبة للألفة دي تثمين عملية الرعي والأنسيلاج لكن نعمل منها أنسيلاج الخلطات العلفية دي يكون أنسيلاج باهي إيش معناتها التثمين معناتها توكي ربما تو زميلي
0: الدكتور شفيق
1: ربما يفصل ويفصل أكثر وربما يصلح لي كان غلط أنه كي يبدأ علف في مثلا قصيبة بركة ولا معناتها شعير بركة ولا تريتكال بركة ربما الحيوانات المشترات يأكلوا ويبذروا يأكلوا برشا من هيدا كيف تبدأ خليطة على فيه العلاقة تكون أفضل وكل شيء ما يخلوش منها حد شيء
0: واضح معنى الاستهلاك يكون كامل
1: مردود متاع العلف يكون خير
0: معناتها
1: تحط لها 100 كيلو مثلا تحط 100 كيلو تلقى مثلا 95 96 كيلو تستهلكهم وضاعوا 3 كيلو 4 كيلو بينما كتحط مثلا 100 كيلو شعير ولا قصيبه ولا حاجه وحدها
0: يعني كل حاجه وحدها وقت الضيقة
1: تضيع منها برشا هذا وش معناته التثمين الحاجه هذه الحاجه الاخرى انه المزيه الاخرى نتاع العلف نتاع الخلايط العلفيه انه غني بالالياف غني بالالياف وخاصه بالنسبه للمجترات المجترات تحب حاجه غنيه بالالياف وباش تعاود تجتر باش معناتها تثمن العلف بكله الخلايط العلفيه هذه كما قلنا نزعوها في اراضي هامشيه وضعيفه شويه معناتها حتى اراضي تربه كلسيه معناتها تربه غير غنيه الى اخره باش نثمنوا الاراضي هذه الأعلاف هذه كيف غنية قلنا بالأزوت بالنيتروجين وعندها كذلك تقاوم أكثر الأمراض كي تبدأ الخليطة معناتها بقوليات ونجليات مع بعضهم تقاوم الأمراض أكثر تلقاش فيها أمراض ما تلقاش كذلك الأعشاب الطفيلية ما تنبتش دونك باش تنقص
0: هي بيدها معناها تنقص في الأعشاب الطفيلية
1: تنقص في الأعشاب الطفيلية لأنك أنت باش تزرع بكري وخاصة إذا كان عملنا ما يسمى بالبذر الكاذب من الأول نخلو الحشيش ينبتوا نحوه وبعد نزرعوا للزراعة متاعنا مش تنبت هي الأولى معناتها النجليات أو معناتها الحبوب تطلع على بكري شوية والأخرين البقولية تطلع من بعد وتغطي الأرض إذا كان لكن هم سبقوا وغطوا معناتها الأرض ما عادش الأعشاب الطفيلية ما عادش تنبت
0: واضح
1: يعني ما عادش يوصلها الضوء والهواء ما عادش تنبت الخلطات هذه ممكن معناتها مش نعطوا أمثلة على الخلطات إذا كان نعملوا مثلا تريتيكال وقصيبة تريتيكال وقصيبة وجلبانة علفية مثلا وقرفالة نجمو نعملوهم الأربعة زوز نجليات وزوز بقوليات نجمو نعملو مثلا 130 كيلو تريتيكال 10 كيلو قصيبة معاها و20 كيلو جلبانة علفية و10 كيلو قرفالة نجمو نعملو ميلانج أخر معناتها خليطة أخرى 130 كيلو تريتيكال 10 كيلو قصيبة و40 كيلو جلبانة علفية أو قرفالة نجمو نعملو خليطة أخرى سهلة برشا 150 كيلو تريتيكال و25 كيلو جلبانة علفية
0: واضح
1: خليطة أخرى معناتها سهلة كيف 140 كيلو تريتيكال 20 كيلو على فكرة تريتيكال نجمو نعوضه بالشعير 140 كيلو تريتيكال و20 كيلو جلبانه علفيه و10 كيلو قرفاله. وكنا قبل نعملوا حتى قصيبه وقرفاله فقط، معناتها
0: يعني المقادير هذه
1: معناتها ديما نعملوا البقوليات اقل شويه معناتها في الميزانه اقل شويه من النجليات، لان البقوليات معناتها كي تنبت تكتسح المساحة، معناتها تأخذ مساحة أكبر
0: تستأثر بالمساحة الأكبر،
1: بينما البقوليات معناتها تنبت معناتها تقريبا معناتها
0: جذر واحد ولكن واحد تتفرع الفوق
1: معناتها ثلاثة ولا أربع جذور ما تأخذش مساحة على الأرض
0: بكل.
1: كل معناتها صنف وكل نوع من هذه النباتات عنده خصائص. مثلا التريتيكال عنده انتاجيه طيبه، ويقاوم حتى الجفاف، يقاوم معناتها التربة الميش باهية، يقاوم. وكذلك معناتها تعتمد عليه البقوليات، هو جيد في الاعتماد، وعنده نسموها بون كوفرتير دي سول، معناتها يغطي الارض بقدرته، معناتها يجدر مليح،
0: يغلفها
1: ويغطي ويغطي التربة. نحبوا نحن ديما نغطوا التربة، علاش؟ باش نحافظوا على
0: رطوبتها،
1: نسبة الرطوبة اللي في التربة، الحاجة الأولى، وتمنع أنه يوصل الضوء للتربة، مش متنبتش الأعشاب الطفيلية.
0: واضح.
1: هذه حاجتين معناتها مطلوبين. إذا كان نبتة تغطي مليح التربة، تغطي الأرض مليح، معناتها تمنع الضوء باش يوصل للبذور اللي مازالت ما نبتتش بتاع الأعشاب الطفيلية، وبالتالي ما تنبتش ما تمشيش. والحاجة الأخرى هي معناتها تغطي التربة مليح وتحافظ على الرطوبة اللي موجودة في التربة. بالنسبة للقصيبة كيف عندها نسبة من تغطية التربة باهية، كيف تصلح معناتها كعامد أو للبقوليات باهي.

0: بذرة كاذب في بداية في سبتمبر شهر سبتمبر تقريبا. وما بالنسبة للزراعة علاش نعمل بذرة كاذب؟ باش نقصوا من بطبيعة الحال الأعشاب الطفيلية اللي مش تظهر من بعد، الحاجة الأولى. والحاجة الثانية هي مشكلة ما يسمى البيوض نتاع البيوض نتاع الحلزون، الحلزون
1: أي.
0: او الاشكال الاخرى نتاع الحلزون اللي هي من غير كوكي، هذيك يسموهم ليليماس، باش نقصوا منها شوي. دونك تركيز مستغلات هذه نتاع نتاع الاعلاف، الخلايا العلفيه او الخلطات العلفيه، ما يلزمش تكون على ارض منعمه كيف كيف، معناتها ارض صحيح مش مخدومه برشا لمحاله، ونجم حتى نعملوا بذر مباشر من غير خدمه الارض، فمش تنقص الكلفه برشا. من ناحيه نثمنوا الارض اللي هي ماهيش باهي، نقصوا من خدمه الارض، بالتالي نجم نعملوا حتى بذر مباشر، وبالتالي معناتها الكلفه نقصت برشا برشا.
1: واضح اي
0: كيف كيف. أما فقط حاجة بركة فقط، لأنه البذور عادة خاصة بالنسبة للحبوب البذور صغيرة، وبعض البقوليات كيما الجلبانة مش كبيرة برشا، ولا مثلا ولا الحلبة كيف كيف مش كبيرة برشا، وبالتالي بعد الزراعة، بعد عملية الزراعة من الأفضل نعملوا عملية رولاج، سموه رولاج، نعدوا الرولو،
1: معناها تصليب الارض انها تتصلب شويه،
0: بس تصبط بس نصبطوها، باش معناتها نعدوا ما يسمى باللوتيل موجود، معناتها الاله الموجوده يسمى الرولو.
1: الرولو
0: له الرولو نجموا حتى في نفس الوقت راه مع الحراره مع الزراعه حسموار يعني يركبوا راه الرولو باش يعدي وراه الرولو، معناتها باش
1: معناها كتقنية باش معناتها تنجرفشك التربة وتثبت
0: تثبيت التربة، وخاصة تثبيت التربة تلصق في الكعبة اللي هي صغيرة، الكعبة باش خاطر الكعبة باش توصلها رطوبة لازمها تكون لاصقة في التربة مليح،
1: معناها البذرة هذيك تلصق في التربة بالباهي
0: وباش توصلها الرطوبة معناتها مليح، باش خاطر ما تنبت الماء تكون توصلها
1: بالضبط
0: رطوبة كافية.
1: يعني التقنيات سهلة وفيها برشا منفعة إذا كان اعتمدناها، خاصة في إطار أنه نعالج الأراضي، معناها طريقة علاجية للأراضي اللي ما تعطيناش برشا، معناها الأراضي اللي فيها إشكال، الأراضي اللي فيها
0: ثم حاجتين في الحزمة الفنية اللي تتابع الأعلاف، هي حمايه الزراعه، حمايه الزراعه خاصه من الامراض، باش نقوا اقل الامراض، لكن الامراض ما تضرش، هي معناتها اذا كان الفطريات معناتها يجي وقت وتتنحي، اذا كان ماهيش برشا ما تضرش، ما مش لازم معناتها نعملوا تدخل. ولكن اذا كان ثم اعشاب طفيليه هي اللي طاغيه على الزراعه نتاعنا، نجمو نعملوا تدخل لمعالجه الاعشاب الطفيليه. علاش؟ لانه نعرفوا اللي معناتها بعد الزراعه العلفيه هذه العام الجاي مثلا مش نزرعوا قمح باش ما تخليش لنا الاعشاب، والا معناتها نحصدوا ونحشوا قبل ما الاعشاب الطفيليه هذه تعمل الازهار نتاعها وتعمل البذور نتاعها، نحشوا على بكري شويه. الحاجه الاخرى بالنسبه للتسميد ماهوش ضروري التسميد،
1: لأنها هي واحدة تخدم كأنه هي معناها تخدم،
0: نجمو نعملوا سماد عضوي بكري شوي يكون أفضل، معناتها باش نعطوا نمو دفع جيد من الأول، نمو جيد من الأول فقط، ما تستحقش معناتها تسميد لاحقا، معناتها خاصة لمونيترو له.
1: وعملية معناها اعتماد تقنية زراعة الأعلاف هذه كل عام سي شادلي، ولا ينجم يغير التركيبة، ينجم يرتح عام ويكمل عام، قديش معناها
0: أحسن هي تدخل في الدورة الزراعية، معناتها تدخل في الدورة الزراعية خاصة واحد عنده يزرع في الحبوب متاعه، يزرع في القمح ولا في الشعير، الواحد يزرع الأعلاف للحيوانات متاعه العام الجاي، معناتها العام
1: يغير
0: غير البلاصه، يغير معناتها الاعلاف يبدلها بلاصه اخرى، وهكا يعمل دوره زراعيه احسن يدخل حاجات زراعات اخرى، يعمل بقوليات وحدها مثلا جلبانه ولا فول ولا غيره، ويعمل معناتها حبوب وحدها قمح ولا شعير ولا اللي هو، ويعمل اعلاف وحدها، وهكا يدورهم معناتها يقسم على ثلاثه ويدورها، معناتها البقوليات معناتها تجي في بقعة القمح، والقمح يجي في بقعة الأعلاف، والأعلاف تجي في بقعة البقوليات إلى آخره،
1: معناها دورة حياتية في النظر.

0: مطل الزراعي هذايا
1: ايه القصب المستقل
0: قايم على
1: بتاعه،
0: تداول،
1: اي التداول بتاعه
0: ينجم معناها وكأنه معناها حلوا المشاكل الكل نتاع
1: ايه بالفعل،
0: الموسم.
1: هذا هو، هذه التقنيات المطلوبة لتثمين اكثر ما يمكن معناتها الموارد الذاتية اللي عندك، معناتها موارد التربة، موارد طبيعية
0: تحسها
1: التربة.
0: معناها التقنية هذه أفضل من أنه نمشي ونتوجه تحديدا للزراعات الأحادية اللي هي موجهة للتجاري معناها بين
1: اي
0: ظفرين.
1: بطبيعة الحال هي افضل، ولكن اذا معناتها مضطرين، اذا كان ثم واحد عنده الارض بركة وما عندوش قطيع معناتها نتاع حيوانات، معناتها ما ينجمش مثلا، ما عندوش الامكانيات باش يعمل، ما عندوش خدام، ما عندوش كذا، حر يحب يخدم كان الزراعه برك الافضل، لكن كي باش يخدم زراعه من الافضل ما يعملش قمح بركه ولا شعير بركه، يعمل القمح ولا شعير ولا اللي هو، ويعمل اعلاف ويعمل بقوليات، معناتها يختار البقوليات اللي يحب هو، حلبه بركه والا فول والا جلبانه ولا اللي يحب هو، وهكاك يدور باش حتى يسترجع شويه الخصوبه نتاع التربه نتاعو ويحافظ عليها.
0: سي شادي، فما اللي معناها تعطي مرتين معناها في العام، يعني هو النوع اللي نجم يعطي مرتين في العام في اطار الزراعات الاعلاف، والا مش موجوده التقنيه؟
1: لا موجوده، مثلا اذا كانت تزرع خاصه بالنسبه للشعير، معناها نجم تعمل مرتين، تحش مرتين، تحش
0: مرتين
1: اخضر ولا تعمل رعي مباشر ومن بعد تحش.
0: واضح.
1: القصيبه كيف كيف، معناتها تنجم تعمل من الاول رعي مباشر ومن بعد تحش. اما اذا كان دخلت فيها معناها معاها بقوليات، البقوليات اذا كان تحشها ثم اللي ما تعاودش تطلع،
0: واضح، تولي ما
1: اللهم مثلا الفص، اذا كان فص وحده تنجم تعمل حتى 6 ولا 7 حشات في العام.
0: واضح. اذا سي شادلي، احنا وصلنا لختام مشوارنا اليوم في دليل الفلاح، شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله ملتقانا الخميس القادم باذن الله نواصلوا مع التوصيات العامه في الارشاد الفلاحي، ان شاء الله المنفعة حاصلة للمستمعين الكل، ونفسح المجال زميلتي كريمة تكمل معكم المشوار في نبض المساء على موجاتنا. إلى اللقاء.
2: دليل الفلاح. دليل الفلاح مع رفيق الكافي بالاشتراك مع المدرسة العليا للفلاحة بالكاف.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار. لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابية ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار. إشهار.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. وجاء البلاغ تبعا لنشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم، والتي توقعت نزول أمطار رعدية مؤقتا بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات سليانة وزغوان وتونس الكبرى ونابل والقيروان. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض الشدابي بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا بالمناسبة عن إحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. أفاد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي فرجاوي عدم تسجيل الشغرات على مستوى الإطار التربوي بالجهة بمناسبة العودة المدرسية، مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى مؤسساتهم التربوية. نظم اليوم ديوان الحبوب بالعاصمة ندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر 2026-2027. وقد أعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري أنه قد تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73 من القمح الصلب، مما يتيح تغطية حاجية السوق إلى غاية جانفي 2027. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع، الذي عقده مجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورته 63. أكدت أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل تنعكس بصورة مباشرة على تمتعهم بحقوقهم الأساسية والإنسانية، بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء. We'll be right back.
5: نبض المساء.

0: نبض المساء. المساء على موجة إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، مساء النور، مساء الورد والفل والياسمين الأصدقاء ومستمعينا أو في إذاعتنا في نبض المساء. لقاء جديد يجمعنا في شبكة خريف شتاء على موجة إذاعة الكيف. أكيد نتمنى الناس كل تكونوا بخير مع بعضنا إن شاء الله من الخمسة لسبعة متاع العشية، متبدلوش الموجة. إذاعة الكيف ترفقكم وين ما كنتم في الاستماع لها.

ونقول مرة أخرى أهلا وسهلا مساء النور، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، تحية طيبة لكل الأوفياء، كل المستمعين، لكل من يلتحق بنا الآن على موجات إذاعة الكيف. موعد جديد يجمعنا في نبض المساء، تحية طيبة لكيف الكل يأمنوا معي المشوار، بداية بزميلنا عيد الجندوبي اللي رافقني اليوم على أجهزة الكونسوليت. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك عيد. تحية كيف نقدمها لزميلنا خير الدين قرفي، موجود معنا اليوم خير الدين في مراقبة البث من الغرفة الفنية المركزية الرقمية. خير الدين إن شاء الله تكون الاستماع لنا اليوم 5 على 5 وأمورنا التقنية جيدة جدا جدا بإذن الله تعالى. تحية كيف زميلنا مكرم عويدي، موجود معنا اليوم مكرم في تأمين الخدمات الهاتفية، وهيبي صديقتكم بعد إذنكم كريمة لوكسوري في موعد جديد يجمعنا في نبض المساء اليوم الخميس في شبكة خيف شتاء 2026-2027. إن شاء الله مبروك علينا وعليكم الكل أصدقائي صديقاتي. موعدنا مع الأركين مع المتفرقات شوية آخر، ننطلق مع تيك نيوز، فقرتنا مع الأخبار التكنولوجية، إن شاء الله اليوم خبير زيدا كيف يهم الرياضة ويهم المدرسة زيدا، باش نتبعوه مع بعضنا بإذن الله تعالى مع ضيف إن شاء الله باش يكون معنا في الجزء الأول. لقانا فيه مسابقة اللي هي جائزتها كالعادة كما عودتنا إذاعة كيف 100 دينار من إهداء إذاعة كيف. كونوا جاهزين إن شاء الله باش نستقبلوا مكالمتكم الهاتفية بعد الساعة 6 بالتحديد بعد نشرة الأخبار، نكونوا في الموعد. ومرحبا بالناس الكل على موجات إذاعة كيف مع أجمل وأحلى الإيقاعات اللي نهديها لكم الكل وين ما كنتم في الاستماع لنا أصدقائي صديقاتي.

0: تيك نيوز
1: تيك نيوز اكيد على موجات اذاعه الكافي. نبدا المساء اليوم الخميس ونبداو مع ابل اللي اطلقت الاسبوع هذا نسخه جديده من مساعدها الذكي سيري اي اي ضمن تحديثات الاي او اس 27. المثير هنا انه سيري ما عادش تقتصر على الاجابه على الاسئله فقط، بل اصبحت قادره على فهم ما يظهر على شاشه الهاتف والاستفاده من سياق الرسائل والصور والبريد الالكتروني، يعني تنفيذ اجراءات داخل التطبيقات. تقول أبل إنه النسخة الجديدة بدأت بالإنجليزية وإن شاء الله باش توصل معناها لغات أخرى من بينتها الفرنسية في شهر أكتوبر القادم. في عالم الذكاء الاصطناعي أعلنت أوبن إي آي خلال الأيام الأخيرة عن أجنتس إي بي آي، وهي أدوات موجهة للمطورين لبناء تطبيقات تنجم فيها منظومة الذكاء الاصطناعي أنها تنفذ مهام متعددة بدل الاكتفاء بالمحادثة. أيضا أطلقت الشركة شات جي بي تي إيماج 2.5 لإنشاء الصور وتعديلها بقدرات أحدث. نتحدث زيادة هنا على شركة أنثروبيك اللي قدمت الأسبوع هذه أداة جديدة تحمل اسم كلاود دوكس، هي تحول كلاود إلى مساحة عمل للوثائق، يعني يمكن للمستخدم صياغة المستندات وتعديلها وتعديل عليها، طرح الأسئلة حول محتويها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. هذه أصدقائي يعكس اتجاه واضح لدى شركات التكنولوجيات الكبرى، المنافسة ما عادتش فقط على من يملك أكثر روبو قادر على المحادثات، ولكن شكون ينجم أكثر أنه يحول الذكاء الاصطناعي إلى مساعد حقيقي داخل أدوات العمل اليومية. يعني باختصار أصدقائي، الهاتف الجديد ما عادش مجرد جهاز نتصل به بالآخرين، وذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد نافذة نسألها فقط سؤال. بالاتجاه الحالي هو أنه يصبح الذكاء الاصطناعي جزء من الهاتف والتطبيقات، يفهم كل معناها تفصيلة في حياتنا، نجم نستعملوها بالهاتف متاعنا ويساعدنا خاصة على إنجاز هذه المهام. هذوما في جديد تكنولوجيات الأخبار اليوم وتيك نيوز. نجموا معناها نوصلوا للخلاصة التالية أنه الهاتف والذكاء الاصطناعي يتجهوا أكثر فأكثر أصدقائي للعمل معا، بدلا أنه كل معناها منظومة تكون وحدها، أو بدل أنه يكون الذكاء الاصطناعي مجرد معناها برنامج نفتحه لإلقاء بعض الأسئلة فقط. هذو مع أخبارنا ونرجع مع الإيقاعات في انتظار أنه يكون ضيف في حاضر معايا إن شاء الله بعد قليل على موجات إذاعة الكيف.
2: ميكس مع نزار.

بغيت نخلف مبقاش بالبدل يتلف انا بغيت نخلف مبقاش بالبدل يتلف امي انتي جاي لاقيني بحبيبي امي انتي

0: ميكس مع نزار. صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: فنيازينا مع توفيق الشرق.
2: مرحبا بكم الناس الكل، وإن شاء الله ثيتكم زينة. حوادث المرور تتمحور في ثلاثة عناصر أساسية، هي السائق، العربة، الطريق أو المحيط. أولا يجب على السائق أنه يحترم السرعة المحددة على الطريق داخل وخارج مناطق العمران وعلى طرقات السيارة. يجب يحترم مسافة الأمان بين العربات، خصوصا بين عربات نقل البضائع. عدم استعمال الهاتف الجوال، عدم السياقة أثناء الشعور بالنعاس، عدم القيام بالمناورات الممنوعة خصوصا على اليسار، عدم القيام بالمجاوزات الخطيرة، بطبيعة عدم تناول الأدوية المهدئة أو المنومة أثناء السياقة. على الكل السائق يجب يكون متسامح مع مستعملي الطريق. ثانيا العربة، المكابح يجب تكون صالحة وهي في حالة جيدة. الإنارة يجب تكون زادة متوفرة على الطرقات. العجلات يجب تكون في حالة جيدة. الصيانة الدورية للعربة، اختيار قطع الغيار الأصلية أثناء تغييرها. يجب زادة نقوم بتنظيف الزجاج باش تكون الرؤية واضحة، خاصة أثناء السياقة في الليل. تنظيف المرايا الداخلية والجانبية. الزيادة على حمولة المركبة راه عنده تأثير سلبي على السائق وعلى العربة. ثالثا الطريق أو المحيط، يجب نوفر الإنارة العمومية على الطريق. يجب نحط الإشارات المرورية في مكانها المناسب مع احترام جودة الإشارات ذات انعكاس الضوء في الليل عندما تكون الرؤية سيئة. يجب زاد نقوم بتهيئة الطرقات، ويجب نقضوا على النقاط السوداء كيما المنعرجات الخطيرة، كيما قمم المرتفعات والمنحدرات. عدم السياقة أثناء الأحوال الجوية السيئة. هذا كله ينجم يخلينا في طريق آمن. إن شاء الله ثنيتكم زينة. إلى اللقاء.
1: ثنية زينة مع توفيق الشرق.
3: ونرجع احنا معكم اصدقائي صديقاتي، اكيد ان شاء الله ثنية زينة للناس للكل. ان شاء الله طريق الامان للجميع، شوية تقلبات جوية، ماذا بينا ناخذوا احتياطاتنا في الطريق، وان شاء الله طريق سالم للناس الكل اللي يسمعوا فينا الان في نبض المساء على موجات اذاعة الكيف. اكيد ان شاء الله زيد باش تكون عندنا مصافحة مع المعهد الوطني للرصد الجوي، حنشوفوا شوية اخبار الطقس والامطار ان شاء الله باللطف في كل مكان. ان شاء الله نشوفوا مطر خفيفة ماهيش ضارة في كل الحالات باذن الله. يلا خلينا توا ننتقلوا لضيفنا الأول اللي سعيدة جدا باستضافته معايا اليوم عبر خطوطنا الهاتفية. علاش؟ خاطر باش نتحدث على تظاهرة نبيلة جدا جدا، في الهدف منها هدف إنساني وسامي وهدف راقي جدا جدا، اللي هو تظاهرة هذه UGFS ران نهار 20 سبتمبر في المرسى، موعد للجري، أما مش للجري هكيدا، للجري هذه هو ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة عائدات وحسم ما فهمت. أكيد باش تكون من أجل تهيئة إحدى المدارس الابتدائية العمومية. خلي لي الكلمة أكثر تفاصيل الضيف موجود معايا عبر خطوطنا الهاتفية، سي أنيس المبروك المسؤول عن تنظيم هذه التظاهرة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مساء النور سي أنيس.
4: مساء النور ومساء الخير، ويا رب ان شاء الله هالمطر هذه تكون خير على بلادنا.
3: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله مطر الخير والبركه ان شاء الله. سي انيس، نهار 20 سبتمبر كما قلت هو موعد للجري حسب ما سمعنا، يعني جري في المرسى، وموعد مهم جدا لانه باش يكون تنظيمه من اجل انه عائدات كل هالتظاهره هذه تمشي من اجل تهيئه فضائيات المدرسه العموميه. سي انيس،
4: بالضبط هو في نسخته الخامسة، يعني هذا خامس سنة. نحن كل عام كل مسير هذا الحدث الرياضي والتظاهرة اللي الفلوس نتاعها العائدات نتاعها الكل تمشي المدرسة الابتدائية عمومية.
3: نعم
4: حاليا نعطيكم مثال
3: مثلا
4: عمناول عملنا التظاهرة هذه ولمينا في حدود 50,000 دينار. وقع تقسيمتها 25,000 دينار مدرسة ابتدائية عمومية في دار فاطمة عين دراهم من ولاية جندوبة،
3: أي
4: وال 25,000 دينار الثانية
3: نعم
4: في نفس الولاية في نفس المعتمدية
3: في عين دراهم
4: لمركز تكوين ذوي إعاقة.
3: مهم جدا يعني العائدات هذيك الكل تدفعوا بها زوز فضائيات هذوما سي أنيس. نعم
4: بالضبط. نحن باش نعملوا التظاهرة هذه نهار 20 بعد أيامات والعائدات نتاعها الكل لازم تمشي المدرسة الابتدائية عمومية بطبيعة الحال. نحن نكونوا عملنا معناها كونسلتاسيون معناها بالتنسيق التام مع وزارة التربية
3: مع التربية باش تشوفوا شكون
4: ينجم تكون راهي المدرسة الابتدائية اللي باش يختاروها في ولاية الكيف معناها علاش لا
3: يعني في أي ولاية تنجم تكون مدرسة عندها احتياجات خاصة ومستحقة.
4: نحن الدولة قاعدة تقوم بواجبها لكن المجتمع المدني لازم يعاضد هذه المجهودات الحقيقة. واللي الصغيرات اللي يخرجوا من المدارس راهو في حدود 100,000 تلميذ يخرجوا سنويا. هذوكم وليداتنا لازمنا نحسنوا أكثر ما يمكن في المدرسة.
3: أكيد يعني لازم تكون زيد المدرسة محمية محاطة ببرشة عويم الباهية مش حتى طبيعية لأنها ظروف طبيعية على غالب هذيك، لكن احنا كي نتهيئوا لك الظروف هذيك نجم تعطينا معناها نقولوا احنا نتائج افضل وتلميذ افضل وكما قلت انت تبعد على الانقطاع حتى على الدراسه اللي للاسف موجود بكثره زياده كما قلت انت سي انيس.
4: على الدراسه اللي في حدود 100,000 تلميذ يخرج سنويا فما عده اسباب، فما اسباب عميقه اللي قاعده وزاره التربيه قاعده تخدم عليها لكن فما اسباب اخرى هي البنيه التحتيه للمدارس اللي الحقيقه ما ناقصه برشا. نحن نحاولوا بالتنسيق مع الوزارة أنه كمجتمع مدني نعاونوا في هذه المدارس حتى تحسين هذا الفضاء يكون فضاء محترم يولي التلميذ وقت يبدأ جاي للمدرسة يبدأ جاي فرحان يبدأ جاي معناه يستنى فيه
3: بدقيقة ودرجة. هذا الهدف، هذا الهدف اللي نحبوا نوصلوا له بطبيعة الحال سي أنيس. ليفينمون نرجعوا لليفينمون اللي هو نهار 20 سبتمبر الران كيفاش جري باش يكون، شكون المشاركين، الدعوة موجهة لشكون، عطينا شوية تفاصيل على المواعيد هذه بالذات.
4: موجهة للتوانس الكل وضيوف تونس الكل. هي جرية فيها 5 كيلومتر و10 كيلومتر و1 كيلومتر. نهار لحد إن شاء الله باش يلقاو من 7 متاع الصباح الحركات الحمائية والأمبيونس الكبيرة وبعد الانطلاق مع الساعة 8:00 صباحا
3: نعم
4: 10 كيلومتر و5 كيلومتر تكون أجواء احتفالية أجواء جميلة جدا حتى تكون فرحة كبيرة وخاصة مع رجوع وليداتنا
3: للدراسة.
4: ويا ربي إن شاء الله
3: إن شاء الله
4: الموضوع موفق وبنجاح لهم الكل يا ربي.
3: ميل الدعوة موجهة سواء كبار صغار للجنيراسيون الكل ينجموا يشاركوا معاكم، فما حتى مشكل من الجهات الكل من الولايات الكل، الدعوة مفتوحة للجميع سي أنيس.
4: بالضبط اللي يحب ياخذ صدرية ويكون من المشاركين يدخل على الموقع على الفيسبوك UGFS ران ويشارك حتى كان ما شاركش بالصدرية حتى وجوده
3: فقط به
4: معنوي جدا
3: لأنه
4: الوليدات هذوكم هما وليداتنا. أنا نقول من المنبر متاعكم إن شاء الله يا ربي عدة جمعيات أخرى
3: تقوم
4: وعدة شركات أخرى تقوم خير من هكا. راو في كل ولاية في كل ولاية إذا كان فما شركة ولا زوز وجمعية ولا زوز يتلاقوا بمدرسة ولا 2 ولا 3 في ولايتهم فإنه العدد الكبير متاع المدارس والله ما يصلح الكل.
3: صحيح
4: نتمنى على ربي أنهم الولدة متاعي الله يرحمها ديما تقول ماري ولا تحسد خلي ماريو خلي يعملوا مخير كل جماعة يتلهوا بولايتهم وهذا من المنبر متاعي متاعكم أنتم بليتو نقول لرجال الأعمال اللي موجودين في الكيف والجمعيات اللي في الكيف الاستثمار في المدرسة الابتدائية العمومية راهو استثمار صحيح، راهو يقعد صدقة جارية وليداتنا. المدرسة الابتدائية راهي المدرسة الأم، هي اللي خرجت الكوادر نتاع تونس الكل،
3: وهو كذلك
4: ما تشوفوش المدارس الخاصة هو ربعينهم، لكن المدرسة الابتدائية العمومية راهي هي الأم. الاستثمار فيها راهي حاجة باهية لبلادنا وعلى معناها أجيال وأجيال.
3: وانت تشوف توا سي أنيس حتى تشوف الظروف معناها الصعيبة، تشوف الظروف المعيشية والاجتماعية، تشوف الوليدات البعاد اللي كيلومترات طرقات ما فماش، حتى النقل كيف كيف، بالحق معناها فما ظروف صعيبة راهو تحول، حتى انه صغير يحب يقرا ينجم يوصل، وذيك الكل فما تحدي، وفما رغم الظروف هذه الكلها فما والدين يحرصوا انهم يوصلوا صغيراتهم، ما فيها بيس كي نعاونوهم بالليزاكسيون هذوما اللي هما مهمين برشا زيدا، ويساهموا بجزء كبير زيدا في دعم المجهود اللي تقوم به الدولة كما ذكرت سيادتك بكري شوية.
4: بالضبط هو راهو لرقي أي مجتمع، راهي الطرق الرقي واضحة أنك تتلهي بالتعليم وتتلهي بالصحة. إذا كان نتلهينا بالتعليم وتلهينا بالصحة والله الرجع نحسن بلادنا وترجع معناها من زينة البلدان. دونك على ذلك الناس اللي باش ينجموا يتلهاو بالمدرسه الابتدائيه العموميه ويتلهاو بالتعليم التونسي ويعاونوا الدوله، راهي ابريتور كي نقولوا نعاونوا الدوله نعاونوا في ليداتنا، يعني اللي يقرا في المدارس شكون؟ اولادنا، اولادنا الكل.
3: صحيح.
4: دونك على ذاك نتمنوا لهم النجاح
3: ان شاء الله يا رب،
4: نتمنوا انه هذا الحد من هذه الظاهره الخطيره جدا هو المعنى الخروج المبكر لصغيراتنا
3: من المكتب. أي من المكتب.
4: إن شاء الله نحدوا منها.
3: إن شاء الله
4: الوالدين عندهم زادة عندهم دور كبير في حماية هذه المدرسة اللي يقرأوا فيها وليداتنا. الباقي الكل نقولوا يا رب يحمي تونس،
3: يا
4: رب يحمي تعليم وصغيراتنا.
3: هذا
4: نشوفوهم من حسن إلى
3: أحسن إن شاء الله. سي أنيس إن شاء الله موافقين أنتم زادة في التظاهرة متاعكم هذية ليفينمون الرياضية هذية اللي إن شاء الله نهار الأحد كما قلنا في المرسى نهار 20 سبتمبر والوقت 7 كان هكا 7 تاع الصباح هكا ولا لي
4: 7 تاع الصباح هذا هو الأمبيونس والحركات الحمائية والخروج نتاع 10 و 5
3: كيلومتر.
4: ثمانية
3: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي أنيس، مبروك، تحياتي ليك، شكرا على استجابة لدعوتنا وإن شاء الله بالتوفيق. إلى لقاء سي أنيس، احنا مواصلين معكم.
4: يعيشك.
3: إلى اللقاء. احنا مواصلين المشوار على موجات إذاعة الكيف. أهلا وسهلا مرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا ومع رفقة البرنامج مع إيقاعاتنا اللي اخترناها خصيصا لكم وين ما كنتم أصدقائي صديقاتي.

أكيد نهدي لكم كل عبارات المحبة لكم أصدقائي الكل، وما تسمعوا فينا في إذاعة الكيف. أهلا وسهلا مرة أخرى، مرحبا بكم جميعا. أكيد سمعنا بك لي شوية سي أنيس المبروكي، منظم التظاهرة الخاصة ب 20 سبتمبر إن جي إف إس للجاري. بتبيع التظاهرة هذه اللي الهدف منها هو يعني ترميم ومساعدة بعض المدارس من أجل ترميم وإعادتها وتهيئتها، وكما قال معناها الشعار هو ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة. نواصل الآن مع أصدقائي بقية فقراتنا اللي أكيد أكيد أكيد يعني نبدأوها بالطقس. حاولنا في الكواليس الحقيقة أن نتحصل على المعهد الوطني للرصد الجوي، ما تحصلناش. على كل إن شاء الله هكا مزلنا مع بعضنا حتى للسبعة، محاولين أن ناخذ معنا معناها المعلومات مباشرة، ولكن في الإطار نفسه هيت نقدم هذا البلاغ التوصيات اللي وصلت من وزارة الداخلية بعد الإشعارات التحذيرية اللي صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي في إطار الحرص على سلامة المواطنين. وطبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية صادرة من المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكميات هامة في ولايات تونس، أريانا، منوبة، بن عروس، نابل، سوسة، مستير، مهدية، وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى العمل والتوصيات التالية: أولا، توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط اللي تشهد تراكم للمياه، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال أضواء الضباب والأضواء الرفيفة، عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيالين بصفة عامة، تعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة وفسح المجال للمترجلين، احترام مسافة الأمان، التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان، ترك المجال مفتوح أمام سيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها، متابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهيكل المعنية، وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، وعند الضرورة يمكن أكيد الاتصال بأرقام سواء الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 97 197، والحرس الوطني 193. كما قلت أصدقائي، إن شاء الله نتمكنوا يعني أن ناخذوا فكرة عن إذا كان فما معناها توقعات نزول كميات في الشمال الغربي، نحبوا نعرفوا من خلال استضافة المعهد الوطني للرصد الجوي. في الانتظار إن شاء الله حطيت للسبعة. كيف نذكر أنه بعد الأخبار، بعد موعدنا مع النشرة الإخبارية الثالثة، باش ناخذوا مكالماتكم الهاتفية من أجل المسابقة تظاهرة الجري ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة، متى سيتم تنظيمها وأين؟ واضح جدا السؤال. 100 دينار مهدة من إذاعة الكيف في انتظاركم. مرحبا بكم الناس الكل في المباشر. كيف نرجع زيدا للفيدباك على الباج وناخذ فكرة على أصدقائي اللي تفعلوا معايا اليوم في لقائنا على موجات إذاعة الكيف. نقول لكم الناس الكل مرحبا بكم. يلا عيد، نرجعوا للأغاني قبل نشرة الأخبار.

0: تتذكر أول نهار ريحة الكراسة رهبة الصف لدين المكبشة في دين أميتنا وأبائنا قدام باب المدرسة؟ مهما كبرنا تقعد أول خطوة وأول لحظة في العودة المدرسية ذكريات ما تتنساش. إجا نرجع بالزمن شوية ونحلوا مع بعضنا صندوق الذكريات بين ضحكة أول ريكرياسيون وأول صاحب تقسمنا معها الطاولة الأولى، أول خطوة وأول سونوري. نهار الجمعة من ماضي 3 لل 5 متاع العشية على الرقم 78-227-700 في برنامج وجهة نظر الإمضاء سندس مسعاوي.
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكف. أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية، وفي عناوينها: مع انطلاق سنة التكوينية الجديدة أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بولاية الكف. بولاية جندوبة تواصل التسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدت. ديوان الحبوب يعلن عن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب وتغطية حاجيات السوق من القمح إلى غاية جانفي 2027. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا في تصريح لزميلة نايلة البريني عن إحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة.
2: يعطى إشارة انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 من ولاية الكاف، ولكن مش كان العملية الرمزية اللي وجود هنا، أكيد أن هو لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومس منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكاف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن عاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين، وأكثر استشراف لمهن المستقبل. اليوم زاد كذلك فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر نوفمبر، وإن شاء الله فيفري وفري ثم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح، بالإضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
1: من جهته أكد مدير مركز التكوين والتدريب المهني بالكاف محمد الزيات أن من بين الاختصاصات الجديدة المحدثة بالجهة اختصاص مرافق حياة، مشيرا إلى تسجيل إقبال هام على مراكز التكوين المهني بالجهة.
3: افتتاح اول مخبر للذكاء الاصطناعي في الوكاله التونسيه للتكوين، هذا مخبر والجهه كامله الذكاء الاصطناعي والعالم الكل ولا خدم كامل الذكاء الاصطناعي، وهذاك علاش احنا سعينا في التكوين المهني اللي نواكبوا دي التطور ويواكب العصر. هذاك علاش التكوين المهني من الاوائل اللي قاموا بادراج الذكاء الاصطناعي في المنظومه التكوينيه نتاعنا. لوليداتنا الكل جميع الاختصاصات عندهم الحق في التكوين في الذكاء الاصطناعي. وثاني حاجه اختصاص جديد المرافق حياه اللي تلق في 5 مراكز في الجمهوريه وبدا بمركز كيف اول بروميسيون بدات في مركز التكوين درماني بالكامل. الان كل دوره نزيدوا اختصاص جديد ونستقبلوا في وليداتنا من كامل تراب الجمهوري. نحن عندنا حالينا 240 بوست، عندنا 850 مطلب دوموندور دو فورماسيون. طاقه الاستيعاب هذيك اللي فرضت علينا ما حبيت ولادنا الكل ياخذوهم، قمنا بعديد الاختبارات باش وصلنا فرز 260 اللي باش يباشروا التكوين نتاع.
1: مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يواصل الأولياء ببهجة اقتناء مستلزمات العودة وسط تذمر من نقص الكراس المدعم وبعض عناوين الكتب وارتفاع الأسعار. المتابعة لفاتنة التجاني.
4: بين مستلزمات مدرسية ترتفع كلفتها وعناوين مفقودة وكراسات بعينها، تتواصل رحلة الأولياء لإنجاح العودة المدرسية التي أثقلت تكاليفها كاهلهم.
5: بالنسبة للطلبات نتاع الأساتذة والمعلمين حصيلا فما فماش التزام كبير برشا بالتعليمات تاع الوزارة، فما زيد تتشرط تكرار معينين نوع غاليين، أدوات التربية التشكيلية يمكن تتكلف 50 دينار ولا حتى أكثر. ما فهمناش علاش احنا أستاذ يطلب كراسة معينة بالرسور وب 20,000، علاش ما يكتبش التلميذ في كراسة 72 عادية
6: عربية كراسة ترافا براتيك الكبيرة 400 باش ب 14,000 الكراسة، علي 72 نجمو يكتبوا فيها أونجلي كيف كيف كراسة ترافا براتيك كبيرة، هذا نوفي حرام بالحق حرام، فما اللي يقدر فما ما يقدرش، انت معناه مشروط عليهم راهو الكراسة هذه ما يقدرش يعني، فماش في المنشور يراعوا ظروف اللي عنده اللي ما عندوش كراسة المدام مش متوفرة بالكدا شوية، فماش كتب طويلة وجا ثالثة ابتدائي
7: سوا مشتة بصراحة ياسر أولي بصراحة الوزارة حقا تقف شوية خليل ما نجمش يقرا على حساب كيف يطلبوا في كراسات مش موجودة في القائمة بتاع الوزارة.
4: نقص في الكراس المدعم وبحث متواصل عن بعض العناوين إشكال يؤرق أصحاب المكتبات.
8: لا كرارس مدعمة متوفرة، لا كتب متوفرة، كتب تسعة تروازيماني ابتدائي ما فماش، فما كتب ناقص. كرارس المدعمة الله أعلم يسربوا فيها تحت التواور، الجروسيست يقول لك تقضي من عندي نعطيك،
9: انطلقت والكتب تاع سنة ثالثة مازالوا لتوا ما كملوش، كل يوم نمشي والمركز البيداغوجي يقول لك غدوة. بالنسبة للكراس المدعم كالعادة ما يعطيك كان 10%.
4: رحلة البحث التي يسلكها الأولياء أو أصحاب المكتبات متواصلة إلى حين استكمال قائمات قد تبدو للبعض مجحفة.
1: ومع كل عودة مدرسية يعود موضوع النقل المدرسي إلى واجهة الاهتمام باعتباره أساسياً بالنسبة للتلاميذ وخاصة بالنسبة لأبناء المناطق الريفية بولاية سليان. ماهر الهماسي تبع الموضوع.
10: بين طول المسافات ومحدودية وسائل النقل وصعوبة التنقل في بعض المسالك يواجه عدد من التلاميذ تحديات يومية للوصول إلى مؤسساتهم التربوية في ظروف آمنة ومريحة.
11: تم تحسن نوعا ما أنه ثم توفير حافلات ولكن المسافات الحقيقة بقت صغيرة، وصلش مثلا لآخر نقطة متاع تلامذة ومتاع تجمعات سكنية ريفية، تم برشة تلامذة لحد الآن حتى لو كانت وفرت لهم الكار راهي الكيران بقى توصل، كان الشطر الطريق تلامذة يبقاو على ساقيهم بالكيلومترات باش يوصلوا.
12: فما مازالوا صغيرات يمشوا بثلاثة بالأربع كيلومتر على ساقيهم، طقس ساعات يقلقهم كان في الأمطار ولا كانت تبدا الدنيا سخونة، فما برشا عباد تلتجأ باش تحبس كراهب تركب في الليسيزيات من تيلي ولا تركب في كذا معرض الحوادث نتاع السير، فما صحيح كيران تاع شركة النقل لكن مشهم بالكيفية ولا بالشيء المطلوب.
13: اليوم يمشوا على ساقيهم والمدرسة بعيدة علينا، حكيت خمسة كيلومتر تعدوا وديان وتعدوا غاب.
11: كمل الأربعة واللي ما ثلاثة واللي ماضي ساعتين يضطر إنه ياخذ نقل بضائع باش يروح، ولي بتبيع نعرفوا المخاطر متاحة.
10: النقل المدرسي حلقة أساسية في ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الانقطاع عن الدراسة خاصة في المناطق الريفية.
1: إلى ولاية جندوبة إن يتواصل تسجيل الراغبات في الانخراط بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بالمنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج والتي ستبقى مفتوحة إلى 5 ديسمبر القادم. رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ربيع عياتي.
14: إلى حدود اليوم تم 61 مسجلة في المنصة. بالنسبة للبرنامج هو برنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات، برنامج يمكن النساء من الولوج إلى مصادر تمويل في إطار الشراكة ما بين البنوك، تمويلات توصل إلى حدود 10,000 دينار دون فائض وتوصل إلى 300,000 دينار. 18 و25 سنة من حاملة الشهادة العليا نجم توصل معناها إلى 15,000 دينار بدون فائض.
1: في الشأن الوطني نظم ديوان الحبوب اليوم بتونس ندوة وطنية حول تقييم موسم تجميع حبوب صابة 2026 والاستعدادات لموسم البذر للموسم الفلاحي المقبل. هذا وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أزواري أنه تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73 من القمح الصلب، مما يتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي 2027.
15: تم تجميع السنة 11 مليون قنطار، معظمها قمح صلب بنسبة 73%، بهذه مكننا من التغطية إلى غاية جانفي 2027، معناها حاجياتنا وتلبية السوق تكون بالإنتاج المحلي. حجم الكميات اللي تم تجميعها مع التأثير الجيوسياسي الموجود في العام خلينا في مأمن، خاطر وقت تبدأ عندك تغطية بالقمح الصلب خاطر وقت تصير أزمات عالمية أكثر مادة تتأثر هي مادة اللي قام حصل بالندرة والارتفاع الأسعار، والحمد لله المخزونات موجودة سواء كانت بالنسبة للقمح الصلب وإلا عبر التوريد بالنسبة للقمح الليل. نجاة موسم الفلاحي يبدأ بالتحضير الموسم المقبل، وإحنا بدينا بالاستعداد ومتابعة موسم البذر. في الموسم الفارض تم توزيع 524 ألف قنطار، ونفس الكمية التي سيتم توزيعها خلال هذا الموسم، وبدينا التوزيع باش نضمنوا حاجيات الفلاحة في الوقت المناسب.
1: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية خاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياح قوية. نشرة تحذيرية للمعهد الوطني للرصد الجوي توقعت تواصل التقلبات الجوية يومي الجمعة 18 والسبت 19 من سبتمبر الحالي، مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهة الشرقية. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين مساء اليوم إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكميات هامة بولايات تونس وأريانا ومنوبة وبن عروس ونابل وسوسة والمنسير والمهدية. وتتمثل توصيات الوزارة في توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق منخفضة أثناء تهطل الأمطار. أعلن المدير العام لاتحاد إذاعة الدول العربية عبد الرحيم سليمان اليوم خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر اتحاد إذاعة الدول العربية عن برنامج دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع مؤسستي التلفزة والإذاعة التونسيتين ومؤسسة عرب صوت من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وأفاد بأن فعاليات هذه الدورة تتوزع بين مسرح قرطاج الأثري والمدينة المتوسطية ياسمين الحمامات بولاية نابل ومدينة الثقافة شاذلي الإقليبي بالعاصمة. كما بيّن أن حفل الافتتاح سيكون مجانا عبر توجيه دعوات للحضور، وسيحييه النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض، وسيتم خلاله تكريم عدد من نجوم التلفزة والإذاعة والسينما العربية والإعلاميين بعدد من الدول العربية احتفاء بإسهاماتهم في تطوير المشهد الفني والإعلامي العربي. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل تنعكس بصورة مباشرة على تمتعهم بحقوقهم الأساسية والإنسانية، بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. أما ميدانيا فقد استشهد فلسطيني اليوم وأصيب اثنان آخران بنيران وقصف من الجيش الاحتلال على جنوب قطاع غزة. كثفت القوات الصهيونية اليوم قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات النزف والقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة. قالت مصادر إعلامية أمريكية أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة دول الخليج على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات التالية في الحرب ضد إيران. أشار التقرير إلى أن الاجتماع المرتقب من المتوقع أن يركز على الأفكار الأمريكية بشأن استراتيجية ما بعد الحرب. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: مع انطلاق السنة التكوينية الجديدة أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بولاية الكف. جندوبة تواصل التسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدت. ديوان الحبوب يعلن عن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب وتغطية حاجيات السوق من القمح إلى غاية جانفي 2027. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام السابعة بإذن الله، إلى اللقاء.

0: مجددا من جديد، اهلا وسهلا مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي مستمعينا او في اذاعتنا في كل مكان. نحييكم في نبض المساء الجزء الختامي، معكم كالعاده عيد جندوبي تقنيا. اليوم معنا زيد هشام بن صحابه في مراقبه البث من الغرفه الفنيه، مكرم عويدي في تامين الخدمات الهاتفيه، وصديقتكم كريمه معكم من امام الميكروفون. اهلا وسهلا بالناس الكل، ويلا نمر للجزء اللي تنتظروه اللي هو اصدقائي وتفاعلهم ومكالماتهم الهاتفيه من اجل المسابقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم، شوفوا المكالمة الأولى. ألو
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة مرحبا، شكون معانا؟
1: معك أميمة الزايدي.
0: أميمة الزايدي، منين يا أميمة؟ من الكيف. مرحبا أميمة، سمعت السؤال؟
1: التظاهرة متاع الجري؟
0: أي التظاهرة متاع لو جي اف اس ران، وقتاش باش يتم تنظيمها وفين؟
1: أميمة الجري، سباق الجري.
0: أي سباق الجري
1: 18 أكتوبر.
0: 18 أكتوبر، شكرا لكم ميمة. وين وين بالضبط المكان؟
1: في تونس.
0: في تونس، به شكرا لك يا أميمة وإلى اللقاء. لتجزينا المكالمة الثانية. ألو عسلامة. ألو
2: ألو،
0: مساء النور.
2: مساء الخير،
0: مرحبا، شكون معانا؟ الاسم
2: جميلة الرزقي.
0: منين يا جميلة تكلم فينا؟
2: مدامين.
0: بيه مرحبا يا جميلة، تحية طيبة ليك. ده جميلة، أعطينا الإجابة بتاعك.
2: 18 أكتوبر.
0: أي
2: تونس العاصمة.
0: شكرا ليك جميلة، إلى اللقاء، تحياتي ليك. فقط أنا باش نمر للإيقاعات والغنية أكيد مع عيد، لكن خليني فقط بين ظفرين نقول ما تبعوش الإجابات، ما سمعتوش 18 أكتوبر ما تسمعوش الكلمة، نبدلوا شوية اجتهدوا ربما يكون الجواب خاطئ. مرحبا بكم، ونسمع بعضها ديما على راديو كيف.
3: كله بيسأل شو بدك وأنا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: يخضر مكمل مولي. ألو عسلمة، مساء النور. مساء الخير، مرحبا. مرحبا، شكون معانا؟
1: عادل علي.
0: عادل، عسلمة سي عادل، شنو حوالك؟
1: لاباس؟
0: عايشك سي عادل، الحمد لله. يعيشك سي عادل، يعيشك. يلا سي عادل، تعطينا الإجابة؟
1: الإجابة نعرف ما نتعرف، كتوب التليفون.
0: شكرا لك سي عادل، يعطيك الصحة على المشاركة معنا، وإلى اللقاء ليلتك زينة. نوصل فما مكالمة أخرى في الاستماع. ألو عسلامة.
2: عسلامة، معك مرغيشة
0: السوري. عاود لي لسه.
2: مرغيشة.
0: مرغيشة، اللقب شنو يا مرغيشة؟
2: سيرني.
0: شيرني. شيرني، مين تكلم فينا؟
2: من الكردمي.
0: من الكردمي، مرحبا بك يا للا. إجابتك يا مرغيشة
2: 18 أكتوبر كان.
0: به، أنا باش نقول 18 أكتوبر راهي إجابة خاطئة. يلا من تو باش نعطيكم فرصة للزوز مكالمات اللي مازالوا باش تراجعوا الإجابة، خاطرين قلت راه وقلت بدلوا شوية الإجابات، أنتم تبعتوا اللي جاوبت اللول وهي خاطئة. يلا مرغيشة، عندك محاولة أخرى وإلا لا؟ لا ما فماش احتمالات، لأنه قدمناها المعلومة يا مرغيشة كان سمعتنا من الأول مع ضيفنا، كان معنا سي أنيس مبروكي مسؤول على تنظيم التظاهرة، قال لنا عدات وين بالضبط. شكرا لك مرغيشة، يعطيك الصحة وإلى اللقاء. والمكالمة الختامية نشوفوها شكون معنا. ألو عسلمة، مساء النور. مساء النور، مرحبا، شكون معنا؟ الاسم الكريم، أهلا وسهلا. لا تسمعنا من التليفون مش من الراديو، هكيك على رجع الصدى. الو شكون معاك؟
3: 20000 مره ما تحصلناش.
0: هاك تحصلت الحمد لله، حاجه باهيه. مرحبا، شكون معانا؟ الاسم
3: الاسم منوبي بالعيفة من باجة.
0: من باجة سي منوبي بالعيفة، مرحبا بك يا سيدي، تحية طيبة لك ولكل أصدقائنا في باجة. سي منوبي
3: يعيشك، يرحم والدي.
0: يعيشك يا سي منوبي. يلا سي منوبي، اعطينا إجابة صحيحة برب.
3: 20 أكتوبر بحول الله.
0: 20 أكتوبر، زيد راجع روحك شوية. 20 ميسيلش نخليها، أما بدل أكتوبر. أكتوبر ها مش صحيحة، أكتوبر ماهيش في أكتوبر. يلا نعطيك فرصة أخيرة، ما هيش لو 20 أكتوبر، دونك فما حاجة أخرى في بلاستها، أما هي تبقى 20.
3: هي
0: 20 شنية سي منوبي، 20 شنية الشهر. نعطيك ثلاثة دقائق، ثلاثة ثواني.
3: 20
0: سبتمبر. وين بالضبط 20 سبتمبر؟ فين
3: 20 سبتمبر؟ هي المرة الأخرى وقعت في إندرام.
0: هاي
3: والمرة هذه مش تقع في الكيف.
0: ما هيش في الكيف، اما هاني باش نسجل محاولتك. شكرا لك يا سيلمان وبتحية طيبة لك، وإلى اللقاء. أكيد نكتفي بهذا القدر عيد، نعتذر بقية المكالمات الهاتفية. هو أنا باش نربحو سيلمان نوبي، علاش؟ خاطر هو عطانا 20، يعني هو تبع سمع ما كبتش بالضبط الشهر، هي 20 سبتمبر بالتحديد في المرسى تظاهرت الران جي اف اس ران، هذه بتبيعها باش يتم تنظيمها ضد الانقطاع المبكر عن الدراسة. وكان معنا السي انيس المبروك المبروكي المسؤول على تنظيم التظاهرة، وعطانا برشا تفاصيل. دونك مبروك سي منوبي بالعيفة، 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف.

0: راديو كيف اف ام. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

نرجع معكم، اهلا وسهلا مره اخرى. مرحبا، تحيه لاصدقائي متفاعلين معنا الكل على الباج. سابرين يوسف تقول مساء الفل وريحين، تحيه طيبه ليك ريمال، كيف تعاملين معك؟ بتوفيق الجميع، وتحيه عاطره الى مستمعي اذاعه الكيف. كيف كيف توصلني معناها تحيه من ابتيه المولهي، تقول تحيه مسائيه مليئه بالحب والموده والورد لكريمه كل الاصدقاء والصديقات، وديما في الاستماع والمتابعه من تونس يعيشك ابتيه. تحيه طيبه ليك، شكرا رفيقه على التفاعل الايجابي. ايمن زخامه، عوده ميمونه، ربي يوفقك يعيشك يا ايمن، يعطيك صحه، تحيه ليك. شكرا صديقتي الغاليه مساء النور، تقول لي تحياتي عيشك، تحيه طيبه ليك وديما ان شاء الله متألقة. أيضا نبيل بن علي ورفلي، إن شاء الله بتوفيق كريمة وأمسية ممتعة للجميع، عيشك نبيل. شكرا صباحة ليلي على الورود، أمونة يعطيك الصحة، عيشك يا أمونة، شكرا ليك. عماد همامي، عيشك، تحية ليك. أنت زيد عبيدي، فتحية الكوكي، شكرا ليك عيشك. تحية توصلني من بختة زغليمي قاتري، تقول لي ألف تحية مسائية لي كريمة، شكرا على الكلمات الحلوة، يعيشك على الورود وعيشك على التحية لكل أصدقاء إذاعة الكيف، وإن شاء الله دائما دائما في الاستماع لنا يا بختة. محمد سعد، كيف كيف يحيينا كل الفريق التقني وكل المستمعين. محمد سعد من منزل بوزيين، شكرا لك وتحية لكل أصدقائنا في منزل بوزيين. روضة ويلي، كيف كيف تحيينا، تقول مساء الفل والياسمين، كريمة أمسية رايقة وممتعة معك، تحية عاطرة لكامل الفريق، يعيشك يا ليلى. شكرا زير زير، تحية للأصدقاء والصديقات أيضا اللي بعثونا برشا برشا ورود وقلوب. مليكة الشمام تقول مساء جميل كجمال قلوبكم، تحياتي للجميع. غبت علينا، أنت غبت علينا بالحق يا مليكة، ورحب بيك عودة ميمونة، وإن شاء الله ما عادش تغيب علينا مرة أخرى. كيف كيف من على الغيلاني، مساء الخير كريمة، يقول ما تحصلتش نطلب برشا مرات، إن شاء الله مرة جاية. كل يوم يا مينا تنجم تشارك معنا كل يوم في نبض المساء، والجائزة متاحة للجميع. هكا أصدقائي نوصل للختام، شكرا عياد هشام مكرم، ومع أجمل تحيات صديقتكم بعد إذنكم كريمة، ونلتقي إن شاء الله نهار السبت في كريمة شو، كونوا في الموعد.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من نهروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة لعملية توفير الكتاب المدرسية. وبلغت نسبة إنجاز العناوين المدرسية 100%، بما يؤكد استكمال مرحلة الطباعة بالتوازي مع تواصل عملية التوزيع والبيع استعدادا للعودة المدرسية. أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي عدم تسجيل شغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة بمناسبة العودة المدرسية، مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض الشدة بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا بالمناسبة عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة طريق مجرد الثقافية من 2-4 أكتوبر المقبل بمدينة تستون من ولاية باجة ببرنامج يراوح بين الأنشطة الثقافية والسياحية والتعريف بخصوصيات الجهة وموروثها المادية واللامادية. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلبة، بما سيمكن من تغطية تحاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027 وفق ما أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزوارية. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب آخران بنيران وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. كثفت القوات الصهيونية اليوم قصفها وتفجيراتها جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعية وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: كابتينا مع إيمان حناشي.
4: هكا بديت موعد جديد معكم، حصة أولى وعدد لولاني من برنامجكم الجديد في الشبكة الجديدة، باش يكون بداية الرحلة معكم الليلة وتنطلق مع حكاياتكم مع تجاربكم، وانا نحب برشا برشا برشا نسمع الحقيقة التجارب الإيجابية التجارب الحلوة، وإحنا في أمس الحاجة الحقيقة أنه نسمع أي حاجة حلوة أي حاجة إيجابية، نجاح في حياة شاب أكيد فما باش نمر بكل المراحل المرحل، باش نحكيوا على الصعوبات، باش نحكيوا على البدايات المتواضعة، وأكيد البدايات هذيا باش توصلنا للطريق إن شاء الله كله نجاح. هذا هو الهدف من البرنامج، إنه في كل حصة باش يكون فما قصة نجاح لواحد من الشباب اللي بدأ أكيد بخطوات بسيطة لكن صعيبة، اللي كل حد أكيد وعنده تجربته المختلفة، كل حد وعنده أكيد المراحل اللي تعدى بهم باش وصل لحلمته. أكيد كل حد عنده حلمة مختلفة على بقية الأشخاص، ربما يظهر للشخص هذي حلمة يكون ممكن برشا ناس أخرين، لكن احنا زيدا اللي نحبو ناخذوه من التجارب هذي نحبوها تكون تجارب ملهمة الناس أخرين. ساعات يكون حد عنده برشا أفكار برشا أحلام لكن يسمع كان ما تنجمش، صعيب، رد بالك، ما تخاطرش، ما تغامرش. احنا اليوم لا نحبو نحبوكم تسمعوا ناس يشاركوكم نفس الحلم، علاش لا، وإلا يحلموا كيفكم لكن في مجالات مختلفة، ينجم يكونوا دافع لكم انتوما باش انتوما زيدا تحققوا حلمتكم في مختلف المجالات اللي تتمنوها. ان شاء الله الكل تحققوا احلامكم يا رب، وان شاء الله نقدم لكم الإضافة في البرنامج هذي، وان شاء الله من حصة لحصة نقدم لكم تجارب مختلفة واحلام جديدة قاعدة تتحقق باش هكا تعطيكم الدافع انكم تحققوا احلامكم. احنا معاكم بالطبيعة شوية، وضيفتنا لليوم باش تكون حاضرة معنا نتعرفوا عليها ونحكيوا معها اكثر بعد شوية.

0: تحياتنا لكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير في هذا التوقيت وين ما انتم موجودين. كيما حكينا وكيما تحدثنا من بدايه مشوارنا، هذه حصه اولى من برنامجنا بطبيعه اللي فيه في كل مره باش نحكيوا على تجارب من المجتمع، تجارب ناجحه وبطبيعه ناخذوا منها العبره، سواء من الصعوبات اللي نجموا علاش لا نتجاوزوها بطريقه اخرى ويكون طريقه اسهل شويه، والا زيدا انه نعتبروا من الصعوبات هذيا ونتحدوا الصعوبات اللي احنا زيدا موجودين فيها باش نوصلوا زيدا الهدف نتاعنا. سعيده برشا برشا برشا انه تكون ضيفتي الاولى في البرنامج هذيا امراه اللي تحدت اكيد عدد كبير من الصعوبات باش حققت حلمها وما زالت تتحقق في احلامها. اليوم ضيفتي هي السيده سليفه البغاني، استاذ اول مميز ومندوب الرياضه المدنيه وباحثه باحثه دكتوراه حول التواصل الشفوي والتشجيع اللفظي، حاضره معنا اليوم باش نحكيوا على تجربتها بصفه عامه في الحياه، بين اكيد العائله بين الدراسه بين الاهل وبطبيعه صعوبات حتى العمل وغيره، وايضا باش نفرحوا زاده بالمولود الجديد والانجاز الجديد في واللي يعتبر ما حتى هي ما زاده في حياتها، نحكيوا على كتاب أكل عام في الجريسة. نحكيوا على ضيفتنا سليفة البغانمي اللي فرحانة برشا انها تكون حاضرة معنا. مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء النور والنوار لكل مستمعي إذاعة الكيف.
0: يعيش.
1: يمكن من حبتي للكيف نحب نقدم تحية لكل كيفي وكيفية وجريسي وجريسية، معاكم نسلم على نسمة الجبل وريحة الزعتر والصنوبر، الريحة اللي منشمها كان في الكيف وبعد مطرة الخريف خاصة.
0: كما عودتنا ديما حديثك يكون هكا فيه خصوصية محلاها، كما عودتنا والناس يتبعوا فيك زيد على الفيسبوك هكا بكل الخواطر الجميلة اللي ترجع الناس هكا ذكرياتهم وحكاياتهم وتفاصيل التفاصيل الدقيقة اللي تشارك بها الناس، أكيد في حكاياتك اللي برشا زيد عاشوا كيفها. محلية الفكرة كيفاش بديت. اليوم نحكيه على امرأة الحمد لله مثقفة، وصلت الحمد لله الجانب هام جدا من النجاح اللي تحب عليه. أما باش نرجع معاك للبدايات، بداية سليف بغاني كيفاش كانت وسط بين المدرسة وبين المعهد
1: والجامعة.
0: أي والجامعة، عطينا خلينا نرجع معاك هكا للبدايات كيفاش كانت.
1: أولا مدام إيمان، أنا باش نكون ضيفة في إذاعة الكيف ونام جريسة، إحساس محليه،
0: هي دردر
1: يتجاوز أنه مداخلة وحديث.
0: اليوم
1: إذاعة الكيف تحل بابها الجريسة باش نحكي عليها، لذاع الأم تستقبل صوت بنتها وتخليها تحكي. أجمل ما في اللحظة أني ما نحسش روحي ضيفة، نحس روحي صاحبة المكان ومعايا جريسة بكلها بالحق.
0: صحيح. قدموا تحية كبيرة برشا لكل أهل جريسة.
1: نحب ديما نبدأ كلامي بكلام ربي سبحانه في آيته، وأن للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراء. أي جميلة وعميقة تعطينا معنى إنه السعي والاجتهاد هو دواء لكل تعب. وتفسر زيادة إنه الإنسان ما يرتاحش كي يوصل أما يرتاح كيف يسعى. رأوا نفسانيا من لا يسعى يمرض بالاكتئاب، أما اللي يسعى ويتعب حتى كان فشل وما وصلش دماغه يفرز الدوبامين متاع الأمل ويحفزه ويشجعه باش يعاود باش يعاود حتى كان ما وصلش يعاود.
0: صحيح.
1: سليف البغانمي بنت جريسة، تسمى بنت الشمال الغربي الكل، ولدت وكبرت في جريسة بين الجبل والمينا وبين قسوة المكان ودفء الناس. من جريسة بدأت حكايتي. جريسة المدينة المنجمية الصغيرة والمزيانة، بلاصة في الدنيا نسميها جريسة، بلاصة في الدنيا خليت في قلبي أثار ما تشبهش حتى أثار جريسة، وين ولدت ولعبت وكبرت وقريت أكبر من أنها موجودة في بطاقة التعريف متاعي على أساس كونها مكان ولادة. لا جريسة نفس نعيشه، المكان الوحيد اللي عندي فيه شهادة ملكية، تصورها هذه مدام إيمان. في جريسة نحسها كلها متاعي بالرغم عندي فيها كان دار الولد، لا فلاحة لا
0: انتماء. الانتماء أكيد.
1: نحسها ملكي ومتاعي، من مدرستها لليسي للشوارع للثنايا حتى الحيوت. ساعات الإنسان ما يكسبش في بلاصة حاجات معينة ومحدودة، أما كيف يخلي في هاك البلاصة البلاصة هذه كبيدها كيف يخلي فيها عمره وصغره وفرحته وأحلامه، تولي عنده على البلاصة ملكية من نوع آخر. ملكية لأنا ما نسجلوهاش في الأوراق وفي القباضة وفي دفتر خانة، أما تتسجل في الروح والذاكرة وخاصة في القلب.
0: صحيح. بين الحكايات هذوما بين المشاعر العميقة هذية اللي حاسينها ومتأكدة لكل حد يسمع فيك، كان ماهوش مجريسة راهو باش يحس الكلام كأنه نابع من قلبه على المنطقة نتاعو، على بلاده، على الحي نتاعو، على حومته، على المنطقة نتاعو، ولايته ومدينته اللي تربى فيها، قريته اللي كبر فيها. يعني كلامك ديما نحسه ديما يعبر على الناس الكل. صحيح،
1: على الناس الكل.
0: كيفاش نرجع معاك انت بالذات، كيفاش كانت رحلتك؟ هل كانت رحلتك صعيبة؟ ليه هكا؟ هل كنت ترى طفلة كطفلة صغيرة كان عندك برشا أحلام هكا تحب تحققهم، ولا كنت هكا عايشة طفولة عادية كنت تحس روحك أكبر من عمرك وتخمم هكا بعمق، وإلا عشت طفولة هكا بريئة عادية، فتاة هكا تقرأ تروح للدار، وإلا كيف؟ يحكينا شوية.
1: والله سليف بوغانمي هي بنت محمد بالعربي بن عثمان، راجل خدم في المينا متاع جريسة. أما عشت في عائلة سبعة أخوات
0: ما شاء الله.
1: أنا وأخواتي ما كناش نفهموا معنى العائلة، أما كبرنا مع بعضنا عشنا تفاصيل صغيرة وعادية كيما صغار الكل. والله نتعارك ونضحك ونتعاون ونتخاصموا، أما عمرنا لا نقطعوا بعضنا ولا نتغشوا من بعضنا. أصل كل واحد فينا عايش في الآخر، أنا وأخواتي كل واحد فينا عايش في الليخ. عشنا في نفس الدار في حي الصنوبر الجديد، عشنا تحت نفس السقف بنفس الظروف، نفرحوا بالحاجات الصغيرة ونخافوا من الكبير. عنا أخويا الكبير نقول له سيدي معناه. ما نملكوش برشا حاجات، أما نملكوا بعضنا. التور أنا ما زلنا هكاك، أنا وخويتي التور ما زلنا نملكوا بعضنا.
0: الحمد لله.
1: يمكن عائلتي هي البلاصة الأولى اللي علمتني معنى الانتماء. وأخوتي هم الناس اللي كبرت معاهم، مش كبرنا في العمر كهو، حتى في التجربة والدنيا ديما نقول راهو الخو هو اللي يعرفك قبل ما أنت تعرف روحك. إخواتي يعرفوا ضحكتي لولا ويعرفوني مناش مخاف ويعرفوني مش نحب. يمكن إخواتي يتذكروا حاجات نبيدي نسيتهم، ما عاش نتذكرهم. بدايتي في العلم قريت عند المدب. ريت عند المدب سنوات من اللي بديت ننطق، كان عندي فرط حركة. في الوقت ذاك ما كانوش يشخصوه فرط الحركة، كنت ما كانوش يشخصوه ما كانوش يفهموه. يمكن فارق العمر ما بيني أنا وأختي الكبيرة مليك 11 سنة، ماشي في بالهم معناها صغير حركي خاطر دليل، خاطر أخواتي الأخرين أكبر مني برشا. حطوني عند المدب باش نحفظ القرآن وباش المدب يعاقبني كنت تحرك ياسر
0: ونجحوا إلا لا.
1: لا، لقيت روحي يعجبني القرآن ونحب نفهمه ونحفظه. دخلت نقرأ سنة أولى، دخلت حافظة جزء عام الكل
0: ما شاء الله.
1: قريت في مدرسة حي المهندسي، حي الفرنسي متاع جريسة. مدرسة حي المهندسين هي البلاصة الأولى اللي تعلمت فيها الخط والقراءة، وكنت ديما يا مدام إيمان نكتب اسمي ونلعب على غبرة الحمري. ديما نحب البلاصة اللي نتعدى فيها ونلقى فيها الغبرة متاع الحمري متاع نكتب سلاف ونتعدى.
0: محليها الصورة محليها
1: والله. ديما وين نلقى بلاصة فيها الغبرة متاع الحمرية، حيط تروتوار شباك، نكتب اسمي ونتعدى. المدير متاعنا وقتها سي إبراهيم المهذبي الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: طاقم كامل من أعز ما عنا في تونس، معلمين في مدرسة حي المهندسين من أعز ما فما من معلمين. أول معلمة قرتني سنة أولى هي مدام حياة المسعودي. وقريت عن مدام خدوجة ومدام سمير الخماسي وسي خذيري الله يرحمه ومدام
0: الحيين سلموا عليهم الكل واللي توفي ولا يرحمهم.
1: ما توفى كان سي خذيري خاطر نتبع في أخبارهم، إن شاء الله الأخرين ربي يرزقهم بالصحة
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب.
1: سي عبد الرحمن السبيعي ومعلم السيزيام خاصة سي عبد العزيز السبيعي. والله اليوم بما أنها عودة مدرسية نحب نحييهم الكل، نترحم قلت لك على سي خذيري
0: الله يرحمه.
1: معلمين باهين قرونا بالتبشير البارد، أما قلوبهم كانت دافية معانا
0: ما شاء الله. هيك الحق
1: فيهم اللي الحق. إيه فيهم اللي ضربنا بعصا.
0: صحيح. أما المحبة
1: ما ترحمش،
0: أما محبتنا لهم صحيح صحيح محبتنا لهم ما تتبدلش قبل وقت اللي يضربك معلم. معناتها تبقى تحبه، معناتها تعرف ليه حاجة على في مصلحتك برغم احنا صغار في العمر. صحيح صحيح.
1: ضربنا فم المعلم، اللي ضربنا فم المعلم عاقبنا، أما عاقبنا على القراية وإعداد الدروس والحفيظة ما ظلموناش، والله هم سامحينهم وربي جازيهم على تعبهم معانا كل خير. رانا ما نجحناش وحدنا يا مدام إيمان، راهو نجحنا المعلم اللي صبر وتعب ووسع باله.
0: بالضبط.
1: انا نحكي لك حادثه مع معلمتي لتو نقولها نيسي مدام سميره الخماسي. كيفاش حفظت جدول الضرب؟ خططني به 100 مره.
0: اي هاكا طريقه للاولياء اللي يسمعوا فينا.
1: لا ضربتني لا حتى شيء، عاقبتني به 100 مره جدول الضرب، سطرته وكتبته 100 مره.
0: 100 مره به طريقه ونفعت معناتها حفظت بها.
1: صحيح. راهو نحن بدينا بالايه، راهو اذا كان السعي سوف يرى، راهو في بفضل المعلم اللي قراني وشافني قبل ما نشوف روحي. راهو المعلم نتاعي شافني قبل ما نشوف روحي.
0: صحيح صحيح. واحنا نحكيو على معناتها المسار الدراسي، اكيد تواصل حتى للمعهد، تم حاجه هكا سبيسيال كانت موجوده في المعهد ولا على مستوى الكليه؟ اكيد مع النضج.
1: قريت في معهد جريسه، قريت عند برشا اسامي ما نجمش نسميهم الكل، اما راهو كل واحد منهم علمني حاجه.
0: اكيد
1: فيهم اللي حببني في العربيه. ونذكر منهم سي تهام الطالبي، سي محمد الطاهر العزيزي، سي طارق الكاسح، سي عادل الشوالي، واللي بقيت ديما نشوفه ويقاسمني زاد مناسبات السعاده هو سي الحبيب المالكي. وفيهم من الاساتذه اللي مدلي ايده وقت اللي طحت. والله ولتوا نسميه سيدي، اللي هو الاستاذ سي لطفي الراجحي، استاذ التاريخ والجغرافيا. وبرشا اسامي اخرى عمري لا ننساها، مدام سميره كريستو، مدام لميا بن عمر، سي عبد الرؤوف الخماسي، سي منجي السعيدي، سي حموده استاذ التربيه البدنيه. معناها سله من الاساتذه قرونا في معهد جريسه، الحقيقه ما يتنسوش ما يتنسوش.
0: قدمونا بتحية أكيد لكل وربي يبارك لهم.
1: بما أنها عودة
0: بالضبط هكا جيت مع أجواء العودة، قدموا تحية لكل الإطار التربوي أكيد في مختلف المؤسسات التربوية. لهنا نحكي على محلها، مرحلة محلها، رجعتنا هكا فلاش باك ذكريات الدراسة. نمشي مع أكيد الدراسة خطوة هامة جدا، لكن هي بداية تحقيق هكا تحديد المسار، مسار المستقبل، بداية التخطيط للمستقبل تكون مع الدراسة. من بعد فما صعوبات هكا اعترضتك في المسار هذية ولا من بعده كي كملت القراية؟ كأيها الناس أكيد فما حاجات هكا من الأول اللي ربما حتى ناس اللي يقول لك لا ماكش باش توصل ولا ما تنجمش تحقق هذيك، ولا ربما صعوبات مختلفة. احكينا عليك، احكينا على سليف بغانمي، شنو الصعوبات اللي تعدت بها؟
1: مدام إيمان كيف نحكو على القراية في جريسة، راهو يتصورها أي إنسان معناها يسمع الحكاية أنها حاجة عادي، الناس الكل تقرأ وتروح. أما في جريسة راهي القراية عندها رونق آخر وإطار آخر وصعوبات وتحديات أخرى. يكفي كوني نذكر لك الشتاء والثلج والبرد في جريسة. يكفي كوني نحكي لك تعب عمال المناجم والضغط النفسي اللي يعيشوهم وعائلاتهم. راهو كان المصروف يتدفع من عرق الوالد. راو هذيك علاش نحن كيف ننجحوا في جريسة. النجاح عنا مش طموح شخصي، ما نحبش ننجح للروح،
0: أما
1: نحب الرد الجميل. نحب الرد الجميل ونشوف الفرحة في عينين العائلة. يمكن قلة الإمكانيات ما قتلتش الرغبة في التعلم، بل بالعكس خلت الشهادة عندها مفهوم خاص وفرحة خاصة. سوليف البوغانمي قلت بمحفظة قديمة وكتاب مستعمل وجيب فارغ، أما الحلم نتاعي يتجدد كل يوم. كنت نعرف أن القراية طريقها صعيب وماهوش مفروش بالورد، وكل صفحة نقراها نحسها انتصار. جيلي الكل تقريبا عاش كيفي راه، والشهيد اللي تحصلنا عليها كانوا دليل على أننا نجمنا نصنعوا لأرواحنا بلاصة باهية في الدنيا رغم البدايات الصعيبة، أما وصلنا نجحنا وعملنا بلايس بسامينا في الدنيا. الحمد لله.
0: أهم في مستويات الكل في مختلف المجالات، معناتها ما شاء الله، معناتها قامات كبيرة في تونس تلقى معناها اليوم تعدوا بنفس الصعوبات هذوما، معناتها متاع المرحلة هذيك يعني كانت صعوبات كبيرة تعدوا بها واللي خرجت برشا معناتها إطارات في مختلف المجالات. الحمد لله.
1: تجريس مدام إيمان كنا نقروا مش باش ننجحوا كهو، كنا نقروا باش نهربوا من الغبرة والحمري، وكنا نقروا باش نثبتوا انه منجم جريسة ينجم يخرج المهندس والاستاذ والمعلم والطبيب. أكل القسم البارد اللي قرينا فيه وكنا جوز المينا ذاك الالارم نتاع المينا اللي كل مرة يفجعنا والكرتابلة المقطعة والسروال المهلهل والظروف الكافحة الكل خلت أولاد الحمر ينجحوا ويتألقوا ويرضوا والديهم. وتعرفي مدام إيمان اللي اشتر والدينا ماتوا قبل موسم الحصاد، نديما نقول لهم بابا مات قبل موسم الحصاد
0: لا يرحمه،
1: ماتوا قبل ما يفرحوا بينا وقبل ما يشوفوا أولادهم كيفاش نجحوا وحقوا لهم أحلامهم.
0: الصعوبات اللي تعدوا بها في حياتهم
1: أكيد.
0: للأسف الله يرحمه، الله يرحمه هو اللي خلف ما ماتش ما شاء الله، معناتها كيكون عنده هكا معناتها جيل كله ما شاء الله ناجح وكله طاقة ومحبة خاصة في بعضهم ويتفكروا بعضهم. الحمد لله يا رب الخلف ما ماتش إن شاء الله ربي يرحمه. نوصلوا بعد الصعوبات للنجاح لبداية أكيد الانتصار وبداية تحقيق الأحلام. أحكينا نوصل المرحلة هذية بعد رحلة الدراسة ورحلة الصعوبات مع في كل خطوة أكيد فما بصيص أمل للمستقبل. الأمل هذية وصلنا لبداية تحقيق الأحلام، أحكينا.
1: شوف نحن كي نحكو على الجريسة نحكو على جبل الجريسة، راهو جريسة وحدها جبل متاع الجريسة. قررنا الحمل قبل ما نقروا في الكتب، والمينا علمتنا التحدي والصلابة. صحيح راي المينا هي مصدر خبز وكرامة وتعب، أما راهي زادة كانت لنا مصدر خوف. الحقيقة أنا كانت المينا تخوفني، تخوفني على خاطر بابا يمشي يخدم فيها، ديما نقولها هذه. في جريسة مدام إيمان قريت مع أيتام وبياتهم ماتوا في الدموس وتحفرت الحادثة هذيك في ذاكرتهم، مش بالساهل صغير يحكي لك على الموت. كبرت على كسونرين تاع المينا من غير ما نشعر نلقاه نظمت لي وقتي، نعرف الوقت من غير ما نقال. كتسوني المينا نعرفها السابعة وكتعاود العشية نعرفها ماضي ساعة. جريسة بالنسبة لسلاف هي الجذر الأول للهوية، العروق الصحيحة. الإنسان في طفولته لو ما يختارش البلاصة اللي ولد فيها، أما البلاصة هي اللي تساهم في تكوين صورته، تساهم في تكوين صورته وهو على الدنيا وعلى روحه. الخصاصة ديما نقولها، الخصاصة تعلم الاقتصاد في الرغبات، وساعات تخلي الإنسان يكبر وهو ما يطلبش برشا حاجات وما يشكيش جملة ما يشكيش. المينا والجبل يخلقوا في العبد إحساس بقوة الحياة واختارها على بكري ويعرفوه بقيمة العمل والتعب. والعائلة اللي تعيش في وسطها تعطيك إحساس بالأمان والانتماء والحنانة، لك الحنانة نفتقدوها توا.
0: صحيح،
1: يكفي أنك تحس ما شكون يحبك، هذه وحدها تخليك طاير.
0: تشريش بفلوس الدنيا بالحق،
1: خليك طاير. نحسبها القراية راهي ما هيش تحصيل علمي كهو، أما راهي كنت نحسبها وسيلة تخليك تتجاوز حدود الظروف اللي ولدت فيها. قرت سلاف ونجحت وكبرت وجابت صغار، أما بقت مريضة بالحنين. الحنين مدام إيمان الجريسة راهو الحنين حكاية أخرى. نحسوا مرض مزمن. يتمنى العبد يرجع صغير. نتمنى نرجعك لبنية العام لضفاير ومعايا يمة وبابا الله يرحمه وخويتي محاوطيني ونحن نلعبوا. الحنين حسيته مؤذي المرة هذه، ياسر حنين الجريسة.
0: حياته بسيطة لكن كان فيها برشا محبة، معناتها كان فيها نكهة حلوة برشا،
1: برشا نكهة أخرى. قريت كملت قرايتي تزوجت للأمانة، فما حسن الاختيار ساعات أذار أن نقطة نتجاوزها، حسن الاختيار للمرأة حاجة باهية. زوجي نور الدين جبلة هو اللي سجلني في الجامعة للمرة الثانية ورجعت نقرأ، كملت الأستاذية
0: ما شاء الله،
1: كملت الماجستير وبديت في الدكتوراه الكل بفضله للأمانة.
0: قدموا له تحية كبيرة برشا بالله،
1: والله تحية لنور الدين جبلة اللي ديما ساندني.
0: الحمد لله،
1: ديما ساندني الحمد لله. فكرة الكتاب، فكرة الكتاب هو
0: وصلنا الكتاب. أما سمحني قبل الكتاب فقط لحظة، معناتها لهنا حكينا على بداية الحلم وبداية النجاح، قبل الكتاب عنا مرحلة العمل معناتها على الصعيد المهني، تحقيق الحلم على الصعيد المهني. كيفاش كانت التجربة عموما من غير ما نغوصوا برشا في التفاصيل، أما عموما كانت تجربة صعيبة ولا كنت معناتها هذيك هي الحلمة اللي حبيتها لقيت روحك فيها كامرأة معناتها في كإطار بطبيعة، احكينا شوية على الجانب هذية.
1: نرجع لك مدام إيمان للتوجيه اللي هو اللي يحكم في المسار العملي.
0: صحيح،
1: في التوجيه متاعي حبيت نعمل حقوق ومعناها العائلة رفضت خاطر تونس بعيدة علينا وبرشا حاجات أخرين.
0: أكيد تحكم أي.
1: سي الوردي الجلالي الله يرحمه جارنا وقريبنا، هو اقترح عليه قال لي سليف امشي اعمل تربية بدنية تطلع عليك وتوتيك وسوق الشغل محلول. للأمانة معناها حالفني الحظ الكلها بفكرة سي الوردي الجلالي. عديت الكونكور نتاع التربية البدنية، يعني قلت لك ناجيل المحظوظين نتسمى، معناها ما فماش شوماج، خدمنا طول الحمد لله يا ربي، ربي يسهل الكل المعطلين ان شاء الله يا رب.
0: امين.
1: وبديت الخدمة، معناها في الخدمة بعد سنوات تزوجت عملت عائلة، حلولنا باب القراية من أول وجديد، نردي جاب الله زوجي الحقيقة هو اللي شجعني وعاود سجلني مرة أخرى في الجامعة، ونمشي للكيف نقرا ونخلي الاولاد في الدار صغيرين، ومعناها ساعات نهزهم معايا لدار سيدي. رحله باهيه، هي متعبه،
0: وهذا هو التحدي. التحدي كان فيه تحدي كبير برشا، والحمد لله معناتها انت كنت قد التحدي هذا الحمد لله.
1: الحمد لله الحمد لله. من الاستاذيه كملت الماستير بحضور عائلتي، معناها هذه حادثه ما تصيرش برشا، خاطر بعد ما عديت الماستير زغرت الاولى سمعتها من بنتي
0: ما شاء الله محليها.
1: اي بنتي هي اللي زغرت، معناها محليها زغرت. اي صغاري معايا، نرجي جاب الله معايا، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. بديت في الدكتوراه، كيف بديت في الدكتوراه خدمت على التواصل الشفوي والتشجيع اللفظي، اما في التربيه البدنيه.
0: في التربيه البدنيه، اي
1: التربيه البدنيه نخدم على كره السله، كيفاش تحقق الهدف نتاعك في التدريب مع لاعب، في نفس الوقت تحفزوا بعبارات نتاع تشجيع، معناها في التربيه البدنيه
0: تهم المدربين، معناتها اكثر
1: تهم المدربين وتهم القطاع نتاعي. في نفس الوقت هي البدايه نتاع الكتاب، كتب التدوينه بعد موت يمه الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
1: كتب التدوينه ومشيت نخدم وحطيتها معناها للعموم في صفحتي نتاع الفيسبوك، حليتها نهارتها للعموم، عجبتني اللي كتب والله يرحمها الله يرحمها عجبتني. هاي قلت برا خلنا مدنا شوية رحمات، هذا القصد الأولاني من مشيت نخدم وروحت نلقاها وصلت 17,000 رياكسيون وقرابة 5,000 الله يرحمها. وليت نكتب ديما على أمه، نكتب على يما باش العبيد ترحم عليها، نتذكر الوالد نكتب عليه حاجة باش العبيد ترحم عليه. يكلمني الدكتور سي طه المقدمين طبيب في تطاوين وبعث لي غلاف، غلاف الكتاب اللي بحذاك.
0: اي
1: قال لي مدام انت ديما تكتب على امك، اش قولك في اش قولك ساعه في الغلاف هذا، وعلاش ليه ما نعملوش كتاب؟
0: هكا بديت الفكره. اي محليها محليها به
1: الحقيقه، كالتصويره وكالغلاف الهمني
0: محليها الغلاف هو بالحقيقه.
1: بدينا نخدموا بدينا نخدموا على حكايه الكتاب، وفي نفس الوقت ربطته بالبحث نتاع الدكتوراه عن وقت الكلام نتاع التشجيع هذاك شي نجم يكون الاثر نتاعو، وقت الكلام المش باهي ولا مثلا فما احباط وفما برشا تعليقات للامانه خايبه، هذيك شنو الاثر نتاعها على نفسيه العبد؟ معناها استغليت الصفحه نتاع الفيسبوك ونحن نخدموا في الكتاب في الاحصائيه نتاع البحث نتاعي. يدخل معنا سي رشيد الرحماني، هو اللي عمل التصاور نتاع الكتاب، ولينا مجموعه نتاع ثلاثه من الناس، سولف تكتب وسي طه المقدمين عنده الغلاف وينظم ويصلح، وسي رشيد الرحماني كل ارتيكل نكتبه يعمل عليه التصوير تبعته، وبدينا في رحله الكتاب. رانيا مدام ايمان ما كنتش نحلم نكتب كتاب، اصل الكتاب ما كانش من احلامي الحقيقه، وما كنتش نتصور نهار باش نجمع الذكريات اللي عشتها الكل ونحطها على الورق.
0: محليها. ما هو غرام كبير وحنين كبير هو اللي يخليك تكتب. واكتشفت معناتها شو لهنا، معناتها ديما نحب نذكر بها الحقيقه ونقولها الحكايه هذيا، انه فما احلام مش بالضروره تكون مربوطه بعمر صغير برشا، لازم اللي احنا صغار نكتبوا ولا لازم اللي احنا صغار نعزفوا والا اي مجال، معناتها مش من اللي احنا صغار، معناتها رو فما حاجات نكتشفوها معناتها في مرحله اخرى، معناتها وهذه اكبر دليل معناتها انه الكتابه في حد ذاتها انت كنت تكتب هكا كخواطر
1: لقيت تفاعل نكتب على
0: يمه، تفاعل كبير برشا وانا قريت معناتها ونعرف اللي كان فما تفاعل كبير برشا للناس، خاطر كينك تكتب بلسانهم، معناتها تكتب كينك حاجه اللي ما نجموش هما يحكيوها، اللي ما نجموش يعبروا عليها. وهذا اللي معناتها كانت مع فكرتك، معناتها اللي بدايه الكتاب. الحقيقه انا كنت نسخايل اللي غرامك بالكتابه كان قديم برشا، هكا اكتشفت معاك اللي هو لي، واللي هو هكا يكون حافز اكبر برشا للناس اللي يسمعوا فينا، اللي يمكن يقول لك لي لي خي تو باش نبدا نكتب، خي ما كتبتش صغير باش نكتب توا، ويكون هو من داخل لي عنده معناتها المقومات الكل باش يكتب. علاش لي؟ شو نقولوا له احنا؟ نقولوا له علاش لي هكا ولا لي؟
1: جرب.
0: بالضبط.
1: هي شنو الكتابة؟ هي أكل حسيس العبد اللي ما ينجمش يعبر عليها بلسان يعبر عليها بستيلو. جرب.
0: بالضبط.
1: هي تعطيك شكون يقرأ لك، شكون يسمعك، شكون يرشدك. قلت لك ما كنتش نحلم بالكتابة، أما توا ولت عندي حلمة أخرى.
0: اللي هي؟
1: والله حلمة بسيطة الحقيقة. توا اللي تنحلم لو كان يوم ما هي تشوف الكتاب. للأمانة نحلم بها توا مصابرة تشد الكتاب بيديها وتقلب هي الصفحات نتاعها وتشوف تصويرتها على الغلاف. نحب نشوفك الفرحة في عينيها.
0: أما نتصور شفتها مع أخواتك، مع العائلة، مع الناس اللي قراب منك.
1: إيه الحمد لله.
0: مع الأولاد.
1: نشوف أخواتي، نشوف أخواتي فرحانين.
0: مع زوجك.
1: مع زوجي. إيه. للأمانة
0: الحمد لله. إيه. يا رب الحمد
1: والله
0: لله.
1: مدام إيمان ساعات نحس روحي الحاجة كتبتها مرتي، مرة نكتبها اليوم ومرة نكتبها للناس باش تقراها، ولا عندي الإحساس هذا معناه. الحمد لله. الله يرحمهم الكل.
0: الله يرحمهم. الكتاب معناتها جديد، واحنا نحكي ونسقوا البرنامج. قلت لك هذه ملا سكوب عندي، ملا الحمد لله. عنده نهايرين من الإخراج؟
1: عنده ثلاثة أيام.
0: ثلاثة أيام تحديدا.
1: من المطبعة. الحقيقة باللي باش نشكر سيتاها المقدميني شنو عمل مع الكتاب وكيفاش هو اللي كان سبب باش الكتاب يخرج من المطبعة. سي رشيد الرحماني اللي تعب معايا من الصباح لليل توا في التوزيع وفي الدنيا الكل. الحقيقة نحسها كأنها ولت حلمة نتاع ثلاثة من الناس.
0: اي ما شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: كتاب اكل عام عملنا. في الجريسة احنا نحكيو من بكري من بكري، ذولي ما سميناش الكتاب هكا.
1: الكتاب اسمه
0: أكل عام في الجريسة.
1: والبارح سي طارق القلعي مقدم في قناة الإنسان أعطاني تفسير أنتروبولوجي للعنوان. قال لي كيف نكتب أكل عام في الجريسة؟ معناها نحكي على ماضي قريب ما يفوتش 50 سنة. أما كيف نكتب هاك العام بالهاء، كيف نكتب هاك العام في الجريسة؟ معناها رو إنسان يحكي على ماضي عمره 80-90 سنة. أنا والله هي بالصدفة خاطر نحن نقولوا أكل عام.
0: صحيح.
1: ميسي أنا سي طارق القلعي البارح فسر لي شنو معناها أكل عام وشنو معناها أكل عام، وهذه معلومة أول مرة نسمعها. أنا مشكور سي طارق القلعي.
0: صدفة مشيت معاها معناتها أكل عام يعني. صحيح. مع الفترة الزمنية.
1: البارح فسرها لنا معناها.
0: محلى.
1: إن شاء الله يا رب باش نقوموا بتقديم الكتاب ونعملوا حفل توقيع في إدارة منجم الجريسة إن شاء الله على قريب.
0: إن شاء الله.
1: نعلمكم به. في هذا الصدد نحب نشكر السيد خالد العثماني رئيس مدير عام الشركة. للأمانة شخصية ما زلت كيف عرفتها شخصية متعاونة وداعمة للثقافة في جريسة. رحب بفكرة الكتاب، والله هو أول واحد قرأ الكتاب.
0: أي
1: خالد العثماني رئيس مدير عام شركة منجم جريسة هو أول واحد قرأ الكتاب.
0: باهي برشا. كيفاش كان التفاعل؟ اكيد ايجابي. كان باش يكون كيما طريقه كتابه الخواطر.
1: عجبو فرح بيه. باش يعمل لنا حفل توقيع في الاداره نتاعو مشكور. معناها نحسوا برشا دعم منه يعطيه الصحه.
0: وهذا هو ريت كي نحكيو على التجارب كيما هكا، راهو كل جهه لازم ينهضوا بها ابنائها معناتها، وراهو لازم يكون حتى الدعم يكون زاده من ابناء الجهه لابناء اخرين في مجالات اخرين معناتها، وهذا الكل ينهض بالجهه عموما معناتها. هين برشا هذايا انه نحكيو عليه من خلال التجارب هذايا.
1: الحمد لله. اليوم مدام ايمان برشا عبيد معناها عاونوا صحيح. مثلا معايا صديق على الفيسبوك سي علي من تبرسق. معناها معايا ربيع جباري من جريسة، معايا خواتي أبوكم سفيان ونبيل ومليكة وسيدي وولادهم معايا، معناها فريق كامل. أولادي ونوردين جبلة. أما التعب الكبير عن سيتاه المقدميني وسي رشيد الرحماني. سيتاه المقدميني راه يطلع من تطاوين باش يوصل تونس. من تطاوين باش يوصل سوسة. فقط فقط خدمة للكتاب. سي رشيد الرحماني مجند روحه من 8 نتاع الصباح وهو يوزع في الكتاب وإلا يتصل بالعباد وإلا يجاوب على التليفونات لآخر وقت في الليل. أنا عباد كرمني ربي يمكن بهم ومعرفتهم عباد عوضولي برشا حاجات. معانا زادة مدام سيدة تراد معجبة أخرى من أصلها من القصور أما تعيش في تونس. ما نحكي لكش على الدعم اللي عملته مع سوليف، والله ساعات نقول لها أنت صديقة في شكل أخت.
0: الحمد لله.
1: ما نعرفش مدام سيدة تراد هذه حاجة من بها ربي عليا.
0: الحمد لله.
1: وعمل لي عباد وعمل لي قوة أخرى ما كنتش والله إلا كنت نحلم به.
0: الحمد لله.
1: قلت لك راك حيرت
0: حاجات حلوة برشا، وقلت لك صحيح معناتها هو إهداء لكل أهالي الجريسة، لكن وقت اللي ترى حكايات على منطقة معينة راو باش تراهم شبيهين ربما في الإحساس، حتى كان مش بالتفاصيل لكن الإحساس والانتماء وكل محبة. الناس كل تحب تقرأ حاجات هكا اللي فيهم كل محبة هذيك وكل دغدغل وكل الحنين، ربما يحكي يقرأ في حكاية الجريسة أما معاها يستحق تحضر حكايته من منطقته هو، معناتها باش تلقاه اكيد يحكي على كل
1: كيف
0: على كل مناطق بالضبط باختلاف التفاصيل. اي اما لكن تلقاها نفس الاحاسيس ونفس الحنين
1: ونفس الوضعيه. نحكيت على فرش الحديد المولى اللي كنا نرقدوا عليه الاخوات الكل مع بعضنا وتغطينا يوم بعبينا 7 ذراع في الشتاء. في الصيف السرير هذاك نطلعوا لوسط الدار يغربلوا عليه بابا الله يرحمه وسيدي خويا يغربلوا عليه الرملة وفي آخر العشية نعملوا أنا وخواتي مقفز ترامبلا. نلقى العباد الكل سرير المولى يعرفوه.
0: طبيعة
1: حكيت على الميدة وعشينا الجميع. يما كي تحط لنا العشية ما تقولناش كول قبل ما يجي خوك، لا تقول استنوا بعضكم. نلقى العباد الكل عاشتها. حكيت على العقيدة نتاع أمه، حكيت على الحنة نتاع يمه، حكيت على فولارة يمه. أنا الناس الكل نتا وكن شم فولارة يمه نشم ريحتك السخاب. نلقى العباد الكل تعرف السخاب مثلا.
0: اي والريحه نتاعه وي محلاها. لهنا وانت حكيت على حتى الحاجات والتفاصيل هذه جميله برشا نتاع الماضي، نستحضرت نصيحه نصحي لي واحد من الزملاء يقول لي اولادك ما تخليهمش ياكلوا كل واحد في صحن، خاطر هكا يتربوا
1: على اللمة والبركة،
0: على كأنه معناتها كل حد عنده ماكلته وحده باش يولي حياته وحده تفاصيله وحده، كأنه باش تكون أنانية. خليهم ياكلوا في نفس المعون، معناتها في نفس الصحن. ما خممتش فيها برشا، من بعد فكرت اللي قبل كانت ديما الماكلة بالحق تلم الناس الكل، والناس الكل تاكل في نفس المعون، معناتها هذيك يمكن يخلي كل لمة هذيك تفاصيل صغيرة لكن تخلي المحبة تتواصل بالحق. معناتها
1: ما نقوله نحن مدام إيمان، نقوله البساطة تجلب البركة.
0: صحيح.
1: يما راهي ما كانتش تعرف التربية الإيجابية.
0: أي صحيح.
1: يما كان عندها اقتصاد معين في الكوجينة، هي راهي الفكرة متاع كون نتعشوا الناس الكل مع بعضنا باش الناس الكل تكفينا كل ماكلة طيبتها.
0: صحيح.
1: يما
0: صحيح،
1: خاطر كي تقسمها يمكن ما تكفيناش.
0: بالضبط صحيح.
1: أما هي البساطة بتاع تفكيرها ربي ينزل به برك. نشبعوا والناس الكل نرقدوا مع بعضنا والكلنا دافين والكلنا مرتاحين ومتهنين، معناها هذيك البركه نتاع ربي راهو بركه من عند ربي. علاش عليك بساطه التفكير نتاع يمه مثلا.

0: اللي كنا نحكيه فيه هكا الكل مدام سولي فوق
1: نضحك وغني
0: ترجمه زميلنا هشام يعطيك الصحة في الأغنية
1: والله
0: الجميلة هذه.
1: الحمد لله.
0: واحنا كنا سرحين مع كلماتك، سرحنا توا مع
1: أغنية
0: الأغنية أكيد اللي فيها تفاصيل زيدة حلوة وتفاصيل جميلة. كما حكينا أكل عام في جريسة، ما هي تحسها أكل عام في تونس الكل بكل
1: بتونس الكل.
0: براريها أكيد
1: نرجع
0: وبكل
1: معاك الأغنية
0: ريفة.
1: مدام إيمان، نحن أولاد الحمل يا راي دموعنا عزيزة، معناها ما نبكوش بالساهل.
0: اي
1: أمانة الأغنية هذه تبكيني بالذات، ما نبكوش ما نبكوش وصبورين هكاي، أما الأغنية هذه بالذات تبكيني. الله،
0: نعتذر، كنا
1: ريحة الخبز نتاع
0: نعتذر، وما
1: يما،
0: بالحق ما
1: ريحة الخبز. لا
0: تفاصيل
1: والله شوف،
0: حكايات
1: هي
0: اكيد. اي
1: أغنية لخصت كل شيء، ما فيناش شكون ما مش متوحش أمه مثلا،
0: صحيح صحيح صحيح.
1: ما فيناش شكون شاهي نهار فطور من ايد أمه، ما فيناش شكون نهار توا مش شاهي أمه تحمله. أنا قبلت تحملني يما الهم نتاع الدنيا الكل اللي يمشي على روح
0: صحيح
1: تحميله، ما نحكوش راه
0: صحيح
1: احنا
0: صحيح.
1: ما نحكوش، نحن وما نحكوش احاسيسنا لبعضنا، نسلموا على بعضنا وكو، اما كتحملني يوم ما نحس الهم الكل نتاع الدنيا مشي. ما فيناش شكون تو شكون مش مستاهل جمه.
0: صحيح صحيح.
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله الله يرحمها، والحمد
1: الحمد
0: لله انتي
1: لله.
0: كأم توا مازلت موجودة تواصل في رسالتك مع أبنائك، ربي يفضلك ليهم. وأنا
1: الله
0: متأكدة
1: ربي
0: اللي
1: يعيننا عليهم
0: انتي
1: ان شاء الله.
0: أحسن أم، متأكدة اللي انتي
1: الله
0: تقوم
1: يخليك
0: بدورك على أكمل
1: شكرا،
0: وجه، والحمد لله تعطي
1: ربي
0: فيهم في
1: يخليك
0: أحسن
1: شكرا.
0: مثال وقدوة ليهم. إن شاء الله يكونوا زاد هما ويحققوا أحلامهم هما في المجالات زاد اللي يحبوها، وراوهم زاد هما يحملوا زاد المشعل من عندك يوما ما. اليوم
1: الله
0: وإحنا حكينا على تجربة ياسر مؤثرة الحقيقة، تجربة ملهمة، ختمناها بآخر محطات النجاح المولود اللي عنده 3 أيام اللي هو كتاب أكل عام في جريسة. لهنا يحيلني وإحنا قربنا من نهاية المشوار الحقيقة أني نسألك، هالتجربة اللي جات وانت ما كنتش تحلم بيها من الصغرى، معناتها جات ما عندهاش برشا، جات وليدة ربما صدفة، تراها باش
1: شكر الاستطاعة
0: تتواصل.
1: اللي مقدميني،
0: اي باش
1: شكر الاستطاعة
0: تتواصل،
1: اللي مقدميني، وتشجيع سي رشيد الرحماني ودعم
0: قدموا
1: سينا
0: لهم الكل
1: وزيدة بلا،
0: تحية،
1: معناها
0: كل قدموا لهم تحية. أما بداية رحلة جديدة وإلا هي فقط تجربة ومعناتها وتحسها معناتها أعطيت كل شيء للكتاب هذايا، وإلا لا ترالي مازال عندك برشا ما تحكي.
1: كي نحكي لك على عائلتي مازال عندي برشا ما نحكي.
0: هيا بيه الحمد لله.
1: كي نحكي لك على الهدف من الكتاب،
0: اي
1: نحب العائلة تحب بعضها،
0: اي
1: نحب الخو يعرف قيمة خوه قبل ما يفقده، ونحب العبد يرضي والديه قبل ما يفقدهم. خاطر
0: اي
1: انا نحس يمه مثلا وقتها كيف هي حية، برشا وقت ضيعته بعيد عليها، برشا حاجات ما عملت لهم، ليش مش في بالي يمه ما تموتش مثلا، مش في بالي مازال عندي وقت.
0: صحيح.
1: هو كي نكتب في الخواطر على يما، نقول مصاب اللي بعيد على امه يروح لها في العطله، مصاب اللي يسكن بجنب امه ويطبطب عليها الباب ويمشي لها.
0: صحيح
1: كي
0: صحيح.
1: نحكي على اخواتي، نحب ولادي يطلعوا كيما اخواتي،
0: ان شاء الله
1: نحب
0: يا رب
1: ولادي يطلعوا كيما اخواتي.
0: ان شاء الله.
1: انا كي نكلم اختي الكبيره مليكه، من صوتي تفهمني، والله ساعات تقول لي لا بيك حاجه، من الصوت نفهموا
0: اي
1: بعضنا.
0: اي اي اكيد.
1: أختي ياسمين في إيطاليا، زعما هي بعد ما ماتت الوالدة والكل قررت ما عادش تروح، كتبت لها 3 خواطر هكا باهين زعزعاها،
0: رجعت
1: نكلمها في التليفون يومين،
0: اي
1: وعدتني بمرويحة في راس العام.
0: الحمد لله يا رب الحمد
1: نحب
0: لله
1: الأخوات كيما هكا مع
0: الحمد
1: بعضهم،
0: لله يا رب.
1: هذا الهدف
0: مدام
1: راهو من
0: سوليف
1: الكتاب.
0: الحمد لله، سرقنا الوقت معاك الحقيقة،
1: خليك يا
0: محلاها
1: عيشة،
0: محلاها محلاها
1: خليك.
0: حكاياتك ومحلاها تجربتك،
1: شكرا بالحق،
0: وياسر
1: شكرا.
0: تجربة ملهمة الحقيقة، وتلهم في مختلف المجالات مش فقط في المجال
1: خليك
0: اللي انت نجحت فيه. خليك كلمة الختام، ونحب فقط توضيح
1: الختام. الكتاب
0: سريع بالنسبة للكتاب، احنا شوقناهم اكيد اللي يسمعوا فينا، وين موجود؟ كان المعلومة توا معناتها حاضرة.
1: عندي مجموعة عند سي رشيد الرحماني في تونس، هو اللي قاعد يتواصل مع العباد بالتليفون يوزع لهم،
0: اي
1: وعندي مجموعة هنا في حفوز مركز الإقامة نتاعي،
0: اي
1: وقريبا جدا إن شاء الله أول الجمعة بطبيعتي باش نمشي لدارنا باش نهزوا معايا لجريس.

0: لو الكيف
1: ان شاء الله يا رب، يعني مش يكون
0: و
1: موجود ان شاء الله في الكيف
0: ان شاء الله الاسبوع القادم، معناها بحول الله يوصل الكيف، ما
1: ان
0: خاطر
1: شاء
0: من
1: الله.
0: نوزع وحدنا
1: اي
0: وكل
1: اي اي
0: معناها
1: اكيد.
0: الوقت مع الخدمه مع العائله، للامانه نحس روحي مقصر. وفما عبيد طالبه الكتاب باش بالبريد ان شاء الله
1: واللي باش
0: توصلهم
1: يطلبوا
0: يلقاهم
1: معناتها
0: فيها
1: ليه هو بالبريد حتى نسخة، معناتها
0: بالبريد، لا
1: تنجموا
0: اكثريه
1: معناتها
0: بالبريد باش خاطر
1: توفروه.
0: فما بلايص الحقيقه ما نجمش نسافر لها ولا
1: اي
0: يمشي لها سي
1: اي
0: رشيد من تونس
1: اكيد
0: ولا سي
1: اكيد
0: باش
1: اكيد.
0: بالبريد بالبريد.
1: دقيقة مازال والله غالب.
0: وحفل التوقيع ان شاء
1: اي
0: الله
1: ان
0: في
1: شاء الله
0: جنيف
1: وقتي. اي
0: توا نعلم عليه،
1: اي
0: مشكور سي خالد العثماني في الاداره نتاع منجم جريسه
1: ان شاء الله. مازال
0: في
1: الموعد معناتها
0: الكتاب
1: ما
0: يا
1: تحددش.
0: مدام ايمان، نحب نقول لك محلاها جريسه في اذاعه الكيف اكثر من الكتاب والميناء. هذا اللقاء نحسه وتخالطت فيه النسمه الكافيه مع ريحه الخبز
1: الحمد
0: مع
1: لله
0: قهوه يمه في العشيه.
1: الحمد لله يا رب.
0: راي الكيف هي الولايه المذكوره، هي الولايه الوحيده المذكوره بصيغه المذكر، ونحسها كانها ولايه بحجم جبل يحمل جميع واقف ببرنوسه مغطيهم وساترهم. هذيك الكيف
1: يعطيك الصحة، يعطيك
0: والله،
1: الصحة.
0: هذيك
1: فرحانة
0: الكيف.
1: برشا لبداية البرنامج
0: خليك
1: كانت معاك
0: شكرا
1: في تجربة
0: شكرا يا مدام
1: أكثر
0: ايمان،
1: من ملهمة. شكرا ليك مدام سليف
0: شكرا مدام ايمان
1: مغني،
0: يعيشك.
1: هذه حكايتنا اليوم في هكا بجينا. تحيتي الحنين، مش كون معاكم بعض لحظات، وهي همزة الوصل الحقيقة بيني وبين مدام سليف. نشكرك برشا حنين على اختيار حلو برشا وأكثر من موفق. نتلقاو مع تجارب أخرى انتوما اللي تسمعوا فينا. كان تراو في رواحكم تجربة اللي تنجموا تحكيوا عليها وتحبوا تحكيوا عليها، مرحبا بكم معنا في هكا بدينا. تصبحوا على خير، باي باي.

حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي والرسول وصاني، أوفي جمايلي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي زي الطيور التايهة.

0: خالد خالد خالد يا خالد يا خالد عمرك ما سمعتني يا خالد، عمرك ما سمعتني، وتوا تسمع فيا تسمع فيا.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أعلنت وزارة التربية استكمال عملية طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالسنة الدراسية في وقت بلغت فيه نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية 96%، فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 94% وفق آخر معطيات متابعة عملية توفير الكتب المدرسية كتاب المدرسي على الصفحة الرسمية للوزارة. أكد المندوب الجهوي للتربية بالكاف لطفي الفرجاوي عدم تسجيل شغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة بمناسبة العودة المدرسية، مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا بالمناسبة عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. تنظم أو تنتظم الدورة الثانية من تظاهرة طريق مجرد الثقافي من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل بمدينة تستور من ولاية باجة، ببرنامج يراوح بين الأنشطة الثقافية والسياحية والتعريف بخصوصيات الجهة وموروثها المادي واللامادي. بلغت كميات الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 حوالي 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027 وفق ما أفادت به الرئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري. شاركت سفارة الجمهورية التونسية بسويسرا اليوم الخميس في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي خصص لعرض الخطة الإقليمية للتنمية للمنطقة العربية للفترة 2026-2029. في الشرق الأوسط استشهد فلسطيني اليوم وأصيب 2 آخرون بنيران وقصف من جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. كثفت القوات الصهيونية اليوم قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات النصف والقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة. قال محللون اليوم الخميس أن إيران تعيد توجيه وارداتها من القمح الروسي تدريجيا إلى بحر قزوين في وقت لا تزال فيه الشحنات عبر البحر الأسود متوقفة بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة واستمرار إغلاق مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحياتنا توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات اذاعه الكيف. سهره رائقه للجميع كما كانت امسيه رائقه ان شاء الله على موجاتنا في بدايه الشبكه البرامجيه الجديده على موجات اذاعه الكيف. بكري شويه ايمان كانت حاضره معاكم، وكان حاضر معاها واحد من اسماء من ابناء شمال الغربي، واحده من بنات شمال الغربي المتالقات في ميدانهم ومبدعة كذلك في الكتابة، سليف البوغانمي ابنة الجريسة. نوصلوا ديما مع ابناء جهتنا وهما فخر الجهة وفخر شمال الغربي في كل مرة يعني يكونوا حاضرين معنا هذا الفضاء، ولذاعة أبوابها مفتوحة لكل أبناء الشمال الغربي في مختلف الميادين كما ذكرت سليف، بين الرياضة وبين الكتابة والإبداع وخصوصية هذه السيدة الرياضية المتألقة في مجالها. باش نكملوا مع الرياضة وحديثنا وسهرتنا الرياضية اللي نرجعوا من خلال البرمجة هذه لضيافة نجم، وفضاء رياضي يمتد على ساعتين فيه نرجعوا لبدايات أسماء ألقت مع فرقها. مش لازم يكونوا لعبوا في الرابطة الأولى ولا القسم الوطني ولا القسم الشرفي ولا غيره، حتى في الرابطة الجهوية، حتى في الفرق الصغيرة نتاعنا خلوا بصمة هذا الفضاء ليهم في يعني باقة ورد تقدم لكل من قدم ولو قليل للجمعيات الرياضية في إقليم الشمال الغربي. هي مين كانت في الجريسة، انا مش نقرب شوية مش نلقى روحي في التجروين. تحية لكل مستمعينا في جنوب الولاية، وتحية لكل مستمعينا في مدينة تجروين، وهذا المساء والبداية في هذه الشبكة البرامجية الجديدة في ضيافة نجم على موجات إذاعة الكيف. مش نبدأوها من تجروين مع واحد كذلك من الإطارات التربوية المختصين في الرياضة ولاعب سابق للنجم الرياضي بتجروين، مدرب ولد جمعية، ولد الرياضة، العشق الكبير للرياضة ولنجم تجروين ولمهنته، اسم معروف في الأوساط الرياضية في مدينة تجروين كما ذكرت، بين تدريس وبين التدريب وبين لعب الكرة. الليلة باش نرجعوا على مسيرة لواحد من الأسماء اللي اعتز واليوم يكون حاضر معنا إن شاء الله في المباشر، اللاعب والأستاذ والمدرب سي عاطف الشعباني اللي يلتحق بينا إن شاء الله بعد شوية على موجات إذاعة الكيف، ومازال عنده ما يقدم للرياضة في جهته ولصغيرات اللي موجودين في مدينة تجروين. مسيرة عاطف كما ذكرت بين لاعب في نجم تجروين ومدرب وأستاذ تربية بدنية، الكل إن شاء الله نكتشفوها الليلة في سهرة الرياضة على موجاتنا مع جملة من الضيوف اختارهم من أبناء جهته بين مدرسه وأستاذه. ديما الأستاذ يعطي شحنة الأولى، يزرع فيك حاجة هكا تكبر معاك، ممكن تولي زميله، ممكن تولي حاجة أكثر شوية من زميله، ممكن يعني هكا الشحنة هذيك تخليك تكون نجم في الميدان نتاعك، وبين كذلك متفقد في التربية البدنية اللي عاونك برشو بين مدرب وبين زميل لعب معاك في الجمعية وكبرتوا مع بعضكم، واليوم تبارك الله ما شاء الله هما من رجالات التربية والتعليم. هذه سهرتنا الليلة اللي أمنها سليم في الإخراج، تحية ليك مع اختيارات غنائية أنا نتصور إن شاء الله تكون موفقة. سهرتنا حتى للعشرة إن شاء الله كما ذكرت من مدينة تجروين، ومع نجم تجروين الليلة ضيفنا سي عاطف الشعباني اللي يكون حاضر معنا وضيوفه اللي شرفونا الليلة على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم الناس الكل، تحية لكل مستمعينا لكومنتير نتاعكم، أهلا وسهلا. هذه شبكة برامج جديدة، نعول كل تعويل على مستمعينا أصحاب الذوق الجيد من ملاحظات من اختيارات غنائية. الفضاءات مفتوحة ليكم انتم الناس اللي تسمعوا فينا،
إذا عندكم اقتراحات، هنا عندي قائمة وصلتني في هالعطلة هذه القصيرة نتاع 3 شهور ولا 4 شهور، مي عندي قائمة كبيرة جدا من أسامي فيهم برشا نساء. إلى الحق نتاع ربي صعيب إنه كنت نتعرف عليهم لولا اقتراحاتكم ولولا الناس حتى اللي يعرضوني هكا يقترحوا علي أسامي نتاع سيدات توجدوا في جندوبة، في باجة، في الكيف، وقت نحكي على كرة اليد وكرة السلة إن شاء الله تباعا يكونوا حاضرين معنا في هذا الفضاء. هذه أولى الأرغام، نسمع منها مقطع سليم وبعد تنطلق سهرتنا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف.

والقمر طلع والخوف.

0: 23 دقيقة بعد 8، مرحبا، تحياتنا نجدوها لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سهرة الرياضة على موجاتنا وسهرة الرياضيين أبناء الشمال الغربي اللي موجودين في الأقليم ولا حتى خارج الأقليم إن شاء الله بتقنيات اللي عنا حصص إن شاء الله يكونوا حتى من خارج الحدود، لأنه الإمكانية أصبحت متاحة ومتوفرة على موجات إذاعة الكيف. وعنا برشا رياضيين يسمعوا فينا هما في ألمانيا، في فرنسا، في دول الخليج اللي هما أبناء الشمال الغربي، ديما يتفاعلوا معنا ويكونوا حاضرين. هما ديما في الصيف للأسف المنوعة تتغيب وتحجب في فصل الصيف، إن شاء الله بالإمكانيات اللي عنا توا النجم يكونوا حاضرين معنا في المباشر. كما ذكرت حصتنا الأولى نبدأوها مع نجم تجروين من مدينة تجروين، تحية لكل مستمعينا في جنوب الولاية وفي مدينة تجروين وأبناء الجهة اللي يسمعوا فينا حتى خارج الحدود. وضيفي هذا المساء وسهرة الرياضة على موجاتنا يكون ضيفنا الرئيسي ويأثثها الأستاذ والمربي واللاعب والمدرب سي عاطف الشعباني، اللي سعيد أن يلتحق بنا في المباشر. أهلا وسهلا بيك، مرحبا سي عاطف، نورتنا أخويا. هذه الحصة ليك، هذه باقة ورد لمسيرتك، لأخلاقك العالية، لأنه أنا نعرف خويا مليح والتقينا يعني في أكثر من مناسبة، ويعني عاطف من الناس اللي يستحقوا التقدير والاحترام، أخلاق كبيرة وتواضع ومستوى يعني تبارك الله ما شاء الله، كيف وكيفت برشا أساتذة وبرشا مدربين وبرشا لاعبين اللي انتموا لفرق الجهة نتاعنا فرق الشمال الغربي. سعيدة باستضافتك كوتش هذا المساء على موجات إذاعة الكيف في سهرة كما ذكرت منذ البداية هي باقة ورد، هي تكريم، هي اعتراف بالجميل لكل من قدم ولو القليل لفرق الشمال الغربي، الكبار والصغار، فرق نتاعنا الكل في مختلف الاختصاصات. وهذا المساء كما ذكرت البداية والعودة مع شبكة البرامجية الخريفية الشتوية تكون مع نجم تجروين ومع واحد من أبناء هذا النادي. الناس اللي يسمعوا فينا توا ويحبوا يعرفوا المسيرة، شكون عاطف الشعبين؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومشكورة حنان على الاستضافة والمقدمة الجميلة اللي زادتني شرف كبير. عاطف شعباني تقريبا 48 سنة، لاعب سابق بالنجم الرياضي بتجروين، تدرجت بجميع الأصناف السنية، تعرف قبل ما تماش المدارس كان تم كان يعني مينيم كادي جونيور سينيور. كنت محظوظ باش نلتحق بعد البكالوريا ب المعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية بالكيف، اللي هي كانت حلمة كبيرة من اللي نقرأ في يعني نوفيام توا اللي هي تروازيام اني سكوندير قبل. قررنا أستاذ اللي هو سي سمير القريتلي أستاذ تربية بدنية قليبي. كنت أمنيتي نكون كيفه في لبسته في التنينة دي الداس نتاعه، نتذكره في برشا حاجات، كنت أمنيتي يكون كيفه.
0: يعني ريتك الأستاذ اللي يخلي فيك حاجة، اللي يزرع فيك حاجة، اللي يخليك تحلم هكا بهك الهيئة، بهك الحضور، بهك الطبيعة، بهك يبعث فيك حاجة هكا قدوة.
1: هو اختصاصه كرة الطائرة،
0: مدامه جاي من قليبة يعني اختصاصه كرة الطائرة،
1: ولكن هو ما عملش فريق متاع كرة الطائرة، عمل فريق متاع كرة يد ممتاز جدا جدا جدا، كنت أحد العناصر متاعه.
0: يعني أنت بديت بكرة اليد؟
1: بديت بكرة اليد نلعب في الجامعية، نلعب في النجم الرياضي بتجروين، ولكن الرياضة المدرسية هو اختارني من جمل، كنا مجموعة نلعب في نفس الوقت يعني الرياضة المدرسية كرة اليد، ولكن يعني ننتمو للنجم الرياضي بتجروين كرة القدم. كنت يعني من بين الناس يعني التدشين بتاع قاعة تجروين في 1996، كنت محظوظ وقت في زيارة الوزير السابق في زوير في عبد الرحيم الزويري، كنت موجود من التلامذة اللي دشنا القاعة هذيك وقت سي رفيق جبابي هو أول مدير للقاعة هذيك. بقلت لك الصورة هذيك متاعك الأستاذ هذاك، حلمتي وأني نمشي للمعهد الأعلى للرياضة والتربية البدنية نطلع أستاذ متاع الصورة هذيك. ريت ملي خديت
0: قررتك هو
1: صحيح قرر ونعطيك حاجة، وخديت قرار منيش باش نقرا في الجامعة، عندي زوز خيارات يا سبور يا باش نمشي للأمن بالبكالوريا، ناخذ بكالوريا أمن يا سبور. والحمد لله رب العالمين يعني يوصل. يعني العام هذاك 2001 الوحيد اللي نجح من تجروين هو العبد لله الوحيد،
0: والتحقت بالمعهد العالي للرياضة،
1: بالمعهد الأعلى للرياضة والتربة البدنية بعد جهد جهيد وخدمة جبارة. عديت شهر جويلية وجوان نحضر في روحي
0: حضر في الاختبارات،
1: حضر في الاختبار
0: فهمتني. هذا أنا عام عاطف
1: 2001 التحقت بالمعهد الأعلى للرياضة والتربة البدنية. كملت
0: وقتها دكتور حفصي بوذيوفي هو المدير وقتها.
1: انا خلطت على سي محمد الهادي بالحاجي احمد، وبعد جاء سي يوسف البسعيدي. بالضبط. كانت الانستيتيو وقتها تقريبا بكلنا يمكن في 250 وكنت محظوظ، كان عندي كنت محظوظ، وانه هو ريت المبيت نتاع بوليفة عمل عام واحد ولاد، عام واحد بيت فيه الأولاد اللي هو 2001-2002. كنت محظوظ وأني سكنت في المبيت هذا، خاطر بعد ولا بكله بنات.
0: يعني ظروف مواتية،
1: ظروف مواتية
0: فوي قريب للفاك، ما عندكش مشكلة.
1: يعطيك سكن شهر في الدير، المبيت القديم بتاع الدير. وبعد 2001 شمه هو ألعاب البحر الأبيض المتوسط
0: بالضبط.
1: بقينا نستنوا في الاثاث يجينا من القريه المتوسطيه باش يحطوه في المبيت الجامعي نتاع بوليفا.
0: واضح
1: فهمت.
0: سبقنا برشا. هذا واحد من الاحلام اللي تحققت. عاطف الشعباني التحق بالمعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بالكيف، وهكا الحلم نتاعه والامنيه انه يكون استاذ تربيه بدنيه تحقق. اي عاطف، خلينا نرجعوا للبدايات ونرجع النجم تجروين. كيفاش كانت البدايه؟ كيفاش التحقت بالجمعيه وقتها؟ في الوقت هذاك العائلات التوانسه الكل نفس الجيل تقريبا، قرايتك وقرا وكهو معنيش وقتها الرياضه صعيب شوي.
1: هو الوقت ذاك بقول احكي لك، بدايتي كانت من 1991 يعني تقريبا يعني العام عالي الاول في الكوليج. فهمتني. بدينا به ما تعرف ما عندنا حتى شيء كي كره القدم، عندنا البطاحي ومحظوظ وانه عندي بطحه يعني قدام الدار نتاعنا، وبطحة قريبة لنا اللي هي كانت الملعب البلدي القديم بتاع تجروين في الستينات اللي هي نسموها احنا الرحب.
0: حومة الرحب.
1: حومة الرحب
0: يعني انت حومتك حومة الرحب عاطفة.
1: حومة الرحب تقريبا.
0: يعني اسمعني الوسح والنسمة يعني كهو.
1: بالضبط كان كورة. فهمتي، ما عندنا حتى حاجة أخرى، كان كورة. وكانت عندنا بالحق أبار الجمعية الساعة، كانت عندنا الحوم حية. الحومة بتاع تجروين كانت حية، الملاعب الترابية يعني أي بلاصة في تجروين كانت نجم تكون
0: أهميتها من الملاعب ذوكم في الحومة.
1: يعطيك الصحة. بالضبط. الروضة ملعب
0: البطحة حي. البطحة هي اللي تطلع على الأسامي،
1: نادي الأطفال، الرحبة فيها زوز ولا ثلاثة تيرانات، حتى من البراج عملنا تيران. وفي الصيف عندنا الطبايب اللي تتحصد تولي تيرانات تلعب فيها الناس الكل.
0: مال
1: منحيوش. فهمتي منحيوش. فهمتني هكا. ومن بعد ما تعرف كي دخلنا نقروا في الكوليج بدينا ثم الجمعيه لازمنا
0: حضريا نجم. يعني عندكم لي زابيسي الوالي ذوكم اللي نجموا يبدوا بهم الملاعبي عندكم. البطحرة
1: باهي اللي عشته وانه ريت بالحق حنان قبل. يعني نحكي لك على الجينيراسيون نتاعي واللي قبلي واللي بعدي. تقريبا بعدي بشويه كانت الناس كلها راهي تعرف تكور قليل، وانت تلقي واحد ما يعرفش يلعب الكور.
0: خاطر البطحه شبيك
1: قليل
0: اللي ما يتعلمش من الاول يتعلم من بعد يخلط.
1: بالضبط. وانا كنت لاعب متوسط، مانيش لاعب الطيارة اكسيلون فهمتني، كنت نلعب مدافع فهمتني. بدأت مسيرتي بالاداني بتاع نجم تجروين، اول مدرب بديت عنده نوجه له تحيه كبيره شويه ومريض ربي يشفيه، هو سعلي الملي شهير علي زقالو، معروف سعلي زقالو. بدينا معاه هو
0: ملا زقالو، هذا موجود في الكيف في تجروين كهو. هو لاعب سابق
1: ربي يشفيه، مريض شويه ومن بعد في طالب لملي هو بيدو زوما يعني كانوا لاعبين سابقين. هكا هو بدينا ندرجوا يعني
0: بالاختبار عاطف والا لا جيب ساك كويجه.
1: بالاختبار لا لا لا بالاختبار. بالاختبار نحكي لك حكايه بالحق حنان. ريت في السنيور يكون الواحد ما ريت كنا بالجمعه نعملوا لي زابليكاسيون جينيور نحكي لك يعني فتره الجينيور والسينيور. فهمتني. كان الواحد محظوظ وانه باش يترينا في الجمعيه. راه مش مثلا باش اي يجيب ساكك ويجا كاول، لا ثم ناس راهي بالحق كورجيه كورجيه تجروين طلعت برشا ملاعبيه، نحكي في الجيل نتاعي فهمتني بالحق خساره، وانهم جو في تجروين كانوا نجموا يكونوا في اعلى الفرق التونسيه للامانه.
0: اي هو مرات لو ان الكلمه هذه والجمله هذه عاطف سمعتها اخويا الباهي في كل استضافاتي تقريبا، يقول لي اه كان مصاب جاي في البلاصه الفلانيه راهو اليوم
1: لا
0: موجود
1: حقيقة
0: في
1: حقيقة
0: في
1: حقيقة.
0: في احسن الجمعيات وراو توجد
1: نعم
0: وراو اي تحس مرات
1: حقيقة.
0: الجغرافيا قاسيه شويه
1: يعطيك الصحة،
0: كالغالب.
1: الجغرافيا قاسية،
0: اي
1: شوف الجغرافيا قاسية. باش نحكي
0: اي
1: لك، فكرني باش نحكي لك حكاية
0: اي
1: فهمتني صارت لي مع واحد من الملاعبية اللي دربتهم، تو
0: اي
1: نحكي لك إن شاء الله نتذكرها
0: اي
1: فهمتني. ريت تجروين طلعت بالحق لو برشا ملاعبيه، نحكي مثلا على عبد الكريم مصر، نحكي على فريد الملهي، نحكي على عقبه الشيرني.
0: اي سي فريد كانه تعدى معايا في حصه
1: تعدى تعدى فما الضفوة اظن خلوا بصمه، يعني كانوا ينجموا يكونوا بالحق في مستوى عالي، لكن شوف المسافه والجغرافيا كما تحكي انت، وساعات حتى الظروف الاجتماعيه نتاعنا فهمتني ما تخليش. علاش خلينا نرجع لك للحكايه، احنا جبدناها عند في 2008 كان عندي ملاعب ان شاء الله يسمع فيا تو، هو تو في الجيش ان شاء الله، سي هيثم السويهي، نلعب في ضد جمعيه اريانا فهمتني سكولير رواه، نلعب في تيرال المرسى، بسام المهري بتاع النادي الافريقي كان
0: ايه
1: تعرفه
0: حصري
1: يعني، بسام المهري وما ادراك،
0: وما
1: هو
0: ادراك ايه
1: وقتها يعني مسؤول على الشبان في النادي الافريقي، شاد اللينيا بتاع التوش ماشي جاي تبع في سي هيثم، سي هيثم يعمل في العجب بالنسبه لي انا، انت ميسي بتاع تجروين من احسن اللاعبين اللي درب. جاني وقتها طرش قال لي بالله كوتش الوليد هذا بوه وامه ما نجموش يسكنوا به في تونس.
0: تصوري
1: يعني اقصد قلت لنا شوف الظروف
0: ايه
1: راهي بالحق ساعات قاسيه، لو كان مثلا الوليد هذا جاك الميسور الحال ولد فلان وينجم مثلا يعيش وعنده شقه في تونس
0: في وقتها تتقضى الامور في وقتها
1: صدقني، هاي كان هذا يكون راهو طار تيران ولا والله اعلم راهو لقيناه في ليكيب ناسيونال، لانه يعمل فيه حاجات انا مدرب ونعرف ومكون نتاع ملاعبيه ونعرف القيمه الفنيه ساعات نتاع كل بلاد فهمتني، هذيك هي جهتنا وهذيك بلادنا والحمد لله
0: والحمد لله
1: الحمد
0: الحمد
1: لله
0: الحمد لله. ايه كبرتوا
1: حمدول.
0: بشوي بشوي من اداني مع سي علي بعد
1: لا
0: مع سي طالب،
1: بعد سي طالب في الكادي طلعنا للجونيور مع سي حموده، سي حموده بالسعود الله يذكره بالخير، ضمن المدربين سي محمد الناصر البغالمي فهمتني، سي محمد الهادي جبابلي الله يرحمه فهمتني، اللي هو اول مدرب دربت عنده في الاكابر، من بعد فهمتني الاكابر ما لعبتش برشا بحكم جبت كل يوم تاع باكاروني، لعبت شوي في الانستيتيو كيف نقرا في الانستيتيو، كورت شوي ولكن ما كملتش المسيره نتاعي يعني في الاكابر فهمتني، وقت جبت القرايه وبعثوا لي مشيت نخدم في نفزه يعني توقفت المسيره تم فهمتني، يعني صغير نتاع 21 22 سنه يعني صعبه الحكايه فهمتني. هكا وكنا قبل الحق يعني عيشتنا في التيران، غرامنا بين البطاحي بين التيران بين الجمعيه، كان ثم برشا انضباط وكان ثم برشا قدر، كانت حاجه باهيه حنان ما نعرفش كان يسمعوا فيا توا يعني اللي عاشوا التجربه هذه في عمري واللي قبلي، كانت قبل ثم يلعبوا ميني مكادي في نفس الوقت، وكانت تلعب الجينيور والسينيور، الجينيور قبل وبعد السينيور
0: يعني الملاعب ينجم يتفرج فيهم الكل الماتشات.
1: يعطيك الصحه، كنا قبل نمشوا نتفرجوا مثلا احنا الجينيور نلعبوا قبل، يجوا السنيور يتفرجوا فينا. ريت مثلا الملاعب يحب يثبت وجوده قدام المدرب نتاع السنيور اللي انا راني نلعب في الجينيور راني نجم نكون سنيور.
0: وتفرج فيا وراك تنجم تربحني وراك تنجم تهزني للفرعه ذاك.
1: يعطيك الصحه، دو بلوس ريت احنا كانت الملاعبيه في السنيور باساميهم. يعني ملاعبيه باساميهم كانوا ملاعبيه كبار اللي فرطت عليهم.
0: تاثرتوا بهم عاطف في الوقت هذاك
1: يا بنتي نبدا فرحان.
0: يعني انا نذكر الحصص اللي خدمت على نجم تجروين تحس انه عائلات اولا
1: عائلات
0: والناس كل ما تغرمت ببعضها هيك كل واحد يعدي الغرام لل
1: انا توا عائلتي مثلا نعطيك حاجه، انا اخوالي الاثنين ولاد الجمعيه، انا عندي خالي هو الحارس نتاع نجم تجروين في السبعينات، ومن بعد خالي الاقل منه كان الظهير الايمن نتاع نجم تجروين اواخر السبعينات فهمتني، يعني ولاد عمي وكلهم يعني كانوا ملاعبيه
0: فهمتني. هذا اللي لاحظته في نجم تجروين
1: فهمتني، اظن كل احنا يعني عائله رياضيه بطبيعتها فهمتني، عائله رياضيه بطبيعتها فهمتني، وانا ننحدر يعني بالعائله نتاع الوالده اللي هو البشير قمير من المؤسسين تاع النجم الرياضي بالتجريب، هو واحمد دعباده هذوما زوز، خاطر صار خلاف شكون اسس النجم الرياضي بالتجريب وكذا وكذا، وشكون كان فهمتني. بحثنا قبل في التاريخ وقت اسسنا جمعيه النجم الرياضي قدماء النجم الرياضي بالتجريب، للامانه يمشوا اون باراليل مع بعضهم. بالنسبه لنا احنا تاريخ احمد دعباده ولا البشير قمير بالحق يتحطوا يعني في متساوي، يعني البشير قمير من العائله تاع يعني بنتيكا عائله رياضيه والحمد لله،
0: يعني الرياضه مش بعيده على الدار وعلى العائله وعلى
1: لا لا
0: انت خلقت في الجو هذاك، يعني
1: خلقنا في الجو هذاك وعشنا في الجو هذاك.
0: حتى في كل مدرب بديت معاه راه خلى فيك حاجه، كما خلى سي لقريت لي كل الرغبه انه تكون استاذ تربيه بدنيه، سي علي وسي طالب وسي حموده وسي محمد ناصر، كل واحد شنو خلى في في في شخصيتك في في عاطف الشعباني لليوم تبارك الله وما شاء الله وربي يطول في عمرك في الخير. يعني رغم كل واحد خلى حاجه هكا باش اليوم يكون عاطف اللي نحكي عليها اليوم، اللاعب والمدرب والاستاذ التربيه البدنيه والناس اللي تعرفوا في تجروين وفي الشمال الغربي الكل.
1: على فكره وقت خديت الدبلوم نتاعي مشيت السي سمير لقريت لي، مشيت سالت عليه في قليبي، قريت لي كوردوني نتاعي ثم شكون قرا معايا، فهمتني، مشيت وقابلته.
0: قابلت؟
1: وكانت قررتني انا اليوم تو راني زميلك، وكان فرحان بيا برشا برشا برشا برشا، وانا كنت فرحان اللحظه هذيك ما تشريش بالفلوس.
0: وي وي وي.
1: باهي. المدربين اسمع، كل مدرب وعنده الخاصيه نتاعو، كل واحد يزرع فيك حاجه. وكنا خراب برشا من بعضنا للامانه، راه كنا نعيشوا يعني لحظات راهي باهيه باهيه باهيه باهيه. المدرب الى يومنا هذا نقدر الاحترام، مازلنا نبقوا مع بعضنا، نقابلوا بعضنا في القهوه، في نستشيروا بعضنا في الصغيره والكبيره، ربي يبارك فيهم وربي يطول في اعمارهم الكل، فهمتني. يعني بالحق راه مدربين قدوه خلوا بصمه بالنسبه لي انا، خاصه انسان علمني برشا في الحياة، برشا منها علمني في الحياة، علمني في الحياة، خاطر كنت ناويه أصحاب، يعني أصحاب أنتيم بالبدا بالبدا، هو المرحوم سي محمد الهادي الجبابلي، فهمتني، يعني أول إنسان يعني هو اللي حطني على السكة باش ندخل النجم الرياضي بالتجريب كمدرب للأصناف الشابة.
0: إي تو بعد نجوا المرحلة هذه.
1: بالضبط. فهمتني، يعني بالحق سي محمد الهادي الجبابلي الله يرحمه، يعني كنا المدربين قبل بالحق، يعني كنا كل شيخ معاه وشيخ وعليه، فهمتني، صاحب نكته وسيرتو كي يتغشش شيء حاسيلو حكايات نادره وحكايات طريفه معاه ومع الملاعبيه الكل، كان يحب برشا النجم الرياضي بالتجريب، يحب الجمعيه بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا بالكدا، ربي يرحمه ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يرحمه.
1: ريت
0: أهمية المدرب كما الأستاذ بالضبط، راهو اسمعني ثم صوت وثم اسم، كذلك نكون له كل الاحترام والتقدير. أنا ممكن قابلته مرة ولا اثنين، أما زادة من الناس ما تعرف الجيل هذاك، كبرنا معاهم الناس هذوكما في اختصاص وخدمته، وإلا كي تشوفوا في تظاهرة ولا حاجة نشوفك تعرفوا ولا ليترا. عسلامة. مؤكد مش تعرفوا. مرحبا بيك، عسلامة.
2: أروى عسلامة،
0: اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحبا.
0: شنو احوالك خويا؟ لاباس؟
2: لاباس يا رحمه الله.
0: يعيش يعيش سيدي، نتشرفوا بيك. اي عاطف شعباني ولدك؟ شكون زعما شكون زعما هذا عاطف؟
1: ماهوش غريب لي انا، ديما اون كونتاكت، يعني صوت في التليفون مسجل في وذني اكيد. ما
0: مسجل في وذنك؟ مالك
1: مسجل في وذني اكيد.
0: شكون؟ اي
1: سي محمد الناصر بوغالمي،
0: هذا هو
1: استاذي ومدرب نتاعي، خويا من الاخر.
0: المتفقد زيد، ما تنساش المتفقد.
1: لا خويا، خويا الكبير اكثر من المفقد.
0: اسمع لك، كيف يجيك في زياره التفقد تبدا مرتاح ولا لا سي ناصر سعيد؟
1: اقصى درجه نتعامل معاه بنظريه سيرفيس سيرفيس كامارادا بري.
0: أباي؟
1: هو يعرف الشيء ذا اكيد جدا، بالعكس يعني اكثر انسان
0: زعم زعم سي محمد
1: نتاعي ومتاعه،
2: هو قال هو قال
1: فهمتني، نعطيه قيمته ونعطيه قدر وكل حاجه في بلاصتها، بالعكس يلزم نبين له اللي نات المستوى والفكر اللي هو يعرفها علي. فهمتني، هو يعرفني من اللي صغير للي كبرت معاه الى يومنا هذا.
0: سي محمد، اولا راك فرحان بيه وهو ولدك تشوفه استاذ تربيه بدنيه، شكون المتفقد نتاعه وانت مدربه؟ حاجه ما تعودش برشا سي محمد ناصر.
2: لا هو مع سي عاطف هو تجمع برشا برشا برشا صفات وبرشا علاقات. وقبل ما يكون تلميذي وجوار نتاعنا في النجم الرياضي بالتجروين، أستاذ لنا متفقد هو صاحبي في الحياة العامة. شخصنا وأنا أتشرف بذلك.
0: عايشك وانت زيد أتشرف بك.
2: مثال للانضباط ومثال للصحبة الباهية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
0: يعطيك الصحة. إيه؟
2: إيه. دونك
0: أذوما الناس ماذا بيك أنت المتفقد وأنت المربي وأنت المدرب سي محمد الناس البغاني تقولها مصاب جو منهم عشرات وحتى مئات.
2: لا صحيح. إيه؟ هو ولت القيمة والشخصية نتاع عاطف الشعباني ونفقدوها شوية في المجتمع. وهو من صغره سي عاطف كان واضح هو حتى في التدريب ولا في التدريس كان واضح باش يكون له شأن في المستقبل. كان معروف معناها ما تلقيش أي صعوبة للتعامل مع الشخصية هذه. من صغره هو كان واضح.
0: أنت تتذكر هو صغير سي محمد ناصر؟
2: نعرفه من صغره بكده. ونعرفه صغير وتو احنا أصحاب.
0: وهو الطفل يعني حاس انت كديما راهو الاستاذ ولا المدرب يعرف اللي هذاك ينجم يوصل ينجم يكون عنده شأن في المجتمع ينجم يكون ملاعبي ينجم يكون مربي ينجم يكون مثال في المجتمع. انت وقتها عاطف كنت تشوف فيه الى جانب مجموعة اخرى بالطبيعة.
2: هو من كان صغير وكان في طرق التعامل باين اللي هو اكبر من السن نتاعه. كان عنده نظرة استشرافية للواقع وقبل ما يكون هو جوار وكان نعرف انه باش يكون هو باش يكون مدرب ناجح وباش يكون مدرس ناجح مدرب ومدرس ناجح. وهذا هو اللي كان عليه دايما معناها مرات الشخصيات بين ليك
0: الصغره
2: باين وكان هو يعمل على روحه وكان هو عنده الاوتونوميه نتاع عنده شخصيه فريده من نوعه وكان باهي من الاول يحب يوصل وهذا هو اللي كان
0: والحمد لله. مؤكد انه فرحتك به كبيره حتى كي تمشي له في تفقد هكا ولدك.
2: لا هو أمانة من المدرسين المتميزين في قطاع الرياضه والتربيه البدنيه معناها وقت يمشي تفقد ولو انه هو قال قبل سبق قبل اللي هو قال سيرفيس كمان دافري. وانا ديما مع المدرسين الاقرب مني نكون امبو اغريسيف هكا ولا اي نكون
0: اي خاطر نعرف سي ناصر صحيح راهو
2: لا كل امبو اغريسيف أما مع ساعات ديما نحب أن نمشي نعمل إنسبكسيون على خطر ديما تلقى جانب التجديد وجانب الكرياتيفيتي ديما موجود فيه وهو ما يخليش من روحه باش واحد يعمل عليه مزية سيرتو في الجانب المهني خاطر كان متميز جدا وانا نشكره من الناحية دي نشكره برشا من الناحية دي هو ناجح جدا في الجانب المهني سيرتو في التدريس ناجح جدا في التدريب الواقع نتاع الجمعية في الشمال الغربي واللي خلى الناس ما تدورش بالقدا.
0: صحيح. سي محمد ناصر الناس هذوما فضل الجمعيات الرياضية صحيح الإقليمنا صعيب وظروف المادية صعيبة والاجتماعية صعيبة أما الجمعيات على صغرهم وعلى إمكانياتهم المحدودة نجحوا إنهم يكونوا نجحوا إنهم يأطروا نجحوا إنهم يكونوا وراء بروز أسامي كما اليوم معانا ساعات في الشعباني رغم الظروف الصعيبة نتاع جمعياتنا. تشوف الأستاذ وشوف المعلم وشوف إن الحصة هذه سي ناصر بالحق خلتني نتعرف على مئات من اللاعبين اللي استضفتهم اللي تخرجوا من اتحاد بوسالم وداد السرس نادي مكثر نجم تجروي نادي كرة قدم بجريسة المعلم والمرشد والبرشة نجاحات رغم الصعوبات اللي موجودة في جمعياتنا.
2: شوف خلنا نحكوا على نجم رياضي التجروين خاطر هو موضوع ساعة هو لا ماجوريتي دي زونسينيون الموجودين عندنا الماجوريتي دي زونسينيون دي زونترنور عندهم النجم الرياضي بتجربين كان عنده مزايا كبار.
0: هذا واش حبيت نوصل معاك سي ناصر.
2: حتى انا احد من الناس كان النجم الرياضي بتجربين عنده مزية هكا ولا اما باش نحكوا على الجمعيات الرياضيه تو خاطر البريود اللي فاتت بتترك قبل الثوره كانت خير من بعد
0: كانت خير برشا
2: وباش نحكوا على الجمعيات الرياضيه المدنيه في الشمال الغربي في سيرتو في الكيف هذه زعما حصه واحده
0: صحيح
2: هكا ولا خاطر تم دو بيريود كونتراديكتوار قبل كان لنا الشرف الانتمائي للجمعيات الرياضيه تو بتتر ثم مشكله هكا ولا
0: بدلت برشا معطيات
2: الامور هذاك علاش احنا عندنا عندنا برشا مدرسين وبرشا مدربين اللي هما نجحوش، ونعرفوا احنا اللي المستوى العلمي والمستوى البيداغوجي والمستوى التقني كانوا متميزين جدا، اما ما جاتش الفرصه.
0: ممكن الظروف ماهيش مواتيه.
2: ولا الظروف مش مواتيه سيرتو في الفتره الاخرانيه، الظروف مش مواتيه.
0: صحيح صحيح صحيح. أمينة حبيت سي ناصر، يعني قلت إنه جمعياتنا على ضعف إمكانياتها وعلى ضعف يعني الوضعيات اللي موجود فيها تمكنت إنه تخرج المعلم وتخرج الأستاذ وتخرج الأمني وتخرج الموجود في الجيش، ولا بفضل هاك التأطير نتاعك أنت وقتها ونتاع المدربين الكل في الجمعيات رغم الظروف الصعيبة. به برشا لو سي ناصر انه في جمعيه نخرج 10 معلمين وثلاثه اساتذه وشويه امنيين وشويه في الجيش وغيرها وغيرها وغيرها، راهو تسمى عمليه كبيره هذيك يقوم بها المدرب، والتاطير اللي توجد في الجمعيات نتاعنا سيرتو في الفتره اللي سبقت الثوره. يعني انا نتذكر شكون حكى لي حتى من الستينات والسبعينات كيفاش كان يتخرج معلم وهو يلعب في اتحاد بوسالم ونادي مكثر وداد السرس، والفضل الكل يقول لك الجمعيه هي اللي أطرتني والمدرب الفلاني هو اللي خلاني نقرا على روحي. للاسف اليوم ما ثمش منها العمليه
2: هذه. كبير سي جو سوي توت افي داكور افيك فو سيرتو تو ما نعطيك مثلا الفتره نتاع عاطف. انا نعرف مثلا النجم الرياضي بيتجري فتره ثم يجي 10 مدرسين ومدربين للتربيه البدنيه وللرياضه
0: ما شاء الله.
2: كان وكنا احنا وقت ندخل في تدريب النجم الرياضي بالتجوين انه لونترينمون يمشي وحده بطبيعته. اي سي سي تامبو سي تامبو فاسيل على خاطر نحنا قدامنا دي جوار اللي هما دي فيتور انسينيو دي فيتور انترنور.
0: سهل ريت تسهل عليك الخدمه.
2: سهل برشا خدمه. كان الكليما كان باهي ياسر وكان الجو باهي ياسر. وهذه انا مدام حنان لو تحلي انت في في في مستقبلا في وضعيه النوادي المدنيه في الشمال الغربي يكون
0: ان شاء الله نوعدك تكون انت واحد من الاطراف اللي تثري الحوار ان شاء الله. يعطيك الصحه سي محمد الناس. عاطف تسمع في
3: نسمع كوتش نتاعك. نسمع كوتش نتاعي ربي يفضله ان شاء الله وربي يعطيه الصحه والعافيه. والوان راه مازال رياضي الى يومنا هذا سي ناصر، مازال رانا توا نكور وعاملين جمعيه راهو عندنا جمعيه الرياضه والصحه للجميع
2: حتى تو نربحوا نربحوهم راهو
3: مره ديما نلعب ضده لا محل، مره يربح لي ومره نربحه فهمتني. يا مال حق والله عاملين جوله محلي لا يمكن هذا مازلنا
0: اللي تمحليها العلاقات الطيبه اللي يعني تستمر لانه فيها برشا قدر وفيها برشا موده ومحبه بين الناس والقلوب الصافيه. تخلي العلاقه تبقى بين المدرب واللاعب ومن بعد تولي زميل ومن بعد تبارك الله وما شاء الله. يعني شوفوا سي ناصر الكلمات

0: تربية بدنية وبطبيعته بعد يعني مدرب ولسنوات وبعد مفقد، فهمتني؟ يعني تقريبا يعني هو بيدو قدوة،
1: ايه
0: فهمتني؟ هو قدوة
1: هو
0: ومحبوب
1: تجروين
0: يعني في الجهة.
1: ولاده يعني لليوم، شكون ما
0: اي
1: يعرف سي
0: اكيد
1: رفيق جباب، اللي شكون ما يعرف سي محمد ناصر البوغانمي، برشا برشا برشا يعني.
0: برشا ومجموعة كبيرة. لو
1: ايه
0: نحكي لك على خليل جبيب، اللي نحكي
1: ايه
0: لك على
1: ايه
0: شرف الدين الزيدي، نحكي لك على إبراهيم البوغالمي، نحكي على مجموعة كبيرة نتاع أساتذة ومتاع تربية بدنية
1: ايه معدين
0: ومدربين
1: بدنيين،
0: موجودين،
1: صحيح
0: الكل الكل
1: صحيح.
0: الكل موجودين. حتى محمد صبري البوعزيزي اللي هو ابن القلعة الخصبة، أنا
1: ايه
0: بما أنه يعني لعب في تجربين لمدة 10 سنوات، عدى استاجه معايا، دربته في الاكابر نتاع نجم تاجروين،
1: ما شاء الله
0: نعتبره
1: عليه، هو واحد من
0: تاجروين
1: الكفاءات،
0: اي من
1: الاخلاق
0: الكفاءات يعني
1: الكبيره،
0: ما شاء
1: صبري
0: الله
1: للامانه.
0: يعني
1: يعني ممكن
0: مؤدبة
1: تصعب عليك
0: الدرجة.
1: اي حاجه في فريق الترجي، انترفيو حاجه، صبري وقت اللي توجد في الترجي يفرح برشا بولاد الجهه
0: لا صبري
1: بالاذاعه.
0: للامانه
1: ايه
0: بالنسبه لتاجروين، للامانه عندنا ثلاثي
1: ايه
0: يعني
1: خليل زاده
0: خليل
1: من
0: جبابلي،
1: احسن
0: ابراهيم
1: ما تشوف
0: البوغالمي
1: وتعرف، ابراهيم زاده
0: وصبري
1: كيف كيف.
0: البوعزيزي.
1: ايه
0: كيف كيف بالحق يعني اخلاق عاليه، تربيه،
1: للأمانة.
0: كفاءه مميزه، فهمتني؟ واصحاب وعلاقتنا قرينا مع بعضنا تقريبا نفس البريود، صبري بعدنا شوي،
1: إيه
0: فهمتني؟ احنا وشرف الدين الزيدي كنا مع بعضنا يعني تجمعنا الكار اللي تهزنا انا قبلهم بعام، فهمتني؟ انا دخلت 2001 هما دخلوا 2002، فهمتني؟ كاو يعني وعلاقتنا كانت باهيه باهيه الى يومنا هذا، الى يومنا هذا حق. ريت حتى في الجمعيه في ونستحقهم الاولاد هذوما سيرتو ماديا، هما الوالد، هما الوالد، فهمتني؟ نوجه لهم تحيه بالمناسبه اذا كانوا يسمعوا فينا، فهمت؟ هيك هو، هذيك التجروين وهذيك الكوره وهذيك الرياضه في بلادنا،
1: إلا
0: والحمد
1: هو
0: لله الحمد لله
1: هذه
0: الحمد لله.
1: تجروين حكاية، مازالت الليلة في سهرة الرياضة، بعد شوي إن شاء الله تو تباعني يلتحقوا بينا، كل اسم عنده حاجة هكا مع عاطف. بعد ما تخرجت من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، خيرت التدريس، وين أول مرة تعينت عاطف؟
0: تعينت في نفزة أول ما خدمت، فهمت؟ خدمت في نفزة في إعدادية الطبابة،
1: اي
0: بلاصة اسمها الطبابة،
1: اي
0: خدمت غادي، عملت عام ونقلت التجروين، فهمت؟
1: اي
0: كي نقلت التجروين باش نحكي لك حاجة، يعني كي دخلت أول نهار لمندوبية الشباب والرياضة في كيف، كان سي نجيب حمدي الله يذكره بالخير،
1: اي
0: نوجه
1: سي
0: له
1: نجيب،
0: تحية،
1: اي تحية لي.
0: تحية لي، هو وقتها رئيس المصحة،
1: اي
0: فهمت؟ بتاع التربية البدنية، اعطاني مجموع الشغورات، كانت موجوده الشغورات قبل مش كيما توا في
1: ايه هي
0: الكاف، كانت
1: حسرة.
0: موجوده
1: ايه
0: الشغورات،
1: ايه
0: تختار اي هاوك البلايص، هاوك معهد بما فيهم معهد تجروين، هاوك معهد القلعه الخصبه، فهمتني؟ كذا بعد جاني
1: ايش اختار؟
0: ايش اختار، قال لي اسمع ننصحك،
1: ايه
0: ننصحك ولدي، قال لي عندي ليك بروجي، فهمتني؟ قال لي شنو علاقتك بكره القدم؟ قلت كذا وكذا، قال لي ننصحك امشي خوذ زوزن بيرس، نهج الجبل والنجاح تجروين، راهو ثم دي بروجي يخدموا فيها مراكز النهوض هذوما،
1: ايه
0: راهم ينجموا يوصلوك المخير، سايب عليك من الليسي وسايب عليك من الكوليج، فهمتني؟ علاش يعني قلت لك راهو زاد السي هذه كان عنده دور في التأطير، السي هذه وقتها مرشد، هو مرشد بيداغوجي مع سي خالد الخياطي المتفقد،
1: اي اي اي
0: فهمت؟ قال لي فازي برا خذ هذوما ولعل فيهم خير، فهمتني؟ فعلا خذيت
1: وانت كنت
0: تم
1: مقتنع
0: تعيين.
1: وقتها،
0: لا
1: لانه في
0: مقتنع
1: العمر هذاك
0: مقتنع
1: اسمعني ماذا بيا
0: اي
1: راني في الليسي وكذا ولا
0: لا
1: في
0: والله لا
1: اعداديه.
0: والله لا
1: اها
0: والله، تم اقتراح معهد التجروين، ما
1: ايه
0: حبيتش نخدم في معهد التجروين، اللي هي كنت نشوف في روحي يعني في صغير وكذا، عملت تجربه في كوليج على خاطر في نفزه
1: ايه
0: كانت مميزه
1: ايه
0: للامانه
1: ايه
0: ناجحه الحمد لله، فهمتني؟ انا لا وقتها ريت كان عندي نحب ندرب، نحب الريني، فهمتني؟ نحب الريني، فهمتني؟
1: وهذاك
0: هكا
1: بيبي نجم يوصلك، الطريق نجم
0: وهذاك
1: يوصلك.
0: اي وما كنتش نحب كرة القدم من الاول، فكرت نحب عندنا قاعة مغطاة، كنت مفكر باش نعمل فرع نتاع كرة يد،
1: دي مثلا قلت لك الحاجة هذيك نتاع
0: صحيح، ثم حاجة
1: اي
0: هكا،
1: اي اي
0: أي دودة مربوطة بخلفيات يعني تاريخية
1: اي
0: قديمة،
1: اي
0: فهمتني؟ سيرتو قلت لك اللي يجونا ناس في تجروين أساتذة كما سي سمير وكما مدام رفيقة بالعايبة، خلوا تاريخ بالحق في رياضة كرة اليد، لكن للأسف ما نجمناش ما كملناش، طلعوا أجيال. وسي عمر الجبابلي
1: ايه
0: الله يذكره بالخير كيف كيف طلع اجيال بتاع كره يد، من بعد هكا هو مع سي الهادي فهمتني، وليت وياها هكا اصحاب شويه، بديت

0: اقرب من سلهادي قاعد يتعلم منه، وهو مرشد بيداغوجي وقتها،
1: ايه
0: فهمتني؟ وكانت خدمتي غرامي كما كان يحكي لك سي ناصر. كنت نحب نعمل حاجه مميزه تختلف دي مع الزملاء الكل، يلزمني حاجه ماهيش عند الزملاء،
1: ايه
0: فهمتني؟ اذا كان هو يخدم جرانه بالعرض انا نحب نخدمه بالطول، فهمتني؟ انا
1: معك.
0: نحب كما قال لك حاجه فيها كرياتيفيتي تميزني.
1: ونتصور هذاك تنجم ما يتنجم يكون كان في مراكز النهوض بالرياضة
0: بالضبط،
1: معك
0: فهمتني؟
1: الصغيرات.
0: بالضبط.
1: ايه
0: خدمت، لا خدمت تربيه بدنيه من الاول،
1: ايه
0: عملت عام تربيه بدنيه،
1: ايه
0: عملت عام تربيه بدنيه نقري بين زوج مدارس خامسه وسادسه ابتدائي،
1: ايه
0: قريب من الجمعيه بطبيعتي، نمشي نتفرج في لي زونترينمون. ساعات والله نهبط وقت البريود هذيك السي ناصر يدرب في الاكابر، ديما نهبط نمشي ندرب معاهم، نترين مع السينيور، فهمتني؟ ولا حتى مع الجونيور، يعني مع اي انترونير من الزملاء اصحاب مني، ولا الجميل على التو،
1: ايه
0: ولا ندخل للتيران ويفرحوا بيا، ونحب نعاونهم شويه في اللي شوفمون كذا وكذا، فهمتني؟
1: ايه
0: هذيك هي.
1: يعني لقيت
0: اي
1: روحك راجع النجم تجروين من باب اخر،
0: من باب اخر
1: عاطف المدرب، عاطف الاستاذ التربيه البدنيه، عاطف اللي تعين في تجروين، راني النجم يعني رجعت فيك الروح من جديد لاجواء
0: بالطبيعة.
1: الملعب وال
0: بالضبط
1: ايه به هذاك الكل.
0: هكا، وبديت
1: اسمع البدايه
0: اي
1: هذه كان بعد ما تقرا اسيا الاخبار دقيقتين ثلاثه وراجعين. خويا
0: واه
1: عاطف الشعباني ضيفنا الليله على موجات اذاعه الكيف. هذه مسيره وهذه حكايه بين الغرام وبين التحدي وبين حب انك تكون مدرس ولا استاذ تربيه بدنيه، وغرامك بناس كانت قربت لك برشا وكانت يعني خليت في شخصيتك برشا حاجات. اليوم النتيجة نتاعها نحكيو فيها في مسيرة عاطف الشعباني اللاعب والأستاذ والمدرب، لاعب السابق لفريق نجم تجروين.
2: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للأحد
3: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
2: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
3: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
2: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى وخطوات تتحدى من اقتراح ليلى سميدة.
3: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
2: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
3: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
2: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: تمام الساعة التاسعة ليلا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية مسائية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. نظم ديوان الحبوب اليوم بتونس الندوة الوطنية حول تقييم موسم تجميع الحبوب لسنة 2026 والاستعدادات لموسم البذر القادم. وأعلنت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب أنه تم تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي، من بينها حوالي 73 من القمح الصلب، مما يتيح تغطية حاجيات السوق إلى غاية جانفي القادم. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. كما أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل أكثر من 26 ألف موطن تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موطن تكوين خلال دورة فيفري-أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موطن تكوين للسنة التكوينية الحالية. أفاد المندوب الجهوي للتربية بالكاف عدم تسجيل شغورات على مستوى الإطار التربوي بالجهة بمناسبة العودة المدرسية، مشيرا إلى تخصيص 5 حافلات لنقل التلاميذ إلى المؤسسات التربوية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صدر عنها اليوم، دعت الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات مع توخي الحذر. وتوقعت نشرة تحذيرية للمعهد الوطني للرصد الجوي تواصل التقلبات الجوية يومي الجمعة والسبت القادمين مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. استشهد فلسطيني اليوم وأصيب اثنان آخران بنيران قوات الاحتلال وقصف جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. كثفت القوات الصهيونية اليوم قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
2: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.

0: رجعين ونجدوا تحياتنا لكم المستمعين، مرحبا بكم. هذه سهرة رياضة على موجاتها، سبيعة الأولى تعديت لفلفة مع ضيفنا الليلة والضيف الأول في الفضاء هذا في الشبكة البرامجية الخريفية الشتوية على موجات إذاعة كيف. شكرا لكل من اختار موجاتنا، شكرا على التفاعل وعلى رسائلكم. إن شاء الله كل اللي تجروي فيها بارش أسامي أخرين وفي اختصاصات أخرين، إن شاء الله إن شاء الله بديت بتجروين، وإن شاء الله نرجع في الفترة القادمة. ضيفنا سي عاطف الشعباني، نجدد لك التحية سي عاطف، أهلا وسهلا بيك هويا من جديد، مرحبا. ووصلنا الفترة حكينا برشا على اللاعب وعلى التجارب وعلى التأثر بالأساتذة والمدربين وكل واحد شنو خلى في عاطف، حتى العاطف أصبح من مدرسي التربية البدنية بعد هاك العوين في نفزة، حاولت ترجع للكيف واخترت تجروين لأنها بلادك، ومن ثم بوابة جديدة تفتحت ومرحلة جديدة في مسيرتك الرياضية. قبل ما نحكيه على المرحلة هذه سي عاطف، تم تليفون ياخذوه في المباشر معنا ونجدد له تحية. هو الحق نتاع ربي عندي مدة ما تعديش معايا، لأنه ديما نستأنس به، لأنه هو ديما عنده خويا تتويجات والأبطال، هو زادة من صانعي الأبطال في تجروين. علاش عرفته ولا اللي عاطف؟ ناخذ تليفونه. ألو عسلامة. مرحبا، أهلا وسهلا بيك كوتش. مرحبا
1: أسلام، مش نحواك حنين،
0: مساء الخير، تحية ليك خويا الباهي، تحية للعائلة،
1: يعيشك وبرامجك المشوقة،
0: يعيشك، شكرا ليك. وانا نفرح برشا كي نسمع صوتك خويا الباهي، انت واحد من الناس اللي خلوا بسمة في الرياضة في ألعاب القوى في تونس الكل، لأنه كنت ورا يعني أبطال العالم تجروين ولادك، ما جاتني ميساج بكري شوية والعاب القوى سيرتو عاطف، هو سي رفيق جبابلي، عرفتوا انت لو متاكده
1: شعباني
0: عشره كبيره
1: شعباني وتلميذي كل شيء معناتها، ومن كل صراحه من الناس اللي خذت المشعل بالحق، معناتها عرفت تاخذ المشعل وكما يقولوها من اين تاكل الكتف، وكان مدرب
0: مديم وتلميذك سي رفيق
1: عربي يستر
0: مديم وتلميذك
1: وتعدد مراحل بكل صراحة خارق العادة، هي كمدرس ناجح ثم كمدرب في مراكز النهوض برياضة كرة القدم، واللي هي بالحق مراكز النهوض هذه نفتقدوها سوا، لأن هي الأرضية معاتها والقاعدة الكبيرة اللي تحضرنا الرياضيين في ارتباط بين الإدارة والجمعيات المدنية والمدربين الوطنيين والمدربين الجهويين، وهذه معناتها حلقة كاملة فقدناها تو في ولاية الكيف
0: للأسف،
1: وبالتالي فقدنا القاعدة نتاعنا في جميع تقريب الرياضات،
0: وصعبت المهمة برشا على
1: صعبت المهمة
0: كهو،
1: فما تو قوانين وفما حاجات
0: ربطتنا، تحس ثم حلقة مفقودة
1: طبعا،
0: فقدت الحلقة هذيك المهمة جدا،
1: مهمة جدا،
0: صعيب تحكي على اختصاص ناجح وعلى رياضي نجم يعطيك مثلا مستوى عالي ويوصل مستوى عالي. عاطف هو تلميذك سي رفيق، وانت تبارك الله ما شاء الله يعني اجيال واجيال تخرجوا على يديك. عاطف كان تحس هكا كما كان يحكي سي ناصر، عنده شخصية، عنده الكاريزما، تحسه اللي هو مش يوصل، مش يكون نهار من نهارات يعني زميلك، يكون مدرب ناجح، يكون هكا شخصية رياضية في جهة.
1: هو رياضي بطبيعته، حتى في مخه، حتى في تفكيره بالحق، وما مش رمي ورود، أما هو في تفكيره رياضي، معناتها متشبع بالرياضة، يحب الرياضة ويحب الرياضيين ويحب يخلق ويحب ومعناتها هو من ذا شيء يخلق حاجة بكل صراحة، ما يحيرش في الحكايات هذه، الأزياء الرياضية للصغار ولا تحضير الملاعب ولا معناتها باش ينقل الأولاد على حتى على حسابه ولا حاجة، ما عندوش إشكالية، معناتها الحب لك الرياضة الرياضة هذيك خليه معناتها إنسان نجح اللي بطبيعة بعد كمدرس وكمدرب أصبح مكون، معناتها مش سهل أنك تكون مكون ومكون تقريبا عالمي في معناتها في البيتش كانسل، مش سهل باش تدخل للمنطقة ذيك، مش سهل
0: خلاص. تونجوها المرحلة هذه زادية،
1: وكانت عنده برشا عروض وشجعته، لكن هو أصر أنه يكون يبقى في مراكز النهوض في تجروين، ويكون معناتها في بعثوا قدماء اللاعبين، وبعثوا معناتها تحس انه انسان معناتها تنجم وقت اللي تكلفوا بحاجه، والمندوبيه الرياضه في كيف كلفاته برشا مهام، وكانت ناجحه بكل صراحه بطريقه تنظيميه محكمه، وعمل ميداني ناجح بكل صراحه.
0: اهميه التكوين مهم جدا، الجانب التكويني، الناس اللي تأثر عليهم، الناس اللي تكون، الناس اللي يغرموه، الناس مهم جدا هك الأرضية الأولى. وقت يكون أستاذ وسي محمد ناصر ولا سي رفيق مثلا ولا يعني ولا سي القريت من قليبيا، ثم أرضية ثم أرضية مهمة لازمها تكون باش تعطيك من بعد هك الشخصية اللي نحكيوا عليها اليوم.
1: واخذينا برشا من سيدي هادي الله يرحمه، معناتها كزميلنا وكمرشدنا وك في التفقد، وكذلك مع سي ناصر، معناتها الوقت نحلوا حوار كل صراحه، الاخت حنان نحلوا حوار مع سي ناصر، معناتها نحلوه معناتها سيونتيفيك، ونحلوه حوار معناتها هادف، ونحكوا على مكونات الوزاره. وش معناها مكونات الوزاره؟ معناتها مثلا انا ديما نقول السيرفيس نتاع اللي موجود في الوزاره اللي هو العلمي، ايش قدم للرياضه؟ معناتها اكل تلقى 20 بيرو فيهم الناس لاهين بالامور العلميه والامور الاكتشافات، ولا هذاك من احنا نتناقشوا فيه مع سي ناصر بكل اريحيه، معناتها مع سي جواد ومع سي معناتها المتفقدين،
0: حصل ذوما دمادم الكبار راهو، تحيه سي جواد،
1: ما تعلمنا منهم راهو،
0: ذوما الناس اللي تقول كان جاتوا ظروف مويت يا راي لو خلوا حاجات هكا كبيره للجهه، لانه بصراحه كفاءات عاليه للامانه، يعني كيف ولاده
1: كيف ولاده ولا كيف ولا والجامعة معناتها معد آلة الرياضة في الكيف راهو منارة علمية كبيرة، معناتها شعت على المنطقة وعملت برشا حاجات، ان شاء الله تو ترجع بشويه بشويه، يعني تشوف انت الناطاسيون حبست، تشوف العاب القوى حبست، تشوف معناتها كره القدم النسائيه حبست، معناتها كان معناتها ما كانتها الزخم تاع الناس الكل تحب توصل،
0: وكلها تنشط، تذكر سي رفيق وقتها، والكلها تجي في الالقاب، وكلها حتى الرجبي تذكر وقتها، نذكر سكينه يعني حتى الرجبي النسائي موجود وقت
1: سبيليل السبيعي، في كرة السرعة وصل في حاجات، لكن معناتها أنا سيبيلين معناتها نعزه برشا ونحبه، خاطر كيف كان تلميذ وكان عمل استاجيت معايا وخدم معايا في نادي سمان تملك ليه، كان متطوع هو سيهم مروشي، معناتها هذوما الناس اللي خلوا بصمتهم. أنا ما نعرفش هاك أنت تو تطرح في الموضوع، علاش هالإشعاع هذا بدا يهرب شوية على كل صراحة، ماك تعرف أنت، أنا ديما نحكي معاك ديما شوية عندي، أما تو هاك تشوف معناتها رجعنا شوية إن شاء الله نكون معناتها فما حركة من المندوبية ولا من المجتمع الرياضي كله كبعض، يعني أنا كنشوف
0: لأنه جهتنا ما ينقصها شيء،
1: شوف سي وحيد الكافي مازال ينشط، وشوف كي يمشي يتنقل للجزائر ويعمل مقابلات ويعمل، شوف الاستقبالات كيفاش يستقبلوه كيفاش يعمل، معناتها تحس، وكان معاه سي عاطف راهو ديما معناتها، شوف أنت شفت علاش كيف يبدا واحد معناتها مشاع، راهو ديما كل شيء يسهل، وينجم يجيب لك هو، ينجم يجيب لك هو حاجات احنا ما نجمش نجيبوها،
0: صحيح معقول.
1: ان شاء الله سي عاطف انا راهو نتفائل فيه خير، بالرغم اللي هكا رخ شويه وبرشا جمعيات حاولوا باش يكونوا اتصال به، اما ان شاء الله بكل صراحه يرجع شويه للميدان اكثر، وان شاء الله انا نقول رياضه ودراسه اقسم معناتها لي سونتر دو بروموسيون يلزم فما تقييم صريح، معناتها تقييم بدون تجريح، يعني انا وقت نقول لك انا الكلمه هذا راني نغير على الرياضه، مانيش لا اكثر لا اقل، ما عندي حتى شيء مع حنين، انا كيف نتحدث مع الاخت حنين معناتها هي علاش معناتها الشمال الغربي الكل تتحدث معاها، انا نتبع راهو في البرامج
0: تعيشك ربي يحفظك،
1: تتحدث مع كرة اليد في جندوبه، تحكي مع ناطاسيون في جندوبه، تحكي مع هكا تشوف توا جندوبه كيفاش متحركه مع سي نعمان وقاعده تنشط، واحنا ان شاء الله انا نشوف امل السعيدي قاعده تنشط، تعرفي نشاط معناتها
0: ايه ايه
1: ان شاء الله كل واحد من جنبه نجم نرجعوا
0: رجعوا الاشعاع
1: الاشعاع
0: على الرياضه في الكيف
1: هذا
0: وغيرها.
1: معناتها.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ هاي سي عاطف، هذا استاذك.
2: هذا استاذي نعتز به برشا، سي رفيق، سي رفيق زاد كيف يعني من يعني من خو تقريبا، هو زاد كيف خو كبير، بو تعلمنا منه برشا من التيران من القاع المغطاة كي كان هو المدير، نقعدوا برشا مع بعض. نجبد نقطة مهمة برشا سي رفيق ذكرني بها، وقت نتلموا جماعة السبور في تجروين، مش كله ولكن نسبة يعني اللي احنا قراب شوية من
0: ايه
2: بعضنا،
0: ايه ايه
2: وقت نحلوا الديبا في موضوع معين على السبور ما يجيك يتعدى في التلفزة راهو بحق، راهو
0: ايه
2: وقت
0: خاطر
2: يقعد في
0: الناس
2: مناصب سي
0: واعية
2: رفيق
0: عارفة شنو
2: يعطيك
0: تحكي.
2: الصحة ويقعد شرط الدين
0: ايه
2: فيه، وكل واحد يجبد من جهته ونبدو نحكو يعني بالحق في الجانب البيداغوجي، في الجانب التدريبي، في الجانب الرياضي، في الجوانب العلمية كل، راهو بالحق يعني راهو مستوى راقي جدا جدا جدا نتاع ناس يعني كفاءات كبيرة بالكدا بالكدا بالكدا، فهمتني؟ راهو ساعات المجلس نتاعنا يكون فيه 12 13 14 مستوى نتاع سبور أقل حاجة أقل حاجة،
0: ما شاء الله.
2: فهمت؟ وكل واحد في اختصاصه، وكل واحد من المعد البدني عبد السلام النصري للمدرب زياد، الكل اللي هم ولاد البلاد نتلموا مع بعض نحلوا ديباع سبور نقاش في موضوع معين، راك تعرف القيمه الفنيه نتاع الناس الموجوده غادي، لكن الغالب راهي ثم ربما بعض الظروف، ربما ثم الامكانيات،
0: ايه
2: ربما ثم اسباب اخرى عائليه ما خلتنيش نقدموا باش نوصلوا مثلا المراحل ما اهم، فهمت حنان؟ نرجعوا اللي كان يحكي فيه سرافيق، نحب نبني عليه انه هو عاش محطات كبيره معانا. 2005 دخلت الراني في النجم الرياضي بتجربه، خديت اعطوني صنف، اعطوني صنف الراني في الليكول والمينيم في نفس الوقت، فهمتني؟ 2006 ترسمت، جاني سي خالد الخياطي للترسيم، كملت التربيه البدنيه، تم اقتراح واني نعمل نصف وقت تربيه بدنيه ونحلوا سونتر مركز النهوض بكره القدم. يعني باش نعمل 12 ساعه تربيه بدنيه و12 ساعه تدريب رياضي. تجربة نجحت بالكدا بالكدا بالكدا، وكانت أول مشاركة نتذكرها رياضة مدرسية، شاركنا في كأس ديليس دانون، وصلنا الأدوار متقدمة جدا.
0: هذيك أول تجربة ليك كمدرب؟
2: أول تجربة كمدرب يعني باش نخرج خارج الكيف وخارج بالمناسبة نحب نشكر برشا، كنت حبيت نتصل به ولكن ما نجمش نتصل به، هو سي علي مقري، حبيت يكون
0: سيد
2: موجود
0: علي.
2: معنا الله يذكره بالخير، هو سي نور الدين بن جبله،
0: يا حسرة الجيل الذهبي.
2: الجيل الذهبي بأتم معنى الكلمة، اللي نهار تدخل المندوبية وانت ماشي باش تطلع الإجازات تحس بالقيمة نتاع الرياضة المدرسية.
0: خاطر عارفين انت زاد سي علي كي تبدا تحكي معاه تبقى ساعات على الرياضة، تحس اللي هو عارف ولد ميدان، خبرة، محبة زيادة للرياضة ومحبة للكيف، يمكن يجتمعوا ذوما الكل كما كان سي رفيق يحكي، يعطوك حاجة أخرى، يعطوك مسؤول فاهم واعي. حتى كي تمشي تحكي معاه يعني انت بيدك تروح متفرهد، مش مع
2: أكيد.
0: واحد ماهوش فاهم حتى شيء.
2: أكيد فهمتني. بعد العام 2007 رسميا وقت كامل في مركز النهوض بكرة القدم، أنا نخدم مركز النهوض بكرة القدم، ومعايا جاء معايا سي بليل السبيعي مركز النهوض ألعاب القوى. وبدينا المسيرة ديجا مع بعضنا في القاعة المغطاة بتجروين. أنا استغليت ليت شنو حنان، استغليت القاعة المغطاة بأتم معنى الكلمة،
0: يعني على ذمتكم القاع،
2: على ذمتي، ريت على ذمتي، رغم اللي وقتها يقروا فيها بكالوريا، ولكن ريت لوقات الفراغ كل الاولاد تترين عندي غرام كبير وقتها بالخدمه ذيك، كنت شيخ عامل جو، فهمتني؟ ونلوج على الجديد والكرياتيفيتي وكذا وكذا وكذا وكذا، ونحمس في الاولاد عاد وقت العام هذاك زاد وصلنا لادوار متقدمه جدا جدا جدا. 2008 كيف ادوار متقدمه جدا جدا سيرتو في الكاس تاع ديليس دانون نتذكرها. وصلنا نحن يعني تجروين متكلاسين خير من الترجي اللي هي ليكيب دانون تاع حمدي المدب كيما يسموها، اللي هي تمشي بسرعه في البرازيل. احنا الكلاسمون تاعنا الرابعين على المستوى الوطني، يعني ربحنا شبيبه القيروان، ربحنا اريان، ربحنا جمعيات كبيره كبيره كبيره كبيره. الوقت هذاك كانوا عندنا بلعبية ربي يبارك ما شاء الله، وزيد سعلي مقري دعمنا بزوز بلعبية من الكيف اللي هو سي ماهر الرحموني وقتها، وشهاب الجبالي، شهاب
0: اللي هو لعب الترجي،
2: فهمتني؟ كان باباه الله يرحمه سي علوان كان حريص على ولده بالقديه بالقديه. وقتها احنا يعني بفضل الوليدات نتاع الكيف راهو بالحق كانت عندنا ايكيب غير الله غير فهمتني، ما نجم احنا ايكيب فريق مدرسي وقتها. كي وصلنا للادوار النصف النهائيه ما نجموش نلعبوا ضد النجم الساحلي وهما فريق مدني. كانت صعيبه. فهمتني؟ والفينال صح وقتها بين النجم الساحلي والنادي الافريقي، ربحت النادي الافريقي 1-0 مشت هي باش تلعب في البرازيل.
0: في البرازيل. وانتم كملتوا الرابعين.
2: كملنا الرابعين باسبوراتنا معانا. طلبوا علينا يلزم الباسبورات، مشينا بالباسبورات ثوري انت يعني
0: للاسف
2: يعني كانت حلمه ما تحققتش فهمتي في 2008.
0: وقتها وقتها تحس اللي هذيك البدايه نتاعك عاطف التدريب
2: بدات من ثم حسيت سيرتو حتى مع الجمعيه وقتها بالحق الكاتيجوري اللي عندي او ربما تو اللي دربتهم الكل الملاعبيه كلها يعرفوا احنا وش عملنا في الاصناف نتاع المينيم والكادي. يقول منين كدي يعرفوا هم ايش عملوا مع عاطف شعباني ويعرفوا راهو بالحق ريت في الجهه الكل في الجهه الكل راهو نربحوا كان بسكور ما فماش برا والداخل يعرفوا الحديث هذا فهمتني. كنا مسيطرين على البطوله لهنا يعني سيرتو جنوب الولايه كنا مسيطرين عليها 100% فهمتني يعني الوليدات ما شاء الله نخدموا ارواحنا. ثم شويه تشجيع الحق حتى المندوبيه راهو للامانه وقتها كان برشا تشجيع عمري ما مشيت على ماتريال وكور وكذا يشجعونا حق موجود فهمتني ربما توا لاسباب ماديه وتبدلت المعطيات راهو ما عادش
0: صحيح
2: هذه نقطه. كان مركز النهوض بالرياضه التجريبيه كان عنده اشعاع فهمتني اشعاع كبير كبير كبير على المستوى الوطني. 2008 تم تعيين المندوب سي كمال
0: العربي سي كمال العربي
2: اجتماع سي كمال العربي
0: اللي هو التجروي
2: والتجروي اجتماع قال بربي نحب ثم زوز نحب نتعرف عليهم وين عاطف وبلاد
0: اها
2: فهمتني يا راني سمعت عليكم كل الخير الحمد لله نخدموا ارواحنا. قال شنو تطلبوا مني كمندوب احنا عطينا وقتها التعيين نخدموا
0: نهج هذيك الفرق مندوب بين مندوب ومندوب مثلا هذوما الحاجات اللي يعملوا الفرق او سي رفيق يسمع فيه
2: قال شنو السلبيين مني كمندوب نعاونكم فيه باش تزيدوا تمشوا. قلنا ليه تعطينا التعيين بتاع المدارس الابتدائيه كل خلينا نخدموا في المدارس باش يكون سيليكسيون اشمل واوسع
0: وتعطوا فرصة للصغيرات
2: كل مدارس ابتدائية عندنا 6 مدارس ابتدائية حضرية فهمتني. تصور انت في الوقت تكلم وقت هو سي خالد الخياطي كهيئة مديرة معاه قال سي خالد هذوما غدوة يخرج لهم التعيين نتاعهم غدوة قال وفعلا ذاك اللي صار فهمتني وكملنا ذاك المسيرة ذيك وكانت النجاحات يعني متتالية والحمد لله. بدأت الحكاية الأخرى
0: أهمية المراكز في
2: المرحلة توا اللي بدلت في حياتي فهمتني هي 2009 تم اختياري من جملة 44 مدرب بعد اختبار باش نكون فهمتني ضمن فريق باش يتم تكوينهم من طرف المجلس الثقافي البريطاني
0: البريطاني
2: 2009 وقتها بحضور 3 مدربين معروفين على المستوى العالمي بوب غلوزيي وجون غودمان وبول كليمنتس فهمتني يعني يضم يدربوا في اكبر ليزاكاديمي والفرق في انجلترا.
0: هاي خليني نسلم على سي رفيق يعطي الصحة اللي خذي بخاطرنا سي رفيق وكان حاضر معنا ان شاء الله يكون هو ضيفي لانه اسمعني اليوم سي رفيق متفرغ يزمو حصة بساعتين ويجوه وليده الكل
3: انا ديما على ذمتك
0: يا حيش كنت تستاهل كل خير سي رفيق
3: راهي كيف فيها برشا كفاءات
0: الحمد لله
3: ما خايف ما نذكروا عباد ناس واخرى
0: صحيح.
3: كيف تحسن الفضلاوي مكون دولي كيف العادي حكم دولي كيف توا هاك تشوف منال حكم كيف كيف في المشي وواعد
0: ما شاء الله
3: عندنا الناس راهو تبارك الله ان شاء الله كي تلمهم انت اخت حنين نهير
0: ونعملوهم
3: بلانير
0: ونعملوهم ان شاء الله يا سيدي ربي يفضلك وربي يحفظك سي رفيق تحياتي ليك للعائله نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه. عاد خويا قبل ما نحكي على هالتجربه هذه وهالاختبار الهام تم تليفون كذلك موجود معنا نعرفش كي نطلع قابلته اخر مره قابلته فيها وقتاش ما نعرفش مرحبا اهلا وسهلا بيك على السلامه.
4: الو على السلامه
0: مرحبا بيك اهلا وسهلا
4: اهلا بيك نحوالك
0: عايش خير شنحوالك انت لاباس العائله لاباس
4: لاباس ربي يبارك لك
0: اي تحسوا اسمعني تحسوا مازال يكور هو ديما يكور الحق تاع ربي
2: سبورتيف نعرف
0: اسمعني ولا منزل جميل بعيده زعما هكا وصلنا الصوت
2: والله هو اللي تبع ثم شرف الدين راهو زاد هو حتى هو مخدم في اذاعه في بنزرت.
0: اي نشوف فيه ونتبع فيه. اسمعني هو حسام الجاني وقت نبدا نشوف فيها هكا تعرف نقول والله تبارك الله عليهم ما شاء الله هذوما سفراء نتاعنا في بنزرت هكا هو
2: بالضبط.
4: اي ربي يبارك
0: فيك. مرحبا شرف الدين خويا اهلا وسهلا بيك يعيش بفضلك وربي يحفظك. فرحان انه ترجع معايا كنت ضيف وكانت حصة متميزة اكتشفت فيها وقتها شخصية شرف الدين الزيدي. اليوم ترجع لينا وانت زميل عاطف الشعباني من نفس الجيل. فترات جميلة وقصة نتاع صديقة وزميلة الحمد لله. يعني انتم اليوم زوز مربين وحب كبير نجم تجروين علاقة طيبة. عاطف الليلة ضيفي شرف الدين.
4: والله برشا كلام هو برشا كلام يتقال في عاطف لكن بالطبيعه ما تنجمش يحب برشا وقت باش ينجم واحد يكمل. لكن خلينا عاطف صديق فهمتي وانسان خدوم ويحب اصحابه هذا تنبه بالامور الانسانيه فهمتي وصاحب واجب الحقيقه. انا
0: هذوما الصفات اللي عند عاطف الكل هذوما اللي يعرفوهم فيها الناس الكل
4: يعني يمتاز بهم الحقيقه. ومن الناس اللي بالحق عنده هكا اشعاع عند اصحابه ويحبوه الحقيقه ونحن كذلك يعني عندنا يعني مرحله عمريه فهمت يعني كنت من قديم.
0: انتم اولاد حومه ولا جمعتكم الجمعيه؟
4: لا انا اولاد حومه لكن الكوره والجمعيه والمهنه ولاد 60 تاع كيف والحاسيب. عاد قاعدين خدام ويحب خدمته بالكدا ومنضبط والناس كل تشكر فيه ويحبوه. انا خلطت على مرحلة ذي اللي حكي عليها كنت نسمع فيه على السونتر كان كيفاش كان يتعامل مع الصغار هو والواحد على السونتر في وقت نتاع مركز نهوض رياسه الخدمة التجروين كان بالحق باش يتعامل معاهم ويهزهم المدرسه القاع المغطاه وكذا ويشري لهم تينيات وحكايات وحاسيلو حاجات ذاك الوقت يعمل في مجهود كبير بالحق بالرغم تعرف الامكانيات محدوده شويه نتاع المدارس في علاقه بالماتريال وكذا وكان يجتهد هو وذاك اللي حكيه الكل. نحن كنت عشت خاطر كنت انا نخدم في القصرين في سنة كان وقت نروحوا يجينا يقول انا عندي كيب مترشحه كنا كان يقترحنا ونمشوا معاه نحضروا في النهائيات نتاع السونتر وتبارك الله كان مشرف الحقيقه جهه خاصة وقت اللي كان ممكن نتسمع على مدرسة النجاح أو شو اسمه السونتر نتاع مركز النهوض برياضة كرة القدم. في العموم عاطف بالحق راهو كلاعب كان ولد نجم تجروين اللي نحن جميع فلمنا في الأخير وعشنا مع بعضنا في الانستيتي فترات هايلة على الأخر وأنا نشارك معاه حاجة ربما هو يذكرها. كنا كل نهار الاثنين وقت اللي نهض في الانستيتي كنا نشروا طابليت نتاع تكيات هذيك الطابليه يقولوا نحن واحده ونتقاسمها انا وياه فهمت نفهم قيمه العلاقه والامور ما بيناتنا ونواصلها. كنا نشروا نفس الواحده طابليت هذيك كانت اسمها 5-5 او
0: ميل
4: دونك نحن نفطروا بركه في نفس النهار
0: وتروحوا في العشيه
4: هذيك عليك يعني من الواحد ناويه نقسموا الحكايه دي دونك بالحق عاطف انسان يخليك تركز معاه يجلب لك انتباهك خاطر هو يمد يده وهو قبل ويسبقك في الجات ويسبقك في الفكره ويسبق في شسلاليك وربما يبليس يحب الخير للعباد وهذه راهو حاجات باهيه في البشر وكي تلقاها عند بشر تشد فيه صحيح تحب تبقى وتقابله. وانا واحد من الناس برمي العباد من اول ما نروح التجروين صعيب ما نكلمش عاطف يعني تنجم تقول مستحيل الله ما نتقابلوش اللهم هو مش موجود في تجروين فهمت دونك بالحق انسان محترم
0: يعني كبرت هاك العلاقه وتواصلت لانها من الاول من الصغر بديتوا مع بعضكم كملتوا قرايه يعني نجاح عاطف يفرحك ونجاح شرف الدين زاد يفرح عاطف وهذيكم الحاجات الباهين كوتش اللي يبقوا
4: بيان سير. شوف والله العظيم احنا سوا انا بعد بعضنا انا هاني في بنزرت في جرسونا وكل جي كل حاجه هو غادي يعملها انا ما غير لا يفهم ما غير لا نشعر نفرح وهو كذلك يعني نحن اتابع في الباسبور نتاعي وهو انا كذلك وكل او تعرف هي راهو شفت النجاحات، معناتها النجاح في العباد ما تدريش على مدى صعوبة انك تدخل في الميدان واحدة واحدة، وفجأة فجأة انسان مثال ساعاتك ويحط لك حتى كلمة هكا خير يقول لك فاجي سي بون.
0: ريت هذيك عندها عندها وقع كبير برشا.
4: نحن هذه في جهتنا رانا من نفتقدوها، خاطر ما نعرفش نتحشموا في نعملوا كيف، ولا العباد تقول تو يقول لك تو يقولوا هاو يقفف له، وهي ليه بالعكس راهي تشجع البشر وتخليه يزيد يقدم. نحن هاي مشينا وخدمنا البر وما ادري شو، انا ساعات تشوف واحد من اصحابك واحبابك يحط لك كومنتير بس مش يفرح راه ولا يدعمك بكلمه باهيه، ما هو هذاك الساتسفاكسيون وين؟ ونحن كذلك انا بالنسبه لي كل ما كان هو في محطات الكل سواء كمدرب ولا في الرياضه المدرسيه ولا في واحد كل ما كان حتى في التكوين كان يعمل فيه كان الحقيقه كان انسان محترم. وانا حضرت فيه الحكايه نتاع البريتش كانسل هذيك في المسكيلز ومشيت عملت نيفو ا الاولاني هو كمل وقتها ومشى ولا فورماسيور وعملت وطني هما وسو كعب يعني تحسبوا على يد صوابع اليد. الحقيقه مشرفنا هو تاجر وين فرمي العباد اللي خلى بصمته سواء في جمعية تاجر وين نجم تاجر وين ولا حتى في ميدان التربية البدنية ولا في مراكز النهوض بالرياضة في الفورماسيون في التكوين. وإن شاء الله إن شاء الله نتمنى له كل خير وإن شاء الله ربي يوفقه ويحلوا الأبواب ديما وإن شاء الله ديما إلى أحسن يا رب
0: إن شاء الله. يعطيك صحة الشرف الدين، شكرا لك عاطفة. مش متعلق
5: والله شهد اعتز بها اخويا اكيد شرف اخويا بالحق يعني بيتمعنا الكلمه كما قال كان مستحيل نمشي لبنزرت او الواحد يعني نتكلم يعني نمشي بعد شرف الدين بالذمه يعني قهوتي في بنزرت خالصه غادي بالطبيعه فهمت هو كيف كيف راهو مليوس التجروين يبدا في الطريق حاسيلو ويكلمني ولو انه اسمع صارت مره بارك كونسيدونس انا ماشي لبنزرت باش نعمل له سيربريز وهو جاي التجروين
0: هو جاي التجروين
5: في شرف الدين انت وين؟ قال لي لا انت وين؟ يا ولدي انت وين؟ انت يعطيني حدد موقع هذا باش نتقابلوا. قال لي ما تقوليش في بنزرت، قلت في بنزرت. يا ولدي لا في تجروين، قال لي كنت جايك. فهمتني؟ اختلفنا يعني بالصدفه فهمتني؟ الحمد لله عشنا
0: الحمد لله.
5: شو عشنا فتره في نجم تجروين كملاعبيه، عشنا فتره كمدربين. فهمتني يعني خدمنا مع بعضنا فترة التدريب في النجم الرياضي بتجروين عشنا في الانستيتوي بالحق ما كان يحكي لك يعني خوات متقاسموا مكتبنا مع بعضنا يعني كنا لبعضنا يعني كل الاحترام والتقدير نحب له الخير يحب لي الخير ننجح يشجعني كيف كيف نستشير بعضنا في الكبيرة والصغيرة والحمد لله يعني علاقتنا متميزة إلى يومنا هذا. هو بيدو شرف الدين زاد كيف كيف راهو زاد مدرب ناجح
0: ايوا عملت تجارب ناجحه
5: يعني بدون تعليق الناس كلها تعرف مانيش انا باش نجي نحكي عليه
0: ومازال ينجم ينجح ومازال ينجم يقدم وان شاء الله ان شاء الله عنده مسيره طيبه
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
0: اي شرف الدين خويا يعطيك الصحه ربي فضلك شكرا ليك سلم لي على العائله نتقابلوا ان شاء الله في مواعيد قادمه وانت واحد من ابناء الجهة اللي نفرح برشا انهم يكونوا معنا ويتعدوا معنا على الراديو. يعطيك صحة كوتش شكرا ليك شرف الدين به نكملوا عاطف المرحلة هذه كانت على الاختبار اللي شاركت فيه شنو هو بالضبط اللي أضاف لك شنو هو المحتوى نتاعو الاختبار شنو خلى في عاطف المدرب واللاعب والأستاذ لأنه مرحلة أخرى هذه حكاية أخرى جملة غير أنك لاعب في تجروين ولا أستاذ تربية بدنية ولا مدرب هذه تجربة جديدة
5: بدأت نحفظ التاريخ 19 مارس 2009 كنا 44 مدرب تم اختيارهم باش نمثلوا مختلف الجهات التونسية كملنا بعد 2010 عملنا الفاز 2 كنت من الناجحين 22 مدرب تقريبا 22 مشوا 22 نجحوا جت الثورة عملنا بوز رجعنا في 2012 كملنا الفاز 3 كيف كنت من الناجحين 2014 والحمد لله تم اختيارنا 10 من الناس باش نكونوا احنا مكونين تابعين للبريتش كانسل في اطار برنامج اسمه بريمي سكيلز. فهمتني؟ يعني على تكوين كره القدم نتاع الصغار وكذا وكذا. الحمد لله زاد كيف كيف كنت من ناجحين الوالا. احنا وقتها يعني كانوا قسمونا هذوما بالليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 كما يسموه المستوى الاول والثاني. بالضبط. الحمد لله كنت في المستوى الاول. فهمتني؟ يعني انا وسي حمادي بن صالح احمد الهبي وعبد الوهاب العرابي خذينا المستوى الاول يعني بامتياز. خدمنا لارواحنا
0: هذوما اللي سميتهم من الكيف من جهتنا
5: احمد من الهبي اي
0: احمد
5: اي حمادي من اريانا وعبد الوهاب من سيدي بوزيد. وانطلقت المسيره. بدينا كمكونين. بدلت المرحلة جديدة. ربما تول الناس باش يسألوا حنان علاش اختارت عاطف شعباني بالذات باش يكون هو ضيف الحلقة هذه يعني كرياضة وكذا. نحب برك نوصل لعباد اللي مسيرة التكوين بريتش كانسل أنا من 2009 ل 2020 لكورونا. حبسنا في كورونا 2011 سنة وأنا في البريتش كانسل ومكون من 2014 ل 2020 تقريبا 6-7 سنين كمكون.
0: علشان حكيت راهي مرحله مهمه زاده هذه في مسيرتي.
5: مرحله مهمه خلتني نخدم مع المندوبيات نتاع تونس الكل.
0: شكون تكون عارف؟ شكون تكون؟
5: المدربين نكون الفئه نتاع التربيه البدنيه ومدربي كره القدم. ومن بعد وسعنا الاختصاص ولينا المدربين كل دون استثناء. كل فهمتني؟ هذيك ولينا نخدموا البريتش كانسل حل الافاق الاداره العامه للتربيه البدنيه والبحث. فهمتني؟ اللي كان وقتها فيها سي كريم بنور. فهمتني؟ باش نكون فورماتور. وكانت عندي يعني رحلات الكامل تراب الجمهوريه. خدمت مع المندوبيات كلها من قبلي التوزر الجابس سيدي بوزيد كل دون استثناء من الشمال للجنوب. تقريبا ريت الفترات هذيك تقريبا من 2014 ل 2020 كنت بالحق لو جمعه في الدار وجمعه في الستاج. جمعه في الدار وجمعه في الستاج. فهمتني؟ يعني كونت اكثر من 2000 مدرب واستاذ. فهمتني حنان؟ انا فهمتني اكثر كونت اكثر من 2000 مدرب واكثر من 2000 استاذ. تلقيت تكوين اللي تلقيته راو تقريبا 15 مدرب انجليزي تعدوا علينا وكشرف خاطر يعرف عاش معايا فتره. فهمتني؟ في البريود يعني 15 مدرب انجليزي بما فيهم جيريمي ويكس اللي هو يعني مدرب انجليزي معروف جدا جدا جدا وكان هو من منظمين بتاع دوره لندن بتاع الالعاب الاولمبيه.
0: فهمتني؟
5: فهمت يعني الوقت هذاك ريت كنا نخدموا خدمه نحضروا خدمتنا. فهمتني؟ ونبعثوا هينهم كنت نمشي نعمل بثلاثة أربع أيام في البريتش كانسل. فهمتني؟ يعني بين البريتش كانسل والوتيل وخدمه وكذا وكذا وكذا. ومن بعد الخدمه كان تطيح لك في الماء يقول لك نون فاليدي لا تعاود لي خدمه اخرى هذيك ما عجبتنيش ما تنجحش. نعاود خدمه اخرى. فهمت؟ يعني متعبه كانت بالحق برشا تعب. فهمت؟ والله نخدموا ليل ونهار باش نوصل نحضر ماده تنفع الناس وهما يقبلوه.
0: يعني انت وسي بن صالح الهبي عاطف يعني خدمه كبيره والاختيار زاده
5: خدمه كبيره. باهي الخدمه هذيك وين من بعد؟ من بعد هما بوليك الاولاد مثلا احمد توجه الاولمبيك كيف يدرب. حمادي مشى للنادي الافريقي هو بطبيعته في النادي الافريقي ما نجمش يوفق بين التدريب في النادي الافريقي وبين التكوين. عبد الوهاب مشى للسعوديه طاح الشرج الكبير عندي. فهمتني؟ وجتني وقتها بعض العروض جتني من السعوديه جتني من الامارات كوني باش نمشي مع الاولاد نخدم معاهم اللي افاق. فهمتني؟
0: وكل عاده رفضتها
5: لا مشيت للالتزام الاخلاقي مع البريتش كونسل من ناحيه. فهمتني؟ والالتزام العائلي كان اهم.
0: صحيح.
5: فهمتني؟
0: مهم جدا
5: فكرت في العائله بحق اكثر. يعني ربما فهمتني برشا ناس يلوموا وعلاش كنت تنجم تنجح وتخرج وتمشي كما الاولاد الاخرين واللي هما كانوا ينجموا يعاونوني ويحلوا لي برشا افاق يعني من صحابي. فهمتني؟ انا متذكر مثلا فيهم مره صبري البوعزيزي كلمني قال لي عاطف عندي كونترا توا ليك حاضر من السعوديه. فهمتني؟ فاليشتك حاضره باسبورك حاضر. قلت له صبري اعطيني لحظه خليني نفكر يهديك. فهمتني؟ زوجتي فهمتني يعني مشكوره قالت لي اسمع بالحق قالت لي عندك حريه الاختيار، كاين مشيت ربي وجه خير وكاين قعدت راني ما نقولك حتى شيء، هذه ما نجمش ندخل فيها، هذه امورك ما تحطنيش سبب، فهمتني؟ ولدي شد عندي مخده كي نمشي في ستاج يشدها يتحضنها يبات معاه، خاطر عديتها جمعه في تجرين وجمعه في الدار وكان قريب مني برش، قال لي اسمع راك باش تمشي انا باش نمشي للبحر.
0: فضلت العائله كهو،
5: وخلي فور لو مومون لعل فانا خير وخلي هكاك، وكملنا المسيره. البريتش كانسل من بعد
0: هنشوفوا البريتش كانسل سي حمادي شو بقى يتذكر منها زعما. سي حمادي مساء الخير.
6: مرحبا اهلا بيك.
0: اهلا وسهلا بيك، هيا جبناك التجروين الليله وجبناك الكيف ونسمه الكافيه. مرحبا
6: التجروين، تحيه كبيره للناس الكل الموجودين غادي ومرحبا بكم ان شاء الله.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك، نورتنا خويا الباهي. عاطف الشعباني الفتره اللي تقابلتوا فيها ماهيش طويله برشا، اما خليتك واحد من الناس اللي قراب له برشا في التجربه هذه.
6: اي عاطف خويا الكبير هذاك، الحمد لله يا ربي تشرفت بمعرفته، وباشا عبيد اخرين زاد من كيف تشرفت بمعرفتهم. الحق الكوره والسبور هذاك اللي باش يخلي الحاجات الباهيه يعرفك بالعباد الباهيين، وعمرنا ما تقابلنا انا وعاطف، تقابلنا كيف في الستاج هذيك، فهمتني؟ عاطف الانسان الخدام، عاطف الانسان سيريو، عاطف اللي يحب يجدد، عاطف اللي يعطي افكار جديده، دونك تعلمت منه برشا حوايج، تعلمنا مع بعضنا برشا حوايج في البروجرام هذاك. معناها عاوننا بعضنا بالقدا والحمد لله، معناها هذاك اللي خلينا وصلنا للاخر في البرنامج هذاك، وتوجنا ان نكون مكونين مدربين. دونك ديما يبقى عاطف الانسان الكوتش المثالي، نقولوا احنا في الرياضه المثال الممتاز اللي يحتذى به صغار الكل، نتصور الحمد لله يكون عندهم شرف كبير ياسر ولايه الكافي، يكون عندهم برشا اطر تربويه في القطاع التربيه البدنيه والرياضه كيما عاطف. مي عاطف راهو اكسيبسيون بالحق، ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظه. في البرنامج هذاك انا ديما نحب نقول شنو اللي بقى لي منه، بقى برشا حاجات باهيين، اما فما طرفه صارت في البريود هذيك وقتها في احنا في بورصه الصدريه، فهمتني؟ دونك مطالبين ان الصباح نعملوا براتيك، ومن بعديك العشيه في الحصه المسائيه نعملوا نظري، معناها نقراو كل شيء، وفي الليل يعطيونا خدمه. كنت انا وعاطف مع بعضنا فرد بيت، فهمتني؟ وحاطين لامبريمونت في الصال نتاع الكور بعيد علينا، معناها في البيوت، فهمت؟ المجموعه اللي معانا ما يستعملوهاش برشا لامبريمونت، دونك احنا ما نحبوش نظهروا خدمتنا، خاطر نخدموا معناها ما بين بعضنا، خدمه تكون معناها باش نخرجوا شنو الخدمه نتاعنا غدوه قدام لي فورماتور وكل شيء، ما نحبوش حتى حد يراها، خاطر افكارنا وحدنا عملنا. دونك باش نقعدوا نمشيو ونجيو على الامبريمونت.
0: نزلوا الامبريمونت وقتها،
6: مشينا احنا عندنا المفتاح، خذينا الامبريمونت دخلناها للبيت، وقعدنا نطلع نخرجوا في الخدمه نتاعنا. وقت اللي يجيو الزملاء اللي معانا اللي كوتش اللي معانا باش يقعدوا بحذنا في البيت، نغطيوها بالسيكان وبالكويت وكل شيء. جوست حتى هيك قعدنا لاخر الليل وقت نترجوا في الاوراق، غدا الصبيح كي عملنا البريزونتاسيون قعدوا باهتين، قالوا لنا يا اخي وقتاش طبعت وقتاش خرجتوا؟
0: الامبريمونت جيت بحذيكم.
6: بحذينا البيت وبرشا حاجات الحمد لله، تبقى ديما الحاجات الحلوه وهذاك هو.
0: وهذا اللي يبقى كما ذكرت انت حمادي، الكفاءات التونسيه تبارك الله وما شاء الله موجوده من شمال الجنوب. المواعيد هذوما مهمين جدا في مسيره اي رياضي مدرب، حاجات كيف هكا يبقوا ديما حاجات مزيانين على الاخر في المسيره، ومنجم يزيدوا كان هكا في الكفاءه وفي والحمد لله ان تونس ولاده، انا ديما نقول من شمالها لجنوبها. ويعني شو الصدفه انت قابلتي عاطفه اول مره وليتوا صحاب، ثم حاجات ربحتوهم باش تبقى في المسيره نتاعكم في الكارير نتاعكم، في يعني حاجات ما يتعودوش، لانه الاشراف كان الناس كبارات في الرياضه، في حاجات مزيانين على الاخر. وهكا جبتك الليله نسمه الكافيه باش تكون حاضر مع عاطف الشعباني، اللي انا فرحانه برشا انه يكون ضيفنا الليله في باقه ورد لهذا الشخص، للمدرب للاستاذ للمربي للمكون. حاجات يفرحوا برشا الحق نتاع ربي، تقولها تونس مازال فيها الخير ومازال تولد.
6: وي فما برشا
5: فرحان برشا بالمداخله تاع حماد، نعطيك معلومه بالحق حنين والله بالصدفه راهو امس وقت يكلمني سي مصدق على البرنامج، انا بعد حمادي في تونس. انت عملت لي قهوه حماد، عندنا يمكن ثلاث شهور ما تقابلناش، خاطر تمشي تونس تقابلني نقابله.
6: والله تقابل
5: امس نوح حمد نعملوا في قهوه مع بعضنا في اريانا، هذه يعني معلومه على الطايره فهمتني.
0: القهوه كده بدها مسهله
5: الحمد لله. شو قريت من الجروب كله مدينا مع بعضنا 2009، الوحيد اللي بقيت تقريبا علاقتي به يعني به يا برشا هو حمد، يعني حتى عائليا انا قرب شويه من بعضنا يعني
0: الحمد لله.
5: يعني صغارنا زوجاتنا كيف هذا يعني قرب من بعضنا الحمد لله يعني
0: الحمد
5: هو بيد ربما برشا ناس خاطر هو حمادي انا ولد اريانا ولد جمعيه اريانا حمادي اكس انترونور في نادي الافريقي. حمادي كنت تحب تسال عليه شكون حمادي بن صالح اسهل سيد مودي الخماسي لانه مخدم مع بعضه في الاكاديميه تاع النادي الافريقي. ايامات سيد مودي سي حمادي هو بطبيعته مدير فني تم في النادي الافريقي. حمادي هو المانجير نتاع اقوى اكاديميه في تونس في اللايك، ما نحبش نعمل الاشهار تاع مشغل هاتف فهمتني. حمادي توا زاد في اكبر ثاني تقريبا اللي ولت هي اكبر اكاديميه في تونس في البحيره، هو المانجير نتاعها مع جيرار بوشير ومع الهضومه فهمتني. حمادي بالحق يعني صاحبي عرض علي باش نحكي معاه وبالسلامات.
0: قلت لي شنو عاملين لي حمادي في التجروين اسمعني.
5: يعرف هو ظروفي العائليه والبعد الجغرافي هو اللي خلاني
7: والله. انا جست ملاحظه صغيره كان بعد اذنك يا عاطف. عاطف كان ينجم ينجح اكثر لو انه معناها هو معناها تخير ما بين عائلته وعاطف كل حاجه في بلاصتها، يخدم خدمته اماكن باش تمثل العائله نتاعو، راه يقول لك هذا خط احمر.
0: وهذوكم تقريبا عندنا الاشكال هذا في الشمال الغربي حماد يرو الكل الغالب العائله والصغار
7: العائله ما تنجمش تربينا على حاجه انه نخدمه باش نوفروا كل شيء لعائلتنا. مي عائلتنا ما نخليوهاش باش معناها ما نضيعوش عائلتنا
0: هذا هذا اللي عندنا برشا في الشمال الغربي للاسف اللي ديما نقول. اما الغالب اختيار راهو نشوفه في الميادين الكل راهو حماد.
7: علاش اختيار صحيح؟ خاطر كي نشوف انا عاطف متعلق بولده عبيد بنته عهد معناها كيفاش وقف معهم بالكدا معناها صحاب. انا العلاقه قعدنا مع بعضنا في امل دفوا وجاي عام بحذايا في بنزرت وفي تونس وكل شيء مشينا مع بعضنا للمستير. دونك نحكي لك العلاقه بينه وبين عائلته معناها تحس ولاده معناها يقرب له برشا بالكدا. البو صاحب البو ينصح البو المثال الباهي اللي يحاول يزرع وذاك هو ما خلاش حاجه ضايعه. دونك نصور عبيد وعهد ان شاء الله اخر نهار اخر هما كيف يربوا اجيال الاخرين كيف وكل شيء معناها هذيك الحاجه الباهيه في الكيف راهي ولاد كيف ولاده معناها الحمد لله. انا الحاجه اللي خلتني نقعد انا وعاطف صحاب انه عاطف قلبه ابيض، عاطف اللي يحب يعاون العباد، عاطف يحب يخدم خدمه صحيحه كي يخدمها 100% معناها يحاول يعطي كل ما عنده ويوفق ما بين عائلته وما بين حياته المهنيه والعائليه. هذيك الحاجه
0: اذا هو
5: حلال
0: في سمعات تفضلي.
5: بالحق ريت عندي حاجه كنت ديما انا كي جيت نسكن في تونس العاصمه فهمتني. نوح حمادي كنا نخرجوا العجب مع بعض والله العظيم. تعرفوا علاش؟ خاطر خدمنا مع بعضنا في البريتش 5 سنوات راهو. نوح حمادي عرفته في 2009 فهمتني. انا كملت المسيره تقريبا 2017 هو يظهر لي حمادي 2017 يعني ما نجمش يوفق بين التكوين وبين العائله خاطر وبين الخدمه نتاعو كاونترونير وقتها في النادي الافريقي فهمتني. انا كملت مع البريتش كانسل حمادي يعني صعيبه عليه برشا فهمتني الوقت هذاك فهمت مازال ولاده صغار يعني على الاخر وكذا لقى شويه اشكاليات. انا ريت وقت نحضروا خدمتنا مع بعضنا راهو بشهادة مدربين انجليز، فاحنا كنا ديو خارق للعادة
0: ما شاء الله.
5: بالحق كنا ديو وصلوا بالحق يعني شوف نحكي لك والله هم بين الحاجات عملوا لنا برا تيراج وصور قال لك لا حمادي وعاطف امبوسيبل يكملوا ياخذوا مع بعض. حمادي وحده وعاطف
0: وحده
5: قالوا نعملوا تيراج وصور. عملوا تيراج وصور احنا مع بعضنا
0: اذا هو بين القلوب الصافيه والنيه الصافيه
5: يجدوا الاوراق يعني تحت حمادي مع بعضنا قال لك لا خليك
0: الحمد لله
5: والحمد لله
0: الحمد لله ان شاء الله ربي يدوم عشرتكم
7: ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك.
0: نحن في العاده حمادي الكافيه نعاشروا ونعاشروا اللي يعرف العشره ويعرف معنى العشره. ان شاء الله عشرتكم دايما ان شاء الله نشوفك في الكيف خويا الباهي مرحبا بيك اهلا وسهلا.
7: ان شاء الله ربي يفضلك.
0: عايش في حمادي عايش خويا ربي يفضلك
7: بارك الله فيك. يعني ربي يفضلكم
0: ومالكم شكرا بارك الله فيك عايشك. هذا سي حمادي ثم اسم اخر زيدا مصر الحاح انه يكون حاضر معايا الليله وانا مصره اصرارا زيدا ما نعرفش طلعوا زعما تو العشره اللي دارجين تصور نتصور مازال تنجم تطلعوا. هذا هو. اي سيدي مسيك بالخير ولهنا، مرحبا بيك. الو الو، مرحبا بيك. هو يسمع فينا راهو سليم ان شاء الله، صوتي واضح. بيه عاطف، هذه تجربة أخرى وهذه مرحلة أخرى وهذه
5: التجربة بعدها حنان ريت البريود هذيك حلت لي أفاق باش نكون في الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم اللي كان يشرف عليها سي صغير زويتة.
0: إيه
5: فهمت، في فترة التكوين جا حضر معنا سي صغير زويتة في تكوين خاص.
0: إيه
5: عجبوا يعني أعجب بالكفاءة نتاعنا بالماتير اللي قاعدين نقدموا فيها. فهمتني، كنت معاه في البريود نتاع 2019 للكورونا يعني حبسنا في فيبري. فهمتني، يعني كملنا وقت كان ماسي عبد الحي بن سلطان يعني مدرب الكبار. فهمتني، ركزنا برشا على التكوين في مراكز النهوض بالرياضه والجمعيات، حتى الجمعيات النسائيه يعني خدمت مع الجامعه التونسيه للرياضه النسائيه برشا، كوننا برشا بنات برشا جوارات الحمد لله. لكن الوقت ذاك يعني ماديا ما كانتش تخلص بحكم الترانسبور والبعد على التجروين والخدمه نتاعي كاستاذ كانت

0: صعب عليا سينيور، عملت معاهم ماتش والحق ما كانش عندي مشكله ماديه، لانه رئيس الجمعيه متذكرها والله، جاب لي يعني شهريات مسبقه، قال لي كمل معي هاي فلوسك خالصه من تو وكمل. قلت له لا راني ما عادش النجم، فهمت لي اسباب خاصه بالحق يعني، ما عادش النجم. كملنا وقت لعبنا ماتش كوب ضد ساقيت سيدي يوسف ربحنا، قلت له وصلت بيك ليكيب تو سي تو تصرف شوف انترونير راني ما نجمش. اما شو عشت تجربه، عملت رواسيون في الاكاديميه، يعني تصور انت بعد التدريب في السونتر يعني قبل الثوره، نلقى روحي رجعت للصغار، ثم معطيات تبدلت، نلقى روحي بالحق بعيد كل البعد على اللي نشوف فيه. علاش؟ وقت كنت الرابي في السونتر دي فرونسيون كنت نشوف في روحي انا اللي دار في الوقت هذاك، يعني التلامذه هما تحت تصرفي تحت السلطه نتاعي مترزيهم كيف ما نحب، باش نصنع منه ماتير باهي ملاعبي باهي. من بعد ريت وقت دخلت في الاكاديميه، الاكاديميه تجاريه فهمتني، يعني شيخ عليك لا راني نتريني بفلوسي وهذاك الموجود. شو قالوا لي وقت دخلنا؟ حضرت لهم باش ناخذ موديزات لي، قال لي لا نحن رانا جايين هنا باش نكوروا، ما نحبوش نحبوا نعملوا كان ماتش هكا. نعم يا ولدي يهديك. بعد كي تحكي مثلا مع المسؤول يقول لك خويا راه بالفلوس واش نعملوا ليه راه هك وهك
1: وقتها
0: وما تعرف وكذا ويوضوا في الجمعيه. يا ريت الجمعيات تو بنحكي على نجم راتب التاجرين راه عنده حق باش يعمل اكاديميه تدخله في الفلوس، لانه ما عندوش حتى مصدر.
1: هذا هو معقول يا عاطف سامحني عايش خويا، راهي النقطه هذه مهمه جدا، اما خليني نسلم على صاحبك الساعه لانه من بكري يسمع فينا خاطر نشوف التليفون يشعل. حاضر معنا تو مؤكد انه عنده حاجات هكا يحب يوصلهم لك في سهر.
0: نبره الصوت باينه، نبره الصوت باينه كل يوم معايا هذا.
1: كيفاش؟ يا ودي هذيك الرحمن ثبت في الصوت.
0: باينه باينه باينه حاليا.
1: شكون هذا؟
0: سي محمد لامين الخبوشي زميلي تو في الخدمه.
1: عز الناس خويا البي.
0: عز الناس جاري جاري بلوس جيران اخوات نخدم مع بعضنا تو لسنوات تقريبا 10 سنين خدمه كزميل. نفس المؤسسة نتقاسموا مع بعضنا يعني برشا حاجات.
1: كورة شذا منك برشا يعني حاجات كما خليت انت من السابقين.
0: أكبر منه أكبر منه ولا أكبر منه في العمر وأصغر مني. هو بالحق عز الناس طيب برشا، إنسان سيرفيابل خدوم يحب خدمته زاد خدام معروف يعني في الوسط الرياضي فهمتني. خليني
1: نشكرك. خويا لمين مرحبا أهلا وسهلا.
2: مرحبا على السلامة مرحبا بك حنين ومرحبا بالسادة المستمعين في إذاعة كيف. ونوجه تحية للمستمعين وخاصة سي حمادي بن صالح. سي حمادي بن صالح فترة تاع تكوين عملوا لنا جورني في سيدي عمر طرفة جاية. هو موك ليبيست وناك ليبيست.
1: ولاد جمعية
2: ولاد جمعية مسايبين ليكزارسيس ونحكي نوية على المشاكل تاع النادي الفريق.
1: علاه ما صدعتونيش حمادي لمين وقتها؟ اسمعني بعد التيتر ولا قبل هذا؟ بعد التيتر ولا قبل؟
0: اللي يحكي لك عليها لمين كبيره في 2014
1: ذوك السنوات سنوات العجيف. عندكم الحق وقت باش تحكي.
2: سي عاطف خويا الكبير بالرسمي سي عاطف خدمت معاه وتعلمت معاه تعلمت معاه منه برشا حاجات. سي عاطف سوريا برشا كل حاجه في بلاصتها خدام بصراحه. حتى ولو يبدا عنده اشكال مع واحد اول مشكله توقع عليك يجز هو صدره الاولاني قسما بالله معناها يعطيه الصحه وهذه حاجه تتحسب ليه. حتى ولو عنده اشكال معك توقع انت في اشكاليه ولا في اونغرناج حتى مع مدير حتى مع زميل ما حاجه تجيه الاولاني يجز روحه من غير حسابي.
1: وهذا اللي يبقى راهو هذا الزميل اللي تعمل عليه
2: زميل اكثر من خويا. انا نتذكر مره ودي رقد لي في السبيطار كي غير دخلت التجروين على دي تبنوا الهيك هو وزميلتي منال خماس نوجه لها تحيه بالمناسبه. نحن في لي زومبلوا عندنا كلاس نقص يعني ثم استاذ باش ياخذ ست سوايع نقصيه بطبيعه لومبلوا نتاعو باش يجي به الاستاذ هذا اللي باش ياخذ هو عامتها الدوره نتاع الساعات. ما دخلت جديد هما كي قالوا لي راهو انا دخلت في بلاصه زميله اخرى قالوا لي اسماء ساعات باش ياخذ تسع سوايع في لومبلوا ولا هو قال لي خذه انت على خاطر عندك ظرف خاص وودك في السبيطار.
1: هذا الزميل هذه العلاقات الطيبه
2: بالرسمي ما ننساش هذا. وهو مدام منين وجه لهم تحيه هو مد لومبلوا نتاعو باش نتفرغ ونمشي لمشيت تونس على خاطر ولدي بحكم ولدي راقد في السبيطار يغطي عليا في الخدمه وكل شيء ويعطيه الصحه.
1: هذوما العلاقات الانسانيه اللي دوم
2: اعز الناس بالرسمي كانسان وكزميل وش تحب انت.
1: هذا هو يعطيك صحه لبيب
2: صراحه كل واحد ياخذ حقه.
1: هذا هو يعطيك صحه.

0: زميلي
1: الباهي.
0: ونعتز اللي هو زميلي.
1: ربي يفضلك، وشكرا ليك سي
0: يعيش
1: لمين،
0: يعيش
1: يعطيك الصحة.
0: يعيش يعيش
1: شكرا
0: مرة
1: ليك، ان شاء
0: أخرى
1: الله نرجع
0: يعيش
1: لتجروين في حصة أخرى. أي
0: إن
1: عاد
0: شاء
1: خوي،
0: الله. إن شاء الله
1: مازالت دقيقة اسي باش تدخل تقرا الأخبار، خلي لك كلمة
0: دقيقة.
1: الختام. وفرحانة برشا
0: يعطيك
1: إنك ضيف
0: الصحة
1: في الليل.
0: حنان،
1: عيش
0: يعطيك
1: خويا،
0: الصحة على الدعوة على الاستضافة.
1: ربي
0: فهمتي
1: يفضلك،
0: الحمد لله على
1: هذا
0: الشهادة
1: حقك
0: بتاع
1: عاد.
0: الناس. إن شاء الله نقدم خير لتونس وللناس الكل. نحب نوجه تحية بدرجة أولى لزوجتي اللي تعبت معايا
1: تحية
0: وصبرت
1: ليها
0: في
1: وتحية للولاد، وربي
0: الفترات
1: يفضلهم
0: اللي
1: لك إن شاء
0: بالحق
1: الله.
0: يعني كنت في الاستاج، كانت هي هز المشاغل نتاع العائلة، علما وأنه الوالد والوالدة رم معايا يعني في
1: إن شاء الله ربي يفضلهم لك وربي
0: الوالد
1: يطول
0: في
1: في
0: دار
1: أعمارهم.
0: ولا في داري
1: إيه
0: الحمد لله. تحية لولدي إن شاء الله بكالوريوس سنة
1: إن
0: ربي
1: شاء الله
0: ينجحه،
1: ربي
0: وبنته وبنتي
1: ينجح
0: الاثنين
1: وتفرح بيه إن شاء الله.
0: عهد شعبان ان شاء الله مشروع نتاع بطله في العاب القوى.
1: إن شاء الله
0: هاني ندز معاها ان شاء الله، ربي ينجحها وربي يوفقها فهمتني، باش تكون بطله في العاب القوى اختصاص رمي الجله فهمتني. تحيه لكل الزملاء، كل الرياضيين، لكل اصدقائي، تحيه للنجم الرياضي بالتجروين، للناس اللي تعرفني، وتحيه لاذاعه الكاف اللي كنت
1: شكرا.
0: شخصيا
1: العفو خوي،
0: فهمتني.
1: عايشك خوي راك.
0: ومشكور كل رياضي نعرفه ويعرفني، انا في الخدمه لاي زميل لاي استاذ لاي انسان يقصدني راني ديما في الخدمه
1: ربي
0: فهمتني.
1: يوفقك،
0: الحمد
1: ربي
0: لله
1: يعطيك الوقت الطيب، ربي
0: يعيش.
1: يفرحك بالولاد، تحية للعائلة الكل. نتقابل إن شاء الله خويا الباهي في مواعيد أخرى،
0: شكرا،
1: وراك ديما راك علامة مضيئة، وراك مربي، وراك أستاذ، وراك
0: ربي
1: مكون،
0: يبارك لك يعيش اختي.
1: وراك عزيز على الناس اللي يعرفوك. شكرا ليك خويا عاطف شعباني، يعطيك الصحة. هذه سهرة الرياضة الأولى، تحية ليكم من الناس الكل اللي كنتوا في الاستماع. شكرا على ملاحظاتكم، تحية ليك سليم في الإخراج. إسيا بعد شوية تقرأ الأخبار، إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد قادمة.
2: في ضيافة نجم. إعداد وتقديم حنان بن مصطفى.
3: تمام الساعة 10 ليلا.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكهف.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وفي عناوينها، وزير التكوين المهني والتشغيل يعلن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بولاية الكفا. تواصل التسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بولاية جندوبة. الديوان الوطني للحبوب يعلن عن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي. أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود بولاية الكافي إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا عن أحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة.
5: يعطى إشارة انطلاق السنة التكوينية 2026-2027 من ولاية الكاف، ولكن مش كان العملية الرمزية اللي وجود هنا، أكيد أن هو لأول مرة في منظومة التكوين المهني والتشغيل يقع إطلاق 6 اختصاصات جديدة اللي هي في مستوى مؤهل تقني سامي، اللي مست تركيب الأنظمة الشمسية ومس منظومات الاتصال وبرمجة الويب والهاتف الجوال، مست على مستوى مؤهل تقني مهني مرافق حياة، وعلى مستوى شهادة الكفاءة المهنية كل ما يخص المخابز. 2، اليوم في الكاف لأول مرة زاد في المنظومة هذه يقع إحداث مخبر للذكاء الاصطناعي. اليوم حقيقة الذكاء الاصطناعي ما نجموش نهربوا منها، لكن عاود ليس بديلا عن الإنسان. المنظومة الثلاثية بين المكون والمتكون والكفايات المهنية هي الأساس، هو باش يعاوننا على أكثر مرونة، أكثر جودة في التكوين، وأكثر استشراف لمهن المستقبل. اليوم زاد كذلك فتحنا 26 ألف موطن تكوين في دورتي سبتمبر نوفمبر، وإن شاء الله فيفري وفري ثم 14 ألف في المجموع، سيكون في السنة التكوينية هذه تقريبا 40 موطن تكوين. عممنا اختصاصات ما كانش موجودة في مراكز، 21 مركز استفاد من اختصاصات هي موجودة أما تم تعميم متاح، بالإضافة إلى مسألة الإقامة والإعاشة. اليوم تم إضافة 1700 سرير للمتكونين، مع إدخال العديد من عمليات الصيانة والتحسينات على المطاعم والمطابخ والمبيتات.
3: هذا وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل اليوم بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موت تكوين خلال دورة سبتمبر ونوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موت تكوين خلال دورة فيفري أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موت تكوين للسنة التكوينية 2026-2027. وأوضح على هامش افتتاح مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بسليانة أن البنية التحتية للمؤسسات التكوينية تعززت من خلال الترفيع من طاقة استيعاب المبيتات بإضافة 1700 سرير جديدة، فضلا عن العديد من الإصلاحات في المطابخ والمطاعم بهدف تحسين ظروف إقامة المتكونين. مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يواصل الأولياء بباجة اقتناء مستلزمات العودة وسط تذمر من نقص الكراسي المدعمة وبعض عناوين الكتب وارتفاع الأسعار. فاتن التجانية.
6: بين مستلزمات مدرسية ترتفع كلفتها وعناوين مفقودة وكراسات بعينها، تتواصل رحلة الأولياء لإنجاح العودة المدرسية التي أثقلت تكاليفها كاهلهم.
7: بالنسبة للطلبات نتاع الأساتذة والمعلمين، حصيلا فماش التزام كبير برشا بتعليمات تاع الوزارة، فما أساتذة تتشرط تكرارس معينين نوع غاليين، أدوات التربية التشكيلية يمكن تتكلف 50 دينار ولا حتى أكثر. ما فهمناش علاش احنا أستاذ يطلب كراسة معينة بالرسور وبعشرين ألف، علاش ما يكتبش التلميذ في كراسة 72 عادية
8: عربية كراسة ترافا براتيك الكبيرة 400 باش ب14 ألف الكراسة، علاش 72 نجمو يكتبو فيها أنجلي كيف كيف كراسة ترافا براتيك كبيرة هذايا نوفيي حرام بالحق حرام، فما اللي يقدر فما ما يقدرش، انت معناه مشروط عليهم راهو الكراسة هذه مع ما يقدرش يعمل، فماش في المنشور يراعوا ظروف اللي عنده اللي ما عندوش كراسة المدام مش متوفرة بالكدا شوية، فماش كتب طويلة وجعل ثالثة ابتدائي
9: أسوأ مشتة بصراحة ياسر ياسر أولي بصراحة الوزارة حقها تقف شوية قليل ما نجمش يقرا على حساب دي يطلبوا في كراسات مش موجودة في القائمة بتاع الوزارة.
6: نقص في الكراس المدعم وبحث متواصل عن بعض العناوين إشكال يؤرق أصحاب المكتبات.
10: لا كراس مدعمة متوفرة، لا كتب متوفرة، كتب تسعة تروازيماني ابتدائي ما فماش، فما كتب ناقص. كرارس المدعمة الله أعلم يسربوا فيها تحت التواور، الجروسيست يقول لك تقضي من عندي نعطيك.
11: انطلقت الكتب تاع سنة ثالثة مازالوا لتوا ما كملوش، كل يوم نمشي والمركز البيداغوجي يقول لك غدوة. بالنسبة للكراس المدعم كالعادة ما يعطيك كان 10%.
6: رحلة البحث التي يسلكها الأولياء أو أصحاب المكتبات متواصلة إلى حين استكمال قائمات قد تبدو للبعض مشحفة.
3: ومع كل عودة مدرسية يعود موضوع النقل المدرسي إلى واجهة الاهتمام باعتباره أساسيا بالنسبة للتلاميذ وخاصة بالنسبة لأبناء المناطق الريفية بولاية سليانة. مهر الهماسية.
12: بين طول المسافات ومحدودية وسائل النقل وصعوبة التنقل في بعض المسالك، يواجه عدد من التلاميذ تحديات يومية للوصول إلى مؤسساتهم التربوية في ظروف آمنة ومريحة.
13: تم تحسن نوعا ما أنه ثم توفير حافلات، ولكن المسافات الحقيقة بقت صغيرة، صلش مثلا لآخر نقطة متاع تلامذة متاع تجمعات سكنية ريفية، ثم برشة تلامذة لحد الآن حتى لو كانت وفرت لهم الكار راهي الكيران بقى توصل، كان اشترى الطريق تلامذة يبقاو على ساقيهم بالكيلومترات باش يوصلوا.
14: فما مازالوا صغيرات يمشوا بثلاثة بالأربع كيلومتر على ساقيهم، طقس ساعات يقلقهم كان في الأمطار ولا كانت تبدأ الدنيا سخونة، فما برشا عباد تلتجأ باش تحبس كراهب تركب في السيزيات من تيلي ولا تركب في كذا معرض الحوادث نتاع السير. فما صحيح كيران تاع شركة النقل لكن مشهم بالكيفية ولا بالشيء المطلوب.
15: اليوم يمشوا على ساقيهم والمدرسة بعيدة علينا، حكيت خمسة كيلومتر، تعدوا وديان وتعدوا غاب.
13: كمل الأربعة واللي ما ثلاثة واللي ماضي ساعتين يضطر إنه ياخذ نقل بضائع باش يروح، ولي بتبيع نعرفوا المخاطر متاحة.
12: النقل المدرسي حلقة أساسية في ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الانقطاع عن الدراسة خاصة في المناطق الريفية.
3: بولاية جندوبة يتواصل تسجيل الراغبات في الانخراط بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بالمنصة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج التي ستبقى مفتوحة إلى 5 ديسمبر القادم. رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة ربيع عيادي.
16: إلى حدود اليوم تم 61 مسجلة في المنصة. بالنسبة للبرنامج هو برنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات، برنامج يمكن النساء من الولوج إلى مصادر تمويل في إطار الشراكة ما بين البنوك، تمويلات توصل إلى حدود 10,000 دينار دون فائض وتوصل إلى 300,000 دينار. 18 و25 سنة من حاملة الشهادة العليا نجم توصل معناها إلى 15,000 دينار بدون فائض.
3: في الشؤون الوطنية، بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكنه من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي 2027، وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري. وأوضحت الزويري في تصريح إعلامي على هامش الندوة الوطنية لتقديم تقييم موسم الحصاد والإعداد للموسم الفلاحي القادم وموسم البذرة أن الكميات المجمعة ساهمت في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب، خاصة في ظل الظرف الجيوسياسي العالمية، باعتبار هذه المادة من بين المواد الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الدولية. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صدر عنها اليوم، دعت الفلاحين والبحار إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتوجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات، مع توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية وخاصة بالمناطق التي تشهد سحبا رعدية ورياحا قوية. وتوقعت نشرة تحذيرية للمعهد الوطني للرصد الجوي وصل التقلبات الجوية يوم غد الجمعة ويوم السبت القادم، مع أمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط ومحليا بالجهات الشرقية. كما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بجملة من التوصيات حرصا على سلامتهم، تبعا لما جاء في الإشعارات التحذيرية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص توقع نزول الأمطار بكميات هامة بولايات تونس وأريانة ومنوبة وبنعروس ونابل وسوسة والمنستيرة والمهدية. أكدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف اليوم أن تونس تعرب عن بالغ انشغالها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها النساء والأطفال الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرضون له من معاناة متواصلة وانتهاكات خطيرة من الكيان المحتل تنعكس بصورة مباشرة على تمتعهم بحقوقهم الأساسية والإنسانية، بما في ذلك فقدان الأرواح والنزوح وتدمير البنية التحتية الأساسية وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية. وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، استشهد فلسطيني اليوم وأصيب اثنان آخران بنيران وقصف جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وفي لبنان، كثفت القوات الصهيونية اليوم قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات النسف والقصف المدفعي وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة. في نهاية النشرة، من أهم ما جاء فيها من عناوين: وزير التكوين المهني والتشغيل يعلن أحدث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بولاية الكفا. تواصل التسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات بولاية جندوبة. الديوان الوطني للحبوب يعلن تجميع 11 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم الحالي. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا على اختياركم لإذاعة الكيف، شكرا على اختياركم لبرنامج خطوات تتحدى. خطوة جديدة ناخذها اليوم مع بعضنا، نخطوها اليوم مع بعضنا نحو الأمل، نحو تحقيق الحلم، نحو مستقبل زاهر لبلادنا تونس بصفة عامة وللشمال الغربي بصفة خاصة. باش نهزكم اليوم في خطوات تتحدى البلاصة ياسر ياسر ياسر مزيانة، وياليت ياليت إنه الكلنا الحقيقة كإعلاميين كبلاد كمسؤولين كدولة كوزارة سياحة كوزارة ثقافة، وإنه ركزوا على الجمال الطبيعي، ركزوا على المخزون الطبيعي، ركزوا على المخزون الثقافي اللي عنا في الشمال الغربي. علاش نتحدث هكا؟ لأنه أنا اليوم اكتشفت لكم منطقة جميلة جدا في الشمال الغربي، ما يخفكمش كل منطقة وكل شبر من الشمال الغربي حلو محلي، فيه طبيعة جميلة جدا، فقط يلزمنا نسلطوا عليه أكثر الضوء، يلزمنا نعتني به أكثر. وذلك علاش أنا اليوم حبيت وأنه تكون ضيفتي حاضرة معايا في خطوات تتحدى، هي تحديت الصعاب في منطقة جبلية تكاد تكون معزولة عن تونس، معزولة عن باقي المتطلبات والرفاهية متاع الحياة، لكن مستسلمتش وعملت من المنطقة هذه الجميلة أردتها جنة، عملت مشروع صغير أحلو، اون بتيت كابان محليها الكابان هذه سوغ دو ميزون دات، وبشوية بشوية بديت تكبر فيه وبديت تعتني به. هو هالاستراحة اللي عملتها هذه صحيح مازلت صغيرة، صحيح استراحة صغيرة لكن كبيرة بالحب اللي لمسته عند صاحبة المشروع هذية، لمست فيها طيبة، لمست فيها حنية، لمست فيها الخير متاع أهل شمال الغربي. وانا الحقيقة هالمشروع هذية مسني برشا وحبيت وأنه نتحدث فيه مع صاحبة هذا المشروع، صاحبة هذه الاستراحة في منطقة حلوة برشا، هي حمام بورقيبة التابعة للشمال الغربي التابعة لعين الدراهم. المشروع السياحي هذا اسمه دار الخمير، وإن شاء الله يكون دار الخير والخمير. مبروك للزحال قاسمي على هذا المشروع اللي يتمثل فيه مطعم، يتمثل فيه استراحة في قلب الطبيعة. يزمنا لهنا أنا باش نشجعها وباش تحكي لي كيفاش جاتها الفكرة، وكيفاش أنه في قلب الطبيعة في منطقة جبلية وبعيدة برشا غامرت وعملت هالاستراحة هذية وبشوية بشوية شافت النجاح. ضحى القاسمي مرحبا بيك على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف.
2: عسلامة مدام.
1: يسلمك، عسلامة أنت ومحليك يا ضحى. ومن صوتك أنا راني ما نعرفكش، لكن من صوتك اتصلت بك توا أكثر من أسبوع، فما حسيت أنه في صوتك فيه الرقة، فيه الجمال متاع الطبيعة، فيه الكرم متاع أهل الشمال الغربي متاع حمام بورقيبة. مبروك عليك هالاستراحة هذية، لكن نتصور هالاستراحة هذية ما جاتش من راح، جات فيها بارش تعب.
2: يبارك فيك، عايشة
1: هيدا. تعرف عليك ضحى، شكون ضحى القاسمي وكيفاش بديت البداية بتاعك؟
2: ضحى القاسمي من حمام بورقيبة،
1: مرحبا.
2: صاحبة مشروع دار الخمير. دار الخمير أنا عملتها بعد تفكير، لقيت روحي كبنية في يعني في شبابي، نلقى روحي نخدم في تونس وكل شيء مصروف وكل نخدموه يعني نصرفوه غادي كري وماء وضوء، يعني إنسان ما يفضل شيء يعني وي. حتى بشي يتفرهد ما يلقيش. خممت اللي أنا علاش ما نعملش حاجة روحي، علاش أنا ما نكونش عارفة روحي، علاش أنا يعني حاجة أنا نخدم عليها وتخدم عليا.
1: أي
2: روحت لبلادي، عملت فورماسيونات،
1: أي
2: عملت كونتاكت، مشيت
1: وبين التكوين عملته
2: عملته
1: تعرف علاش نسألك وندقق؟ لأنه الشباب اللي يسمع فينا زاد هو عنده طموح، وزاد هو ربما وقفت به الدنيا، وقفت به الحياة، ومن خلالك، من خلال الحديث متاعك، يقول تيان هي كيف ما وصلت عملت ونجحت، أنا علاش ما نعملش كيف؟ خليني نخطو الخطوات متاعها. ذيك علاش أنا نحب ندقق وين بالضبط التكوين متاعك.
2: هو ثم جمعيات يعمل تكوينات، جمعيات محلية، ثم زاد المنظمات يعني يهبطوا كونديدا نشارك فيها على السوشيال ميديا يهبطوها، وانا نعمر ليا ويقبلوني، عيطوا لي نمشي نعمل فورماسيون انتريتيان، بعديك يشوفوني انا يعني جدية في الحكاية وحابل يعني شادة صحيح، فيهم اللي مولني بماتريال، وفيهم اللي مولني بقرض زيرو انتيري. وبديت الرحلة نتاعي، الحلمة نتاعي.
1: وقتاش هذيا كان بالضبط ضحى؟
2: كيفاش؟
1: وقتاش كان هذايا بالضبط؟ يعني باش نعرفوا المدة الزمنية، طولت قصيرة؟
2: بقات عام ونص وانا نخدم عليه باش نبنيه، يعني بالحق تعب اما فرحانة، يعني باللي انا ما سلمتش. برشا ناس يقولي لي ايش نية تعمل لهنا، شكون باش يجيك، شكون يعني شكون يعرف على البلاصة،
1: اي شكون باش يتنقل للبلاصة هذه، خلينا نقولوها انتر غيومي، المنطقة نائية، منطقة بعيدة على الحذر، يعني
2: على كل شيء. لقيت برشا صعوبات، اهمها التنقل، اهمها يعني المواد الاوليه كيفاش نجيبها لفرنيتور، على الاخر شديت صحيح. بديت بنهار 14 ديسمبر 2024، انا النهار هذاك ديما باش يقعد في بالي، خاطر من احلى النهارات اللي في حياتي.
1: جيت في هز الشتاء، انت جيت في هز الشتاء، ونعرف الشتاء والبرد نتاع الجبال، جبال خمير وعين دراهم.
2: النهار هذيك جاتني ناس، صحيح عملت افتتاح، جاتني ناس ما نعرفهمش وفرحوا لي ووقفوا معايا، وفي الحق شجعوني على الاخر. من الوقت هذاك بديت الحلمة تكبر بشوية بشوية، وبشوية بشوية أنا نزيد بالحق متعلق بمشروعي. علاش؟ خاطر العباد تحبه، أنا هما يزيدوا يحببوني فيه، يعني يعني أنا حبي لي يمشي يكبر بس حبة العباد، والله العظيم مانيش يعني أما بالحق راهو كي إنسان يشكرك يبدا فرحان، يخرج من هنا يعني ماكل، نعملوا ماكلة عربي، تجربة يعني ريفية ياخذوها من عندنا، يعيشوا حياتنا، يحبوا يكتشفوا، يعرفوا شنية صعوباتنا، شنية
1: مراحل حياتنا. تصديقا لكلامك ضحى، انه اليوم الحقيقه حاجه تحسب لنا احنا التوانسه، انه ولينا نحبوا نبعدوا على السياحه التقليديه، السياحه اللي تعودنا بها، السياحه تاع البحر في الصيف. ليه احنا راهو ولينا نحبوا نرجعوا لك الاكتشاف سحر الطبيعه في المناطق الداخليه، في المناطق الجبليه،
2: أي سياحة يعني موجودة في الأوروب ومش موجودة عندنا، يعني الريف حتى يعيش كيفاش يعيش حياة الريف، أبار يعني يمشي ياكل ولا يقي، يعني
1: الناس تبحث على الراحة اليوم، تبحث على الهدوء اليوم. أي
2: ساعات يجيبوا لي صغارهم يقولوا لي يحبوا الحيوانات، حب نهب يعني شوفوا المعيز، البقرات، الدجاجات، يلعبوا معاهم، يتحوروا معاهم، نحكي لهم عليهم هيك. هو قال لك انا ولدي جايبه باش نعيشها تجربه جديده، مش باش يعني يدور ولا يحوس
1: ولا باش ياكل. اي صحيح.
2: يلزم يعني تقعد حاجه في باله. وبالحق الحمد لله يعني اللي يمشي ديما يكلموني، ساعات يكلموني يعيدوا عليا، ساعات يرجعوا لي، وبحكم هو الخدمة وثم ناس بعاد يعني يرجعوا كان في العطل. بالحق أحلى حاجة عملتها في حياتي.
1: وأنا سعيدة ليك وأنا فرحانة لأنك أنت فرحانة يا ضحى، لأنه التجربة هذه اللي تحكي عليها واللي الناس تحكي عليها الحقيقة تجربة تحكي تبين الأصالة، تبين الأصالة متاعنا، تبين مناطقنا الجميلة. أنت رجعت حطيت اون فالور المنطقة الجميلة متاعنا بتجربتك. انت بنت ضحى القاسمي، انت بنت المنطقة، منطقة حمام بورقيبة اللي هي منطقة حدودية تابعة لي عند راهم، تابعة ولاية جندوبة، واللي تتميز بتجربة، انت قدمت تجربة استثنائية وسط الطبيعة العذراء، يعني من مكان، من طبيعة، من أكلات تقليدية، من أنك تحط اللي بيش يجيك زائر تحطه في المود متاع أنه يبحث عن الاستراحة، فعلا يبحث عن الهدوء، يبحث عن السكينة، ويبحث عن الطبيعة. هذوما الكل موجودين عندك. نتصور وأنه المسيرة صعيبة شوية كانت، في يعني فم عراقيل حتى وانت فرحانة بالنجاح متاعك، لكن ساعات فم عراقيل ضحى،
2: برشا عراقيل، برشا مش بالساهل. طبعا في اللي يقول لك ما يدري يقول اسبوع. هو الانسان ما يوصل ينجح لما يتعدى برشا صعوبات، برشا عراقيل. اهمها حتى باش نوصل، يعني باش نجيب قضية خضرة يلزمني نبكل عن دراهم، وعندي صعوبة في النقل، معناه هنا النقل صعيب برشا، يلزمني نشوف كيفاش نكلم واحد يعني قبل بنهار، ولا نخرج بكري نمشي يعني البلاصة يعني القدام حكاية ربع ساعة ولا أربع دراجة جاية باش نلقى النقل. يعني هو ما يمنعش اللي هي الطريق سافا، أنا مشكلة في المعناش حتى وسيلة نقل عمومية، الكيران عندنا كل تلم أكهو.
1: المسؤولين ربما اللي اتصلت بهم، اكيد راه فما مسؤولين اتصلت بهم وانت تحضر في الاوراق نتاعك وانت تجهز، اي في بالهم بانه فما دارت على الاستراحه، انه لازمها ربما امينجمون للطريق، انه مش حتى ليك انت، حتى للزائر اللي باش يجي وباش يكتشف هالمنطقه الحلوه هذيا، انه نسهلوا له الطريق، نسهلوا له الحياه وسط هالطبيعه الخلابه هذيا.
2: اي والله يعني حكيت معاه ثم يعني هاوكا قاعدين ديجا، هو صار البريود اللي فاتت في الامطار ياسر الطرقات تكسرت، يعني ما كان يعني كانت لابس عليهم جراء الامطار والسيول نتاع الجبال هبطت، ويعني الطريق ما حسب يعني ولا نص، مش طريق ولا نص طريق، والتويكة يعني ما عملوا لها حتى شيء. تما ناس كتجي تتقلق تقول لي طريق ياسر يخوف راه، وهو كان لابس عليه يعني، وهنستنى وفي المقاولين باش يقدوه عنا يمكنها شهرين ولا اكثر، ما صار شيء يعني باش يخلط علينا الشتاء والطريق قاعد كيما هو. يعني حتى كار باش تتعدى باش تجيب رحلات ما تنجمش،
1: باش تعاون، باش تسهل، باش تسهل المهمه ليك انت في خدمتك، باش تسهل زاد المهمه نتاعك للزائر، لانه الزائر باللي يبدا متشوق للمكان وباللي حتى شافه في التصاور ومتشوق للمكان اللي فيه كيما قلنا هالاستراحه اللي فيها كل الهدوء اللي هو طالبه، وقت اللي باش يشوفك الطريق وعناء المشقه الطريق كل كالعمل اللي نعملتها في روحي، صحيح ما بلاصه مزيانه اما ما نوصل لها الا ما نتعب. دونك هذوما ربما نتصورهم من ربما من الصعوبات اللي يلزمهم يذلوا، ان شاء الله المسؤولين اللي يسمعوا فينا يخدموا على البنيه التحتيه في جبال الخمير وفي جبال عين دراهم وفي جبال حمام بورقيبه، حتى انه كما قلنا نرجع المنطقه هذه، هي منطقه حلوه لكن ما يسالش، يلزمنا نخدموها ونثمنوها باش تكون هالطبيعه هذه صحيح نحبوها عذراء، لكن زيادة شوية أميناجمون ليها باش نسهلوا للمتلقي للي يحب أنه يعدي استراحة أحلوة. بيه أحكي لي يعني اليوم نهارك كيفاش يتعدى ضحى؟ تصور تقوم بكري لأنه زادة أنت عندك واجب كبير، أنك وقت لي أنت المكان متاعك في مدخل مدينة حمام بورقيبة، عندك الغابات، عندك الجبال، هذايا مثال قلنا كل مقومات الراحة والاستجمام. كيفاش أنت زادة تساهم في الراحة والاستجمام؟ تصور يعني فما خدمة يومية تقوم بها ضحى؟
2: أي بالطبيعة أنا نخدم بالريزرفاسيون
1: أي
2: كابانة تاعي، خاطر يعني بحكم هي يعني في حمام بورقيبة، يعني كل باش يجيني يعني يكلمني يقول لي ضحى حضر لي هكا وهكا، ضحى راني باش نجي احنا عائلة، ضحى راني باش نجي احنا جروب ولا رحلة. انا نحضرها شنية يحبوا، فما اللي يجوني الصباح، فما اللي يجوني نص النهار، العشية، كل واحد كيفاه. نقوم الصباح أول حاجة نفطر ونريقل روحي، نستنى نحضر لهم هما شنيا، نحضر الكابان، نحضر البلاصة اللي باش يبقاو فيها، وبعديك نبدا نطيب انا واخواتي وماما. كي يبدا جروب كبير بالطبيعة
1: فما يعني تلقى يد المساعدة.
2: يعني نخدموا مع بعضنا، كي يبدا رحلة عمتي خالتي نلموا بعضنا،
1: برك الله عيلة كاملة،
2: الناس الكل تخدم، يعني باش الناس الكل تدخل يعني مدخول صحيح. هما بالعكس يفرحوا، خاطر انا كنت لهم يعني مساهمه في حاجه مدخول لهم، نبيع لهم في المنتوجات نتاعهم، عظم، بسيسه، شربه، كريك، فهمتني؟ ديجا انا مربيه نحل وماخذه ميداليه ذهبيه على العسل،
1: اي،
2: وفي مسابقه وطنيه وماخذه ميداليه برونزيه في كسكسي قمح عود. اذا يعني الزوار يحبوا المنتوجات المحليه نتاعنا، يعني العوله، الحاجات يذوقوها ويعرفوا كيفاش يعني تعجبهم يطلبوها مني.
1: يعني انت الزائر نتاعك يجي يتمتع بالطبيعه يرتاح، نصور حتى النومه نتاعو تكون نومه ياسر حلوه، وكي يروح يروح زاده بالخير بالخير والخمير من من من من الطبيعه.
2: اي يروحوا ما يبدو من بلاصه اخرى، يحبوا يذوقوا ماكلتنا، يحبوا منتوجاتنا، يتعرفوا عليهم. ساعات تقاليدنا وتقاليدهم مش كيف كيف، يعني تعجبهم، يجربوها هما صحاتنا، يعني كل حاجه تميز منطقتنا، هما يعني ياخذوا فكره عليها ويتعرفوا عليها. خاطر احنا عندنا برشا موروث تنسي، نجم تقول تنسي، خاطر الناس الكل هجرات، يعني مشيت المدينه
1: ومشيت
2: نسيتو، احنا قاعدين نرجعوا بشويه بشويه في كل حاجه، يعني كل شيء. يعني ثم
1: يعني انت وقت لشباب اليوم ربما فضل وانه يهاجر نظرا للظروف الصعيبه نتاع المناخ، الظروف الصعيبه نتاع المكان، التضاريس والكل، وخلينا نقولوها صراحه يعني كيفاش يعني لومباش ما فماش. انت العكس، فضلت وانك تبقى في بلاستيك، تبقى في المنطقة اللي كبرت فيها اللي عشت فيها، بالرغم وأنه فما صعوبات، لكن ذللتها هلا صعوبات هذية، بالرغم فما البيتالة، ولا أنه يعني فما بيتالة يزمنا نستعرفه، واللي صعب الحكاية أنه المنطقة يعني صعيبة أنه واحد باش يوصل لها. وصلوا لك بقلبك الباهي ضحى، اليوم يعني مزار الاستراحة متاعك. حمام برقيبة تحديدا دار الخمير هي كيف ما سبقت وقلت هي دار الخير دار الخمير، هي برشا أنا قريت يعني دي غوتوغ للزوار اللي زاروا المكان متاعك يقولك بلاصة مزيانة ترد الروح في قلب الخضار والطبيعة. ويقولوا إنه زادة ننصح كل واحد يحب يرتاح مخه يمشي لها هذية به. يعني نتصور زادة إنه كيف ما حكيت لنتي إنه يوميا يعني حسب الفصول وإلا كل فصل والخدمة متاعه طبيعة العمل تتغير من فصل لفصل، الخدمة تتغير من فصل لفصل. ضحى
2: أي أكيد جوان جويليا أوت تنقص الخدمة برشا بحكم الدنيا سخونة وبحكم يعني السائح يعني الزائر يمشي للبحر أكثر حاجة. أي أحنا أي الخدمة تنقص يعني بالبيت، أما واحد الحمد لله شنيا باش يقول يعمل على الشتاء هوكا. أنا مش معناتها أما إن شاء الله إن شاء الله في مخي برشا حاجات نحب نعملهم شن زير ينجم يجيني في حتى في الصيف بشوي بشوي يعني لما حاجات تحكم فينا ماديا يعني باش تجيب أنت إنسان من غادي يعني يلزمك توفر له شروط الراحة
1: صحيح لأنه مسؤولية زادة هذية. أي مسؤولية أنه باش كيجي الزير ما يندمش أنه توفر له كل شيء وإيه
2: سهل أي سهل كيفاش توفر له، أما في الصيف صعيب يعني.
1: هاتوا نشوفوهم احنا الحقيقة ضحى، هاتوا نشوفوهم الصعوبات وكيفاش وإنك أنت باش تذل الصعوبات وكيفاش وإنك أنت تحاول وإنك كل فصل وتعطيه حقه كل فصل تخلي الزائر وإنه ما يملش من وقت اللي يزور المنطقة المزينة متاعك. نرجع لك ضحى، خلينا نعمله استراحة غنائية قصيرة ونرجع باش نشوفه زادة الأفاق متاعك لأنه سيء توا الدار وصلنا لها الاستراحة عملناها برشا صعوبات تعادت بينا لكن مانيش باش نبقى يعني في نفس المكان باش نغيروا. أنا طموحات ما أكبر وأنا طموحات ما أوسع
2: أكيد إن شاء الله
1: إن شاء الله.

0: إذن نرجو لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا في هذا التوقيت، برنامج خطوات تتحدى. كيف ما سبقت وتحدثت ضيفتي اليوم، سعيدة جدا وأنها تكون حاضرة معي الأنسة ضحى القاسمي، أصيلة منطقة خمير، أصيلة عين دراهم. كشفت لنا على سحر الطبيعة من خلال استراحة دار الخمير. دار الخمير هي في منطقة جميلة جدا بين أحضان الطبيعة، بالضعف عملت قوة ضحى ذحات ويعني ذلت الاستيعاب وعملت الحلم متاحة، هالمشروع الصغير متاحة دار الخمير، كابان صغيرة في قلب الطبيعة في أحضان الطبيعة، وكل يوم تعيش في مغامرة، كل يوم مغامرة أحلى من الأخرى. ضحى مرحبا بك من جديد.
1: عايشك، مرحبا.
0: إذن ضحى، قلنا وأنه المشروع متاعك السياحي البيئي المطعم الريفي اللي تديره أنت شابة ضحى القاسمي ابنة المنطقة، هذه التجربة الاستثنائية هذه وسط الطبيعة، يعني فما طبيعة فما الخدمات زادة، الأكلات التقليدية اللي حكيت لي عليهم، أنت تقدم في الاستراحة متاعك أكلات زمنية تقليدية مستوحاة من الموروث الغذائي للمنطقة، أنت الأطباق الجبلية حكيت لي على الكسكسي الأسمر، تخدم زادة في العسل وخديت فيها جوائز، تكرمت المنتجات الطبيعية اللي توفرها يعني المحلية الصنع، واللي تزيد تخلي الإقبال متاع الزائر باش يقتنيها. حكينا على طريقة زادة الحجز المسبق، يعني دي بريفيرونس، وأنه يكون الحجز مسبق قبل الزيارة باش يضمن الزائر تقديم أفضل الخدمات، باش أنت تكون زادة متهيئة. لكن الخدمة ماشية الحمد لله، هكا ولا لا ضحى؟
1: أي الحمد لله.
0: لكن احنا ديما عندنا مخير، ديما نحبوا نطمحوا المخير. أي
1: أكيد.
0: شو طموحاتك؟ كنت حكيت لي وانه تحب توسع، تحب وانه الزائر تستقطبه في الصيف كيما في الخريف كيما في الشتاء كيما في الربيع.
1: أي نحب نكبر، نعمل زوز اخرين معاها، خاطر هي يعني صغيرة يعني باش نجم نهز يعني اكبر زوار، أكثر زوار، نعمل زخين يعني يبدو ثلاثة جنب بعضها، نوفر لهم الراحة يعني يكونوا فيها كلمات إزارات باش هما يعني يبرو، خطر احنا يعني نحبوا ولا نكرهوا جراء التغيرات المناخية، الدنيا ولات سخونة برشا برشا برشا برشا، يعني مهما تكون المنطقة جبلية راهي يعني بلايص سخونة. زادا نحب يعني نعم ربيتي نعمل لهم هكا تيبيسين صغير.
0: اي لك الصغيرات اللي جو
1: الصغار وفي حاجات هكاية تكون حتى كي يجوا ما يقلقش حتى يعني
0: انت سيغتنمو حاس عارفه شنو ما نقاط النقص، فما نقاط هكا تحب انت تكملهم باش تعطيك الراحه المطلقه للزائر اللي باش يجي يعيش مرحله في حياته حلوه برشا في دار الخمير.
1: اي بالطبيعه يعني الحاجات هذوما نسعى لهم ان شاء الله ربي سهل، يعني انا عندي طموحات وأهداف إن شاء الله، ونيوي أنا معاملة على ربي أكثر حاجة باش يعني نطمح نعملهم، خاطر يعني باش نكبر مشروعي نملي نخدم يعني كل الفصول. يعني قلت لك يعني في الصيف تنقص برشا، وأنا مذبيتي كل ما يجي يخرج فرحان ولا صيف ولا اي يعني وقت.
0: اي
1: ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا لك النهار
0: ان شاء الله
1: وتكلمني ونقول لك رواك.
0: أكيد وين يعني في نبرة صوتك حاسة وإنه فما برشا طموح، فما برشا أمل، وعندك حلمة كبيرة، وأكيد إذا كان باش تكبش فيها وحابش توصل لها الحلمة نتاعك. أحكي لي شوية على الزيارات اللي تتلقاها من طرف الحرفاء نتاعك. أكيد كل واحد وعنده أنكدوت، عنده مثلا يخلي لك طرفة. نتصوروا إنه راك تعيش في تجربة، هما يعيشوا تجربة حلوة وأنت كيف كيف من خلال الحرفاء نتاعك تعيش معهم تجاربهم زيدا.
1: صحيح. بالحق ثم كليونات يخلوا لك البصمة، ساعات نبقى نحكي عليهم وتبقى الاتصالات.
0: اي فوالا جوستومون، من خلال المشروع نتاعك تعمل تنسج علاقات مع الحرفاء نتاعك.
1: عندي كليونات يجوا ساعات يجيبوا لي كادو يعني يفاجئوني.
0: اي
1: اللي يعني من بلادهم كل واحد يجيب لي حكاية. بالحق تفرحني على الاخر يعني خاطر جيست
0: يعني هو تحسه جيست صغير لكن فيه مدلول كبير.
1: يعني يحكي لك على شيء، يحكي لك على الناس اللي جايتك، راهو ناس باهين يعني جايين من بلاد خير وخمير هما زاد. على كيفاش هما يعني يحكوا لك حياتهم، يقعدوا يتحدوا ويقول لك احكي لنا على روحك، يحبوا يعرفوا حياتي. بالحق راهو الزوار يقول لو حامدي اش تعمل، هذه دارك، دارنا جنب الكعبة، مو جنبها جنبها يعني قراب لبعضها. يبدو يحكوا يسألوني، أنا زادة نعرفهم يعني نتعرف عليها من مين، وخطر هو أهم حاجة الإنسان يبني علاقة مع الكليونيت باش هما يرتاحوا يعني حتى في القعدة نتاعهم يعني برا دارهم. بالحق حاجة بحليها على الأخر اللي ناس من برشا بلايص، من الجنوب، من الوسط، من الساحل،
0: من يجوك من انت قريبه على الحدود الجزائريه. ضحى يجوك اشقائنا من الجزائر اكيد.
1: لا الحق لا
0: لحد الان مازال.
1: لا هو من ليبيا يجو.
0: انا كنت نتصور وانه قريبه للحدود الجزائريه لكن جد
1: مره ولا مرتين كهو امال ليبيا ما شاء الله يجوا يزوروا ويخلوا انتباع، يسالوا والله حتى في العياد يعيدوا يعني ويسمح لهم يعني. يعني العيش التجربة تعجبوا تبقى في بالي، هو هم يحبوا الكونتاكت، يحبوا كي يرجعوا لتونس يجوني. ثم ناس زادة يخدموا البرة كي يتفرجوا على الانستغرام والفيسبوك، يكلموني بالواتساب يقول ان شاء الله يعني رانا باش نجوك، كي نروحوا باش نجوك. فعلا برشا يروحوا لبلادهم وقت العطل ويجوا يزوروا، يجيبوا عائلتهم ويزوروني.
0: أكثر حاجة تعجبهم الزوار متاعك ضحى وتشدهم مثلا من الماكلة، من الطبيعة، من الاستراحة، هي صغيرة الاستراحة يعني نتصور ما تفوتش ربما عائلة ولا عائلتين يعني.
1: عائلتين.
0: شو أكثر ماكلة يطلبوها ربما، شو أكثر حاجة تعجبهم في الاستراحة متاعك ضحى؟
1: كسكسي بالحم العلوش، الحم في القلة بالعلوش، وطابونة وملاوي ومقرونة.
0: مقرونة وفطور الصباح نتصور، إن نعشق فطور الصباح ونتصور
1: في الزيتونة وعسل العظم
0: والعظم العربي بالطبيعة.
1: وجي نعمل بكل

0: تشجيع الشباب بالحق يعني منح مش قروض، خاطر انا ماخذه قرض وخلص يعني كي نكمل هذيك. منح للشباب زاد المستثمرين في المناطق الريفيه،
1: اي
0: ماذا بيدنا يعاون الشباب هذوكم، خاطر يعني هو كان يعني من عائله، يعني من عائله محدودة الدخل، عامل حاجه يحب يكبرها، يحب ماذا بيدنا الدوله تعاون، يعني تعاون اي شاب، خاطر ما عنده حد يعني كان رزقه باش يخدم عليه، يعني إن شاء الله الدولة تسمع
1: خاصة الشباب اللي نحبوهم يبقوا في في في في مسقط رأسهم في في مناطقهم في بلادهم، إنه يستثمر في في منطقتهم، يستثمر في في في البقعة المزيانة، يخرج منها البوتنسيال كيف ما عملت أنت، إنك ما فقدتش الأمل، إنك ما قلتش لازمني نهبط زي أنا للمدينة، نهبط للمدينة جندوبة ولا نمشي لتونس العاصمة كيف ما يعملوا برشا شباب.
0: انا عشتها، وهاني قلت لك تعبت على الاخر، ما حطيت في، انا قلت اكيد ثم حكايه، انا ما نعرفش اللي انا باش ننجح في ذلك، يعني نعرف اللي انا يلزمني نخدم وكهو، والباقي على ربي،
1: اي
0: انا كل شيء مخليته على ربي، يلزمني نخدم، يلزمني نعمل الماكسيموم، والباقي على ربي،
1: ونعم
0: والحمد
1: بالله،
0: لله.
1: الحمد
0: يعني
1: لله.
0: انا نتمنى بالحق حتى الدولة الشباب اللي يحبوا يعملوا مشاريع، المتخرجين يعاونوهم، خاطر راو يعني ما عندهمش شكون يمولها، راو ما عندهمش يعني محدودي الدخل، اللي ساكنين في الارياف. ان شاء الله ان شاء الله اي واحد يحقق حلمته، كي يلقى خدمة يحب عليها ينجم يعني، واللي يحب يعمل مشروع إن شاء الله يوصل له.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أنا نتمنى لك كل الخير الضحى، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على الفصحى متاع الأمل اللي أعطيته لنا، جرعة الكبيرة متاع الأمل اللي أعطيته لنا، أنه حتى إذا كان احنا في منطقة بعيدة عن المدينة، حتى أنه الإمكانيات ما عناش، ذللنا أكل الصعوبات ونجحنا وعملنا مشاريع متاعنا ونجحنا فيه، وإن شاء الله دي القادم خير. ناوية أنك توسع فيه على ما فهمت، لأنه بيت كابان هي صغيرة، إذا كان الحلم متاعك باش تكبرها باش تتوسع فيها، شنو الأفاق الكبيرة اللي ربما كيف ما أباغ البيسين أباغ ربما اللي تحب تقدمه، شباب اللي يسمع فينا اللي نحبك أنت تنصحه كيف ما كنت تنصح ربما أنه باش الدولة تذل السهام، شباب اللي ساعات يحسها مسكرة في وجهه، إيش تقول له أنت ضحى؟
0: أكثر حاجة الإنسان، ثم مثل يقول لك أقداركم تؤخذ من أفواهكم، حط أنت روحك وين توصل لها، وأنت بالحق خلي عندك هدف اخدم عليه واسعى عليه وتوكل على ربي، راك والله تنجح مهما تكون. يعني رو يعني اللي عمل على ربي وتأكد اللي هو يعني مهما يتحدى الصعوبات راو ينجح، راو ما ثمش حاجه مستحيله وما ثمش حاجه تجيب الساهل، راو العوامل الاولى تبدا صعيبه، من بعديك واحد أكيد باش يتفرهد، باش يلزمه إنسان يسعى، هذيك هي الدنيا. وأحنا الشباب من الأرياف راهو بالحق يلزمنا نعملوا عروايحنا باش نوصلوا لحلمتنا والهدف نتاعنا، وإن شاء الله نلقوا مساعدات بالحق من الدولة.
1: إن شاء الله إن شاء الله، وأنا متأكدة أنه صوتك باش يوصل ضحى، وإن شاء الله ربي معك، وإن شاء الله بالتوفيق ليك يا ضحى. كنت سعيدة جدا أنك نورتني اليوم في حلقة خطوات التحدى، إن شاء الله ما زالت التحديات ما وقفتش حد لهنا، التحديات في دار
0: الله
1: الخمير.
0: أنا زادة فرحانة
1: يليلا، وانا اسعد زيدا، وانا فرحانه بيك برشا، فرحانه من النبره بتاع الامل اللي عطيتها لنا، من الجرعه بتاع الامل اللي عطيتها لنا. ان شاء الله نزوروك على شلي، ان شاء الله، حتى انا عطيتك عطيتني طاقه كبيره وانه باش نزور دار

0: الخير، لأنه من خلال الشهادات اللي قريتهم واللي واللي هكا من خلال لي ريشيرش اللي عملتهم، يقول لك انه سبحان الله، يعني ملي تدخل للبلاصه هذيا تحس انه المود نتاعك يتغير، انه تحس وانه قف بيك زمان ودخلت المنطقه بعيده على العصر اللي نعيشوا فيه، بعيده على المودرنيزم، في كبان وكانه كل شيء انقطع. يعطيك صحة ضحى، ان شاء الله ديما متألقة، وان شاء الله اتمنى لك كل النجاح. شكرا لكم مستمعينا الكرام، فسحة اخرى من الامل عايشتكم فيها، عايشتنا فيها ضحى، وان شاء الله ديما تونس بخير، وان شاء الله ديما تونس بولادها بفضل الشباب اللي كنا نسمعوا فيهم كيما ضحى. انتوما تبنيوا البلاد، وانتوما مستقبل البلاد.
1: خطوات تتحدث. خطوات تتحدث مع ليلى سميده.

0: من قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. تمام 11 ليلا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. بلغت كمية الحبوب المجمعة خلال موسم 2025-2026 نحو 11 مليون قنطار، من بينها 8.1 مليون قنطار من القمح الصلب، بما سيمكن من تغطية حاجيات السوق من هذه المادة إلى حدود شهر جانفي القادم، وفق ما أفادت به رئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب. وأوضحت أن الكميات المجمعة ساهمت في تعزيز المخزون الوطني من القمح الصلب. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم بأن افتتاح السنة التكوينية الجديدة سجل 26 ألف موت تكوين خلال دورة سبتمبر-نوفمبر، ومن المنتظر أن تشمل 14 ألف موت تكوين خلال دورة فيفري-أفريل بكافة مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، ليبلغ إجمالي المتكونين أكثر من 40 ألف موت تكوين خلال السنة التكوينية 2026-2027. كما أعطى اليوم وزير التكوين المهني والتشغيل بولاية الكاف إشارة انطلاق السنة التكوينية الجديدة، معلنا عن إحداث 6 اختصاصات جديدة وانطلاق أول مخبر للذكاء الاصطناعي بالجهة. دعت وزارة الفلاحة في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم الفلاحين والبحارة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وتأمين المعدات والتجهيزات والمنتجات الفلاحية وتفادي الاقتراب من مجاري الأودية والمنشآت المائية أثناء التقلبات المناخية. وتوقعت نشرة تحذيرية للمعهد الوطني للرصد الجوي تواصل التقلبات الجوية يوم غد الجمعة والسبت مع أمطار غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. أبرزت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية اليوم بمقر المنظمة بجنيف أن تونس تمتلك موارد بشرية مؤهلة تمثل أحد أهم مقوماتها للاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الجارية في سلاسل القيمة العالمية إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من أوروبا. واعتبرت أن هذه المقومات تضع تونس في موقع ملائم للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية متاحة بين أوروبا وإفريقيا. في العالم، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب 2 آخران بنيران وقصف جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. كما كثفت القوات الصهيونية اليوم قصفها وتفجيراتها في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عملية النصف والقصف المدفعية وإطلاق النار بالأسلحة الرشاشة. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
1: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
4: إذاعة لبنان تقدم عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى شبه لبنان بسويسرا الشرق، وكانت الأغنيات بمثابة نشيد لجمال لبنان بجباله ووديانه وبحره وأنهاره وترابه وأشجاره. خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب، راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي. في بعض الأوطان يصبح الصوت جزءا من الجغرافيا، فكما تعرف البلاد بطبيعتها وتراثها وبيوتها القديمة وحضارتها وتقاليدها، تعرف أيضا بالأصوات التي تعبر عنها وتحمل صورتها إلى العالم. صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. لم يكن مجرد مطرب أو صوت جميل لألاء، بل كان صورة الفلاح وهيبة المختار ومكانة الأمير وسلطة الوزير وصوت الناس البسطاء. إنه أحد أبرز أعمدة المسرح الرحباني والوجوه التي ساهمت في صياغة الهوية الفنية اللبنانية خلال القرن العشرين. إنه نصري شمس الدين.

ولد نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصر شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء وتحتضنها طبيعة عذراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.

ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه، وابتدى المشوار.

0: انطلاقة نصر شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيلمو وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصر شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصر شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصر صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت درامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمعي صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري في لبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه هو بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحابنة، من هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقول لك لو ما كان في دولة الرحباني حده كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصر شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمو وهبي.

0: من عادات نصر شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة، يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض ومنها أخذ الطيبة والكرم. كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
1: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح. صوره المعلقة على الحيطان اللي بتذكرنا بأعماله، ويوميا بنستذكره، بنسمع أغانيه ومسرحياته وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي لمنصور لفيليمون لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم ويعطيهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هني أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي لعبها بأعمال الرحباني، وخصوصا بياع الخواتم ودور خال ريما وخال فيروز وفخر الدين. أعتقد أن الرحابنة كتبوا الدور لنصر شمس الدين ولم يأتوا بنصر شمس الدين للدور الذي لعبه، واستطاع أن يشكل مع فيروز أجمل ثنائي وأنسب ثنائي للمسرح الرحباني، ولم يكن هناك أي شخص يمكن أن يكون أنسب من نصر شمس الدين للوقوف بالأدوار التي لعبها أمام السيدة فيروز.

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنت في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفي لمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجامعة، بحب أي كل ملتقى بناس أكثر كل مكان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه، إلى علاقة بالثقة المتبادلة. المهم أنه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني أنا موجود ببيته أتعرف على مرتي. أنا تعرفت على مرتي ببيته، عملت أنا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه، إلى علاقة بالأخوين الرحباني ولاحقا مع أولاد الأخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ سليمان وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عيني

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان ومكان. شو فيها يقولوا بحبك، الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عدداً من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميس الريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسق له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. يعني أول عرض أو ثاني أو ثالث أو رابع أو خامس كانوا يتركوه للجمهور العادي، بعد ما تكتمل قوائم وتفاصيل المسرحية يشيلوا ويزيدوا ويزبطوا ويعدلوا كانوا يأتوا بالعملية. وكان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصري شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصري بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندريه الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصر شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نقدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالهم. هذا بيتطابق على كل هناك كبارنا، ما بيموتوا نحنا، متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمله ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البادية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري باليونسكو والتكريم. يعني شو بدي أحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد طبع التكريم. يعني بدك هيدي بترجع للقيادة العليا كيف بفكر دائما، كيف بتفكر الأمور. يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه وبيمضي تاريخه على، ونصر شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصر شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصر شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصر شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصر شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر. في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
2: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيداً.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصر شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

إذاعة لبنان قدمت لكم عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين. بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة. مونتاج مايا ملكاني. إخراج هشام حمود.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: هوف هوف هوف رماني الدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تسقي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكيف.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد وإلى هذا الموعد المتجدد من برنامج الدين القيم في هذا اليوم الذي نرجوه أن يكون سعيد على الجميع بإذن الله تعالى، وفي هذا اليوم الذي مطرنا فيه بحمد الله في يوم قبله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يواصل هذه الرحمات وهذه الطيبات وهذه الخيرات النازلة علينا من السماء، فهي خير وبركة وهي طالع بشائر للجميع بإذن الله تعالى، فضلا عن كون استبشار الفلاحين إذن بأولى أمطار الخريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون غيثا نافعا طيبا مباركا يصيب البلاد والعباد، فينبت الزرع ويدر الذرع ويبعث الطمأنينة والراحة والسكينة في نفوس الناس. الحمد لله على كل حال. كالعادة يرافقنا في مشوارنا الأستاذ رضا الوسلاتي، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رضا.
1: مرحبا أستاذ كمال، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في حصة جديدة من برنامج الدين القيم. نعم، ما علينا إلا أستاذ كمال،
0: نعم،
1: كما ذكرت، إلا أن نشكر المولى العلي القدير على هذا الخير، ونسأله أن يكون يعني خيرا نافعا للبلاد وللعباد، وانطلاقة طيبة، نعم، ومباركة لسنة جديدة، ليست فقط سنة فلاحية،
0: نعم، أكيد،
1: بل على كل، نعم، الأصعدة، نعم، وكما،
0: نعم،
1: ذكرت،
0: نعم،
1: يعني هذه الأمطار وهذه المياه وهذه الأرزاق، وقد سمع،
0: نعم،
1: سمى الله سبحانه وتعالى،
0: نعم،
1: المياه التي تنزل من السماء،
0: نعم،
1: سماها في القرآن الرزق،
0: الرزق، نعم،
1: فيعني هو يبعث الانشراح ليس فقط في قلوب يعني الفلاحين، بل في قلوب الجميع، لأنه أولا يضع حدا،
0: نعم،
1: مع تلك الموجات من الحرارة والتي عانى،
0: نعم،
1: منها،
0: نعم،
1: الناس،
0: نعم،
1: ومن ناحية أخرى فهو انطلاقة إن شاء الله مباركة وطالع بشرى، وكذلك يعني نعيش حالة من الطقس،
0: نعم،
1: ومن الواقع،
0: نعم،
1: حالة طبيعية،
0: نعم،
1: لأنه الأصل،
0: نعم،
1: أنه الخريف،
0: نعم،
1: ينطلق
0: بالأمطار، نعم،
1: وكلما كان،
0: نعم،
1: المحيط والبيئة يعني تظهر بلباس وبشكل،
0: نعم،
1: طبيعي، كل ما كنا أكثر انسجاما،
0: نعم،
1: مع الطبيعة واحتراما لها،
0: نعم،
1: واحتراما لأنفسنا أيضا،
0: نعم، نعم، أكيد. هذه الخيرات إذن النازلة من السماء والتي تأتينا بأمر وبإذن من المولى عز وجل كي يرحمنا وهو بنا رحيم، وكي يغيثنا وهو المغيث، فالحمد لله أن لنا ربا رحيما كريما مغيثا يأتينا بالخيرات ويأتينا بالرحمات، وخيره إلينا نازل، ورغم ذلك تبقى ذنوبنا ومعاصينا إليه صاعدة، ولكن المولى عز وجل أكرم وأرحم وأرقى من أن يؤاخذنا بذنوبنا وبمعاصينا، وهو الذي ينتظرنا إلى الرمق الأخير من حياتنا حتى نتوب ونستغفر ونعود إلى المولى عز وجل، فلا نأس على أنفسنا ولا نيأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أستاذ رضا، فالحمد لله إذن هذه نعمة ومنة من المولى عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأله السلامة لأنه الأمطار القوية والرياح العاتية والتي تأتي في شكل هبات قوية إذن في وقت وجيز أكيد لها أضرار، وقد لاحظنا أستاذ رضا إذن كثير من الأشجار التي تحطمت سواء بكاملها أو بفروعها حتى الكبيرة منها، وسدت الطرق والمنافذ في الكثير من الطرقات، بالإضافة إلى حقيقة معناها مثل هذه الأمطار القوية تكشف معناها اهترال بنية تحتية أحيانا في الكثير من المواضع، فهذه فرصة إذن للتدخل العاجل والاستباق الأمور، لأنه ذلك معناها كان يوم أمس، فالخريف مازال متواصل والشتاء كذلك مازال متواصل، فالتدخل واجب لحماية الأرواح ولحماية الناس ولحماية المسافرين خاصة على الطريق، لأنه يوم أمس معناها كثير من الأشجار التي سقطت وتحطمت وتحطمت الكثير من أجزائها، فكانت معناها عوائق في الطريق، وحتى معناها سيارة معناها كنت شاهدت ذلك معناها مباشرة، وسيارة معناها غطتها شجرة بالكامل معناها، ولكن المسافرين الحمد لله معناها
1: الحمد لله نعم.
0: لم يصب أحد منهم بأذى. إذن ذكر السادة المستمعين أنه في لقائنا كالعادة في جزئه الأول موضوع الحصة، في الركن الموالي قواعد التلاوة، وفي جزء البرنامج الثاني انطلاقا من الساعة 10 موعدنا مع السادة المستمعين مع أسئلتهم واستفساراتهم اللي توصلنا ديما على رقم المباشر 78 227 700. في بداية المشوار وحي كامل فريق العمل معنا هذا الصباح، تحية للجميع، ننطلق بإذن الله تعالى مع الدعاء والابتهال ولنا عودة إن شاء الله.

0: الحمد في الليل إذا أدبر، ولك الحمد في الليل إذا أسفر، ولك الحمد حمدا يبلغ أوله شكرك وعاقبته رضوانك، ولك الحمد في السماوات محمودا وفي عبادك معبودا.
1: اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على صفحك بعد إعذارك، ولك الحمد على ما تأخذ وعلى ما تعطي.

0: بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء
1: وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياء
0: وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه سيماء
1: أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء
0: يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء
1: الحق عالي الركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه لواء.

0: نواصل مستمعينا الكرام في لقائنا، نرجع معكم ونرجع معك أستاذ رضا. إذن لم يبقى إلا يومان أو يومين على العودة المدرسية والجامعية، وأكيد معناها ستتزين البيوت والشوارع والمؤسسات التربوية عموما، واستعدادا معناها أو بالعودة المدرسية، وليس أجمل منها من عودة في الحقيقة، العودة إلى مقاعد العلم والدراسة، العودة إلى مناهل المعرفة، وكل ذلك إذن يجعل من هذه العودة حدث متميز في بلادنا. وككل عام إذن كانت العودة المدرسية لها طابعها الخاص ولها رائحتها ولها نكهتها الخاصة بها، وذلك لا يكون إلا إعلاء لشأن العلم وإدراكا لقيمة العلم والمعرفة في حياة الناس وفي حياة الشعوب، وما ارتقت إذن في الحقيقة شعوب وما سافرت في الركب الحضاري، وما هذه التكنولوجيا التي نراها ونستعمل الجزء النظر القليل منها في الحقيقة إلا دليل على ما وصلت إليه المجتمعات وما وصلت إليه مخابر البحوث والجامعات من تقدم، وعلى كل المستويات في شتى المجالات في الحقيقة، في التكنولوجيا، في الطب، في الهندسة، في علم الفلك، في الرياضيات، في الفيزياء، واكتشافات كثيرة، كل ذلك يتأتى بالعلم الذي حثنا عليه المولى عز وجل. ولطالما كانت هناك مقارنات في كتاب الله بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذين يعلمون أعظم درجة وأرقى بكثير بأشواط من الذين لا يعلمون، وقد قالها ذلك المفكر إن القوم سبقون إلى الحضارة بأحقاب، حين رأى ما كانت عليه إذن أوروبا الناهضة بعد ثورتها الفكرية والعلمية وما شهدته من ثورة صناعية، قالها إن القوم سبقون إلى الحضارة بأحقاب، وكل ذلك يتأتى إلا بالعلم، وهو سبيل للمعرفة والرقي. أستاذ رضا،
1: نعم، العودة المدرسية أستاذ كمال، نعم،
0: والجامعية كذلك،
1: نعم، بطبيعة الحال، نعم، العودة، نعم، إلى مقاعد الدراسة،
0: نعم،
1: ما كان المستوى،
0: نعم،
1: يعني تبقى دائما حدثا استثنائيا وحدثا سعيدا.
0: نعم.
1: لماذا؟
0: نعم.
1: لأنها ترمز وتوحي، حتى وإن لم نشعر بذلك بشكل مباشر، هي ترمز وتوحي إلى كل ما كنت تذكره.
0: نعم.
1: كل تلك يعني الإنجازات العلمية والفكرية والحضارية، لأنها تبدأ من هنا، رغم ما يشوب المسيرة التعليمية والمسيرة التربوية من تعثر ومن صعوبات ومن مشاكل، وربما في الظاهر أثناء السنة الدراسية خاصة،
0: نعم،
1: يعني نلاحظ أن يعني التلاميذ وربما حتى الطلبة يعني يذهبون إلى المؤسسات وهم شبه كارهون، وهذا واقع للأسف، بدليل أنه في مرحلة ما في سنة من السنوات يعني رفعت وزارة التربية المؤسسة التربوية تستعيد أبنائها،
0: نعم،
1: وكأنها
0: شعار، نعم،
1: أضاعت أبنائها، وهي تحاول أن تعتمد كل الوسائل وكل الإغراءات بين،
0: نعم،
1: ظفرين،
0: نعم،
1: لسعادة أبنائها ولجعل التلميذ يحب المؤسسة، سواء كانت المؤسسة في المستوى الإعدادي أو الابتدائي،
0: نعم،
1: أو العالي،
0: نعم.
1: وإذا أحب المؤسسة، والمؤسسة ماذا تمنح، ماذا تعطي؟ إنها تعطي العلم،
0: نعم،
1: وتعطي المعرفة،
0: نعم،
1: وتكسب يعني المعارف والثقافة والعلوم. فإذا أحب مؤسسته فبطبيعة الحال هو سيقبل بكل نهم على التعلم وعلى العلم وعلى الحضارة وعلى المعرفة، وكما قلت يعني لا سبيل لبناء،
0: نعم،
1: يعني مجتمع ما أو دولة أو شعب أو أمة بناء سليما ويعني يمنح الأفراد الرفاه والسعادة والطمأنينة والاستقرار إلا عن طريق يعني العلم وأوروبا نفسها أستاذ كمال. وهذا واقع للأسف، لأنه نحن أحيانا نقع دون أن نشعر في جلد الذات ونقارن أنفسنا بغيرنا. أوروبا أدركت ذلك من خلال النهضة العلمية والمعرفية التي حققها المسلمون. فبطبيعة الحال يعني سلكوا هذا الطريق، وللأسف المسلمون بدأوا يعني يتقهقرون ويبتعدون عن العلم وعن المعرفة وعن عن هذا الطريق شيئا فشيئا، في حين أن أوروبا بدأت ترجع إلى هذا أو يعني تسلك هذا المنهج وهذا الطريق شيئا فشيئا، مما يعني وأسفل عن ذلك النتيجة التالية، هو أنه كما ذكرت يعني قول المفكر يعني القوم سبقونا أشواطا يعني تكاد لا توصف، يعني بعيدة وبعيدة جدا في المعارف وفي التكنولوجيا. وأنت قلت كلاما يعني دقيقا، وفعلا للأسف هو حقيقة جيد جدا، أننا لا نستعمل نحن الشعوب المقلدة الشعوب المستهلكة إلا نزرا قليلا مما أنجزه أكيد. القوم من
0: تكنولوجيا، من تكنولوجيا ومعارف
1: وعلوم. بل إن المسلمين أنفسهم يعني رغم حقد المستعمر والمستشرق على الإسلام وعلى العرب وعلى اللغة العربية وعلى الحضارة العربية، يعني خدموا من حيث لا يشعرون المسلمين. يعني المسلمون لم يكونوا يعرفون الموسوعات ولا يعني كثير من الوسائل التي استنبطها الغرب، ويعني استعملوها لفهم الحضارة الإسلامية واللغة العربية والقرآن وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حبا في ذلك، وإنما حتى يعرفوا أو حتى يصلوا إلى الطريقة التي تساعدهم على يعني السيطرة على هذه الحضارة وعلى يعني الاستفادة منها دون أن يستفيد منها أهلها. وهذا ما فعله الاستعمار.
0: إذن بالعلم والمعرفة إذن أستاذ رضا تبنى المجتمعات وتتقدم وتحقق نموها وازدهارها، وتحقق كذلك رفاها اجتماعيا ورفاها ثقافيا ورفاها فكريا
1: وماديا لنقلها ورفاها ماديا بالمعنى الضيق للكلمة.
0: أكيد هذا بطبيعة الحال دعا إليه الإسلام ودعت إليه كل الرسالات، وآخرها الرسالة المحمدية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في أول ما نزل عليه من القرآن اقرأ. واقرأ ليست بمعنى فقط معناها المعنى الأول المعنى الظاهر أنك تقرأ ما كتب، وإنما اقرأ هي دعوة للعلم، دعوة للبحث، دعوة إلى معناها أعمال العقل، ودعوة إلى كل ما من شأنه أن يرفع الظلمات ويرفع الجهل عن عقول الناس. بما نواصل بأكثر تفاصيل أستاذ رضا في موضوعنا بعد هذا الفاصل القصير.
2: صوت الشمال الغربي في القلعة الخصبة على الذبذبة 96.2.
0: نواصل إذن أستاذ رضا، قلنا أنه معناها في الحقيقة الدعوة إلى رفع شعار العلم والمعرفة جاء في أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي اقرأ.
1: نعم، وطبعا الدعوة إلى القراءة أستاذ كمال،
0: نعم،
1: أو القراءة أو اكتساب هذه المهارة، نعم، هي ليست مهارة، هي نعم، هي كل شيء، يعني تقتضي أن يكون القارئ قادرا على الكتاب،
0: نعم،
1: في حين أن الرسول عليه الصلاة والسلام على الأقل في المشهور كان لا يجيد الكتابة ولا يجيد القراءة، وهذا لا يعني عدم إيجاد القراءة وعدم إيجاد الكتابة في ذلك الوقت، لا تعني ضد المعرفة والعلم ولا تعني الجهل، بعيدا عن ذلك. ثم وهذا دليل على أن المسلمين فيما بعد سيملكون يعني سيتملكون عفوا يعني القراءة والكتابة، وبدليل أن هناك سورة كاملة صحيح أن سورة هي سورة العلق،
0: نعم،
1: ابتدأت بقوله تعالى وهي أول كلمة،
0: نعم،
1: يعني نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأ القراءة. لكن هناك سورة أخرى هي سورة القلم،
0: القلم، نعم،
1: والقلم يحيل إلى كتابة،
0: نعم،
1: فبالتالي هناك مزج بين القراءة والكتابة. وبطبيعة الحال القراءة هي للتواصل سواء كتابيا أو شفويا،
0: نعم، نعم،
1: والقلم هو للتسجيل، نعم، للتقييد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قيدوا،
0: قيدوا،
1: قيدوا، نعم، هذا العلم، وكي يعني نحافظ على كل ما نكتشفه وننجزه ونحققه وننقله، يعني ننقله بالتالي إلى غيرنا وإلى الأجيال،
0: نعم،
1: القادمة،
0: نعم.
1: لكن للأسف لاحظ أنه في القرون التي يعني انقرأ أو يعني تأخرت فيها الحضارة الإسلامية وتأخر، نعم، فيها المسلمون إلى، نعم، درجة أنه،
0: نعم،
1: أصبحت نسبة الذين لا يكتبون ولا يقرؤون،
0: نعم،
1: يعني كبيرة جدا،
0: نعم،
1: وهذا عجيب بالفعل وستعمال في تطور
0: فعلا
1: التاريخ،
0: نعم.
1: يعني حضارة أنجبت مثل ابن الجزري ومثل ابن جني ومثل،
0: نعم،
1: الخليل بن أحمد ومثل الرازي ومثل ابن الهيثم وغيرهم من العلماء،
0: نعم،
1: في،
0: نعم،
1: كل مجالات المعرفة والعلوم، يعني يخلفهم قوم،
0: نعم،
1: ينتمون إليه، يخلفهم قوم بعد ردح من الزمن،
0: نعم،
1: يعني عاجزين عن القراءة،
0: نعم،
1: وعن الكتابة،
0: نعم،
1: هذا شيء عجيب،
0: نعم.
1: وأوروبا التي كانت،
0: نعم،
1: غارقة في غيبات الجهل والظلم والفتن والحروب الدينية والتعصب والتقتيل والمجاعات،
0: نعم،
1: وحفظنا الله وحفظ،
0: أمين،
1: حفظ جميع المسلمين،
0: أمين،
1: وحفظ بلادنا،
0: نعم،
1: يعني الطواعين والكوارث والمصائب وما إلى ذلك،
0: نعم،
1: فجأة تستفيق وشيئا فشيئا وأصبحت هي الآن على ما هي عليه. ونحن للأسف على أي حال هناك استفاقة أكيد في لدى المسلمين،
0: نعم،
1: والعرب ويعني الشعوب هذه التي تسمى ظلما وربما أحيانا التسمية هي مطابقة للواقع بالشعوب العالم الثالثة والشعوب المتخلفة وما،
0: نعم،
1: إلى ذلك،
0: نعم،
1: أو لنقل الشعوب نهذبها التي هي في طور النمو كما يقال en voie de développement. فهذه الشعوب الآن بدأت نوعا ما تستفيق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون استفاقة جادة وواعية وتأخذ بنا إلى المعرفة وإلى العلم وإلى،
0: نعم،
1: التكنولوجيا،
0: نعم،
1: وإلى الاستقلال عن غيرنا من الأمم،
0: نعم،
1: التي استغلت،
0: نعم،
1: جهلنا وضعفنا وتخلفنا كي تسيطر علينا وعلى ثرواتنا،
0: نعم،
1: وما إلى ذلك،
0: نعم. أكيد معناها الرسالة إلى كل أبنائنا التلاميذ والطلبة حتى يقبلوا على العلم وعلى المعرفة وحماية لهم ودفعا لهم، على الأولياء كذلك أستاذ رضا أنهم معناها يساعدوا أبنائهم ويقفوا وراءهم ويدفعوهم بكل السبل الممكنة إلى الإقبال على الدراسة. وبطبيعة الحال دائما التحية إلى الإطار التربوي،
1: نعم،
0: نعم،
1: وهي مهمة،
0: نعم، من الإدارة ومن،
1: نعم،
0: الأساتذة والقيمين، لأنها حلقة حلقات مترابطة،
1: نعم،
0: في الحقيقة. ونسأل الله معناها سبحانه وتعالى أن يحمي أبناءنا وبناتنا في رحلتهم في مشوارهم الجديد في المعرفة والعلم، وحماية المؤسسات التربوية كذلك مهم جدا، محيطها، محيط المؤسسة التربوية من المخاطر اللي ممكن أنها تتهددها. فكل ذلك يجعل من هذه الانطلاقة إن شاء الله معناها انطلاقة السنة الدراسية تكون موفقة و مكللة بالنجاح أكيد معنا.
1: وبهذه المناسبة أستاذ كمال في السياق،
0: نعم،
1: ذاته،
0: نعم،
1: أنا أدعو بكل لطف المربين وخاصة الذين هم يباشرون التدريس في الأقسام، يعني
0: نعم.
1: الأساتذة والمعلمين وكل من وفي التعليم العالي أيضا،
0: نعم.
1: وكذلك بصفة خاصة الأساتذة المتفقدين،
0: نعم.
1: أنهم يعني يحثون على أنه المربين وعلى أن المدرسين،
0: نعم.
1: على الأقل في الحصة الأولى ولما لا حتى في حصتين أو
0: نعم.
1: أكثر،
0: نعم.
1: وربما في كل مرة،
0: نعم.
1: أن يجعلوا أو أن يعني أو أن يجعلوا المتعلمين والمتمدرسين يدركون أن أولا يحثونهم على التعليم،
0: نعم. نعم.
1: وعلى الإقبال على الدراسة وعلى،
0: نعم.
1: العلم بينهم، لا فقط من أجل أن يتحصل على عدد جيد،
0: نعم.
1: وعلى ما جيد، ولا فقط من أجل أنه يعني ينجح في آخر السنة الدراسية،
0: نعم. نعم.
1: بل يعني لهذه الأسباب، لكن الأهم من ذلك،
0: نعم.
1: أنت ستساهم في بناء بلادك ووطنك،
0: نعم. نعم.
1: يعني بناء جيدا، وتجعل يعني تجعل بلادك والمجتمع نتاعك والشعب نتاعك يستقل،
0: نعم.
1: عن غيره من الشعوب،
0: نعم. نعم.
1: ويكون فاعل ويكون وينجز ويحقق، وتكون لديهم هذه القناعة،
0: نعم.
1: فبالتالي يعني هذا ربما يجعلهم أكثر إقبالا على،
0: نعم.
1: يعني المقاعد،
0: نعم.
1: للدراسة،
0: أكيد.
1: وهم يرغبون في التعلم
0: فعلا.
1: وفي الفهم
0: كذلك.
1: نعم.
0: نعم. شكرا لك يا أستاذ رضا، نختم مع هذا الركن الأول. في الحقيقة هو يعني الموضوع مترامي الأطراف وقد يأخذ الحيز كبير من الوقت، ولكن نكتفي بهذا المقدار. فبعد هذا الابتهال بإذن الله الركن الموالي في قواعد التلاوة.
3: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: إلى ركن قواعد التلاوة الآن معك إذا أستاذ رضا، نتعرف على قواعد التلاوة من خلال آيات القرآن الكريم. تفضل أستاذ رضا.
1: نعم، نقترح على السادة الأفاضل الآية الكريمة التالية،
0: نعم.
1: وهي قوله تعالى، وفيها دعوة بطبعاً، أو
0: نعم.
1: فيها إبراز لقيمة العلم والعلماء. قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. طبعا كالعادة أستاذ كمال،
0: نعم
1: وأنا لا أمل من هذه الملاحظة
0: نعم
1: أو التنبيه إليها
0: نعم نعم
1: والتأكيد عليها، وهو أن نعطي المدود حقها.
0: نعم
1: كلما
0: بالضبط.
1: كان هناك مد فلا بد من إعطاء المد حقه بمقدار ألف أو حركتين، أو ربما بمقدار ألفين أو 3 ألفات بحسب
0: نعم
1: نوع المد أو طبيعة المد.
0: نعم
1: إذن فقوله تعالى: يا أيها، يعني اليا هنا أداة نداء وفيها ألف، فلا بد من إبراز، لا نقول يا أيها
0: نعم
1: وإنما
0: يا
1: نبين المد:
0: أيها
1: يا
0: نعم
1: أيها الذين، ثم أيها في الأصل فيها مد لكن التقى ساكنين فعند الوصل يسقط، فنقول لا نقول يا أيها الذين،
0: نعم
1: يسقط المد:
0: نعم
1: يا أيها الذين آمنوا، أيضا وليست آمنوا،
0: نعم
1: آمنوا، ثم إذا قيل، مش إذا، إذا قيل لكم تفسحوا، وليست تفسحوا،
0: نعم تفسحوا
1: تفسحوا
0: نعم
1: لابد من بيان المد
0: نعم
1: أو إعطاء المد حقه في المجلس، وبطبيعة الحال في قراءة حفص أو رواية حفص عن عاصم في المجالس بالجمع،
0: المجالس نعم
1: وهذا ضرب من ضروب الاختلاف في
0: نعم
1: القراءات، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والمشهور أنزل القرآن على 7 أحرف.
0: نعم
1: طبعا كي لا يلتبس الأمر على
0: نعم
1: الناس، 7 أحرف ليست القراءات السبعة المشهورة،
0: نعم
1: القراءة السبعة جاءت فيما بعد، ولا تستوعب الأحرف السبعة، الأحرف السبعة يعني كثيرة وكثيرة جدا، يعني السبعة قال بعض العلماء هي يعني ترمز إلى الكثرة وليس إلى
0: نعم
1: العدد 7 الذي
0: نعم
1: يأتي
0: نعم
1: بعد 6
0: بالضبط
1: وقبل
0: نعم
1: 8، وقيل غير ذلك بطبيعة الحال. إذن تفسحوا في المجلس فافسحوا، أيضا
0: نعم
1: فافسحوا وليست فافسحوا،
0: نعم
1: فافسحوا يفسح الله لكم. وهنا لنا أن نتساءل لماذا رققنا اللام من اسم الجلالة،
0: نعم
1: قلنا يفسح الله. القاعدة تقول
0: نعم
1: إذا سبق لفظ الجلالة وهو الله أو
0: نعم
1: اللهم، إذا سبق بفتح أو بضم فإن اللام تكون مفخمة، كما نقول عبد الله
0: نعم
1: عبد الله،
0: نعم
1: لكن إذا سبقت بكسر فتكون مرققة،
0: نعم
1: فنقول عبد الله
0: بعبد
1: بسم
0: الله
1: الله
0: بسم الله
1: إلى غير
0: نعم
1: ذلك.
0: نعم وهو كذلك.
1: وهناك سؤال آخر يتعلق ربما بالنحو وباللغة: لماذا الحاء يعني جاءت مكسورة؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، هي كأنها جواب شرط، وجواب الشرط يكون
0: نعم
1: ساكنا يفسح،
0: نعم
1: لكن لماذا كسرت الحاء ممن جر عنه أو ترتب عليه يعني ترقيق حرف اللام من اسم الجلالة؟
0: نعم
1: وذلك لالتقاء ساكنين،
0: ساكنين
1: لا نقول
0: نعم
1: يفسح الله،
0: نعم
1: يعني لا، هذا لا يقال،
0: نعم يفسح
1: ومخالف
0: لكم نعم
1: لقواعد اللغة العربية وقواعد النطق إلى غير ذلك.
0: نعم
1: إذن فكسرت الحاء، وبما أنها كسرت فبالتالي اسم حرف اللام من اسم الجلالة يكون مرققا، فنقول: فافسحوا يفسح الله لكم. ثم بعد ذلك قوله تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا كذلك وإذا وليست إذا ثم انشزوا يعني لابد من إبراز المد فانشزوا. ثم هنا يعني لماذا عند الابتداء نقول انشزوا بضم همزة الوصل، لماذا نقول انش مثلا نقول اجعلوا لا نقول اجعلوا؟ هناك قاعدة أيضا لغوية تقول أنه إذا كان الحرف الثالث من الفعل مضموما مثلا كتب يكتب اللي هي التاء فنقول اكتبوا، وإذا كان مفتوحا أو مكسورا مثل يجعلوا نقول اجعلوا، ولا مثلا فعل يكون فيه الثالث مكسور يرجعوا رجع يرجع ارجعوا. لكن إذا كان الثالث مضموما كما نشز ينشز فنقول انشزوا، خرج يخرجوا اخرجوا لا نقول اخرجوا. فيعني هذه تقريبا قاعدة عامة ومعروفة. لكن بما أنه همزة الوصل تسقط فننتقل من فتحة اللام مباشرة وإذا قيل انشزوا، لكن عندما نبتدأ بها فنقول انشزوا نرجع إلى الأصل. فانشزوا يرفع الله يعني يرفع الله مثل يفسح الله، يعني ما نعودوش الكلام يعني الملاحظة نفسها يرفع الله. ثم لكن ملاحظة أخرى مهمة، الياء حاذت حرف الراء وهي ساكنة وما قبلها مفتوح، الراء مفخمة لكن حذاري من تفخيم الياء، لا نقول يرفع يرفع
0: بالضبط وهو كذا
1: نرقق الياء ونفخم الراء يرفع الله الذين آمنوا منكم كذلك مش آمنوا آمنوا
0: المدود.
1: يعني المدود مهمة جدا أستاذ كمال، مهمة ومهمة جدا، هي من أهم أبواب التجويد، هي كلها مهمة وخاصة المدود والتفخيم والترقيق لأنه يخرج الكلمة عن معناها وربما يعني يفضي إلى كلمة ليست موجودة أصلا في اللغة العربية. إذن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا كذلك أوتوا وليست أوتوا لأن هناك فعل أتى وفعل آتى، يعني لو كانت أتى تولي أوتوا كما في قوله تعالى وأوتوا به متشابها وليست وأوتوا به في سورة البقرة، في حين هنا هو فعل آتى والذين أوتوا العلم وهو مبني بطبيعة الحال للمجهول. ثم أوتوا العلم لا نقول أوتوا العلم، يعني المد يسقط لالتقاء ساكنين. والذين أوتوا العلم كذلك أنبه إلى ضرورة بيان الكسرة متاع العين، لا نقول أوتوا العلم كأنها مفتوحة، لا أوتوا العلم درجات. هنا الراء مفخمة حذاري من تفخيم الدل، نقول درجات درجات. إذن ثم آخر الآية قوله تعالى والله بما تعملون خبير كذلك حذاري من تفخيم اللام، لا نقول والله والله وحذاري من تفخيم التاء تعملون تعملون وخبير وليست خبير
0: تفخيم مفخمة. شكرا لك يا أستاذ رضا. نختم كذلك مع هذا الركن الموالي في قواعد التلاوة في جزء البرنامج الثاني. انتظرونا مستمعينا الكرام مع أسئلتكم واستفساراتكم اللي توصلنا ديما على رقم مباشر 78 227 700.